صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية أسبوع موفقة نتمنيها للجميع. اليوم الاثنين 15 حزيران 2026. جولة سريعة على أبرز برامجنا لهنهار، 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا الفنية الثقافية السياسية والاجتماعية. منذكركم أصدقائنا المستمعين طبعا بونجورين مع زافين مباشرة بعد نشرة أخبار لثمانية وربع. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام بتمام 11:30 تقريبا مع خلدون زين الدين. بعد نشرة أخبار الاثنين وربع النشاطات يلقي الضوء على بودكاست صوت الزيتون لتلاميذ مدرسة المولى سال اللي ينافس عالميا بمسابقة إعادة اختراع العالم مع أستاذ الموسيقى يورغو إلكا. بعد موجز أخبار الأربع وربع كلام يوصل مع أنطوان سعادي وضيف اللقاء روائي عمر سعيد.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان طويت صفحة الحرب وأبرمت الولايات المتحدة وإيران الاتفاق المنتظر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أعلن أن التوقيع على اتفاق أمريكا وإيران حضوريا سيتم في 19 من الجاري في سويسرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لنيويورك تايمز إن الاتفاق مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم وذلك فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يوم الجمعة المقبل وإذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي فسنستأنف الهجمات العسكرية عليها وقال ترامب إنه أصدر أوامره برفع الحصار فورا عن الموانئ الإيرانية في مقابل رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز مؤكداً أن عبور السفن سيتم من دون أي رسوم وختم قائلاً شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال من جهته إذا التزمت إيران بالاتفاق فستحصل على مزايا وفوائد حقيقية وأضاف بحسب الاتفاق فإن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً ولن تسعى للحصول عليه وقال إن الرئيس ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع لكن الأمر يتوقف على تجهيزات أكد مجلس الأمن القومي الإيراني إبرام نص مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة على جميع الجبهات بما فيها لبنان وقال بموجب هذه المذكرة سيتم تأجيل المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إلى حين وفاء الطرف الآخر بالتزاماته وأكد أن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي فورا وبشكل كامل الخارجية الإيرانية أكدت من جهتها أن التزامات إيران ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة وأن مفاوضات 60 يوما ستشمل القضايا النووية إنهاء العقوبات وآليات إعادة الإعمار وإنشاء آلية لمراقبة التزام الأطراف مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان ابتداء من الليلة عن الوقف الفوري والدائم للحرب بما في ذلك لبنان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي رأى في وقت سابق أن الحرب الاقتصادية على بلاده أقسى من العسكرية قال لن ننحني أو نخضع لأي قوة لكننا نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام شعبنا ومطالبه المشروعة نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع نفيه ادعاء إيران بأنها ستحصل على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة قبل بدء مفاوضات 60 يوما وأكد أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة من دون أن ينفذ الإيرانيون التزاماتهم موضحا أن الاتفاق مع طهران قائم على مبدأ الدفع في مقابل الأداء والالتزام المتبادل في المقابل أفادت مصادر إيرانية لصحيفة نيويورك تايمز بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي سيحضران مراسم توقيع الاتفاقية في سويسرا يوم الجمعة في أول اجتماع رسمي يتوقع أن يجمع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين رفيعي المستوى منذ 47 عاما. وقد انتظرت إيران حتى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للإعلان عن الموافقة على الاتفاق كي لا ينظر إليه على أنه هدية عيد ميلاد للرئيس ترامب. وفور الإعلان عن إبرام الاتفاق تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% وهبطت عقود خام برانت الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر لتبلغ 83.96 دولارا. شكرت قطر التي ساهمت في سد الفجوات بين الجانبين الأمريكي والإيراني باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في هذا الاتفاق. أما في المواقف الدولية فأكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك أن إيران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مرحبين بإعلان مذكرة التفاهم. المستشار الألماني شدد على وجوب أن ينفذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعزم. تركيا رأت أن الاتفاق يشكل مرحلة مهمة في طريق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة. رئيسة وزراء اليابان أملت في أن يؤدي الاتفاق إلى حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي رحب باتفاق السلام بين واشنطن وطهران رأى فيه خطوة حاسمة. أفاد مندوبنا حسين معنا بأن الهدوء الحذر يخيم على مختلف المناطق الجنوبية منذ منتصف الليل باستثناء بعض الخروقات. فعلى محور مجدلزون في القطاع الغربي سجلت غارتان بين الساعة 2:45 و2:30 فجرا استهدفتا أطراف مجدلزون ووادي زبقين. وقرابة 2:00 فجرا سجل قصف مدفعي باتجاه أطراف كفر تبنيت ودوار كفر رومان على خلفية عودة عدد من المواطنين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في بلدة الخيام باتجاه الدردارة قرابة 5:30 فجرا. وعلى الرغم من بعض الخروقات شهدت الطرقات المؤدية إلى الجنوب حركة سير ناشطة مع عودة قوافل النازحين. قبل إبرام الاتفاق مع طهران اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأطلعه على تحديثات بشأن توقيع الاتفاق مع إيران واحتمال التوقيع الليلة الماضية، فتم تعليق اجتماع الكابينت الذي كان مقررا ليلا. الرئيس ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ما كان ينبغي له أن يحدث، لا سيما في يوم خاص نكون فيه قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران سيجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان وعلى جميع الأطراف التراجع. وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي كانت ترد عليه كان صغيرا جدا ولا معنى له. وقال ترامب على إسرائيل وحزب الله وقف هجماتهما المتبادلة كاشفا عن أنه قد أبلغ نتنياهو بغضبه مما قام به في بيروت، وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة وحسن التقدير. تزامنا نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن الهجوم الإسرائيلي في لبنان ساهم في دفع المفاوضات النهائية إلى الأمام. وكشف مسؤول أمريكي عن أن الرئيس ترامب كان غاضبا بشدة من هذه الضربات واستخدم ألفاظا نابية في خلال اتصاله الهاتفي مع نتنياهو. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: ب 15 حزيران فريق عكابة الحكوم ب تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. رح تجوا رح تضحكوا بذات وقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاد بوكرب ودوني داغت بمونو ب 15-8:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان رينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعائد.
3: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان ليوم الاثنين 15 من حزيران 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: آخر معارك التفاهم على أرض لبنان، ثلاث عقبات مالية، تحليل فرنسي في وضع لبنان، معارضة للاتفاق داخل إيران، صراع على مرحلة ما بعد الحرب، الموسيقى في لبنان تفتح جبهة في مواجهة الحرب. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: يشيد زوار عاصمة أوروبية من سياسيين ورجال أعمال بأداء سفيرة لبنان في هذه الدولة وبالاتصالات التي تقوم بها مع كبار المسؤولين، فضلا عن الجهود التي تبذلها لتقوية المصالح اللبنانية وتعزيز دور المغتربين. في أسرار الآلهة أيضا أوعز المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان إلى أبناء الطائفة الشيعية وخصوصا النازحين منهم إلى تقنين في إقامة المجالس العشوائية واعتماد الأماكن المغلقة وعدم استعمال مكبرات الصوت وعدم إقامة التجمعات الليلية حفاظا على أمنهم ومنعا لإزعاج الآخرين والتسبب بإشكالات مع المحيط. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: بدت إسرائيل المحور الناري المحرك لساعات الساعات الأخيرة وانبرت ميدانيا إلى قضم المزيد من المناطق الجنوبية، فاخترقت خطوطا بعيدة عن الخط الأصفر وبلغ تقدمها تلة علي الطاهر، ولو لم تحتلها بالكامل بعد وإنما سارت النبطية تحت خط السيطرة النارية المباشرة، كما أعمدت إلى تسجيل خطوة تصعيدية تحدثت فيها أو تحدت فيها إيران إلى جانب ردها على مسيرات حزب الله التي اخترقت شمال إسرائيل. في صفحة مقالات إبراهيم حيدر كتب في النهار في الصفحة الرابعة تحديدا: قصف إسرائيلي يسابق تفاهم واشنطن وإيران، وقف النار جنوبا يختبر سلاح حزب الله، مسار باكستان لن يلغي الواقع القائم في جنوب لبنان، بقلم رضوان عقيل الذي كتب: دبلوماسي بريطاني يدعو لبنان إلى الاستفادة من مفاوضات إسلام أباد واستكمالها في واشنطن، وتشرع بلاده بناء أبراج مراقبة بين لبنان وإسرائيل. سابين عويس كتبت: اتفاق إسلام أباد يشمل وقف النار لا الانسحاب، وعيسى سعى إلى إزالة ألغام الثنائي الشيعي. وبحسب مقتطفات من هذه المقالة علم أن وفد لبنان إلى المفاوضات في واشنطن وبعد توجيهات رئيس الجمهورية سيتولى التفاوض على الترتيبات الأمنية والتي من شأنها تثبيت وقف إطلاق النار ومباشرة مرحلة الانسحاب، وهذا ما يفسر دمج المسارين الأمني والسياسي في اجتماعات واشنطن المقبلة. وفي مقدمة البنود المتصلة بالترتيبات الأمنية التي اتفق عليها خلال الجولة الأخيرة تكمن في إنشاء مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل بالكامل على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها والتأكد من خلوها من أي عناصر مسلحة أو اعتداء ومنع عودة الحزب إليها. وهذا البند الذي كان قد أثار تساؤلات الرئيس نبيه بري حول سبب عدم وجود جدول زمني في تطبيق هذه المناطق.

ونقرأ من الصفحة 6 من النهار: لبنان أمام 3 عقبات مالية كبرى. قراءة في تحليل فرنسي رفيع المستوى بقلم رندا تقي الدين. كشف تحليل صادر عن مصادر مالية فرنسية مطلعة على الملف اللبناني عن رؤية دقيقة ومفصلة لمسار الإصلاح المالي في لبنان. خلاصتها أن البلاد تقف اليوم أمام 3 عقبات مالية لابد من تجاوزها جميعا قبل أن يصبح التعافي الاقتصادي ممكنا. العقبة الأولى قانون التسوية المصرفية. مصادر فرنسية تحذر من أن المرور عبر البرلمان ليس أمرا مضمونا، إذ يتذرع عدد من النواب انتقادات موضوعية خصوصا فيما يتعلق بتركيبة الهيئة المصرفية العليا، وهو ما يشكل نقطة خلافية من البعض. ثانيا، العقبة الثانية تعديل قانون الفجوة المالية وأشكالية السيولة. ثالثا، إعادة رسم مسار المالية العامة، وتبدي المصادر الفرنسية قدرا من التفاؤل الحذر، فهي ترى أن قيادة صندوق النقد الدولي بحكم براغماتيتها السياسية ستبدي مرونة ضمنية حيال لبنان، فلا تطالبه إلا بما يستطيع أن يفعله فعلا. وإن تجاوز لبنان العقبات الثلاث فإن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي سيصبح في المتناول، موفرا ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 10% من الناتج الإجمالي المحلي على الأقل. وهذا بدوره سيفتح الباب أمام تنظيم مؤتمر المانحين الذي يرجح أن يدر ما بين 7 إلى 12 مليار دولار إضافية بحسب مصادر فرنسية وبحسب قراءة تحليلية فرنسية. Yeah.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. صحيفة اللواء كتبت في عناوينها: استياء أمريكي من قصف نتنياهو اللعين للضاحية الجنوبية، استنفار متبادل بين إسرائيل وإيران، ولبنان حاضر في قمة السبع. في رئيسية اللواء نقرأ: تحدثت معلومات عن اقتراح يجري تداوله حول وقف إطلاق النار يتضمن تزامنا بالانسحاب الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني بعد الاتفاق على آلية الانسحاب من المناطق المسمى تجريبية. وتحدثت أنباء عن انعقاد قمة الدول السبع في مدينة فرنسية يوم الثلاثاء المقبل.

0: وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي الرئيس نواف سلام في باريس غدا لمناقشة الأوضاع وتطورات الأزمة اللبنانية على هامش فعاليات القمة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة لواء إن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني من شأنه أن يدفع في اتجاه تسخيم الاتصالات المحلية وتأمين موقف موحد في سياق وقف الحرب والعمل على تأكيد بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها في المرحلة المقبلة. ولفتت مصادر سياسية متابعة لصحيفة اللواء إلى أن الجهود العربية التي تحركت مؤخرا تدعم هذا التوجه، وأوضحت أن هناك عملا كبيرا ما بعد وقف الحرب والمطالب التي ستعرض لجهة الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق بند حصرية السلاح. وأفادت المصادر صحيفة اللواء أن المعطيات المتصلة بواقع الاتفاق والتأثير على لبنان يتبلغها حزب الله مباشرة من السفير الإيراني. وقالت إن التفاوض في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية قائم بشكله الأمني والسياسي. نتابع مع صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: مسيرة ذكية تقلب الحسابات، حقد سعودي وتحريض متواصل لعون وسلام لنزع السلاح، كيف دخل بند الانسحاب من الجنوب في قلب المفاوضات، إيران تفرض إنهاء الحرب في لبنان. بقلم إبراهيم الأمين نقرأ مقتطفات من رئيسية صحيفة الأخبار. خلال النقاشات تبين للوسطاء أن إسرائيل طلبت من الأمريكيين الاكتفاء بالإعلان عن وقف الحرب في لبنان، وكان رهانها في هذه النقطة قائما على أمرين: أولا إعلان وقف إطلاق النار على قاعدة توقف العمليات العسكرية من الجانبين من دون أن تلزم إسرائيل نفسها بأي خطوات أخرى، مع احتفاظها بحرية الحركة الكاملة. وفق هذا التصور يمكنها الانتظار مدة قصيرة قبل إعادة إشعال الجبهة بأساليب مختلفة تتيح استئناف الحرب من دون أن تمتلك إيران القدرة أو المبررة للتدخل المباشر. ثانيا أن تتقدم السلطة في بيروت نحو هذا المربع، وهنا بدأ أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام يقفان في المربع الأكثر خطورة، إذ تبين أنهما إلى أبعد الحدود متوريطان في معركة تهدف ليس إلى إبعاد إيران عن لبنان بل إلى إخراج حزب الله من لبنان. وكل الخطوات والإجراءات التي اتخذها الرجلان بدءا بقرارات الثاني من أذار مرورا بمسار التفاوض المباشر والتعهدات المتعلقة بمرافق الحزب وصولا إلى الإجراءات الداخلية التي طولت الحزب ومناصريه وما رافقها من ضغوط على النازحين تصب في خدمة هذا المسار، طبعا على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح. وثمت نقاشات جانبية تجري على هامش التفاوض، من بين ما نقل في هذا السياق أن حزب الله أبلغ الإيرانيين بأن وقف إطلاق النار من دون أي خطوات عملية أخرى لن يعالج أصل المشكلة، وأن إدراج ملف الانسحاب الإسرائيلي ضمن مذكرة التفاهم يشكل شرطا أساسيا، كما يوفر لإيران ضمانة سياسية وقانونية تسمح لها باعتبار نفسها غير ملزمة بالاتفاق إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح. ونقرأ من صحيفة الأخبار في الصفحة السادسة بقلم زينب بزي: تعطل الإنتاج وأضرار مباشرة ومواسم ضائعة، 530 مليون دولار خسائر الزراعة. خسائر الإنتاج تجاوزت الأضرار المباشرة بأكثر من 12 ضعفا، فيما تصدر الزيتون قائمة المحاصيل الأكثر تضررا. حاجة الزراعة للتعافي يوصي تقييم الأضرار والخسائر الزراعية الذي أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية وزراعة ووزارة الزراعة اللبنانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتماد مقاربة للتعافي تجمع بين إعادة تأهيل الأصول الزراعية واستعادة الإنتاج. لذا يقترح توفير برامج لإعادة زراعة وتأهيل البساتين المتضررة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وأنظمة الري ووسائل حماية زراعية، إلى جانب إصلاح البيوت البلاستيكية وإعادة تشغيلها، كما يدعو إلى توجيه المساعدات وفق حجم الضرر والخسائر في كل منطقة من مناطق الجنوب. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: انا لبنان تلقف
4: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعماً للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فوراً. وعيك هو أمانك.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت هذا الصباح في عناوينها: قصف الضاحية لا يعطل الاتفاق، غارتان وصواريخ تهز الاتفاق ولا تسقطه، الضاحية في مرمى إسرائيل والسلام الإقليمي المنتظر يتهدد بالرد. في أسرار الجمهورية نقرأ: بدأت اللجان الحكومية بدراسة تحويل مرفق حيوي للبنان بعلاقاته بالخارج إلى شراكة مع القطاع الخاص، أسوة بمنافس جديد لهذا المرفق جرى افتتاحه منذ أيام. وفي أسرار الجمهورية أيضا: يتردد أن ملفا اقتصاديا كبيرا سيعود إلى الواجهة بعد انتهاء المفاوضات الجارية، وأن التحضيرات التقنية له بدت بعيدا من الأضواء. وتبين أن مسؤولين ماليين تلقوا استفسارات شديدة من مؤسسات استثمارية عربية وأجنبية حول مشاريع كانت مجمدة منذ سنوات. إلى أسرار أو إلى رئيسية الجمهورية بالتحديد، قالت مصادر دبلوماسية للجمهورية إن خطورة التطور تكمن في كونه يعيد تفعيل معادلة المستوطنات مقابل الضاحية في توقيت استثنائي، ويتطابق مع مناخات من التوجس تحوط بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، إذ يمكن هنا رصد مستويين من القلق تجاه التفاهم المنتظر. الأول هو القلق الإسرائيلي، إذ تتخوف تل أبيب من أن يؤدي أي اتفاق أمريكي إيراني إلى فرض قيود على عملياتها العسكرية العميقة في لبنان وإلزامها بوقف التقدم البري قبل أن تحصل على كامل شروطها الأمنية على الأرض. والقلق الثاني هو القلق الإيراني الداخلي، حيث يعيش بعض الأوساط حالة ترقب وحذر ممزوجا بخشية من طبيعة التنازلات السياسية أو الإقليمية التي قد تطلب من إيران لضمان تمرير هذا الاتفاق أو نجاحه. وبناء على ذلك، ترى المصادر الدبلوماسية للجمهورية أن عودة معادلة المستوطنات الضاحية قد تتحول عامل كبح سياسي وميداني يساهم في تجميد مسار التفاهم الأمريكي الإيراني المحتمل من الناحية السياسية، ويؤدي هذا التصعيد الفوري إلى رص صفوف القوى المعترضة أو المتخوفة من الاتفاق في كلا الجانبين بحسب هذه المصادر صادر الدبلوماسية لصحيفة الجمهورية. ننتقل إلى ديار أردوغان. يعلن معادلته بيروت حدود أنقرة المتقدمة، جملات هل الاتفاق المزعوم يشمل كل لبنان؟ الراعي النسائم لغة الحرب والتهديد، ونصلي لتنجح المفاوضات والمساعي. إسرائيل تتعمد الإطاحة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، ترامب غاضب ويدعو تل أبيب لوقف شن الهجمات على الضاحية. ونقرأ من مقالات الديار. دولي بشعلاني كتبت: بين تفاهم واشنطن وتهران ضربة الضاحية، أي مصير لمفاوضات لبنان مطلع الأسبوع المقبل؟ بحسب مصادر سياسية متابعة ومواكبة لصحيفة الديار فتقول: ستواصل إسرائيل المطالبة بإزالة البنية التحتية العسكرية لحزب الله ومنع عودته إلى المناطق الحدودية، فيما ستكون فكرة المناطق التجريبية أيضا موضع نقاش. وتخلص المصادر إلى أن الجولة الخامسة من المفاوضات ستعقد هذه المرة تحت تأثير عامل جديد يتمثل في الترابط المتزايد بين التفاهم الأمريكي الإيراني والملف اللبناني. فتصريحات ترامب الأخيرة أوحت بأن لبنان بات جزءا من التصور الأمريكي للتسوية الإقليمية المقبلة، الأمر الذي قد يمنح المفاوضات زخما إضافيا إذا نجحت جهود التهدئة، أو يعرضها لانتكاسات جديدة في حال تجدد التصعيد الميداني. وتتوقع المصادر نفسها لصحيفة ديار أن تخرج الجولة الخامسة في أفضل الأحوال بنتيجة وسطية تشمل توسيع انتشار الجيش اللبناني وإخلاء المناطق جنوب الليطاني من أي وجود مسلح غير تابع للدولة، وجدولا زمنيا لانسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض النقاط، على أن يتمكن ترامب من إقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضرورة تنفيذ هذا الانسحاب الذي لا يزال يرفضه، مع تأجيل الملفات الأكثر حساسية إلى جولات لاحقة بحسب مصادر سياسية مواكبة ومتابعة لصحيفة ديار. ننتقل إلى الشرق التي عنونت: الرئيس عون إما لبنان دولة سيدة أو رهين منطق الميليشيات. الرئيس سلام دعا الحزب لتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وزير العدل أحال القرض الحسن على نيابة العامة التمييزية بقلم عون الكعكي: لماذا يصر الحزب على ربط لبنان بإيران؟ ترامب لنتنياهو: ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله في لبنان؟ واشنطن: إسرائيل تحاول بوضوح تخريب الاتفاق بقصفها الضاحية. بقلم أسامة العرب: في ذكرى استشهاد وليد عيد لن نفرط بدم الشهيد. بقلم مصباح العلي: انتهاء الحرب أم بداية الشرق الأوسط الجديد؟

نداء الوطن كتبت تعديلات قانون إصلاح أوضاع المصارف أحياء لقاء بريستول ضرورة وطنية لمنع ضم جبل عامل. أمريكا وإيران تتفقان عن بعد. في أسرار نداء الوطن نقرأ: رفع جهاز أمني تقريرا إلى المراجع المختصة تضمن ممارسات السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني الذي لم يقبل اعتماده، وأوصى التقرير بالإبقاء على الإجراء المتخذ بحق السفير بسبب أدائه البعيد كل البعد عن السلوك الدبلوماسي. وفي أسرار نداء الوطن يتوقع أن يتسبب كتاب يصدر عن المعاون السياسي للرئيس بري بإشكالية مع حزب الله، خصوصا أنه يكشف محاضر عن مفاوضات وقف النار من شأنها أن تحرج الحزب لجهة الطروحات التي قدمها.

في صفحة مقالات نقرأ مقتطفات مما كتبه ألان ساركيس. قوات أمريكية بريطانية إلى الجنوب. تشير مصادر دبلوماسية إلى أن صلاحية اليونيفيل بصيغتها السابقة انتهت عمليا، فالتجربة التي امتدت سنوات طويلة أظهرت أن القوات الدولية لم تتمكن من منع تخزين السلاح أو تفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني، لذلك فالتجديد للقوة الدولية وفق الآليات هي ذاتها غير واردة دوليا، لا سيما أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات مختلفة وقدرات أكبر على مواكبة الجيش اللبناني. وطرح أكثر من خيار خلال الأشهر الماضية، من بينها تعزيز الحضور الأوروبي العسكري بدلا من اليونيفيل، إلا أن هذا الطرح اصطدم بعقبات سياسية. وتعتبر الأوساط المتابعة أن الحضور البريطاني يشكل عامل ثقة للجميع، فهو يحظى بقبول أمريكي ولا يثير الحساسية التي يثيرها الحضور الأوروبي التقليدي، كما أنه يرتكز إلى علاقات عملية قائمة مع الجيش اللبناني وليس إلى مقاربات سياسية أو دبلوماسية فقط. وتكشف المعطيات بحسب صحيفة نداء الوطن أن إحدى الصيغ التي يجري بحثها تقوم على وجود فريق أو فرق أمريكية وبريطانية في المنطقة الصفراء بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني بهدف المساعدة في تثبيت الاستقرار ومواكبة الانتشار العسكري الشرعي، ويأتي ذلك في إطار السياسة الأمريكية القائمة على تعزيز قوة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. إلى الشرق الأوسط، وفي عناوينها اتفاق إيران ضغوط اللحظات الأخيرة، إسرائيل تتمدد خارج الخط الأسفر جنوب لبنان، المونديال ترقب عربي لانطلاقات السعودية ومصر. في الملف اللبناني نقرأ من الشرق الأوسط، بين قصف الضاحية والاتفاق المرتقب بيروت في دائرة ترقب، لا تواصل رسميا مع رئاسة حول شموله لبنان.

0: التي تقوم بها الأطراف المعنية، خصوصا في ظل معلومات تتحدث عن تحفظات إسرائيلية على بعض بنود الاتفاق المتوقع، والحديث عن انقسام ومظاهرات في طهران رفضا للاتفاق المرتقب. وتقول المصادر الوزارية لصحيفة الشرق الأوسط التهديدات المتبادلة التي أطلقتها طهران وتل أبيب بعد قصف الضاحية، والتي وصلت إلى حد الحديث عن إلغاء توقيع الاتفاق، هي خير دليل على هذا الأمر. ونصل إلى العربي الجديد. تل أبيب تحاول تخريب تفاهم واشنطن وطهران. طهران ترى أن قصف الضاحية لن يمر بلا رد، واشنطن غير قادرة على الالتزام أو ليست راغبة. في عناوين مستقبل ويب دوت نت، وبحسب ما كتبت عون في ذكرى اغتيال الفرنسي، عهدي بأن أسعى إلى أن لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارا متساوين. اتفاق أمريكا إيران ضربة كبيرة لنتنياهو. بهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحم وزميلي المخرج محمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: حية مثل الموسيقى والمغنية شاكيرا على مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2026 بكرة القدم الخميس الماضي على ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي، واحتشد 80 ألف متفرج على مدرجات الملعب لمتابعة الحفل الموسيقي اللي استمر لحوالي 20 دقيقة. اختتمته المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال داي داي بمشاركة النيجيري بورنا بوي بمزيج جمع بين البوب اللاتيني وإيقاعات الأفرو بيتس. ومثل ما صار قبل 16 سنة كانت شاكيرا نجمة بهالحفل، فبعد النشيد الرسمي لمونديال جنوب أفريقيا 2010 وكا وكا اللي تحول إلى أغنية ناجحة، ظهرت شاكيرا بمونديال 26 بنظارات شمسية وبلوزة صفرة وتنورة بنفسجية لتقدم داي داي وسط عشرات الراقصين والراقصات.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكون ب تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني، ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتوني حموي، جاك بوكرب وتوني داغت ب مونو ب 15 8:30، تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
5: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: تقنين تأجير الأرحام ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلعت
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و 40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و 90 سنت.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو قاب يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام والمخرج محمد حمدان

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. واشنطن وطهران تبرمان اتفاق سلام، التوقيع الرسمي الجمعة، ولبنان مشمول بعطف الجانبين. ترامب أمر برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية الجمعة بالتزامن مع فك الحصار الإيراني عن هرمز. النفط سيتدفق والأسعار تراجعت إلى 85 دولارا للبرميل فور الإعلان عن إبرام الاتفاق. ترامب وبخ نتنياهو بكلمات نابية على خلفية الغارة على الضاحية، والهدوء الحذر يلف الجنوب. لبنان يستعد لجولة تفاوض ثلاثية الأيام في 22 من الجاري في واشنطن.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر.

0: القزي مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. وأخيرا أبرم اتفاق السلام الذي ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتوقيع الرسمي حضوريا يوم الجمعة المقبل في جنيف مع ترجيح حضور الرئيس دونالد ترامب، لكن الأمر يتوقف على التجهيزات بحسب ما كشف نائبه جي دي فانس. وقف إطلاق النار بحسب الخارجية الإيرانية بدأ بشكل فوري اعتبارا من لحظة التوقيع عن بعد ويشمل لبنان، وقد استبق ترامب التوقيع باتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوبيخه وإسماعه كلمات نابية بسبب الغارة على الضاحية الجنوبية التي هددت الاتفاق بحسب ما كشف مسؤول أمريكي رفيع، فعلق اجتماع الكابينت الذي كان مقررا الليلة الماضية. ومع الإعلان عن إبرام الاتفاق أصدر ترامب أوامره برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية في مقابل فك الحصار الإيراني عن مضيق هرمز يوم الجمعة المقبل بهدف تفكيك الألغام، وقال شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط. فهبطت الأسعار 4% وبلغ سعر برميل برنت للعقود الآجلة 83.96 دولاراً. وبانتظار نتائج الاتفاق الأمريكي الإيراني على الساحة اللبنانية يستعد الوفدان الدبلوماسي والعسكري لجولة تفاوض ثلاثية الأيام بين 22 و24 من الجاري في واشنطن، في حين أغرق الاتفاق الأمريكي الإيراني ببيانات الترحيب العربية والدولية. وإلى التفاصيل مع سلام.
1: نعم جاكلين، طويت صفحة الحرب وأبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاق السلام المنتظر، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على كل الجبهات بما فيها لبنان الليلة الماضية. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أعلن أن التوقيع على اتفاق أمريكا وإيران حضوريا سيتم في 19 من الجاري.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيويورك تايمز إن الاتفاق مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم، وذلك فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يوم الجمعة المقبل. وإذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي فسنستأنف الهجمات العسكرية عليها. وقال ترامب أيضا إنه أصدر أوامره برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بعد توقيع الاتفاق لفك الألغام، مؤكدا أن عبور السفن سيتم من دون أي رسوم. وأضاف ترامب شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال من جهته إذا التزمت إيران بالاتفاق فستحصل على مزايا وفوائد حقيقية. أضاف بحسب الاتفاق فإن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تسعى للحصول عليه، وقال إن الرئيس ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع لكن الأمر يتوقف على التجهيزات. وقال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي قد تلقى تعليمات من رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية يوم الجمعة المقبل إثر توقيع الاتفاق، وبالتزامن مع رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز.
0: في المقابل أكد مجلس الأمن القومي الإيراني إبرام نص مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وقال بموجب هذه المذكرة سيتم تأجيل المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إلى حين وفاء الطرف الآخر بالتزاماته. وأكد أن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي فورا وبشكل كامل.
1: الخارجية الإيرانية أكدت أن التزامات إيران ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة، وأن مفاوضات 60 يوما ستشمل القضايا النووية وإنهاء العقوبات وآليات إعادة الأعمار وإنشاء آلية لمراقبة التزام الأطراف، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان ابتداء من الليلة عن الوقف الفوري والدائم للحرب بما في ذلك لبنان.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان الذي رأى في وقت سابق أن الحرب الاقتصادية على بلاده أقسى من تلك العسكرية قال لن ننحني أو نخضع لأي قوة، لكننا نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام شعبنا ومطالبه المشروعة. في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع نفيه ادعاء إيران بأنها ستحصل على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة قبل بدء مفاوضات 60 يوما، وأكد أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة من دون أن ينفذ الإيرانيون التزاماتهم، موضحا أن الاتفاق مع طهران قائم على مبدأ الدفع في مقابل الأداء والالتزام المتبادل.
1: في المقابل أفادت مصادر إيرانية لصحيفة نيويورك تايمز بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي سيحضران مراسم توقيع الاتفاقية في سويسرا يوم الجمعة في أول اجتماع رسمي يتوقع أن يجمع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين رفيعي المستوى منذ 47 عاما. وقد انتظرت إيران حتى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للإعلان عن الموافقة على الاتفاقية حتى لا ينظر إليها على أنها هدية عيد ميلاد الرئيس ترامب. وكالة مهر أوضحت أن الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن سيعتمد بقرار من مجلس الأمن الدولي.
0: وفور الإعلان عن إبرام الاتفاق تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% وهبطت عقود خام برانت الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر لتبلغ 83.96 دولاراً للبرميل. قطر التي ساهمت في سد الفجوات بين الجانبين شكرت باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في هذا الاتفاق.
1: في المواقف الدولية أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك أن إيران يجب أن تمتلك سلاحاً نووياً مرحبين بإعلان مذكرة التفاهم. المستشار الألماني شدد على وجوب أن ينفذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعزم. تركيا رأت أن الاتفاق يشكل مرحلة مهمة في طريق السلام والاستقرار الدائم بالمنطقة. رئيسة وزراء اليابان أملت في أن يؤدي الاتفاق إلى حرية وسلامة للملاحة في مضيق هرمز. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي رحب بالاتفاق السلام بين واشنطن وطهران رأى فيه خطوة حاسمة.
0: هدوء حذر على الجبهة الجنوبية فرضه الاتفاق الأمريكي الإيراني بعد يوم طويل من التصعيد الإسرائيلي بلغ ذروته باستهداف الضاحية الجنوبية. المزيد من الجنوب مع زميل حسين معنا.
2: يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية منذ الساعة الواحدة فجرا باستثناء بعض الخروقات على محوري مجدل زون وكفر تبنيت. فعلى محور مجدل زون سمع دوي انفجارات وسجلت غارتان استهدفتا أطراف مجدل زون ووادي زبقين بين الساعة الثانية إلا ربع والثانية والنصف فجرا. وعلى محور كفر تبنيت سجل قصف مدفعي قرابة الساعة الثانية فجرا باتجاه كفر تبنيت النبطي الفوق اتجاه دوار كفر رمان على خلفية عودة عدد من المواطنين إلى المنطقة. كما سمع قرابة الساعة الخامسة صباحا دوي تفجيرات لجهة بلدة الخيام. أيضا سجل قرابة الساعة السادسة صباحا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة زوتر الشرقية ومحيطها. وبحسب مصادر ميدانية فإن عملية التمشيط هذه تأتي على خلفية انسحاب قوات الاحتلال من البلدة. وتابعت هذه المصادر فإن الجيش اللبناني يستعد للدخول إلى البلدة والتمركز فيها. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح الأولى حركة سير ناشطة باتجاه الجنوب والنبطي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس وخلال ساعات الليل تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا بالغارات الجوية التي استمرت حتى قرابة منتصف الليل واستهدفت بلدات قبريخة ومجدل سلم والغساني وعرب صليم وديد عامس ودبعال والمنصوري ومحرونة ورشك ناني. وأفيد عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الغارات التي ترافقت مع قصف مدفعي طاولة تبنين كفر دونين والشعيتي وصريفة وشحور ومحيط بلدتي المنصوري ومجدل زون بالقذائف الفسفورية والدخانية. كما طاول القصف المدفعي النبطي الفوق وكفر رومان وشوكين وجبشيت وتلة علي الطاهر. وكان طيران الحربي والمسير قد استهدف طوال يوم أمس عشرات القرى والبلدات والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. في المقابل نفذ أمس حزب الله 28 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في معتقل الخيام وطير حرفة ومحيط قلعة شكيف والقنطرة وشمع والناقورة والطيبي ويحمر شكيف ومجدل زون وعلى طريق صف الهوى في بنت جبيل. كما استهدف حزب الله دبابات مرقابة وآليات عسكرية ومرابط مدفعية في عدد من مواقع الاحتلال وتصدى لثلاث مسيرات من نوع هرمز 450 زيك في أجواء صيدا وأقليم التفاح بصواريخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل ليلا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأطلعه على تحديثات بشأن توقيع الاتفاق مع إيران، فتم تعليق اجتماع الكابينت الذي كان مقررا ليلا. الرئيس ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ما كان ينبغي له أن يحدث، لا سيما في يوم خاص نكون فيه قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران سيجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان وعلى جميع الأطراف التراجع. وأضاف الرئيس الأمريكي على إسرائيل وحزب الله وقف هجماتهما المتبادلة، كاشفا عن أنه قد أبلغ نتنياهو بغضبه مما قام به في بيروت، وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة وحسن التقدير. ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن الهجوم الإسرائيلي في لبنان ساهم في دفع المفاوضات النهائية إلى الأمام. وكشف مسؤول أمريكي عن أن الرئيس ترامب كان غاضبا بشدة من هذه الضربات واستخدم ألفاظا نابية في خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو. وصباح اليوم أفاد إعلام عبري نقلا عن مصادر بأن نتنياهو أبلغ ترامب أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان.
1: وكانت الغارة الإسرائيلية على الغبيري قد استهدفت مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله علي الحج الذي استشهد مع زوجته سلام شقير وأخته سلمة، فيما سقط أكثر من 25 جريحا، وخلفت الغارة دمارا كبيرا في المباني المجاورة والمحال التجارية. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أنه بناء على توجيهاتهما شن الجيش ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد أهداف تابعة لمنظمة حزب الله، ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
0: على وقع الاتفاق الأمريكي الإيراني يستعد لبنان لجولة مفاوضات جديدة في الخارجية الأمريكية في 22 من الجاري تضم الوفود العسكرية والدبلوماسية، على أن يجتمع الوفدان العسكريان اللبناني والإسرائيلي في اليوم التالي. يتبع ذلك اجتماع على المستوى الدبلوماسي في 24 من الجاري.
1: وفي الوقت عينه قال مسؤول إسرائيلي إن اتفاق أمريكا وإيران ليس نهاية اللعبة، وإن تل أبيب لا تتوقع نجاح المفاوضات ولكن تتوقع عودة الحرب، وأنها طلبت من واشنطن عدم تقييد عملها العسكري في لبنان. وقالت القناة 12 العبرية إن الاتفاق الأمريكي الإيراني يهدد مصالح إسرائيل الأمنية الجوهرية.
0: إلى ذلك يحضر لبنان في خلال استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء في قصر فرساي بعد غد الأربعاء غداة مشاركتهما في اجتماع عمل لقمة السبع تستضيفه فرنسا. وأمس بعثت وزارة الخارجية اللبنانية برسالتين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تناولتا استخدام الجيش الإسرائيلي مادة كيميائية محظورة في جنوب لبنان واستهدافه آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، مطالبة باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. ما هي الارتدادات الاقتصادية المرتقبة بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ نسأل خبير المخاطر المالية والاقتصادية الدكتور محمد فحيلي. دكتور فحيلي صباح الخير.
3: صباح الخير عليك وللمتابعين، شكرا على الاستضافة.
0: البداية كانت مع تراجع حاد بأسعار النفط، كيف سينعكس ذلك على التضخم عالميا؟
3: هو كونه النفط كان أول ضحايا الحرب بده يكون أول يعني أول النتائج الإيجابية بدها تبين بأسعار الطاقة لسبب سهولة الملاحة وسهولة وصول الإنتاج النفط إلى المستهلك النهائي، وعلى أمل أنه تخف كمان بوالص التأمين وكلفة الشحن، وهذا بينعكس بشكل عام على الاستيراد. يعني نحن بمنطقة المخاطر الجيوسياسية فيها كتير عالية، وهالمخاطر الجيوسياسية انعكست سلبا على أسعار الشحن بشكل أنه ارتفعت وبوالص التأمين، فعلى أمل أنه هالأمور هذه تخفف من الضغوطات التضخمية عالميا مش فقط على لبنان. يعني
0: سنلمس نتائج سريعة على هذا المستوى؟
3: هلا هون بدأت تبين النتائج السريعة، ولكن على صعيد لبنان بالأخص أنا بعتقد بدنا نضل بحالة ترقب وانتظار، لأنه يعني في تشدد من قبل حكومة نتنياهو أنه ما بده لبنان يكون داخل على خط الاتفاق مع أمريكا، إضافة إلى أنه الرئيس ترامب عم يوعدنا أنه هالاتفاق هيدا بده يوصل إلى ملاحة حرة عبر مضيق هرمز، يعني ما في عمولة ولا في أي عوائق بتزيد الكلفة الملاحة بهالمضيق، إضافة إلى أنه الاتفاق النووي بده يوصل إلى نهاية والإفراج عن الأموال يعني الإيرانية بده يتواكب مع شيء بدها تقدمه إيران بالمقابل، وأنا بعتقد هالستين يوم هن اللي بدهم يقرروا إذا رايحين نحن باتجاه انفراجات اقتصادية على صعيد المنطقة، لأنه اليوم وقت عم نحكي عن انفراجات اقتصادية يعني الإمارات قطر السعودية بدهم يرجعوا والكويت بدهم يستثمروا بداخل كل بلد، والاستثمارات هيدي بسبب وجود عدد كبير من المواطنين اللبنانيين بيشتغلوا بهالبلدان هدول بيكون أكيد له انعكاسات إيجابية، ولكن أنا ما بعتقد بدهم مباشرة يروحوا باتجاه الاستثمارات.
0: نعم.
3: بدهم يشوفوا هالستين يوم شو ممكن ينتجوا وشو ممكن تتطور هالمفاوضات، إضافة إلى أنه بدها تكون العين على إسرائيل، هل يا ترى إسرائيل بدها تحاول تقصف لبنان عمدا حتى تأكد أنه الاتفاق الإيراني الأمريكاني ما بيشمل لبنان، لأنه هي بعد عندها بنك أهداف ما خلصت منه.
0: نعم. سؤال آخر، لبنان على اللائحة الرمادية حتى الآن وهناك اجتماع لمجموعة العمل المالي فاتف، هل من معلومات لديكم حول البقاء على هذه اللائحة أو الانحدار نحو تلك السوداء؟
3: أنا توقعاتي بالانحدار نحو السوداء بهالظرف هيدا حظوظه كتير خفيفة إلى أنه تكون معدومة نهائيا، ولكن ابقاء لبنان على لائحة الدول تحت الرقابة المتشددة هيدا حظنا الكبير، ولكن الخروج عن اللائحة الرمادية غير وارد حاليا ابدا.
0: نعم.
3: لانه ما في خطوات اتخذت، وانا بعتقد المحاولة الى تسويق انه جمعية القرد الحسن هي الممر الالزامي لخروج لبنان عن اللائحة الرمادية هذا استسخاف لما لبنان يعاني منه اللي وصلوا إلى اللائحة الرمادية. نحن اليوم بدنا نرجع نطبق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللي صدر سنة 2015 قانون 44، إضافة إلى أنه نتشدد بتطبيقه مع التعديلات اللي نزلت أدوجت على القانون هذا بال 2025، بدنا نروح باتجاه يعني اليوم بعتقد في صورة خاطئة عم تنرسم عن هذا الموضوع. المصارف التجارية عنا بلبنان بالأخص اللي حافظت على علاقة جيدة مع المصارف المراسلة وبعدها عم تأمن الخدمات المصرفية العابرة للحدود، هي على علاقة جيدة كتير كتير مع المصارف المراسلة.
0: نعم.
3: مجموعة العمل المالي أثنت على أداء الجيد، ولكن كتاب العدد، تجار العقارات، تجار الذهب، كل هالمؤسسات اللي بتعتمد على النقد كتير، فقدان الثقة بين مكونات المجتمع اللبناني أفراد ومؤسسات والدولة اللبنانية اللي دفعنا باتجاه اقتصاد الظل، هونيك الإجراءات الأساسية اللي لازم تقوم فيها الدولة حتى يخرج لبنان عن اللائحة الرمادية، ولكن المصارف الستة اللي هن حافظوا على علاقة جيدة مع المصارف المراسلة ما مطلوب منهم شيء، والمصارف الأخرى اللي انقطعت اللي منا قادرة بقى تقدم خدمات عبر للحدود، هدول بعتذر على التعبير صاروا نكرة بالمشهد النقدي والمصرفي عنا بلبنان.
0: الدكتور محمد فحيلي شكرا جزيلا لك. قبل متابعة النشرة ننتقل إلى مكتب التحرير والزميل روني جابي. روني صباح الخير، ماذا لديك؟
4: صباح الخير جاكلين. بالفعل نبقى يعني في إطار التسريبات التي ترد تباعا بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وفي جديد المواقف من تل أبيب، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأنها غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني. كما أشار الإعلام الإسرائيلي جاكلين إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في المواقع المنتشر بها داخل لبنان وسيرد على أي هجمات من قبل حزب الله. أيضا بحسب الإعلام الإسرائيلي دائما الذي نقل عن مصادر من تل أبيب أن الكابينة الإسرائيلي أيضا يدعم يعني خيار وسياسة نتنياهو في لبنان. إذن الإعلام الإسرائيلي يؤكد أن نتنياهو قال لترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وهي غير ملزمة بالبند المدرج ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يتعلق بلبنان.
0: شكرا للزميل جابي روني جابي.
1: المستجدات الإقليمية وارتداداتها على الساحة اللبنانية تحضر في جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، بالإضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
0: وزيرة التربية ريما كرامي قالت إن هناك اتفاقا على تأجيل الامتحانات الرسمية للثانوية العامة لمدة أسبوع أو أكثر بانتظار تطورات، مشيرة إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
5: التريث بالأخذ قرار نهائي هو هلأ الموقف اللي نحن عم نعمله. أغلب الظن الانطلاقة ما حيكون سهل أنه نعملها بالتاريخ اللي هو محدد، يمكن نضطر نأجل جمعة أو لا، ولكن القرار النهائي بما يتعلق بإلغاء أو عدم إلغاء هلأ اللي نحن ملتزمين فيه أنه نحن نتريث.
1: شهد مخيم عين الحلو أمس حالة من التوتر إثر إطلاق نار باتجاه ضابطين في الأمن الوطني الفلسطيني أثناء وجودهما عند حاجز الحصب داخل المخيم، وهما كل محمد فتحي وهيثم غوطاني، ما أدى إلى مقتلهما بعدما نقل إلى مركز لبيب الطبي في صيدا.
0: في جديد نتائج مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم، تعادل منتخبا البرازيل والمغرب 1-1، فاز منتخب اسكتلندا على منتخب هايتي 0-1، وأستراليا على تركيا 2-0، ألمانيا على كوراساو 7-1، وتعادل منتخبا هولندا واليابان بنتيجة هدفين لكل منهما. وفجر اليوم فاز منتخب الكوت ديفوار على الإكوادور 1-0، والسويد فاز على نظيره التونسي بنتيجة 5-1.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة، فيتشكل معها الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية فترة بعد الظهر. ترتفع درجة الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويستقر الطقس مساءً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي $2.90، بزورات الأزة 250 جرام $1.40.
3: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
5: الضربة الإسرائيلية مبارح على الضاحية الجنوبية لبيروت رسالة بأكثر من اتجاه. أولاً باتجاه واشنطن وإيران، دخلوا مرحلة المفاوضات الأخيرة ولحظات قبل نشر الاتفاق المزمع، والإصرار الإسرائيلي من خلال الضربة على فصل المسارات، إصرار إسرائيلي أن لا يتناول الاتفاق مسألة حزب الله وبالتالي مسألة أمنة، في مقابل الإصرار الإسرائيلي على فصل المسارات إصرار إيراني على توحيد الساحات وجعل من حرب لبنان وقصف بيروت خط أحمر وشرط لأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. العملية العسكرية الإسرائيلية مبارح امتحان لهالاتفاق ولمتى استعداد أمريكا أنه تمشي فيه. ولكن قصف الضاحية مبارح رسالة أيضا للداخل الإسرائيلي من قبل نتنياهو، عشية انتخابات وحملات انتخابية بالداخل تأخذ عليه تراخيه بمسألة حزب الله وخضوعه للرئيس الأمريكي. هالتصعيد ما عاد حكر على المتطرفين مثل بن غفير وسموتريش، إنما شمل أيضا باقي المرشحين، والخطر اللي بيعنينا أنه في أكترية بإسرائيل بدأ اشتداد الحرب على لبنان بحجة إزالة التهديد اللي بيشكله حزب الله. طابة بعد هالضربة بالملعب الإيراني والسؤال كيف رح تتعامل إيران مع استهداف بيروت؟ هل رح تكتفي بالكلام والاستنكار أو رح ترد كما ردت من أسبوع عند استهداف الضاحية وبالتالي تخاطر باتفاق هي على مسافة ساعات أو أيام من إعلانه؟ بجميع الأحوال تحول لبنان إلى ورقة تفاوض، ورقة بيتنازع عليها اللاعبين بالإقليم، وزي سمح الله أخفقت شهود الحكومة والرئاسة بفك
6: الارتباط عن المسار الإيراني من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فالشعب اللبناني هو اللي حيدفع الثمن. إذا طغى المنطق الإسرائيلي استمرت الحرب، وانطغى المنطق الإيراني بقى الاحتلال والنازحين والدمار، وأجلت الحرب لجولات أخرى.
4: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.

في ختام اليوميات تذكير بالعناوين. واشنطن وطهران تبرمان اتفاق سلام التوقيع الرسمي الجمعة، ولبنان مشمول بعطف الجانبين. ترامب أمر برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية الجمعة بالتزامن مع فك الحصار الإيراني عن هرمز. النفط سيتدفق والأسعار تراجعت إلى 85 دولارا للبرميل فور الإعلان عن إبرام الاتفاق. ترامب وبخ نتنياهو بكلمات نابية على خلفية الغارة على الضاحية والهدوء الحذر يلف الجنوب. نتنياهو يتملص من الاتفاق بدعم من الكابينت ويقول جيشنا لن ينسحب من لبنان. لبنان يستعد لجولة تفاوض ثلاثية الأيام في 22 من الجاري في واشنطن. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بيروت، أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاما راسخا وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
1: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جداً بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضاً وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
0: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
1: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعاً من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
0: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
1: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
0: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل الجندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيراً إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابن وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخراً قدم حفظة السلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعماً للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم

0: التنين 15 حزيران 2026 ومن هون ورايح كل نقطة بتصير أغلى. بعد عدة أيام من المنافسات بدأت المنتخبات تدخل بمرحلة الحسابات الحقيقية، ما عاد في مجال للتجربة ولا للتردد، كل مباراة صار إلى وزن مضاعف. عادة الجولة الثانية هي الجولة الأخطر، في فرق بدها تحسم التأهل وفي فرق بدها تنقذ حلمها. اليوم نشوف أول تعديلات تكتيكية كبيرة، مدربين غيروا خططهم ومدربين قرروا المجازفة من أجل الفوز. إسبانيا تلعب ضد كوبو فيردي رأس الأخضر الساعة 7 المساء، بلجيكا ضد مصر الساعة 10 ليلا، السعودية بتواجه الأوراغواي فجر 3 الساعة 1، وإيران ضد نيوزيلندا الساعة 4 الفجر. شي حلو بالمونديال إنك تشوف مشجعين من قارات مختلفة عم يحتفلوا سوا، الطابة أحيانا بتوحد ناس ما بيجمع شي غير هاللعبة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقى فضيحة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
4: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش،
4: 21 أيار
6: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب$4.20. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة ضلت
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكة انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج محمد حمدان.

صباح الخير. عناوين النشرة: واشنطن وطهران تبرمان اتفاق السلام ينهي الحرب، التوقيع الرسمي الجمعة، ولبنان مشمول بعطف الجانبين، ترامب أمر برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية الجمعة بالتزامن مع فك الحصار الإيراني عن هرمز، النفط سيتدفق والأسعار تراجعت إلى 85 دولارا للبرميل فور الإعلان عن إبرام الاتفاق. بعد توبيخ ترامب لنتنياهو بكلمات نابية، الأخير يتمرد ويعلن الاستمرار بضرب حزب الله واحتلال الجنوب. لبنان يستعد لجولة تفاوض ثلاثية الأيام في 22 من الجاري في واشنطن.

0: القزي مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. هدوء على كل جبهات الحرب بما فيها لبنان الذي يشهد جنوبه اليوم هدوءا حذرا تخرقه بعض الغارات الإسرائيلية. هذا الهدوء فرضه الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أبرم افتراضيا على أن يوقع رسميا في جنيف يوم الجمعة المقبل. يلي التوقيع رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ورفع إيران الحصار على مضيق هرمز الذي ستعبره السفن من دون أي رسوم بحسب تأكيد الرئيس دونالد ترامب. الرئيس ترامب لوح بعودة الحرب إن لم تلتزم إيران بتعهداتها في خلال المفاوضات التي ستدور بين الجانبين على مدى 60 يوما، مؤكدا أن طهران قد وافقت على عدم حيازتها سلاحا نوويا في مقابل ما إشارت إليه الخارجية الإيرانية من متابعة النقاش حول الملف النووي وإنهاء العقوبات وآليات إعادة الإعمار وتحرير الأصول المجمدة وإيجاد آلية مراقبة لالتزام الطرفين بتعهداتهما. مهما يكن الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان بمعزل عن إسرائيل التي رفض رئيس وزرائها الانسحاب من الأراضي اللبنانية وأكد مواصلة العمليات ضد حزب الله، فإن لبنان يستعد لجولة مفاوضات ثلاثية الأيام في واشنطن بدءا من 22 من الجاري. والبداية من التطورات الأمريكية الإيرانية. مع سلام.
4: نعم جاكلين، طويت صفحة الحرب وأبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاق السلام المنتظر ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على كل الجبهات بما فيها لبنان الليلة الماضية. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أعلن أن التوقيع على اتفاق أمريكا وإيران حضوريا سيتم في 19 من الجاري.
3: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيويورك تايمز إن الاتفاق مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم، وذلك فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل. وإذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي فسنستأنف الهجمات العسكرية عليها. وقال ترامب أيضا إن عبور السفن سيتم من دون أي رسوم. شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط.
4: نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال من جهته إذا التزمت إيران بالاتفاق فستحصل على مزايا وفوائد حقيقية. أضاف بحسب الاتفاق فإن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تسعى للحصول عليه. وقال إن الرئيس ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع لكن الأمر يتوقف على التجهيزات. وقال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي قد تلقى تعليمات برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية يوم الجمعة المقبل إثر توقيع الاتفاق وبالتزامن مع رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز.
3: في المقابل أكد مجلس الأمن القومي الإيراني إبرام نص مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وقال بموجب هذه المذكرة سيتم تأجيل المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إلى حين وفاء الطرف الآخر بالتزاماته، وأكد أن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي فورا وبشكل كامل.
4: الخارجية الإيرانية أكدت أن التزامات إيران ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة، وأن مفاوضات الستين يوما ستشمل القضايا النووية وإنهاء العقوبات وآليات إعادة الأعمار وإنشاء آلية لمراقبة الالتزام كل الأطراف.
3: الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان الذي رأى في وقت سابق أن الحرب الاقتصادية على بلاده أقسى من تلك العسكرية قال لن ننحني أو نخضع لأي قوة، لكننا نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام شعبنا ومطالبه المشروعة. في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع نفيه ادعاء إيران بأنها ستحصل على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة قبل بدء مفاوضات الستين يوما، وأكد أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة من دون أن ينفذ الإيرانيون التزاماتهم، موضحا أن الاتفاق مع طهران قائم على مبدأ الدفع في مقابل الأداء والالتزام المتقابل.
4: في المقابل أفادت مصادر إيرانية لصحيفة نيويورك تايمز بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقشي سيحضران مراسم توقيع الاتفاقية في سويسرا يوم الجمعة في أول اجتماع رسمي يتوقع أن يجمع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين رافعين المستوى منذ 47 عاما. وقد انتظرت إيران حتى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للإعلان عن الموافقة على الاتفاقية حتى لا ينظر إليها على أنها هدية عيد ميلاد الرئيس ترامب.
3: وكشف نائب وزير الخارجية الإيرانية أن محادثات ستجري يوم الجمعة في جنيف بين رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي لوضع ترتيبات المفاوضات المقبلة. وكالة مهر أوضحت أن الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن سيعتمد بقرار من مجلس الأمن الدولي. وفور الإعلان عن إبرام الاتفاق تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4%، وهبطت عقود خام برانت الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر ليبلغ سعر البرميل 83.96 دولاراً. قطر التي ساهمت في سد الفجوات بين الجانبين شكرت باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في هذا الاتفاق.
4: في المواقف الدولية أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مرحبين بإعلان مذكرة التفاهم. المستشار الألماني شدد على وجوب أن ينفذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعزم. تركيا رأت أن الاتفاق يشكل مرحلة مهمة في طريق السلام والاستقرار الدائم بالمنطقة. رئيسة وزراء اليابان أملت في أن يؤدي الاتفاق إلى حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي رحب باتفاق السلام بين واشنطن وطهران رأى فيه خطوة حاسمة.
3: هدوء حذر على الجبهة الجنوبية فرضه الاتفاق الأمريكي الإيراني تخرقه اعتداءات إسرائيلية متفرقة منذ منتصف الليلة الماضية، وذلك بعد يوم طويل من التصعيد الإسرائيلي بلغ ذروته باستهداف الضاحية الجنوبية. المزيد من الجنوب مع الزميل حسين معنا.
5: يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية منذ الساعة الواحدة فجرا باستثناء بعض الخروقات على محوري مجدل زون وكفر تبنيت. فعلى محور مجدل زون سمع دوي انفجارات وسجلت غارتان استهدفتا أطراف مجدل زون ووادي الزبقين بين الساعة الثانية إلا ربع والثانية والنصف فجرا. وعلى محور كفر تبنيت سجل قصف مدفعي قرابة الساعة الثانية فجرا باتجاه كفر تبنيت النبطي الفوق، وباتجاه دوار كفر الرمان على خلفية عودة عدد من المواطنين إلى المنطقة. كما سمع قرابة الساعة الخامسة صباحا دوي تفجيرات لجهة بلدة الخيام. أيضا سجل قرابة الساعة السادسة صباحا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة زوتر الشرقية ومحيطها. وبحسب مصادر ميدانية الأردنية فإن عملية التمشيط هذه تأتي على خلفية انسحاب قوات الاحتلال من البلدة. وتابعت هذه المصادر فإن الجيش اللبناني يستعد للدخول إلى البلدة والتمركز فيها. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح الأولى حركة سير ناشطة باتجاه الجنوب والنبطي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس وخلال ساعات الليل تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا بالغارات الجوية التي استمرت حتى قرابة منتصف الليل واستهدفت بلدات قبريخة ومجدل سلم والغساني وعرب صليم وديد عامس ودبعال والمنصوري ومحرونة ورشك ناني. وأفيد عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الغارات التي ترافقت مع قصف مدفعي طاول تبنين وكفر دونين والشعيتي وصريفة وشحور ومحيط بلدتي المنصوري ومجدل زون بالقذائف الفسفورية والدخانية. كما طاول القصف المدفعي النبطي الفوكا وكفر رومان وشوكين وجبشيت وتلة علي الطاهر. وكان طيران الحربي والمسير قد استهدف الطوال يوم أمس عشرات القرى والبلدات والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. في المقابل نفذ أمس حزب الله 28 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخيام وطير حرفة ومحيط قلعة شكيف والقنطرة وشمع والناقورة والطيب ويحمر شكيف ومجدل زون وعلى طريق صف الهوى في بنت جبيل. كما استهدف حزب الله دبابات مرجافة وآليات عسكرية ومرابط مدفعية في عدد من مواقع الاحتلال وتصدى لثلاث مسيرات من نوع هرمز 450 زيك في أجواء صيدا وأقليم التفاح بصواريخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأطلعه على تحديثات بشأن توقيع الاتفاق مع إيران، فتم تعليق اجتماع الكابينت الذي كان مقررا الليلة الماضية. الرئيس ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس ما كان ينبغي له أن يحدث، لا سيما في يوم خاص نكون فيه قريبين من التوصل إلى اتفاق مع إيران سيجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان. وقال على جميع الأطراف التراجع، مضيفا على إسرائيل وحزب الله وقف هجماتهما المتبادلة، كاشفا عن أنه قد أبلغ نتنياهو بغضبه مما قام به في بيروت، وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة وحسن التقدير. ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن الهجوم الإسرائيلي في لبنان ساهم في دفع المفاوضات النهائية إلى الأمام. وكشف مسؤول أمريكي عن أن الرئيس ترامب كان غاضبا بشدة من هذه الضربات واستخدم ألفاظا نابية في خلال اتصاله الهاتفي مع نتنياهو.
4: إلا أن وسائل أعلام إسرائيلية أفادت صباح اليوم بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأنها غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه في المواقع المنتشر بها داخل لبنان وسيرد على أي هجمات من حزب الله. الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر أن تل أبيب تتمسك بمصالحها الأمنية في لبنان وأن الكابينت الإسرائيلي يدعم سياسة نتنياهو في لبنان. وكانت الغارة الإسرائيلية على الإغبيري قد استهدفت مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله علي الحاج الذي استشهد مع زوجته سلام شقير وأخته سلمى، فيما سقط أكثر من 15 جريحا وخلفت الغارة دمارا كبيرا في المباني المجاورة والمحال التجارية. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أنه بناء على توجيهاتهما شن الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد أهداف تابعة لمنظمة حزب الله، ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
3: نبقى مع الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أفيد من الجنوب أن مسيرة استهدفت سيارة في كفر تبنيت فيما قصف مدفعي يستهدف البلدة عينها والنبطي الفوق، هذا في حين يسجل تحليق مسير فوق بلدة سحمر في البقاع الغربية. على وقع الاتفاق الأمريكي الإيراني يستعد لبنان لجولة مفاوضات جديدة في الخارجية الأمريكية في 22 من الجاري تضم الوفود العسكرية والدبلوماسية، على أن يجتمع الوفدان العسكريان اللبناني والإسرائيلي في اليوم التالي، يتبع ذلك اجتماع على المستوى الدبلوماسي في 24 من حزيران.
4: وفي الوقت عينه قال مسؤول إسرائيلي إن اتفاق أمريكا وإيران ليس نهاية اللعبة وإن تل أبيب لا تتوقع نجاح انفتاح المفاوضات لكن لا تتوقع عودة الحرب، وأنها طلبت من واشنطن عدم تقييد عملها العسكري في لبنان. وقالت القناة 12 العبرية إن الاتفاق الأمريكي الإيراني يهدد مصالح إسرائيل الأمنية الجوهرية.
3: إلى ذلك، يحضر لبنان في خلال استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء في قصر فيرساي بعد غد الأربعاء، غداة مشاركتهما في اجتماع عمل لقمة السبع التي تستضيفها فرنسا. وأمس بعثت الخارجية اللبنانية برسالتين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، تناولتا استخدام الجيش الإسرائيلي مادة كيميائية محظورة في جنوب لبنان واستهدافه آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، مطالبة باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
4: الخبير في المخاطر المصرفية والشؤون المالية الدكتور محمد فحيلي أشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن النفط كان أول الضحايا للحرب الأمريكية الإيرانية، وهو أول من طاله الاتفاق من خلال تراجع أسعاره. الفحيلي تحدث عن مستقبل التضخم على المستويين العالمي واللبناني.
6: هو كون النفط كان أول ضحايا الحرب بده يكون يعني أول النتائج الإيجابية بدها تبين بأسعار الطاقة لسبب سهولة الملاحة وسهولة وصول الانتاج النفط إلى المستهلك النهائي، وعلى أمل أنه تخف كمان بوالص التأمين وكلفة الشحن، وهذا بينعكس بشكل عام على الاستيراد. يعني على صعيد لبنان بالأخص أنا بعتقد بدنا ندل بحالة ترقب وانتظار، لأنه يعني في تشدد من قبل حكومة نتنياهو أنه ما بده لبنان يكون داخل على خط الاتفاق. نعم. بدون يشوفوا هالستين يوم شو ممكن ينتجوا وشو ممكن تتطور هالمفاوضات، إضافة إلى أنه بدها تكون العين على إسرائيل. هل يا ترى إسرائيل بدها تحاول تقصف لبنان عمدا حتى تأكد أنه الاتفاق الإيراني الأمريكاني ما بيشمل لبنان، لأنه هي بعد عندها بنك أهداف ما خلصت منه.
3: سؤال آخر، لبنان على اللائحة الرمادية حتى الآن، وهناك اجتماع لمجموعة العمل المالي فاتف، هل من معلومات لديكم حول البقاء على هذه اللائحة أو الانحدار نحو تلك السوداء؟
6: أنا توقعاتي بالانحدار نحو السوداء بهالظرف هيدا حظوظه كتير خفيفة إلى أنه تكون معدومة نهائيا، ولكن إبقاء لبنان على لائحة الدول تحت الرقابة المتشددة هيدا حظنا الكبير، ولكن الخروج عن اللائحة الرمادية غير وارد حاليا أبدا.
3: نعم.
6: لأنه ما في خطوات اتخذت، وأنا بعتقد المحاولة إلى تسويق أنه جمعية القرض الحسن هي الممر الإلزامي لخروج لبنان عن اللائحة الرمادية، هذا استسخاف لما لبنان يعاني منه اللي وصلوا إلى اللائحة الرمادية.
3: هل انتهت الحرب على لبنان؟ نسأل النائب قاسم هاشم. دكتور هاشم صباح الخير.
7: صباح الخير عليكم المستمعين الكرام.
3: الولايات المتحدة وإيران تؤكدان أن اتفاق السلام يشمل لبنان، ولكن بنيامين نتنياهو له رأي آخر. إسرائيل ترفض ضم لبنان إلى مفاعيل اتفاق السلام، وقد أبلغ نتنياهو الرئيس ترامب أن جيشه لن ينسحب من لبنان. كيف سيكون الموقف في هذه الحالة؟
7: طبعا اليوم يعتبر الضامن لهذا الاتفاق بمخص لبنان، كما جاء في اتفاق الإطار هو على الجانب الأمريكي وكيفية الالتزام به. ومن سمع بالأمس الرئيس الأمريكي بغضبه ورفضه لقصف الضاحية يظن أنه أصبح حريصا على لبنان أكثر من اللبنانيين بعدم تعرض لبنان والضاحية. اليوم ما لا يأمله اللبنانيون طبعا أن يكون هنالك جدية بوقف إطلاق النار وأن يتم الالتزام به وأن تكون ضمانة من أصحاب الاتفاق بالدرجة الأولى، ومتابعة هذا الأمر مع أصحاب الاتفاق وما يمكن أن يكرسوه من كبح جماح العدو الإسرائيلي. طبعا اليوم نحن نعرف أن للإسرائيلي مشروع في لبنان وليس أمرا عابرا، وقد يرى فرصة أمامه في هذه الحرب لتنفيذ مآربه وغاياته. ولكن طبعا نحن مفترض أن نحرك كل ما نملك من عوامل ضغط ومن دبلوماسية ومن عوامل قوة باتجاه تنفيذ هذا الجانب وخاصة وقف اطلاق النار بشكل
8: دكتور هاشم.
7: هذا الأمر كان من الأولويات لدى كل اللبنانيين ودون استثناء.
8: دكتور هاشم، لقد شكك الرئيس بري وأطراف لبنانية داخلية أخرى من محور عينه بالضامن لأي صحيح. اتفاق، كان هناك تشكيك بالولايات المتحدة، اليوم تعولون على موقف الرئيس ترامب، والكل يعرف أن إسرائيل هي أولوية أمريكية في المنطقة.
7: نحن نقول كونه اعلم بذلك، ولكن من قال؟ نحن نقول انهم شركاء دائما، وانه لو لم يكن هنالك غطاء امريكي لما تمادى العدو الاسرائيلي في ارتكاباته وفي عدوانيته بهذا الشكل، وتجاوز كل ما يمكن ان تقول عليه قوانين الحروب. جرائم الحرب التي ارتكبت بحق بلدنا واللبنانيين لا توصف ابدا. صحيح نحن نقول لانه اعتبر انه ضامن، هو اعلن ذلك طبعا من خلال التزامه ببنود اتفاق الاطار، لذلك المسؤوليه عليه بشكل اساسي كما هو على الاسرائيلي.
8: نعم
7: في كل الاحوال هذا الموضوع يبقى اساسا في كيفيه مواجهته لدى طبعا الجانب الامريكي او غير الجانب الامريكي، ولكن طبعا هنالك شركاء، هنالك وسطاء اوصلوا الامور الى ما وصلت
8: اليه
7: بعد تعثرها بالامس، وخاصه الدور القطري والدور الباكستاني والتركي والسعودي.
8: دكتور هاشم دعني اطرح السؤال الاخير. هناك اجماع عربي ودولي على ضرورة تفكيك سلاح حزب الله في المرحلة المقبلة، هل سيتجاوب حزب الله مع هذا الطلب في حال فرض السلام وفرض الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب؟
7: لماذا؟ يعني اليوم موضوع السلاح، الكل قال ويكرر أن السلاح لن يبقى إلى ما شاء الله. طبعا هنالك التزامات لبنانية، هنالك تفاهمات لبنانية سيتم تنفيذها في الوقت الذي يجب أن يكون عليه استقرار لبنان هو الأساس، لكن يجب أن يكون هذا فرضا إسرائيليا من الدرجة الأولى. الأولوية يجب أن تكون اليوم لوقف العدوان الانسحاب الإسرائيلي، وليس أمرا آخر، وأن نشغل بالنا في أمور أخرى ونتلهى ببعضنا البعض في الداخل، لنترك هذا العدو يسرح ويمرح ويحتل أرضنا ويمارس عدوانيته على شعبنا وعلى بلادنا.
8: أنا قاسم هاشم، شكرا جزيلا لك.
4: المستجدات الإقليمية وارتداداتها على الساحة اللبنانية تحضر في جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، بالإضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
8: وزيرة التربية ريما كرامي قالت إن هناك اتفاقا على تأجيل الامتحانات الرسمية للثانوية العامة لمدة أسبوع أو أكثر بانتظار التطورات، مشيرة إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
9: التريث بالأخذ قرار نهائي هو هلأ الموقف اللي نحن عم نعمله. أغلب الظن الانطلاقة ما حيكون سهل أنه نعملها بالتاريخ اللي هو محدد، يمكن نضطر نأجل جمعة أو لا، ولكن القرار النهائي بما يتعلق بإلغاء أو عدم إلغاء هلأ اللي نحن ملتزمين فيه أنه نحن نتريث.
8: في جديد نتائج مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم، تعادل منتخبا البرازيل والمغرب 1-1، فاز منتخب سكوتلندا على منتخب هايتي 1-0، وأستراليا على تركيا 2-0، ألمانيا على كوراساو 7-1، وتعادل منتخبا هولندا واليابان بنتيجة هدفين لكل منهما. وفجر اليوم فاز منتخب الكوت ديفوار على الإكوادور 1-0، والسويد على تونس 5-1.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، فيتشكل معها ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية فترة بعد الظهر. ترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويستقر الطقس مساء.
3: ختاما تذكير بالعناوين: واشنطن وطهران تبرمان اتفاق سلام ينهي الحرب، التوقيع الرسمي الجمعة، ولبنان مشمول بعطف الجانبين. ترامب أمر برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية الجمعة بالتزامن مع فك الحصار الإيراني عن هرمز، وأول سفينة عبرت واتجهت شرقا. النفط سيتدفق والأسعار تراجعت إلى 85 دولارا للبرميل فور الإعلان عن إبرام الاتفاق. بعد توبيخ ترامب لنتنياهو بكلمات نابية، الأخير يتمرد ويعلن الاستمرار بضرب حزب الله واحتلال الجنوب. لبنان يستعد لجولة تفاوض ثلاثية الأيام في 22 من الجاري في واشنطن.
4: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة بونجو لتر $4.70، 6 بيبسي تناك 150 ملي $2.70.
2: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكوم بتيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل العرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاد بوكرب ودوني داغت بمونو ب 15-8:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
3: تذاكر بمكتبة أطوان أو بالمسرح.
0: صوت كل لبنان.

0: برحب فيكم بصباح جديد وأسبوع جديد. اليوم 15 حزيران.
1: صار لي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه، لما دخلت الغرفة صدقت

صباحنا اليوم صباح الكلمنتينا. يعني بين المونديال وبين ترامب وبين إيران وبين أمريكا ضاعت الطاسة. الأكيد إنه الشعب اللبناني ما عم يشتري أعلام إيران وأعلام أمريكا. يعني شو ما صار بعدنا مركزين على البرازيل وألمانيا. وشو هالألمانيا يا محمد مبارح؟ أنا وقفت على السبعة، صاروا 17 أو بعدهم على السبعة؟

0: تصرف يعني عم بنكون عم نبكي على الجنوب وشجرات الجنوب وضحايا الجنوب ووين الجنوب وكرامة الجنوب وينك يا دولة. فجأة منصير نحلل بالمونديال
1: ومنسي انا يا حبيب في يوم دنا منه قلبي يا قلبي مهما عملتي.
0: صفر 3-0-0-0-933-0-4-54-53-52 تواصلوا معنا لنتواصل معكم.
2: عيب ولو مارق
0: ولا اليوم كنت مقرر هيك الصبح نقضيها بلا سياسة بس اللي عم بيصير بده سياسة.
2: إذا بهمك يا حبيبي
0: ماذا يقول مستمعو بونجورين عن الاتفاق الإيراني الأمريكاني؟ صراحة نحن مش فارق معنا
2: الواجب والعين بتجي تحت الحاجب والحاجب
0: بس إنه في رأينا لازم نقوله
2: والبلا عازي بيروح
0: هو بعازي مش بلا عازي يا محمد ولا
2: عم يمشي سلو
0: لعب الشوم عليك
2: لا يا برو لا يا برو
3: بغيوم سمعين الكرام والله اشتقنا لك والحمد لله على السلامة. الحقيقة هيك مع بداية الأسبوع بدي أحكي كلمتين عن افتتاح المونديال اللي كل لبناني رغم كل شيء مش عم الناظر بيفتخر وبيعتز إنه من أصل أربع شخصيات كانوا هني العناصر الرئيسية لافتتاح المونديال حفل الافتتاح الكبير في ثلاثة منهم لبنانيين شاكيرا سلمى حايك ورئيس اتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو تليان ولكن جنس لبناني بما انه مصاهر البلد. يعطيكم الالف عافية محمود احمدي.

0: بونجور زاف، يسعد صباحك. بلاها السياسي بشرفك، بلاها، خلينا على المونديال احسن. هيك اول اسبوع منكم بعدنا شوي مروقين وطالعين من ويك اند، خلي هالمستمعين شوي يريحوا اعصابهم، فخلينا بالمونديال، يا ريت نضل بالمونديال. ولحد هلا ما عرفنا مين بتشجع زاف.
1: فخامت معاليك تخليني اجيك وبروح،
2: ولا انا من جبيني لازم تعرف انه بشجع المانيا.
1: ما خليك لنهائي حبي ليك بالحدود،
2: مكتوب المانيا
1: جنوني.
2: هلا اذا كنت باري موجه رح تشوف غير شيء.

0: بونجور راين وبونجور راين زبان. ان شاء الله يكون الاتفاق الايراني الامريكاني ينعكس خير على لبنان ان شاء الله. ويت انسي مثل ما بيقولوا. بس بدي اقوله اليوم انه امبارح حوالي 12 لربع كنت عم بزور سيدة حليسة السلام على اسمها, وعرفت انه في قداس على 12 لربع جوا كان ماشي القداس, يعني مع انه على علمي ما كان في ترم قداديس بسيدة حليسة. فت على الكاتدرائية لقيت انه تفاجأت انه قداس سياسي هي عاملينه على نية, هو موجود الإعلامي على نية أحد الإعلاميين الطيبين, يعني موجود كان إنه سياسي 100%. طب سؤالي إنه مسموح كاتدرائية مثل بازيليك سيدة حليسة ينعمل فيها أشياء خصوصية خاصة, خصوصية خاصة خاصة سياسية؟ هذا السؤال عم بسأله. مش خاصة, أكيد سياسية. ممكن جيبني يا زفان أو حدا من المستمعين الكرام يجاوب.
1: بدي أطلع,
0: يسعد صباحك زفان.
1: بدي غير بالتاريخ, بدي ضيع, بدي امشي عطرق.
2: ولا من بعد سؤالك أنا بدي أطلع على المريخ.
1: بدي أطلع على المريخ, بدي غير بالتاريخ.
2: ولا عتر انا بفتي ما بعرف بال بقديس المارون شو بيعملوا, بس ما فهمت عليك. قديس سياسي على نية اعلامي, فكرتوا مين تلي حاضر القديس؟ كيف هاي الكومبينيشن راكبة؟ انه عم بيصلوا على روحه قبل ما يموت, عم يستبقوا الاحداث. لا بدي تضيع, مش بدي تضيع, ضعت
1: احجار من الطرقات من المطار. بدي ضيع, بدي ضيع,
2: حدا يفسر لنا.
3: بونجور بونجور زبان بونجور. قلو لما بتصل ادفع بتلاقي الجواب, ادفع بتلاقي الجواب. قلو مع الميل بصير.
2: ادفع.
1: بدي غير بالمسار.
4: بونجور بونجور خي زبان حبيب قلبي, كيفك يا قلبي, شو اخبارك؟ والله اشتقنا لك يا عم, اشتقنا لك. يعني اتفاق ايران وامريكا يا بكون خير يا بكون ما كفايه.
2: لا لا لا لا, وقفني وقفني, ما تكفي.

0: إذا بين بدك تضيع بعد أكثر، بحشوا طريق عين سعادة، استنتجوا إنه تغلبطوا، إجوا ليزفتوا، طلعوا إنه الزفت لبيت مري، وبعدنا لهلأ صارنا جمعتين ثلاثة يمكن شهر ما في زفت. بتقلي عم بتضيع؟
1: بدي أطلع على المريخ، بدي
2: غير. قلتلك اطلع على المريخ، شو بدك بعين سعادة؟ عين المريخ أزبطلنا.
1: اتفركش بولاد صغار، بدي ضيع.
3: يلا زاف مش مشكله، كنت بتمنى تقول بلد عربي، يلا مش مشكله.

0: عرفنا وليش رجع.
1: الو
2: بونجور.
1: بونجورين.
2: انا عم بتصل لحتى نورك يا زغاني شوي بالنسبه لاتصال اوتر بارنتيز بعتقد اندري.
1: نعم.
2: اللي عم بيحكي عن القداس هيدا بالنتيجة هو قداس تكريم تكريم لأعلامي عامل برنامج ديني له 10 سنين وشوي.
1: مين مين الأعلامي؟
2: عبد الحلو.
1: أوكي.
2: على برنامج الأو تي في السلم على السماء. بس المشكلة وين؟ إنه لو النجيل بدها تنزل عن الأو تي في ما إنه راضي أندري شو بدنا نعمل؟ أنا تبي أنا ماني معه ولا ضد ولا يعني بس إنه هاي القصة اللي صارت يعني لأكتر ولا أقل بعيروق على حاله.
1: شكرا لك.
0: قال إنه يمكن تزبط معنا ونرجع سوا
1: نحل اللغز
0: متنا وعشنا وشفنا.
1: وانت يا أندري شو أخذك انهارت على فوق؟
0: إنه يمكن تزبط معنا ونرجع
1: شانسك. كيف بيطلعوا لك ما بعرف. قاعد بالبيت ومرتاح وفي كنيسة أقرب على بيتك أكيد.
0: زهقنا عيشتنا
1: حب وما الحب إلا للحبيب الأولي.

0: اليوم صباحنا مع مايك ماسي، منوجه له تحية. يا مايك أين أنت؟
1: يمكن تزبط معنا ونرجع سوا.
2: ايه والله يا زفين، شان ساعاتي شو بدي اعمل، طالع زور مقامة حليصة السيد السلام على اسمها، طلع انه في قديس، طلع مثل ما بقول مستمع هلا على نية عبد الحلو.

0: يا أندريا عم تظلمه، لأنه هيدا يعني تكريما له على برنامجه الديني. لا، بدك تشوف الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
1: زبان، نسيت، كان بدي هنيك على اختيارك لألمانيا. أكيد ألمانيا، وبالمناسبة يا ريت فيني أخذ رقمه لأندريا بأي طريقة لأتواصل أنا وياه، حابب أتعرف عليه.
0: لا، ما علي، هذا التعارف برات البرنامج ممنوع. لو ما تعملوا عزايم لبعض وتنعزموا وتروحوا تتعشوا وما تعزموني بزعل.
2: بونجورين لزفان، يسعد صباحك زفان. بالنسبة للشاب اللي حكي هلا، معه حق، أنا معه بأيده. بعدين عبد الحلو لك يا حبيبي، عبد الحلو ما هو بيعمل برامج دينية كمان، يعني حرام بيطلع له، يعني ما بعرف عن جد. أندري أندورا ما في شيء بيعجبه أبدا أبدا، يعني بدنا نجيب له يا طاسة الرعب لحتى لي ننقز منه، يا نغطسه بمية مرجل يسبي بهون تيروق شوي على وضعه كثير. يعني هذا عم بيزيد. يسعدني.

0: وهيدي الرايق بالخليجي لاندري. شو هالمحمد هيدا؟
1: ولكن انا روح حاجه محمود روح شوي. ولك يا اندري ما بدها هالقد عن جد، ولو انت واحد مفتن.

0: على راسي على راسي رين على راسي رين وزفين كل المستمعين بيعمل صحيح برامج دينية عبد الحلو. بس عبد الحلو وقت يطلع على الكاميرا من كم يوم وين الكاميرا يطلع فيها بالمباشر ويحيي المقاومة مقاومة حزب الله بجنوب، هذا مش مقبول، هذا ما بقبله أنا أول شيء كلبناني، تاني شيء كمسيحي، وشكرا.
1: يعني عبده حلو ماشي على مبدأ سلم على السما وسلم لوين بدنا على الجنة؟
2: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح،
1: يعني ضربة هيك ضربة هيك
2: جرب اطلع انا اصلا فوق. وبدنا نروح
3: يسلم راسك يا اندورة على راسي كمان انت، بس يا حبيب قلبي ما تحضر الاوتيفي، اسمع من دقني وريح راسك وروح لا تحضر الاوتيفي واخلص طبعا من الاخر هيك اريح لك.
1: ما في صراحة ما في بيحب يسم بدنه، شو بدي اعمل؟
2: اللي عم يسمعكم بفكر انه يعني في حياتكم شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نروح.
4: بونجور زبان، لو انه شي اعلامي من القوات او من اللي بيحبهم ما كان فتحت امه.
2: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي.
5: احلى صباح احلى زغان،
2: انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.
1: اخ ولا هالعبدو حلو نسينا ترامب
2: بدنا
1: والايران والحرب والمضيق وبنت جبال،
2: مش
1: يا حرام
2: احكي واحكي عن
1: شو هالعبدو هيدا، كيف لو كان مر
2: حكي عم بيزيد شو اخدتوا راحتكم يلي عم يسمع.
6: اندري يا عمي صاير محموق المليجي، صاير محموق المليجي.
2: لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، انا مش عم جرب اطلع.
3: لك حرام لك يا زبان عن زد عبده معطر. هلا انت بتعرفني انا ما بتحيز لحدا وانا ماني مع حدا. اندوره بيتحيز مزبوط للقوات وما بعرف لمين. لك يا خيي كلنا بنصلي بالخمسه وكلنا من فرد بلد وكلنا اخوه، بس معطر وحياه الله معطر عبده، انا بحبه

0: بحبه شخصيته يعني، مش انه لمين بينتمي او شيء.
1: يعني يا رين انت ذوقك متراجع بهالفترة.
2: موجز الفلك،
1: هلا نشوف برجك كيف اليوم. أبراج اليوم: سعيد الحظ برج القوس، أما الأقل حظا فبرج السرطان. لبرج القوس عندك الحيوية والقدرة الكاملة اليوم على إنجاز أعمال عيلة، أما الأقل حظا برج السرطان خفف من المصاريف غير الضرورية اليوم وكل يوم.
2: موجز الفلك،
1: هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم 15 حزيران.
0: حياتي زبان، حياتي انت ما حدا بيتقدم عليك ومحبتك غير شكل، ولك انت بقلبي يا زبان، بس انه حرام عبده وكتير بيزيد عنده رولو، يعني عن جد سمق لي قلبي وترني، ما عم بعرف ايش فنجان الناس كافيه اليوم.
1: لا يا عم اشربي ما بدها هلأ، بعدين انت يعني معقول انه بتحبي ندى فهمنا بلعنيها، عبده حلو كمان، لا بدك تحطي حدود. بعدين شايف صحتك صارت منيحة اليوم الحمد لله، لبطني. هابي بيرثدي معقولة ما نعايد دونالد ترامب امبارح عيده؟ هابي بيرثدي لدونالد ترامب، وشو بدنا نهديه غنية هلأ منشوف.
3: انت جمالك عربي
1: ايده بالغنية محمد، هيدي طلعت معك. انت جماله عربي بالصراحة. حلو يا محشو يا محمد، مكوع شايف. مع سياسة روسية وقصص. انت جمال، منيح اللي ما قلت له انت جمالك روسي. يلا بونجور لكل اللي عم يسمعونا بكل العالم على فكرة، وخاصة خاصة خاصة بدبي، لأنه عندي اليوم كتير رسائل من دبي. والهابي بيرثدي الكبير اليوم لا صباح.
3: شو ما عملت بيطلع لك بموتوا تيصيروا مثلك.
1: هابي بيرثدي لا صباح، وهابي بيرثدي لا حمودة، إن شاء الله بينعاد عليكم وأجمل الأيام وأجمل الأعياد أنتو وكل مواليد اليوم 15 حزيران.

ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب $4.90.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان على الرغم من الإعلان الأمريكي والإيراني بأن الاتفاق يشمل لبنان شهدت الجبهة الجنوبية سلسلة اعتداءات إسرائيلية جديدة فقد ألقت مسيرة قنبلة صوتية في أجواء حريص كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في بلدة حديثة الجنوبية عبر شن غارات عنيفة جدا هذا واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر تبنيت وأفيد بوقوع إصابات بالتزامن مع تسجيل قصف المدفعي على البلدة ما تسبب باندلاع حريق كبير بقعن سجل صباحا تحليق مسير فوق بلدة سحمر في البقاع الغربي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأنها غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه في المواقع المنتشر بها داخل لبنان وسيرد على أي هجمات من حزب الله الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر أن تل أبيب تتمسك بمصالحها الأمنية في لبنان وأن الكابينات الإسرائيلي يدعم سياسة نتنياهو في لبنان في غضون ذلك قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير إن اتفاق ترامب لا يلزم إسرائيل بأي شكل من الأشكال ولا ينبغي التهاون أو التنازل في مسألة تفكيك حزب الله أكد النائب قاسم هاشم أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتبارها الطرف الضامن له داعيا إلى ترجمة تعهدات إلى خطوات عملية تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة واعتبر هاشم في حديث عبر صوت كل لبنان أن إسرائيل تمتلك مشروعا مستمرا في لبنان وليس مجرد أهداف عابرة محذرة من سعيها لاستغلال ظروف راهنة لفرض وقائع جديدة على لبنان وشدد على ضرورة توظيف كل أدوات القوة والدبلوماسية اللبنانية لحماية البلاد وتثبيت وقف إطلاق النار وعن ملف سلاح حزب الله أكد هاشم أن الجميع يدرك أن هذا الملف لن يبقى مفتوحا إلى ما لا نهاية وأن هناك تفاهمات والتزامات لبنانية ستنفذ في الوقت المناسب لكنه شدد على أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الجنوب معتبرا أن الانشغال بالخلافات الداخلية في هذه المرحلة يخدم إسرائيل ويصرف الأنظار عن استكمال تحرير الأراضي اللبنانية أشار التيار الوطني الحر إلى أن التحولات الجارية في المنطقة تفرض على الدولة اللبنانية التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع المرحلة المقبلة، بما يضمن انتزاع حقوق وطنية واضحة من أي تسوية إقليمية، وصولا إلى تعزيز دور الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية وحدها، وأن يكون لبنان هو من يفاوض عن حقوقه ومصالحه الوطنية عبر مؤسساته الدستورية، فلا يبقى ورقة على طاولة المصالح الإقليمية والدولية أو ساحة لتبادل الرسائل بين القوى المتنازعة. كما يدعو التيار جميع القوى السياسية اللبنانية إلى قراءة التحولات الجارية بعين المسؤولية الوطنية، بعيدا عن الرهانات أو انتظار موازين قوى إقليمية.

0: يمثل انفراجه. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات تراجعاً بلغ 32 ألف ليرة على صفيحة البنزين بنوعيه و29 ألف على سعر صفيحة المازوت، فيما بلغ التراجع بسعر قارورة الغاز 63 ألف ليرة.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة رويترز بأن ناقلة غاز طبيعي مسال عبرت مضيق هرمز متوجهة شرقا بعد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريز أن حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز أمران جوهريان، وقال يمكن للحوار والتفاوض تسوية المسائل العالقة وضمان وقف لإطلاق النار بما في ذلك في لبنان. رحب الرئيس الباكستاني بالإعلان عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأمل في أن تمهد المذكرة الطريق لاتفاق نهائي وترسي دعائم سلام دائم. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يا بطل.

0: صباح على علمي بلبنان في حرية رأي وحرية تعبير. كل ما بده يفتح تمه هيدا الزلمة ويعبر عن رأيه بتقوموا لي الله الله، روقوا لي حالكم شوي، يعني مثل ما بتقول هيفا وهبة بدنا نروق.
1: شفتي طلع حقه مأكول والله، مشينا على ذوقه هو.

0: طبعا سناء عم تحكي عن أندري كاذب مش كاذب
1: كاذب مش كاذب
0: شو عنا ببورصة الأخبار الكاذبة لليوم؟ مننتقل لمحمود غزيل.
2: بخضم كل شيء عم يصير حوالينا منشوف في فيديو منتشر كتير لجندي إسرائيلي بيهرب لقلب بناية وحامل بارودة بالعرض، ولكن قبل ما يقدر يفوت بيخبط البارودة على طرف الباب وبيوقع على ظهره. التعليقات عم تقول انه هيدا كان قاعد عم حاول يهرب من مسيرة تابعة لحزب الله، وطبعا على السوشيال ميديا الناس عم تتمسخر على هيدا الفزع والهريبة الكبيرة لجنود اسرائيل، وانه حزب الله عم يقدر يوقع هيدا الجنود حتى قبل ما يدقر فيهن. بمعنى تاني، حسابات مؤيدة لحزب الله عم تعتبر انه هيدا الفيديو مادة ولا احلى من هيك للسخرية من الجيش الاسرائيلي. بس من جهة تانية بقدر اقول انه اصلا في شيء كتير غريب بهذا الفيديو بتخليني شك بصحته. يعني مثلا ليش الكاميرا عم تصور بشكل وكأنه هي مجهزة لتصور هيك لقطة، ناطرة انه حدا يوقع ويكون في شيء مشهد مضحك. وكمان فيكم تلاحظوا من الثواني الاولى لهذا الفيديو انه هذا الجندي الاهبل يلي بده يوقع كان واقف وكأنه ناطر اشارة تقول له اكشن حتى يقدر يتحرك. حتى هيدي الوقعة نفسها ممكن كتير نعتبرها انه فيها شي من المبالغة، مثل وقعات مشاهد الكوميديا والمؤثرات على التلفزيون. رغم انه ما وصلنا لدليل قاطع، ولكن في كتير ملاحظات بتخليني اقول انه الفيديو منه عفوي تماما ولا هو هروب من مسيرة لحزب الله. واصلا مش معروف فعليا وين تم تصوير هذا الفيديو، اذا من جنوب لبنان او غزة او محل تاني. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب
1: كاذب مش كاذب

0: يعني عنا جولة الصحف المواقع بعد شوي، ولكن للي ما لحقته الصحف واللي ما لحقناه بس وعينا، هلأ شو الوضع إذا ما لحقته الموجز كمان؟ شو الوضع لحد هلأ؟
1: موجز الصحف.
0: لا، قبل موجز الصحف بدي أعمل موجز شو صار ما بعد الصحف. يعني اللي منعرفه هلأ للأكيد أنه أعلن رسميا التوصل لا تفاهم أولي ينهي الحرب بين إيران وأمريكا. هذا الشيء اللي ما كانوا الإيرانية شكلهم بدون يعملون بارح، فنطروا لمنتصف الليل بتوقيت طهران يعني لبعد الساعة 12، وأعلنوا أنه هن موافقين للاتفاق. ليه نطروا كل هيدا النطرة؟ لأنه كان ترامب مفكر حاله أنه بدها تكون هيدا هدية عيد ميلاده، يعني ما بدهم يهدوه، ما بدهم يعتبر انه والله ايران هديته كادو على عيده ب 14 حزيران، فنطروا ل 15 حزيران ليقولوا نحن موافقين. هلا كنا بنعتقد قبل انه بده يصير التوقيع فيرتشوال على زوم او ويبكس او تيمز او اللي هي على الواتساب. المهم طلع انه لا، رح يكون توقيع حضوري، رح يشارك فيه من ايران كبير المفاوضين الايرانيين ووزير الخارجية، على انه يكون من الجانب الامريكي نائب الرئيس الامريكي، وترامب بيكون عم بعد اونلاين. هلا هيدا كله قابل لانه يتغير، لانه مش ضروري كل شيء عم بيخبرونا اياه يكون مزبوط. يعني ما حدا يعني مش انه كل ما يقولوا شغله بيحلفوا على على الانجيل والقران، يعني حكي. هل اجتماع الا اذا صار بيكون اول اجتماع تاريخي بين ايران والشيطان الاكبر يعني امريكا من لحظة قطع العلاقات الدبلوماسية بيناتهم من بعد الثورة الاسلامية ب79؟ هلا ترامب عم بيقول رح يشارك عن بعد، بس كمان ما بنعرف اذا ممكن يكون، يعني ممكن يشارك لانه على كل الاحوال هو رح يكون بفرنسا، بقى بنط على سويسرا بيشارك وبيرجع. هلا طبعا الاتفاق الايراني الامريكي بيشمل لبنان من باب ازرع ايران انه الجبهات كلها، بس انه عملوا تيستينج حزب الله واسرائيل امبارح، تبادلوا القصف بين الضاحيه وشمال اسرائيل ليقولوا انه نحن ما خصنا باي اتفاق، ويتركوا هيك الشباك والباب مفتوح ك يعني اذا بدكم ساحه للتفاوض. اسرائيل قالت ما خصني، وعلى كل الاحوال الاتفاق الايراني الامريكي ما بيحكي عن انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من لبنان، وانما بيحكي عن وقف لاطلاق النار. يعني اذا التزموا بيوقفوا اطلاق النار، وعليكم خير ببنت جبال والنبطية وسور يا حرام يا جنوب لبنان. هلا من الاخبار اللي بتسم البدن، يعني الواحد بيكون قاعد فجأة بينسم بدنه.

0: ايه اوقات في صياغات لاخبار، يعني مثلا مناشدة صادرة عن بلديتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية: نهيب بأبنائنا الكرام التريث في العودة إلى البلدة في الوقت الراهن، بانتظار اتضاح الصورة بشكل كامل وصدور أي موقف أو بيان رسمي عن الثنائي الوطني. شو الغلط؟ شو الشيء المش طبيعي بهالبيان؟ البلدية شو عم بتقول؟ وهن بلدية أو بلديتين؟ يلا رح ننتقل قبل هالتطورات اللي صارت منتصف الليل. شو عنونت عناوين الصحف؟ منبلش بالنهار: آخر معارك التفاهم على أرض لبنان، الأخبار مسيرة ذكية تقلب الحسابات، إيران تفرض إنهاء الحرب في لبنان. شو هالإيران يا أخبار؟ نداء الوطن: إحياء لقاء لبريستول، ضرورة وطنية لمنع ضم جبل عامل، أمريكا وإيران تتفقان عن بعد. ترامب لين نتنياهو: ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله في لبنان؟ هلا هو صراحة ما قال لعين، يعني استعمل الكلمة اللي بتبلش بالأف، يعني يا هذه الترجمة مكسيكية صارت. أخيرا بالديار: إسرائيل تتعمد الإطاحة بالاتفاق الأمريكي الإيراني. يا أيها الديار، ما في شيء أطاح بشي.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: بالأسرار خلف الأخبار، النهار أوعز المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان إلى أبناء الطائفة الشيعية وخصوصا النازحين إلى التقنين في إقامة المجالس العاشورائية واعتماد الأماكن المغلقة وعدم استعمال مكبرات الصوت وعدم إقامة التجمعات الليلية حفاظا على أمنهم ومنعا لإزعاج الآخرين والتسبب بإشكالات في المحيط.

0: نداء الوطن. يتوقع أن يتسبب كتاب يصدر عن المعاون السياسي للرئيس بري بإشكالية مع حزب الله، خصوصا أنه يكشف محاضر عن مفاوضات وقف النار من شأنها أن تحرج الحزب لجهة الطروحات التي قدمها. اللواء: تساءلت أوساط معنية عن مغزى إطلاق أحد أكبر المتهمين بتصنيع وتهريب الكبتاغون بعد ساعات من إعلان القرار السعودي إعادة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية. حدا بيعرف مين هالأحد أكبر المهربين والمتهمين؟
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: علم لبنان فايلز أن حزب الله طلب عبر وسيط إقليمي فتح قنوات تواصل مع النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع في ضوء التغييرات الكبيرة التي طرأت في المنطقة والتي وجد الحزب أنه معني بالانخراط بها. الكلمة أونلاين: تتحدث أوساط نيابية في الثنائي الشيعي عن أن العميد المتقاعد منير شحادي سيكون مرشح حزب الله عن المقعد النيابي الذي يشغله حاليا النائب اللواء جميل السيد. شكل الإكسبايري ديت خلصت. لبنان فايلز: تتردد في الأوساط السياسية والإدارية شكاوى متزايدة من وجود ما يشبه عملية إقصاء غير معلنة لأشخاص يعتقد أنهم على صلة بتيار المستقبل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وهيك بنكون وصلنا لختام جولة الصحف والمواقع.
2: حالي عم بشتاز العالم معك عم بنحي.
3: خي زفان يا حبيبي، بالنسبة لبيان البلدية تبع زوتر، يعني هيدا دليل على انه هيدول الجماعة، يعني الحبايب قلبنا اللي هن الشيعة بجنوب لبنان، ما عندهم انتماء للدولة، هودي بينتموا للثنائي الوطني، ما عندهم الدولة بالنسبة لهم ماشي منا موجودة، يعني معودينهم على هيك من 40 سنة. خيي خلص معتبرين انه ما في دولة، هن الدولة، هن اكبر من الدولة، وهن ما معجبهم حدا. خيي غريب، ما بعرف هيدي القصة كيف بدها تخلص، لانه هيدي يعني لا حول ولا. حبيبي انت
2: حالي عم بشتاز العالم معك عم بنحز، لشي نجمي شفتها بحلمي في الفن بالكرسي فاز، شلي المعنى من المجاز فطل راسي من الألغاز، من كوكب نظام وروكب من عبودي.
4: والله يا بنت الحلال صدقيني، اللي بيحضر عبده بده يصير يشرب مخدرات، مش يشرب بس كافية وهو بده يصير يتعطى مخدرات. شو حببك فيه العبد؟ شو حببك فيه؟ ينعنديك ولا بينحبل لا على الظهر ولا على الصدر؟ ما بينحب هيدا عبده،
0: منين
4: بينحب؟ منين جايبينه
0: هيدا؟ يا رين هيدا إليك.
2: رؤوس عم بتفلل، كل ما حبك عم بتبحتل، تير الحب بطل إنجاز، بس بذكر إنك قلت.
0: ألو ألو
5: ألو، مرحبا.
0: يا هلا.
5: عم أنا على الهواء؟
0: نعم.
5: عم بحكيكم بصفتي كطالب بروفي، وبدي أشكركم على هيدي المسيحة اللي أعطيتوني إياها تكون عم عبر عن رأيي وعن رأي طلاب البروفي والترمينال. بس فيني يكون عم وجه رسالة لوزارة التربية؟
0: ايه تفضل.
5: إيه، نحن معظم مدارسنا تحولت لمراكز إيواء، يلي بتعتبرها وزيرتنا أنه هي مدارس آمنة ونحن كنا عم نتعلم، ولكن نحن في مواد علمية مثل الفيزيك والمات والشيمياء نحن كنا عم ندرسهم أونلاين، ومثل ما بتعرف هودي المواد بالحياة الواقعية بالصف صعب كتير تنكون عم نفهمهم. وقلت الوزيرة امبارح غدا بالمقابلة انه تم تلخيص المناهج يلي تم يعني شيلت المنهج يلي تم تدريسه بفترة الاونلاين، وهيدا شي خطأ بل تركته، والمنهج له اكتر من 29 سنة ما تجدد بدون اي تعديل. يعني وقت نحن نصير لهون وصلنا لهيدا المستوى وصرنا على البروفيم يعني هيدا يسمى إنجاز. عم ندرس منهج له 29 سنة والمفروض كل 4-5 سنين يتم تعديله بمرسوم صادر 1997، وهيدا الشيء ما عم يتم تعديله. يعني أنا بس سؤالي لوزارة التربية، طالب عم يدرس أونلاين 3 أشهر بده يكون عم يروح نهار واحد كطالب بروفي يعمل فحص، يعني وين مبدأ التكافؤ؟ يعني بالدستور بيقول مبدأ التكافؤ، يعني أنا عم بحكي 3 أشهر عم بدرس أونلاين، في غيري ما فتح أونلاين وبيته مدمر ومكسر، كيف يعني بالنسبة لهيدا الطالب شو حجم الكارثة يلي عنده؟ يمكن صار في هدنة، ولكن الفهم وين الطلاب؟ يعني ما يعني
0: هو يمكن لازم أحسن شيء يعملوها تعيدوا كل السنة، يعني كلكم تعيدوا كل السنة بما أنه ما درستوا مثل الخلق
5: 100%. يعني أنا بتفهم خوفه للوزيرة على الطلاب تبع البروفي اللي بدهم يروحوا سيجوند باك ترمينال، حقا تخاف أنه يكون في مستوى متدنع عم يطلع من البروفي على هو.
0: أنت بتفضل تعيدوا كل السنة من الأول؟
5: أكيد لا، أنا بفضل أنه تعتمد على الداتا تبع الكاتريام والسانكيام، بتشوف مستواهم. الطالب يلي بيجيب 13 و14 و15 على الكارنيه منه مستوى ذو متدني، فيها تكون عم تعتمد هود العلامات وتعرف تغربلن أيل منيح وأيل مش منيح، وأي مدرسة جامعية بتاخد التلميذ استنادا على علاماتهم فقط. كل المدارس بتعتمد التفكير، ما في ولا جامعة بعتذر مش مدرسة جامعة، ما في ولا جامعة ممكن تكون عم تاخد طالب مستوى متدني بس يعتمد على التلقين يحفظ يكتب. أكيد رح تكون عم تاخد الجامعة رح تعتمد الطلاب الأكثر ذكاء، فيلي عم تفكر فيه مش منطق.
0: نعم شكرا لإلك. يعني فوتوا درسوا أحسن شيء. أنا رأيي هيدي السنة ما لازم تنحسب وكل الطلاب لازم يعيدوا السنة هيك يعني، مش إنه السنة راحت من حياتنا، ما لي ما هيدي جزء من حياتنا، إنه يا درسوا يا ما درسوا الطلاب. وأنا ولا شهادة أخذها امتحان رسمي، كله إفادات.
6: يعني إذا هيدا الكلام إلي يا زفان، الحكي ما في عليه جمرك والجمل ماشي حبيبي، كل إنسان بيحكي اللي بده إياه وبيكون عنده قناعة. أنا قلت لك معطر عبده ليش ما بينحب منه إنسان يعني، بس العتب على النظر والعتب على الحكي. يلا ماشي الحال، خلينا نمرق، ما بدي عصب بقى
7: يا أخد كل حاجة خليت للبقى.
6: أو بالأحرى العقل زيني حبيبي.
7: كان كله منافسين
0: شو يا رين، أخدتيها كتير جدية للشغلة.

لبنان صباح وزبان. في مشكلة عندنا بعض الناس بالبلد، في ناس بالشيعة مثلا ضد الحرب وضد اللي صار كله، وأنا منهم يعني. من أول حرب غزة كنت ضدها، وما بدي حرب من أساسه بالجنوب أصلا، لأنه دعاره كلها فيلات وقصور وناس أحوالها مادية أكتر ناس غنية بلبنان كله أصلا. إني أستعدني عمره لبنان مرتين وثلاثة حبيبي، مش عايزين حدا، بس عم يجبروك غصبا عنك، يوقعوك بفئة معينة مثلا. أنا مثل الشاب اللي حكي هلا، طب شو بدك تعمل بلدية زوتر؟ ما هني هول ولاد المنطقة مثلا، وهني بيعرفوا إذا وقفوا الحرب هني بدي يوقفوا. ما الجيش، ما احترامي للجيش، الجيش بينسحب. من كفر تبنيت امبارح انسحب الجيش، ما خصه يعني من زمان، من 48 لهلا يعني، ما حدا يقول لي من قبل 82 الجيش بينسحب، ما عنده امكانيات يا خيي، وما بحب يحارب بالجنوب يعني، ما بعرف. فشو بدك يون يعملوا يعني مثلا؟ لمين بده يقول ينطروا؟ مين بده يقول له نطلعوا ونزلوا مثلا؟ ما في عنا الله يخلي الرئيس قال بس حارة المسيحية بالصور، ما بعرف ليش انت تكون تكون لكل صور مش لحارة معينة، لكل لبنان. انت رئيس لبنان، هو البلد هيك مخروب يعني، مقسم، هذا زعيم هول وزعيم هول وزعيم هول، بغير قال لك الشيعة يعني يرجعوا مثلا ما عنده انتماء. يا حبيبي تسلم لي عينك، الشيعة هول جيفوا قبور جدود جدودهم بعدها بالجنوب، من 500 سنة بتلاقي في قبور بعدها قديمة وطين، بس فرجيني غيرنا حبيب قلبي، طول لي بالك علينا شوي.

0: آخ والله هالاتفاق الإيراني الأمريكاني أخر لنا الفقرة الأسبوعية الجديدة اللي عم نواكب فيها المونديال مع كارل رزق. صباح الخير.
1: صباح الخير لجميع مستمعي صوت كل لبنان ولألك أستاذ زافان.
0: اليوم كارل بدنا نحكي عن أحداث غيرت بالقوانين وأنظمة المونديال.
1: صحيح 100%.
0: تفضل.
1: نحن دايما منشوف أنظمة بالنسبة لألنا صارت بديهية. بدي أحكي عن مصدرها، ليش صار في هالأنظمة أو هالقواعد يعني بكرة القدم وبكأس العالم تحديدا. فأكيد مثل ما بنعرف وراء كل قاعدة في بيكون حدث معين حصل أو فضيحة، وأجبرت المسؤولين بكرة القدم على تغيير بعض قوانين اللعبة أو أنظمة بطولات. رح بلش بأول موضوع، ليش بالبطولات مثل بكأس العالم مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بتصير بنفس الوقت؟ هيدي صارت معروفة لكل يلي بيتابعوا فوتبول. السبب الأول كان مونديال 1978 بالأرجنتين، لبلوغ المباراة النهائية كان في صراع بمجموعة بتضم البرازيل والأرجنتين، يا البرازيل توصل على الفينال يا الأرجنتين بتوصل على الفينال إلى جانب منتخب هولندا. البرازيل بمباراة الأخيرة ربحت على بولندا بنتيجة 3-1، وبعد ساعات الأرجنتين كانت مباراة الأخيرة أمام البيرو وكان عليها أنه تربح بفارق 4 جوال أو أكثر لتوصل للفينال بدل البرازيل. يلي صار أنه النتيجة هي 6-0، وطبعا 6-0 صار في كتير علامات استفهام، خصوصا انه حارس البيرو رامون كيروغا هو مولود بالارجنتين. السبب الثاني كمان هو ما يسمى بفضيحة خيخون واقصاء منتخب الجزائر من كأس العالم 1982. بالجولة الاخيرة كمان كان في مجموعة، احدى المجموعات بتضم الجزائر والمانيا وتشيلي والنمسا. المباراة الأخيرة بالمجموعة كانت بين ألمانيا والنمسا، بنعرف أنه نحن قديش العلاقة قوية بين الألمان والنمساوية. كان على ألمانيا أنه تربح بنتيجة 1-0 أو 2-0 لتضمن هي والنمسا بلوغ الدور الثاني، وبالتالي إقصاء الجزائر يلي كانت فازت بمباراة الأولى أمام بوقت ألمانيا الغربية بنتيجة 2-1. هلأ بالمباراة بين ألمانيا والجزائر فوتت ألمانيا جول بالدقيقة 10 عن طريق هروبيتش، وكمل الفريقان 80 دقيقة الباقيين بتمثيلية واضحة مخجلة لدرجة انه احد المعلقين اعتذر من المشاهدين وقفل الميكرو. اخيرا بنفس المحور كمان بدنا ما ننسى كمان مباراة بتصفيات يورو 1984 بين اسبانيا ومالطا، كانت اسبانيا لازم تربح على مالطا بفارق 11 هدف، تصور 11 هدف وفازت عليها بنتيجة 12-1 وتأهلت لبطولة أوروبا 1984 بدل هولندا. يعني لو فازت بفارق 10 أهداف كانت هولندا تأهلت. هذا كان بالنسبة لأول موضوع. الموضوع الثاني هو ولادة البطاقات الملونة، يعني البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء. ليش صار في بطاقات صفر وحمر؟ معركة، في معركة صارت سميت بمعركة سانتياغو بال 1962 بمونديال تشيلي يلي عاصمتها سانتياغو. لليوم مباراة تشيلي ضد إيطاليا تسمى باتل أوف سانتياغو، معركة سانتياغو، هي من أكثر المباريات اللي بيقولوا لها توكسيك يعني بتاريخ كرة القدم. كل المباراة كان فيها تكسير، ضرب، ركل. الشرطة حتى فاتت على الملعب عدة مرات لطرد لاعبين، ما كان في بطاقات، لدرجة أنه حكم المباراة هو إنجليزي كان أستون ضاع بالملعب، والطرد بوقتها كان طرد شفهي واستعان مثل ما قلت بالشرطة. بعد أربع سنين يعني بمونديال إنجلترا بال 1966 كمان كان أستون، بس هالمرة ما كان حكم بالمباراة، كان عم بيشاهد مباراة بربع النهائي بين إنجلترا البلد المستضيف ل 1966 والأرجنتين. كان عم بيشاهد المباراة بصفته رئيس لجنة الحكام بالفيفا، المنصب يلي حاليا بيشغله الحكم الإيطالي المعروف جدا جدا هو بيير لويجي كولينا. بوقتها صار في سوء تفاهم بين حكم المباراة وألماني الجنسية ولاعب أرجنتيني أنطونيو راتن. وقتها أنذروا ليظهر من الملعب، أنذر الحكم، أنذر اللاعب الأرجنتيني ليظهر من الملعب بسبب الشغب يلي عمله، لكن صار في سوء تفهم، والظاهر انه ما كان في فهم للغه بيناتهم، يعني الحكم بيحكي الماني والارجنتين عم يحكي اكيد باللغه، بيحكي بيفهم اسبانيولي. فبعد المباراه يلي انتهت بفوز الانجليز 1-0، قال استون هو رايح على الطريق، وقف على اشارات السير وفكر فيها انه ممكن اعتماد الوان للانذره، وراح لعند عالبيت وقال له لمرته اسمها هيلدا، وهون بالمناسبة بدي وجه تحية لزوجتي اللي كمان اسمها هيلدا، قال له عن هالمعدلة. راحت هي على الغرفة وجابت معها بطاقتين من ورق واقترحت عليه الفكرة، فهي الفكرة كانت من زوجة كان أستون يلي اسمها هيلدا. وهالبطاقات بتم استعمالهم من وقتها، أول مرة تم استعمالهم بالمونديال كان بمونديال 1970 بالمكسيك. الموضوع الثالث أو القاعدة الثالثة بدي أحكي عنها يلي ما كانت من زمان، هي قاعدة إرجاع الطابق إلى حارس المرمى أو الباك باس رول. أساس هالقاعدة هو مونديال 1990 بإيطاليا يلي اعتبر أقل مونديال إثارة بالتاريخ والأقل تهديفا، فقط 2.21 هدف بكل مباراة كان معدل الأهداف. فبمباراة جمهورية إيرلندا ومنتخب مصر بهالمونديال بالتسعين، استغل حارس جمهورية إيرلندا بات بونر القانون القديم وصار يحتفظ طيلة المباراة بالطابة بإيده قد ما فيه يحتفظ بالطابة ليضيع وقت. أما مثل ما بيقولوا القش التي قسمت ظهر البعير كانت ببطولة أوروبا 1992 مع الحارس الدنماركي بيتر شمايكل، يلي كل ما كان فريقه عم يتقدم بالمباراة لما ترجع الطابة من زميله لإله كان عم يمسك الطابة ويخليها للطابة بإيده بوقت طويل، وبالتالي صار في قانون جديد. هيدا القانون يلي بعده معتمد من وقتها من 1992 لهلأ بحذر على حراس المرمى لمس الكرة باليد إذا أعطاهن إياها أحد زملائهم عن قصد، أعطاهن باس عن قصد. أما الموضوع الأخير يلي حابب أحكي عنه هو موضوع التبديلات. أول مرة صار فيه تبديلات بالمونديال كان بمكسيكو 1970. قبل هالبطولة ما كان يصير فيه تبديلات، ما كان يصير فيه تبديلات. لاعب يلي كان مثلا يتعرض لإصابة فريقه بيلعب بعدد أقل من اللاعبين. مثلا بمونديال 1958 يلي صار بالسويد بمباراة نصف النهائي فرنسا ضد البرازيل، اللاعب الفرنسي روبير جونكي أصيب، ولاعب المنتخب الفرنسي بعشر لاعبين فترة طويلة خلال المباراة، وفازت البرازيل بوقتها بنتيجة 5-2 وتأهلت للمباراة النهائية وفازت بالمونديال. هولي هن المواضيع اللي حبيت أحكي عنهم اليوم.
0: شكرا لك كارل وتحياتنا لهيلدا. بونجوري مع
2: زفان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني

0: مستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وثلاثمية وخمسين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وثلاثمية وثمانية وستين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين وخمسين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومئتين وأربعة وعشرين ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ورجعنا ختاما، خلينا اليوم مثل العادة اثنين الكتاب مع هدى مرمر، وكتاب اليوم هو الإصدار الأول. بونجورين بونجورين
3: معزفين معزفين اثنين الكتاب مع هدى مرمر.
2: ذاكرة لا تهدأ، الإصدار الأول لوليد سعد.
4: حاولت العيش في المقدمة، في صلب الموضوع، في الخاتمة، في الهامش بين السطور، تحت النقاط والفواصل وعلامات التعجب، لكنني وجدت نفسي أتدحرج خارج الورق، أرتطم بالطاولة وأواصل السقوط، أتحطم على الأرضية الرخامية المتسخة، ألتقط التراب والغبار وآثار الأقدام وبقايا الأحذية البالية متلوثة بكل شيء حولي. هل رضيت الآن أيتها الحياة الجميلة؟ صفحة 176 من رواية ذاكرة لا تهدأ، وهي الرواية الأولى للكاتب اللبناني وليد سعد، صدرت حديثا عن دار العربية للعلوم ناشرون ببيروت، وهي 270 صفحة مقسومين على 4 فصول. الفصل الأول هو تقريبا أكبر فصل بالرواية، رح أخبركم شوية تفاصيل عنه لحتى ما أنزعلكم الأحداث، ما أحرق الأحداث. هلأ الرواية هي فيها كتير ذكريات، مثل ما العنوان بيقول ذاكرة لا تهدأ، هي نوع من الأوبسشن بذكريات الماضي، هالذكريات ولا هيدا الماضي قدي عم بيأثر على الحاضر، فبالتالي ما عم تقدر الشخصيات تتقبل واقعها أو حاضرها بسبب الماضي، وكأنه الوقت صار مبروم، ما له بداية ونهاية، عم نبرم نبرم نبرم بقلب هيدا الحركة الهذيانية من التفكر والتذكر. عنا الشخصية البطلة هي بنت اسمها سارة، وسارة بتكون عايشة ببيت متشظي إذا بدنا نقول، منشوفها لسارة كبنت، بعدين منشوفها كأم، بنشوفها كحفيدة، وكمان منشوف غيرها كيف تطلع عليها، يعني هي دورة المحوري كان بالقصة، بس كمان كيف غيرها تأثر فيها وكيف هي تأثرت بعدة مرات، تعرضت للفقد، للهجران، للحب وغياب الحب. فبلشت القصة معها بعائلتها، هون منتعرف في عندنا أمها وبيها وستة، يلي كل حدا فيهم شخصية، كل حدا فيهم مكسور بسبب ما، رح نتعرف عليهم وحنشوف كيف هيدا الكسر أو العطب جوات العيلة ممكن يتوارثوا الأجيال، وهي ورثته سارة، ومنشوف بعدين كيف حتكون هي علاقتها مع ابنها لما تصير هي أم، هل حتعيد نفس الأخطاء أو لا. الرواية أسلوبها كتير عاطفي، كتير فيه مشاعر، اللغة هيك فيها حساسية عالية، فيها كتير أفكار بتكون عم بتعبر عن عن شو صار معها، يعني لنقول مثلا عم تحكي عن موضوع علاقتها مع أمها، منلاقي إنه الأفكار يلي عم تقطع فيها هي بعيد عن اللي صار معها،

0: عم بتروح أعمق بموضوع الأمومة، بموضوع الحياة، بموضوع العيلة، شو هو الحب، شو هي العيلة، شو المفروض الولد يكون عنده، بأي طريقة ممكن يبني جسر بينه وبين أفراد عيلته. يعني عم ينطلق الكاتب من ذكريات معينة، من ماضي معين، من حوادث معينة أليمة بأكتريتها، لحتى يعطينا فكرة أوسع عن الأفكار ليطلع لفضاء أوسع. وهون الواحد هو عم يقرأ بصير يحس حاله أنه عم يتجادل معه للكاتب، لأنه عم يشوف رأي الكاتب ونحن يا منوافق يا ما منوافق. ممكن كذا محل الواحد يوقف قراية لحتى يفكر أكتر، بس سواء هو وافق الكاتب على الأفكار اللي عم بيقولها أو وافق الشخصية على المنحة والخيارات اللي عم تاخدهم ولا لا، بتضل فيها واقعية كتير وكتير كتير حقيقية. بذكركم بالرواية اسمها ذاكرة لا تهدأ لوليد سعد، صدرت عن دار العربية للعلوم وصارت بالمكتبات، وأنا بلاقيكم الأسبوع الجاي مع كتاب جديد.
1: اثنين الكتاب مع هدى مجمر.
2: شكرا يا هدى على هيدا الكتاب. اذا بتحبوا تتواصلوا مع هدى مشغلة نادي بوكهوليكس لهواة المطالعة بلبنان، فيكن تلاقوها عبر السوشيال ميديا، ان كان بحساب بوكهوليكس او على حساب الخاص هدى مرمر.
3: سهران حبيبي ومسهر عيون حبيبي يا ليالي داني
4: بدي خبر الخبرية. هذا الشخص اللي عم بيحكي علني ومعصب، اللي دايما دايما بقول هو من المثقفين ومع الديمقراطية ومع حرية الرأي، مش لازم يزعل إذا كان عبده ولا غير عبده، بحرية رأيه ولا محطة للأشخاص اللي هو بيقتنع فيها.
5: يلا دور المطارات تيتدفق النفط، هيك قالنا ترامب. بونجورين معك لورا.
2: شو بدي دور يا دور يا لورا، النفط مش حيتدفق.
3: لو على الغلب كلنا في الهوى غلبان،
2: لو على الغلب كلنا في الهوى غلبانين. اليوم انا اسبوعي حلو شكله، لانه مبلش مع محمد اللي صار لي زمان ما التقيت فيه الصبح،
3: ويا حبيبي
2: شادي. يلا بتمنى لكم نهار حلو، والى اللقاء بكره من بعد نشرة الثمانية وربع. خليكم منتبهين على حالكم وخلي النفط يتدفق.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
2: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف.
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما لك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. سجلت عودة خجولة للنازحين إلى مدينة صور وقراها، وأصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت فيها الأهالي إلى التريث في العودة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش الإسرائيلي سيظل في المناطق الآمنة في لبنان وسوريا وغزة. أضاف: نعارض انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الظروف، وسنهاجم إيران بقوة إذا هاجمت إسرائيل بسبب أحداث لبنان. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار.
12: موسيقى
0: بدك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو مفاوضات أوسع وفتح الباب أمام معالجة عدد من الملفات العالقة. وشدد ماكرون على أن أي سلام مستدام يجب أن يترافق مع استعادة الدولة اللبنانية كامل سيادتها، مؤكدا أن التوصل إلى وقف قوي ودائم لإطلاق النار يبقى شرطا أساسيا لتحقيق هذا الهدف. وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو الذي أكد دعم باريس الاتفاق بين واشنطن وطهران أكد ضرورة أن يشمل لبنان، ودعا إلى وجوب أن يخضع برنامجي إيران النووي والصاروخي للرقابة والتنظيم. الخارجية المصرية رحبت بالاتفاق ووصفته بتطور بالغ الأهمية الذي من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أكد أن الاتفاق عودة حاسمة للسلام والحوار والتعددية والدبلوماسية، وهو خطوة هامة لاستعادة الأمن في هرمز. وزير خارجية النرويج شدد على ضرورة ضمان الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز وعلى شمول لبنان بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وتناول المحادثات البرنامج الإيراني النووي. وزير الخارجية الألمانية قال من جهته يجب ألا تشكل إيران تهديدا بعد اليوم. أفادت شبكة بلومبرغ ببلوغ الجنيه المصري على مستوى أمام الدولار منذ السادس من أذار الماضي في التعاملات الخارجية بعد اتفاق إيران والولايات المتحدة. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: اللي ما يتدمر.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
2: أكثر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، إنما الوزن الزايد منه قلة إرادة بل معركة بيولوجية وهرمونية معقدة، لكن ممكن نربحها. بكلينيك الدكتورة ليلى عقل تتحدث مع روني الخوري عن العلاجات الحديثة والخطوات نحو العافية الجسدية والنفسية. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: فرض المنتخب المغربي شخصيته أمام البرازيل بالمواجهة اللي جمعت بيناتهم فجر الأحد بكأس العالم 2026، وهالشي أكدته الأرقام اللي عكست تفوقه الهجومي. فسجل أسود الأطلس رقم قياسي بتاريخ مشاركاتهم بالمونديال بعد ما أكملوا 123 تمريرة ناجحة بالثلث الأخير من الملعب، وهو أعلى رقم للمغرب بمباراة واحدة بالبطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: ب 15 يناير فريق عكابة الحكومة بتياتر مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن الحموي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15-8:30. احضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
4: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة بونجو لتر بأربع دولار وسبعين سنت، ستة بيبسي تناك 150 ملي بدولارين وسبعين سنت.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها بين إيران والولايات المتحدة، منوها بالجهود والمساعي التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء للدعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمن لبنان. وتوجه الرئيس بري بالشكر والتقدير لإيران والولايات المتحدة وقيادتهما على تمسكهما وإصرار تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان، بما يحفظ سيادته على كامل ترابه وبما لا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو. قال مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس إن بيروت لم تتبلغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي أعلنت باكستان التوصل إليه، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اتصالات مع نظرائه التركي والعراقي والمصري ضرورة وقف إسرائيل جميع الأعمال العدائية ضد لبنان، مشيرا إلى مسؤولية الولايات المتحدة في هذا المجال. مسؤولون إسرائيليون قالوا لقناة N12 لسنا مطالبين بعد بالانسحاب من لبنان، إذ لم تتضح بعد حدود المرسوم فيما يتعلق بما هو مسموح وما هو ممنوع. جنوبا أفيد برصد توغل إسرائيلي عند أطراف بلدة كفر شوبة. يشهد الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلي بوابة الجنوب حركة سير كثيفة للعائدين إليه بعد الإعلان عن وقف للنار. من ناحية ثانية بدأت آليات تابعة لبلديات في قضائي صور وبنت جبيل والدفاع المدني بفتح الطرقات المقفلة بسبب الغارات، وذلك إفساحا في المجال أمام عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم. في غضون ذلك أشار الجيش الإسرائيلي إلى إزالة القيود على التجمهر والإبقاء على القيود في المناطق الشمالية عند الحدود مع لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى نهاية شهر حزيران بسبب عدم اليقين تجاه لبنان وإيران. هذا ووصف وزير المالية الإسرائيلي بسلايس موتريش أن الاتفاق مع إيران سيء لإسرائيل، وقال علينا مواصلة المعركة لإسقاط النظام بأنفسنا. أفادت وكالة الأفب بأن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق. اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وحدة الشعب مكنت البلاد من تجاوز الأيام الصعبة وتحقيق النصر. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
3: الوحش
4: وحش
3: وحش
4: وحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني
6: مسرحية الوحش
8: 21 أيار
6: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: صوت كل لبنان.
9: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان مع خلدون زين الدين.
10: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. هذه العناوين: تعبيد الطريق نحو الدولة، الإدارة والصلاحيات، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. من قانا إلى بيروت مروراً بالجنوب، ذاكرة الحرب لا تغيب ومآسي المسعفين والأربعاء الأسود يفتحان وجعاً لا يطيب. نافذة دولية على تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية، كل شيء يمكن توقعه من ترامب، مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. ونحو دولة القانون مع المحامي منير الشدياق في جزء ثان يتناول جرائم تبييض الأموال. أهلا بكم من جديد. تعبيد الطريق نحو الدولة، الإدارة والصلاحيات، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. لا تقوم الدولة الحديثة على النيات الحسنة وحدها في إدارة المؤسسات الرسمية أو الرهان على الشخص وقدراته الفردية المهنية والقيادية، ولا على الشعارات العامة، بل على منظومة متكاملة من القوانين والصلاحيات والواجبات التي تنظم عمل المؤسسات والإدارات وتعرف كل مسؤول على واجباته وتحدد المسؤوليات من أعلى الهرم إلى القاعدة في كل إدارة ضمن إطار النظام العام. فالدولة مهما بلغت حداثتها وتطورها لا يمكن أن تستقيم إذا اختلطت الأدوار أو جرى تجاوز الصلاحيات أو تقاعست الإدارات عن أداء واجباتها القانونية والإدارية. لكل مؤسسة أو إدارة رسمية في لبنان، مدنية كانت أم عسكرية، قانونها الخاص ونظامها العام اللذان يحددان طبيعة عملها ومهامها وصلاحياتها. هذه القوانين لم توضع عبثا، بل جاءت لتنظيم الأداء ومنع التضارب وضمان حسن سير المرفق العام، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون انتظام العمل الإداري والمؤسساتي. فالصلاحية ليست امتيازاً شخصياً، بل مسؤولية قانونية مرتبطة بهدف محدد، وأي استخدام لها خارج إطارها الطبيعي يشكل خروجاً على القانون والتعليمات ومساساً بمبدأ انتظام الدولة. يتابع العميد منير عقيقي كاتبا: إن قيام أي إدارة أو مؤسسة بتنفيذ واجباتها كما يفرضها القانون وضمن حدود الصلاحيات المعطى لها يشكل الركيزة الأساسية لبناء دولة فاعلة. في المقابل، فإن أي تقصير في أداء الواجب أو أي تعد على صلاحيات جهات أخرى يؤدي حكما إلى خلل في بنية الدولة وإلى إضعاف الثقة بالمؤسسات. فحين تتداخل الصلاحيات أو تعطل القوانين أو تصبح القرارات خاضعة للاجتهادات الشخصية والمصالح الضيقة، فتتراجع هيبة الدولة ويصبح النظام العام عرضة للاهتزاز. من هنا تبرز أهمية الرقابة الإدارية والقانونية داخل المؤسسات الرسمية كافة. فالواجب يفرض على الرؤساء المباشرين في الإدارات المدنية والعسكرية على حد سواء أن يمارسوا دورهم الرقابي بجدية ومسؤولية، وأن يحرصوا على متابعة حسن سير العمل والتأكد من التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما أن الأجهزة الرقابية المكلفة قانونا هذا الدور مطالبة بإجراء التفتيشات الدورية اللازمة، ليس بهدف المحاسبة فقط بل بهدف التصحيح والتطوير ومنع الانحراف قبل وقوعه. الرقابة ليست إجراء شكليا بل هي عنصر أساسي من عناصر الإدارة الناجحة، وعندما تغيب الرقابة أو تضعف تختفي المسؤولية وتتراجع الإنتاجية وتنتشر الفوضى الإدارية ويصبح تجاوز القانون أمرا عاديا. أما عندما تكون الرقابة فاعلة وعادلة فإنها تعزز الانضباط وتحمي الموظف الملتزم وتمنع الاستنسابية وتؤسس لبيئة عمل قائمة على الكفاءة والشفافية واحترام القانون. إن الدول المتطورة كما يكتب العميد منير عقيقي لم تصل إلى ما هي عليه عبر الصدفة، بل من خلال تطوير المؤسسات وتحديد الصلاحيات وتطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء. فنجاح أي مؤسسة يرتبط بوضوح مهامها وبالتزام العاملين فيها حدود مسؤولياتهم بعيدا من التدخلات والاعتبارات الشخصية والسياسية. وكلما احترمت المؤسسات صلاحيات بعضها البعض تعزز التكامل بينها على المستوى الوطني وارتفع مستوى الأداء والإنتاجية والخدمة العامة. في لبنان يقول العميد منير عقيقي: حيث الحاجة ملحة إلى إعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، يصبح التزام القانون واحترام الصلاحيات ضرورية وطنية لا خيارا إداريا فحسب. فالدولة لا تبنى بالفوضى ولا يمكن أن تنهض إذا بقيت القوانين حبرا على ورق أو إذا تحولت الصلاحيات إلى أدوات للتجاذب أو النفوذ. إن التزام تنفيذ القانون واحترام الصلاحيات بحذافيرها يشكلان عاملين أساسيين لانتظام عمل الدولة في مختلف مرافقها. وعندما تدرك كل مؤسسة حدود دورها ومسؤولياتها، وعندما تفعل الرقابة والمحاسبة، يصبح الطريق معبدا نحو دولة حديثة ومتطورة، دولة المؤسسات والقانون التي يشعر فيها المواطن بالأمان والثقة والعدالة، وتكون فيها المصلحة العامة فوق كل اعتبار. التوقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. تعبيد الطريق نحو الدولة، الإدارة والصلاحيات.

على غلاف العدد الجديد لمجلة الأمن العام من قانا إلى بيروت مرورا بالجنوب، ذاكرة الدم لا تغيب. مأسي المسعفين والأربعاء الدموي يفتحان وجعا لا يطيب. وفي الصفحات الداخلية يكتب ميشيل كرم تحت هذا العنوان قائلا: تصاعد نهج الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان منذ 2 آذار مستهدفا المرافق الصحية والمدنيين وقوات حفظ السلام والفئات المحمية بالقانون الدولي في مشهد تخطى الخطوط الحمر، عندما تحولت الأحياء السكنية يوم الأربعاء الدموي إلى ساحات موت بعدما خلفت الغارات الخاطفة مجازر بشرية مسجلة الحصيلة الأكثر دموية منذ اندلاع هذه الحرب. ففي مشهد يعيد إلى الذاكرة مجزرة قانا التي وقعت عام 1996 تتكرر المأساة منذ تجدد الحرب وتتمدد من قرى الجنوب وصولا إلى بيروت في يوم الأربعاء الدموي، فالتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل حصد أرواح المزيد من الأطفال. ومن بين أبرز مآسي استشهاد الأطفال ما شهده الأربعاء الدموي في 8 نيسان الفائت، عندما حولت الغارات الإسرائيلية عددا من الأبنية في بيروت إلى ركام فوق ساكنيها وطالت مدنيين بينهم أطفال كانوا داخل منازلهم قبل أن يدفعهم عصف القصف إلى خارجها ضحايا في الشوارع التي تحولت إلى ساحات منكوبة. أما الأكثر إلاما فكانت في البقاع الشمالي، حيث قضى 7 أطفال دفعة واحدة من عائلة القاضي في مأساة تختصر حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية. فهؤلاء الأطفال الأبرياء غابوا تاركين وجعا لا يقاس بالأرقام وجرحا مفتوحا في ذاكرة العائلات والمجتمع إلى الأبد. يتابع ميشيل كرم كاتبا في الأمن العام. في موازاة هذا التصعيد تبرر إسرائيل استهدافها للمسعفين والكوادر الطبية والإعلامية عبر اتهامهم بالمشاركة في أنشطة عسكرية في محاولة لنزع صفة الحياد عنهم وتقويض الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني. إلا أن الوقائع الميدانية تكشف وفق ما جرى في بلدة النبيشيت أن إسرائيل هي التي لجأت إلى أساليب تمويه ميداني مستخدمة آليات مموهة بغطاء إسعافي ورموز إنسانية في عملياتها، بينها سيارات صحية شبيهة بسيارات الهيئة الصحية الإسلامية وارتداء عناصر الوحدة الإسرائيلية المنفذة للعملية بالذات عسكرية مماثلة لتلك الخاصة بالجيش اللبناني، ولم تتوانى عن تكريس خطاب يقوم على اتهام الأطراف الأخرى بممارسات تقوم بها. ويتابع: لذلك يتفاوض لبنان من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ودائم يحفظ كرامة اللبنانيين وأمنهم ومستقبلهم، وينطلق من مرتكزات أساسية هي أولوية استعادة السيادة على جميع الأراضي اللبنانية، عودة النازحين، إعادة الإعمار، إطلاق المحتجزين، استعادة الرفات، واعتماد آلية لضمان تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية. وعلى الرغم من تسجيل تقدم في نقطتين في هذه المفاوضات الثلاثية لجهة تمديد 45 يوما لوقف النار وتحديد موعدين جديدين لجولة تفاوضية، إلا أن الإيجابية الأبرز تمثلت في الموقف اللبناني الموحد لجهة المطالبة بوقف إطلاق نار جدي وشامل، بما يفتح الباب واسعا أمام تنفيذ الالتزامات للسير قدما في هذه المفاوضات التي أعلنت الخارجية الأمريكية أن أجواءها في جولتها الثالثة كانت إيجابية للغاية وتجاوزت التوقعات رغم أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم. كان هذا إذن تحت عنوان من قانا إلى بيروت مرورا بالجنوب، ذاكرة الدم لا تغيب، بقلم ميشيل كرم. ندعوكم لتصفح المزيد على صفحات مجلة الأمن العام وكذلك زيارة الموقع الإلكتروني للمجلة www.general-security.gov.lb.

0: يشغل الرئيس الأمريكي العالم، ثم من يقول أن قراراته مبنية على رجل الصفقات الذي يقول الموقف ونقيض هذا الموقف ليساوم على نتيجة مختلفة، وثم من يقول أن مواقفه قد تكون اعتباطية في مكان أو بآخر. دعونا نتابع معا هذه النافذة الدولية التي تربط مواقف الرئيس الأمريكي بتطورات المشهد الإيراني الأمريكي.
1: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: كل شيء يمكن توقعه مع رئيس أمريكي دونالد ترامب، ولا شيء يمكن تصديقه. هذا هو الواقع. من جهة أثبت الرئيس ترامب أنه رجل المفاجآت غير المحتسبة، من جهة أخرى كلفه هذا الأمر فقدان مصداقيته السياسية، لأنه يعطي انطباع دائما أنه يدير المفاوضات والأزمات بخلفية أو بعقلية رجل أعمال، رجل صفقات، وبمزاج بتقلب وتصريحات ومواقف متغيرة بين يوم وآخر. الرئيس ترامب الذي منع إسرائيل من ضرب إيران لأنها قصفت إسرائيل ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية، هو نفسه سمح لنفسه أن يضرب إيران بعدما حدث اشتباك أو أسقطت إيران طائرة مروحية أمريكية أباتشي في قرب سواحل عمان. الرئيس ترامب الذي أعلن أنه في صدد تنفيذ ضربات جوية قوية والعودة إلى لغة القوة، وقال إذا لم توقع إيران سنخوضها مجددا حتى ندمرها تماما، وأن الولايات المتحدة ستستأنف قصفها لإيران بعنف شديد إذا لم ينجز اتفاق سلام نهائي. الرئيس ترامب نفسه بعد يوم أو 24 ساعة فاجأ الجميع بإعلانه عن اتفاق جرى التوصل إليه مع إيران، وقال أن إيران أعطت موافقتها النهائية على أعلى مستويات وتحديدا من جانب المرشد مجتبى خامنئي. وتعمد الرئيس ترامب تدعيم تفاؤله والإيحاء بجدية الاتفاق ونهايته، متطرقا إلى تفاصيل إجرائية ومشيرا إلى مكان وزمان توقيع ومن سيوقع وما إلى ذلك، في حين أن إيران تصرفت بطريقة أكثر حذرا وقالت أن الاتفاق لم يصبح بعد نهائيا، وفي حين هلل ترامب للاتفاق وعبر عن ارتياح وحماسة. انتظر العالم لمن ستكون الكلمة النهائية في الأمر، وظل الوضع على شيء من الغموض لأنه هناك بين تحركة الأمور بين هبة ساخنة وهبة باردة. أولا علينا أن نعرف لماذا سلك ترامب مجددا طريق التلويح بالورقة العسكرية عندما بادر على ليلتين إلى توجيه ضربات انتقامية إلى إيران. في الواقع هذا الجنوح المفاجئ صوب الخيار العسكري وخرق الهدنة على شكل واسع حصل في تقديري لثلاث أسباب. الأول أن شعر الرئيس ترامب أن المفاوضات وصلت إلى مأزق، لأن الردود الإيرانية ظلت مخيبة لآماله مع رفض إيران تقديم تنازلات جوهرية في الموضوع النووي خصوصا. الأمر الثاني أن إيران لجأت إلى سيادة التصعيد والتحدي والتصرف من موقع القوي ومن يمتلك القدرة على فرض الشروط والإملاءات. في الفترة الأخيرة هجمت إيران إسرائيل والبحرين والكويت والمروحية الأمريكية، ولم تكتفي برفض الشروط الأمريكية وإنما طرحت شروطها هي التي تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي، رفع العقوبات المالية، تحرير أنسدتها المالية المحتجزة، والمطالب بوقف شامل للحرب يشمل كل الجبهات في المنطقة خصوصا جبهة لبنان. تأكد أيضا رئيس ترامب أن الوضع القائم حتى الآن رغم ما حققه من إنجازات عسكرية وعلى أهمية هذه الإنجازات ليست كافية لتحسم المسألة وتحقيق انتصار سياسي وفرض شروطه على إيران، برغم أن الميزان القوى العسكري يميل بقوة وفرق هائل لمصلحة واشنطن، إلا أن هذا ليس كافيا لفرض واقع سياسي، إذ أن إيران نجحت في استحداث ما يمكن تسميته ميزان قوى استراتيجي تملك فيه قدرة التأثير مع إقدامها على لعب ورقتين لم تكن في الحسبان الأمريكي. ورقة مضيق هرمز وزعزعة الاقتصاد العالمي وورقة توسيع دائرة الحرب وضرب الاستقرار والأمن الإقليمي بقصف دول الجوار الخليجي وتحريك جبهات لبنان والعراق واليمن عبر الأزرع والوكلاء، إضافة إلى التمسك بحق التخصيب لأغراض سلمية ورفض إخراج اليورانيوم المخصب إلى الخارج. بالإجمال رأى ترامب أنه لابد من التلويح بورقة العسكرية مجدداً وممارسة إعادة تثبيت الرد الأمريكي والضغط من أجل فتح مضيق هرمز والاستعجال بفرض اتفاق على إيران. على أرجح إرادة ترامب إرادة من خلال العودة إلى الردود العسكرية والضربات العسكرية الضغط للوصول إلى اتفاق ثابت وطويل الأمد يمنع طهران من استعادة قدراتها النووية والعسكرية. لذلك فإن الضربات التي شهدناها أخيرا لم تبدو كأنها تدخل في إطار التفاوض على الحامي كما يقال، بل بدت أكثر منها اندفاع باتجاه استعادة منطق الحرب المفتوحة لحمل إيران على العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات. وبالفعل أراد الرئيس ترامب اللحاء بأن موافقة إيران على العرض الأخير جاء بفعل التهديدات التي مارسها. أراد خلق هذا الانطباع أن إيران وافقت لأنه هددها ووافقت تحت الضغط. في التفاصيل المسربة وما يمكن قوله في تعليق أولي أن توصل إلى اتفاق بدأ أمرا جديا وهذه المرة مختلفة عن المرات السابقة. وفحوى الاتفاق اختصر بثلاث نقاط: فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحر الأمريكي، الإفراج عن جزء من الأرصدة المالية المجمدة وتخفيف العقوبات، وإجراء مفاوضات حول ملف نووي في مهلة 60 يوما، والوصول في نهايتها إلى اتفاق نهائي. هذا يعني عمليا الاتفاق الذي يجري التداول به وحتى ويبدو أنه لن يحسم حتى اللحظات الأخيرة هو اتفاق أولي أو مبدئي، ويوصف باللغة الدبلوماسية أنه اتفاق إطار، ومن شأنه تجميد الصراع، وقف إطلاق النار، وإقامة هدنة عسكرية تمتد لشهرين، وهي للمصادفة الفترة التي يستغرقها كأس العالم كرة القدم المونديال والذي تستضيفه الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك. في اتفاق الإطار هذا المزمع توقيعه هكذا من المفترض أمران غير واضحين: الأول يتعلق مسألة وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، لأن إسرائيل ترشد إشارات متتالية أن مسألة لبنان مستقلة أو منفصلة عن مسألة إيران، وأن الاتفاق المبرم بين أمريكا وإيران لا يعنيها أو لا علاقة لها بها. الأمر الثاني يتعلق بموضوع النفوذ الإقليمي لإيران، أي ما سمي الأزرع، وهذا أيضا لم يذكر في متن الاتفاق. وكان من الواضح أن مرور الوقت يفرض ضغوطا على الجانبين، على إيران والولايات المتحدة، فإيران تسعى إلى إنهاء حال لا حرب ولا سلم والخروج من تحت ضغط الحصار البحر الأمريكي، فيما تسعى واشنطن إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتقليص تكاليف السياسية والاقتصادية الناجمة عن إطالة أمد الحرب، والتوصل إلى اتفاق يمكنها عبره رسم صورة لما تعتبره إنجازاتها في الحرب الأخيرة ضد طهران. الردود الأولية على اتفاق أو مشروع اتفاق جاءت من إسرائيل. إسرائيل فوجئت، وهناك حالة ترقب بإسرائيل وحالة عدم ندى وعدم انتياح وشعور بالقلق إذا اتفاق سيعتبر بالتأكيد اتفاقا سيئا، وحكومة نتنياهو تعتبر أي اتفاق يوقع الآن سيكون اتفاقا سيئا بغض النظر عن مضمونه. هناك رأي سائد في إسرائيل أن رئيس ترامب لم يعد متحمسا للعودة إلى الحرب رغم أنها ما زال خيارا مطروحا، ولكنه لم يعد خيارا مفضلا لديه. رئيس أمريكي يريد أن يظهر بمظهر الرئيس الذي لا يتراجع، ولكنه أيضا يتفادى حربا مفتوحة لا تحظى بشعبية داخلية، ويريد إعلان النصر ولكنه لم يحصل بعد على وثيقة استسلام. يريد استخدام القوة لإنتاج اتفاق، لكنه يواجه خصما اعتاد امتصاص الضغط وإعادة تعريف الخسارة بوصفها صمودا. وربما لا يبحث ترامب عن انتصار عسكري بقدر ما يبحث عن سردية انتصار مقابل ثمن معقول، أي إنجاز دبلوماسي سياسي يباع في الداخل الأمريكي ويوظف خارجيا لتظهير المكانة والقدرة على فرض الإرادة. الأرجح أن رئيس ترامب، وهذا أيضا وفقا من منظار إسرائيلي وتحت ضغط أسعار الطاقة والانتخابات النصفية المقبلة، بدأ يضيق نطاق مطالبه العملية بدلا من التركيز العلني أو الواضح على الملف النووي، ويركز الآن على مضيق هرمز، وبدأ التركيز على سلوك إيران الإقليمي يركز على المفاوضات. هذا لا يعني أن الشروط الأخرى مختفية، ولكن بشكل عام الإدارة قد تكون مضطرة إلى التمييز بين ما تريد تحقيقه سياسيا وما تستطيع فرضه عسكريا، ويمثل عام الوقت قيدا زمنيا حاسما، إذ أن قرار ترامب لا يبدو محاصرا بموعد انتخابات الكونغرس بتشرين الثاني فحسب، بل بأسابيع معدودة تجعل نقطة العودة في مسار التأثير السلبي أقرب مما توحي به التصريحات في تقدير وتفسير إسرائيليين لتشدد إيران، رغم الضرر الاقتصادي الهائل اللاحق بها والفجوة الكبيرة في القوة العسكرية، أن النظام في طهران لا يميل إلى الإسلام، وأن التهديدات المتكررة لرئيس ترامب لم تفلح في حمله على العودة صاغرا إلى طاولة المفاوضات، والقيادة الإيرانية تتصرف كأن اليد العليا باتت لها فعليا، وكأن رئيس ترامب فقد قوة الردع أمام طهران. هذا الانطباع ليس موجودا في واشنطن، الصورة والتقريرات مختلفة، الأمريكيون لا يظهرون علامة القلق، يتصرفون خلفية أن الوضع ما زال تحت السيطرة ويعرفون ماذا يريدون وأين تنتهي الأمور. بنظر الأمريكيين أنه رغم المخاوف من الوضع الحاضر ورغم الضغوط التي تمارس على رئيس ترامب من داخل الولايات المتحدة وخارجها، فإنه يعرف إلى أين سينتهي الأمر، وفي نهاية المطاف سيكون هناك تدفق حر للملاحة عبر مضيق هرمز، سيكون هناك إنهاء للبرنامج النووي الإيراني، سيتحقق ذلك على أرجح بالتفاوض، ولكنه لا يجب بالضرورة أن يتحقق بالتفاوض.
0: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.
3: نحو دولة القانون مع المحامي منير الشدياق.
0: في مقابلة سابقة تحدثنا عن موضوع جرائم تبييض الأموال، وشرحنا ضمنه تعريف تلك الجرائم وتعريف الأموال غير المشروعة وأبرز القطاعات التي تشكل مسرحا لتبييض الأموال. اليوم سنتابع التعرف على باقي تفاصيل هذا الموضوع المهم، ككيفية تنفيذ عمليات تبييض الأموال على أرض الواقع والأعمال التجارية أو الخيرية التي يتخفى خلفها المجرمون، إضافة إلى الجهات المختصة بملاحقة تلك الجرائم والعقوبات القانونية. في هذا السياق يسرنا أن نرحب بمسؤول الشؤون القانونية وشؤون الأمن العام في مجلة الأمن العام، المحامي منير الشدياق. أستاذ منير الشدياق، أهلا وسهلا بك.
4: تحياتي لك أستاذ خلدون زين الدين ولأسرة إذاعة صوت كل لبنان ولكل المستمعين.
0: ما هو واقع تبييض الأموال اليوم في العالم؟ هذا السؤال الأول.
4: بهالسياق هيدا بقول لك انه بحسب الاحصاءات الدوليه تقدر نسبه تبييض الاموال بالعالم بما يعادل بين 3-5% من مجموع الناتج المحلي الاجمالي العالمي، واكيد انه هيدا رقم هائل ومخيف، وهيدا رقم تقديري، وبالتالي ممكن الرقم الحقيقي يكون اكبر بكثير، لانه عمليات تبييض الاموال بتتم اساسا بشكل سري وما حدا بيعرف فيه. اما من جهه ثانيه فبقول لك انه شبكات تبييض الاموال يلي كانت بالماضي تبيض الاموال من خلال طرق تقليديه كشراء العقارات ومن ثم بيعها بعد عدة أشهر أو سنوات، أو غيرها من الوسائل التقليدية اللي كانت تتطلب أشهر أو سنوات لتنفيذها مثلا، صارت اليوم بفضل العولمة وبفضل التطور التكنولوجي والتجارة الإلكترونية وبفضل الذكاء الاصطناعي كمان، صارت قادرة أنه تعمل أكبر عمليات تبييض الأموال بطرق إلكترونية خلال ثواني أو دقائق وبدون أي مخاطر بنقل الأموال يدويا من دولة لدولة أخرى. بالتالي شبكات تبييض الأموال عم تستفيد من هالتطور هيدا، تتطور وتسرع إتمام عمليات تبييض الأموال بالعالم وبشكل معقد أكثر من الماضي. هيدا بشكل عام واقع تبييض الأموال اليوم بالعالم.
0: ماتر شدياق، ما هي مزايا أو خصائص شبكات تبييض الأموال بشكل عام؟
4: بهالإطار هيدا بقول لك إنه بشكل عام شبكات تبييض الأموال تتميز بالعديد من الخصائص يلي بتميزها، ومن أبرزها مثلا أولا إنه عدد أفراد كل شبكة ممكن يتراوح بين 3 أشخاص و 5000 شخص بيكونوا موزعين بالعديد من دول العالم. ثانيا هي بتكون منظمة بهرمية معقدة جدا، يعني كل شخص بيعرف الشخص يلي بيتواصل معه أو شخصين كحد أقصى معظم الأحيان. ثالثا هي بتضم نخب من المتخصصين بمختلف المجالات العلمية والمهنية وغيرها، ونخب من المسؤولين والحكام أو ما شابه ضمن مختلف الدول يلي بتنتشر فيها. ولهالسبب البعض بسموها جرائم النخب الاجتماعية، وأكيد المقصود النخب بالمناصب الاجتماعية ومش النخب بالأخلاق أبدا. رابعا هي بتعتمد التخطيط المسبق والمدروس باحتراف كبير لجميع مراحل تنفيذ عملياتها، يعني إذا عملياتها مش مضمون نجاحها 100% تقريبا ما بينفذوها عادة. خامسا هي بتتميز بالسرية التامة. سادسا وهون العنصر الأهم، وهو أنه هي بتعتمد بكل أعمالها وسائل الخداع والتضليل، يعني بتعتمد وسائل هي بالشكل قانونية وإنما بالمضمون الخفي بتكون بتتضمن أفعال جرمية. هيدي بشكل عام بعض أبرز خصائص شبكات تبييض الأموال بالعالم.
0: عمليا كيف تتم عملية تبييض الأموال على أرض الواقع؟ هل يمكن أن تشرح لنا ذلك متى شديق؟
4: بهالسياق هيدا بقول لك انه من الناحيه العملانيه بتتعدد وبتتنوع طرق واساليب تنفيذ عمليات تبييض الاموال، بالتالي مستحيل حصرها باطار واحد محدد ونهائي، وانما بشكل عام بنقدر نقول انه كل عمليه تبييض اموال بتمر عموما بثلاث مراحل اساسيه، وهي المرحله الاولى اسمها مرحله الاحلال اي بلاسمون بالفرنسي، وبتتمثل هالمرحله بمحاوله ادخال كميه كبيره من الاموال النقديه يلي جايه من نشاط غير مشروع، كمثلا من تجاره المخدرات او من الاتجار بالاسلحه أو من الفساد الإداري أو غيرها من الأفعال الغير المشروعة، محاولة إدخالها بالنظام الاقتصادي النظيف أي القانوني والشرعي. وهون رح أعطي مثل مبسط توضح الفكرة، كمثلا أنه إذا شخص بلبنان وصلوا على سبيل المثال مبلغ 3 مليون دولار كأموال غير مشروعة، بالتالي إذا بده يحطهم بالمصرف ما بيقدر يقول للمصرف من وين جابهم، والمصرف أساسا ما بيقبل يستقبل هيك مبلغ بدون تبرير قانوني. فهون هالشخص يقدر يبيض هالثلاثة مليون دولار ويقدر يخليهم يفوتوا على السوق الاقتصادي الشرعي ونظيف. ممكن كأحد الاحتمالات أنه بهالثلاثة مليون دولار يصير يشتري كل يوم شقة بسبعين ألف أو مئة ألف أو 300 ألف دولار، وعلى فترة 7-8 أشهر أو سنة بيكون مثلا اشترى فيهم كلهم عقارات، فبينطر سنة مثلا أو أكثر أو أقل وبيرجع يصير يبيع هالعقارات، ولما بيبيع هالعقار مثلا وبيروح يحط 100 أو 200 ألف دولار بالمصرف، فالمصرف بده يقول له من وين جبت هالمصاري هيدي، فهون دغري هو بيفرجي عقد البيع وبيقول له ليك أنا كان عندي شقة أو شقة وبعتهم، يعني هيك بيكون فوت هالأموال على المصرف بطريقة قانونية وشرعية بين مزدوجين. هيدي المرحلة الأولى من تبييض الأموال. أما المرحلة الثانية واسمها مرحلة التغطية أو تسمى أيضا بمرحلة تراكم العمليات، فهي بتتمثل بالقيام بمجموعة كبيرة من العمليات المالية والمصرفية المتتالية والمتعاقبة بشكل سريع تتغلغل الأموال المغسولة أو المبيضة بالسوق المالي الشرعي. يعني بالمثل يلي اعطيته مثلا هالمئة ألف أو 200 ألف دولار يلي بيع فيهم شقة وفرج عقد البيع للمصرف وحطهم بالمصرف، فتاني يوم مثلا أو بعد جمعة أو شهر بيرجع بيسحبهم من المصرف وبيشتري فيهم شقة تانية وبيرجع ببيعه وبيحط المال بالمصرف وبيرجع بيشتري شيء تالت وبيبيعه وبيحط المال بالمصرف. يعني بيضل يعمل هيك كتير عمليات مصرفية وتحريك للحساب أو بيع وشراء، لأنه قد ما بتكون هالعمليات كتيرة قد ما بيصير يضيع الموضوع ويضيع أنه أساسه لهالمال كان مال غير مشروع. هيدا مثل كتير مبسط بالنسبة للمرحلة التانية، أي مرحلة التغطية أو تراكم العمليات. أما المرحلة التالتة من تبييض الأموال اسمها مرحلة الدمج، والمقصود فيها الدمج الكامل للأموال غير المشروعة بالاقتصاد الشرعي والقانوني، بحيث أنه بيصير من الصعب جدا أو من المستحيل التمييز بينها وبين الأموال الشرعية أصلا. كمثلا أنه هالثلاثة مليون دولار يلي دخلهم بطريقة كتير ذكية على المصارف بيرجع بيعمل فيهم مشروع اقتصادي كمحلات تياب أو شركة تجارية أو مطعم أو منتجع سياحي أو أي مشروع آخر، بالتالي هالمشروع الجديد بيكون مبين للناس كأنه شرعي 100%، وما حدا بيقدر يعرف انه اساس هالاموال يلي انعمل فيها المشروع هي تبييض اموال. هيدي بشكل عام المراحل الثلاثه يلي بتمر فيها عموما عمليات تبييض الاموال، واكيد انه انا اعطيت امثله مبسطه تتوصل الفكره للناس، ولكن عمليا طرق تبييض الاموال هي بتكون معقده اكثر وخفيه اكثر وفيها خداع وتضليل اكثر من هيك بكثير.
0: هل من مؤشرات اجتماعيه عامه ذات صله بتبييض الاموال؟
4: بهالإطار هيدا بقدر أحكيك عن عدة مؤشرات اجتماعية عامة بتدخل ضمن نفس السياق يلي قصدته بسؤالك. ومن أبرز هالمؤشرات مثلا أولا أنه على الصعيد العالمي كان القطاع المصرفي يعتبر تاريخيا وأكيد أنه لا يزال أحد أهم وسائل وأماكن تبييض الأموال، ومن بعده بيجي قطاع العقارات والقطاع السياحي وصولا للشركات الوهمية والجمعيات الخيرية والمدارس التعليمية والأحزاب، إضافة للتجارة الإلكترونية اليوم وغيرها أيضا. ثانيا أكثر أماكن بتكون أرضية خصبة لتبييض الأموال هي الدول يلي بيكون تطبيق القانون ضعيف فيها ويلي بيكون فيها مسؤولين وحكام فاسدين. ثالثا عمليات تبييض الأموال ممكن تتم عبر مشاريع كبيرة وبمبالغ كبيرة كشراء عقارات ضخمة وبيعها مثلا، وممكن أيضا تتم عبر مشاريع صغيرة ومبالغ صغيرة كمثلا محل تياب ببيع بالنهار 500 دولار فعليا، بينما هو بيقول وبيصرح أنه بيع بألف دولار، يعني بيكون بيض 500 دولار بالنهار على سبيل المثال، أي ما يقارب 15000 دولار بالشهر. يعني المحلات الصغيرة كمان هي من وسائل تبييض الأموال الناعمة كما تسمى، لأنه تبييضها بيكون بمبالغ قليلة أو متوسطة ولكن بشكل دائم أو شبه دائم. رابعا بتبييض الأموال الشك أكتر شيء بيروح مش على يلي بيظهر بالمجتمع أنه مجرم وبيخالف القانون، وإنما بالعكس الشك ببلش بأكتر الأشخاص أو الجهات أو الجمعيات أو الأحزاب يلي بيكونوا نادرين العفة وبيحاضروا بالنزاهة وبالأخلاق مثل ما نحن منقول على الطريقة اللبنانية، أو يلي بيكونوا عم بيقوموا بأعمال خيرية مثلا، لأنه قسم كبير جدا جدا من جرائم تبييض الأموال يلي تم شافها بالعالم كانت عم بتتم من قبل أشخاص وجهات وأحزاب هن مثلا مثال أعلى بالأخلاق وبأعمال الخير بالمجتمع إذا جاز التعبير. هيدي بشكل عام بعض العناوين الاجتماعية العريضة لجرائم تبييض الأموال.
0: أستاذ منير الشدياق، في القسم الأول من المقابلة أشرت إلى عمليات تبييض الأموال التي تتم بشكل أساسي عبر القطاع المصرفي كما في قطاعات أخرى، هل يمكن أن توضح لنا بعض أشكال تبييض الأموال؟

0: تابعا عبر المضاربة بالبورصة واللجوء لمكاتب السمسرة والوساطة، كمثلا شراء أسهم وبيعها بشكل سريع ومتكرر بهدف إظهار الأموال وكأن أرباح استثمارية شرعية. خامسا عبر التحويلات المالية، كمثلا إرسال مبالغ مالية صغيرة ومتكررة إلى عدة دول وأشخاص بهدف تفادي الرقابة الأمنية والمصرفية. هيدي بشكل عام عينة عن بعض أبرز طرق تبييض الأموال عبر القطاع المصرفي بمختلف دول العالم.
1: ماذا بالنسبة لتبييض الأموال في مختلف باقي القطاعات؟
0: بهالإطار هيدا بقول لك إنه من بين أبرز باقي القطاعات يلي ممكن تتم عبرها عمليات تبييض الأموال، بنذكر على سبيل المثال أولاً الاستثمار بالقطاع العقاري، كمثلاً شراء عقارات ومن ثم إعادة بيعها بعد مدة زمنية بعقود بيع حقيقية بالشكل وإنما وهمية بالمضمون بهدف تبرير أموال غير مشروعة على اعتبار إنها أرباح عقارية حقيقية. ثانياً الاستثمار بالقطاع السياحي، لأن هالقطاع بيسمح بإدخال أرقام مالية كبيرة تحت ستار الأرباح. ثالثا الاستثمار بقطاع الأعمال الخيرية، كأنشاء مؤسسات تعليمية أو مؤسسات خيرية أو مؤسسات رعاية اجتماعية، واستخدام التبرعات والهبات كغطاء لتبييض الأموال. رابعا أكيد اليوم صار فينا نحكي كمان عن قطاع التجارة الإلكترونية، بحيث أنه خلال ثواني أو دقائق ممكن إتمام عمليات تبييض الأموال عبر التجارة الإلكترونية ضمن دولة واحدة أو بين عدة دول. هذه بشكل عام عينة عن بعض أبرز القطاعات غير القطاع المصرفي يلي ممكن تكون مسرح أو أدوات لعمليات تبييض الأموال.
1: ما هي عقوبة أو عقوبات تبييض الأموال بحسب القانون اللبناني أستاذ منير الشدياق؟
0: بهالسياق هيدا بقول لك انه بحسب المادة 3 من قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر تحت الرقم 318 عام 2001، كل شخص بيرتكب أو بيتدخل أو بيشترك بعمليات تبييض الأموال بيتعاقب بالحبس من 3 سنوات لسبع سنوات إضافة للغرامة، كما انه بتتم مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة يلي بتكون متعلقة بجرائم تبييض الأموال.
1: واسمح لي أخيرا طبعا لضيق الوقت، من هي أبرز الجهات المختصة بملاحقة جرائم تبييض الأموال في لبنان؟
0: بهالإطار هيدا بقول لك انه ضمن مصرف لبنان في هيئة اسمها هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، وهالهيئة أحدى أبرز مهامها إجراء التحقيقات بالعمليات يلي يشتبه بأنها بتشكل جرائم تبييض أموال، وأكيد انه هالهيئة عندها صلاحيات واسعة. إضافة لهالشيء مهم نقول أيضا انه قانون مكافحة تبييض الأموال فرض على كافة مؤسسات الصيرفة مثلا والشركات اللي بتتعاطى الوساطة المالية وعلى شركات التأمين وغيرها وغيرها أيضا انه تمسك سجلات خاصة بالعمل عمليات المالية اللي بتفوق قيمتها 10,000 دولار، وأنه تدقق بهويات الزبائن، وأنه تبلغ هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال عند وجود أي شبهة. وأكيد كمان أنه كل أجهزة وأشخاص الضابطة العدلية معنيين بملاحقة أي فعل له طابع جرمي وأبلاغ القضاء المختص عنه. وبهالسياق هيدا مهم نذكر أيضا أنه ضمن الأمن العام في شعبة متخصصة بالجرائم المالية عموما ومن ضمن جرائم تبييض الأموال، والأمن العام بينسق وبيتعاون مع كافة الأجهزة بمختلف الدول كما مع كافة الجهات الدولية المعنية كالأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية أي الانتربول والاتحاد الأوروبي وغيرهم وغيرهم، لأنه وبكل تأكيد أنه مكافحة الجرائم يلي إلى امتداد دولة كجرائم تبييض الأموال هو بيتطلب تضافر جهود وتعاون وتنسيق كافة الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بمختلف دول العالم. وبالختام بيبقى أنه نقول ونأكد أنه كل شخص تيقدر يبيض أموال لازم أول شيء يكون عنده ضمير أسود وقيم إنسانية سوداء وأخلاق سوداء.
1: مسؤول الشؤون القانونية وشؤون الأمن العام في مجلة الأمن العام المحامي منير الشدياق، نشكرك جزيل الشكر وإلى حلقات مقبلة من نحو دولة القانون.

خد بالأرض واهتز الإيمان، حرف بحر حضارة وإنسان. لا لا صرخ الحق ميت مرة لا، والضمير فجر شق وقالب أعلى لا.

0: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.
2: أمنك بأمان كل تنين 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انزو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من 95 دولار، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه لك يسلم يا بطل.
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتاً عرض للأخبار من صوت كل لبنان. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقارير لبنانية تسجيل اختناقات مرورية كبيرة على الساحل اللبناني باتجاه الجنوب بسبب عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى منازلهم، مع الإعلان عن الاتفاق، رغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن رسميا بعد عن إمكانية العودة إلى المنطقة. لكن في الواقع توقفت الغارات الجوية في جنوب لبنان. توازيا أشارت غرفة التحكم المروري بحركة مرور كثيفة من الرميل باتجاه جسر الأول وضمن طرقات صيدا. هذا ولفتت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني أن الاتفاق لا يتضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان. وفي هذا الوقت تحلق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى أجواء القصر الجمهوري. نبع عبده شدد النائب شرب المسعد على أهمية الالتفاف حول الدولة ودعم رئيس الجمهورية في مساعيه الدائمة لوقف الحرب وصون السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار. وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة لرئيس الجمهورية قائلا: إذا أراد الرئيس عون أن يحكم عليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم، فلا يمكن النهوض بالبلد من دون حكومة جديدة. أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لا خيار لوقف القتل والتخريب والتهجير إلا التفاوض، وأشار في رسالة لمناسبة السنة الهجرية الجديدة إلى أن الدولة الوطنية التي يسعى لبنان إلى ترسيخها هي أساس الاستقرار، ولا حياة للوطن بدونها، وهي دولة المؤسسات والجيش الواحد والسيادة. في السرايا الحكومية تحضر المستجدات الإقليمية وارتداداتها على الساحة اللبنانية في جلسة مجلس الوزراء عند 3 من بعد الظهر، بالإضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما بهدف إقرار مشروع التفرغ. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزيرة البيئة تمارا الزين ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة نفايات الصلب مروان رز الله على واقع قطاع إدارة النفايات في لبنان والتحديات التي يواجهها. وتناول الاجتماع أبرز التحديات الميدانية المرتبطة بالطاقة الاستيعابية لبعض المطامر والحاجة إلى تطوير معامل الفرز والمعالجة واعتماد حلول مستدامة ترتكز على الحد من التمر وزيادة نسب الفرز والتدوير بما ينسجم مع أفضل المعايير البيئية. أعلن وزير الثقافة غسان سليم في خلال مؤتمر صحفي لإعلان مشروع إعادة تأهيل المكتبات العامة في لبنان أنه جرى تأمين نحو 650 ألف دولار كخطوة أولى لرفع مستوى العمل في 57 مكتبة معنية، من إعادة الأعمار إلى التجهيز وزيادة أعداد المرتدين للمكتبات، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي دمر عددا من المكتبات في الجنوب.
1: هناك عدة مكتبات في الجنوب، 7 في حبوش وفي عيترون وفي مدينة سلم وإلى آخره، قد دمرت تماما. نحن هنا أمام ضرورة إعادة بناء من الأساس، وربما أن نجد إذا حصل وقت إطلاق النار حقيقة يعني صياغة انتقالية.
3: أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت إقفال أبوابها يوم غد لمناسبة رأس السنة الهجرية. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، وبلغ سعر الأونصة $4,330. أفادت هيئة بحرية بريطانية بأن طاقم زورق صغير أطلق النار على سفينة حاويات على بعد 14 كيلومترا جنوبي اليمن وحاول الصعود إليها. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
9: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: دائما معكم صوت كل لبنان. ننتقل مباشرة إلى مكتب التحرير والزميل روني جابي على ما يبدو هناك جديدا إخباريا. تفضل روني.
1: نعم سلام. طبعا يعني الجديد اليوم هو إذا صح التعبير رصيد لبنان من الاتفاق بين واشنطن وطهران، وفي المواقف كسر لبنان رسمي أخيرا يعني صمته، وصدر عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيان أكد فيها أنه تابع باهتمام الإعلان عن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما تضمنته من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. وفي هذا السياق ثمن الرئيس عون المضمون المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة بعد ما تحمله اللبنانيون من تضحيات وأعباء جسيمة في خلال المرحلة الماضية. وقال الرئيس عون إن الشعب اللبناني ولا سيما أبناء المناطق التي تعرضت للاعتداءات والدمار وفقدت أعزاء لها ومصادر الرزق والمنازل يتطلع اليوم إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الأعمار. كما توجه الرئيس عون بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة وإلى كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العدائية على مختلف الجبهات انطلاقا من إدراكهم لحجم المعاناة التي تحملها اللبنانيون. وأمل الرئيس عون أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول وحقوق الشعوب ويتيح للبنانيين التفرغ لإعادة بناء ما تهدم واستعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة. إذن سلام، هذا البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون تعقيبا على نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية ورصيد لبنان من مذكرة التفاهم. سلام.
0: شكرا لزميل روني جابي، وفيتنا طبعا بهذه الأخبار مباشرة من مكتب التحرير. ابقوا معنا دائما عبر أثير صوت كل لبنان لموافاتكم بكل جديد.

0: كنا متأمل.
1: لا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: ب15 حزيران فريق عكابة لحكوم بي تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاد بوكرب وتوني داغت بي مونو ب15 8:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، لك تكون العرض بعائد.
6: تذاكر بمكتبة عطوان أو بالمسرح.

أكثر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، إنما الوزن الزايد منه قلة إرادي بل معركة بيولوجية وهرمونية معقدة، لكن ممكن نربحها. بكلينيك الدكتورة ليلى عقل تتحدث مع روني الخوري عن العلاجات الحديثة والخطوات نحو العافية الجسدية والنفسية. 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

مخبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: قراءة لبعض النتائج. فاز المنتخب الاسكتلندي على المنتخب الهايتي 1-0. أما عربياً، وضم المنافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم 2026، خطف المنتخب القطري تعادل سمين في الدقائق الأخيرة مع نظيره السويسري 1-1، فيما افتتحت البرازيل حملتها بمنافسات المجموعة الثالثة بتعادل إيجابي 1-1 أمام المنتخب المغربي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كاس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو قاب يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: طابت أوقاتكم إنها 1:15 في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه تابع باهتمام الإعلان عن مذاكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران وتضمنته من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان وفي هذا السياق ثمن عون ما تضمنته هذه المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة بعدما تحمله اللبنانيون من تضحيات وأعباء جسيمة خلال المرحلة الماضية وقال الرئيس عون إن الشعب اللبناني ولا سيما أبناء المناطق التي تعرضت للاعتداءات والدمار وفقدت أعزاء لها ومصادر رزقها ومنازلها يتطلع اليوم إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الأعمار. كما توجه الرئيس عون بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة وإلى كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات انطلاقا من إدراكهم لحجم المعاناة التي تحملها اللبنانيون خلال الأشهر الماضية وأكد الرئيس عون أن لبنان يأمل في أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها ويتيح للبنانيين التفرغ لإعادة بناء ما تهدم واستعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة ومنذ بعض الوقت نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية أن جميع الأنشطة العسكرية توقفت بما في ذلك دخول المنازل المشتبه في كونها مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله كما نقلت القناة عن القوتين أنه يحظر اتخاذ أي إجراء ضد النازحين العائدين إلى قراهم في جنوب لبنان أوضح النائب علي خريس أن الرئيس نبيه بري سيطلق نداءه لأبناء الجنوب للعودة إلى قراهم عندما تتوافر الضمانات في قصر بعبدة دعا النائب ياسين ياسين جميع اللبنانيين للترفع عن الخلافات والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية لأن حجم التحديات التي يواجهها لبنان اليوم يستدعي أعلى درجات المسؤولية الوطنية والتضامن أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل في الخط الأصفر في لبنان، وحتى هذه الساعة لم يتلقى توجيهات بوقف إطلاق النار في المناطق التي ينشط فيها أو بسحب القوات إلى الخلف نحو الأراضي الإسرائيلية، فيما تحدثت صحيفة يدعوت أحرنوت عن أسئلة استراتيجية تتعلق بالنشاط في جنوب لبنان ولا تزال من دون إجابات. أما جنوبا فأدى انفجار جسم غريب في بلدة ياطر الحدودية إلى استشهاد شخص من آل عليان بحسب ما أفاد مراسلنا في الجنوب.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شددت وزيرة الخارجية الإيطالية جورجيا ميلوني على ضرورة أن تتوقف الأعمال العدائية في لبنان، حيث ستواصل إيطاليا العمل لدعم السيادة اللبنانية. الخارجية الروسية أبدت عن قلقها إزاء حالة عدم الاستقرار المستمرة في لبنان، وأكدت أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار. الخارجية الإماراتية أكدت من جهتها أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن في المنطقة. من ناحية ثانية، دعت الخارجية الأردنية إلى التوصل لاتفاق دائم يرسخ الأمن في المنطقة ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى بغداد وصل المبعوث الأمريكي توم باراك لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى التحضيرات الخاصة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
4: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم عبر صوت كل لبنان.

0: في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، أجرى الرئيسان بوتين وترامب اتصالا هاتفيا جديدا أعاد الملف الأوكراني إلى صدارة النقاش بين موسكو وواشنطن. المكالمة جاءت فيما تواصل القوات الروسية تسجيل تقدم ميداني على عدد من محاور الجبهة، وفي وقت تواجه فيه أوروبا تحديات متزايدة تتعلق بالأمن والاستقرار ومستقبل الحرب. ورغم أن الاتصال تناول ملفات دولية وإقليمية، فإن أوكرانيا بقيت في قلب المشهد وسط تمسك موسكو بمواقفها الاستراتيجية واستمرار الجدل حول جدوى مواصلة النهج الحالي في التعامل مع نظام كييف. وبين إيقاع الميدان وحسابات العواصم الكبرى، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت التطورات العسكرية ستفرض مقاربة سياسية جديدة، أم أن الصراع لا يزال بعيدا عن لحظة التحول التي تفتح الباب أمام تسوية شاملة. مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. معنا من سيفاستوبول الأستاذ العلاقات الدولية دكتور عمار قناة، وضيفي من برلين رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير، على أن ينضم إلينا من واشنطن الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية دكتور إدمون غري. مرحبا بكم ضيوفي، وأبدأ معك دكتور عمار. لا شك أن اتصال ترامب وبوتين أتى في توقيت جدا حساس، خاصة في ظل الجمود الذي تشهده ملفات التسوية حول الأزمة الأوكرانية. نتحدث عن هذه الجزئية، عن توقيت هذا الاتصال وأهميته.
1: تحياتي أستاذة رانيا لك ولضيفك الكريم وللجميع. فيما يتعلق يعني في حساسية الموقف اليوم، نبدأ يعني بالعلاقة الروسية الأمريكية، والتي بدأ بأنها قد تحسنت يعني نوعا ما مع قدوم هذه الإدارة الجمهورية الجديدة للبيت الأبيض. لكن فيما يتعلق يعني في المسار الأوكراني، رأينا بداية يعني إيجابية انطلقت يعني من مقتضيات أو من التطورات التي ما بعد يعني قمة ألاسكا، ولكن التعثر يعني أتى بعد رفض الموقف الأمريكي، أو يمكن يعني هذه التسوية المبدئية من قبل كييف ومن ثم الاتحاد الأوروبي، وخاصة يعني بصقوريته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أتكلم عن أوروبا بشكل عام. لكن يعني فترة الجمود هي لها أسباب، يعني أعتقد انخراط الولايات المتحدة في أزمتها في الشرق الأوسط. لكن يعني لا ننسى بأن الولايات المتحدة يعني منذ تلك الفترة لم تتوانى يعني عن دعم كييف، يعني إن كان عسكريا، لوجستيا، استخباريا، ونوعزي يعني هذه المسألة إلى الضغوط يعني التي هي على الرئيس ترامب من قبل القوى السياسية الضاغطة، من إن كانت يعني جمهورية أو ديمقراطية. وأيضا يعني يمكن القول أو الإضافة بعدم قدرة الرئيس ترامب يعني على الضغط على جميع الأطراف للتسوية فيما يتعلق في الأزمة الأوكرانية.
0: أعتقد أن الرغبة إلى أي حد اليوم موجودة. نستطيع أن نعتبر دكتور عمار بأن واقع العلاقة اليوم بين ضفتي الأطلسي تعد من أحد الأسباب التي تجعل الحديث اليوم عن استمرار مسار التسوية ربما يكون متعثر، خاصة في ظل كل الضغط الذي، أو على الأقل المسار الذي يسلكه الحلفاء الكبار بالنسبة لنظام كييف أو تحالف الراغبين دعنا نسميه.
1: هذا يعني هذا المسار أو العلاقة يعني الأمريكية الأوروبية أو الخلل، نعم هي تؤثر سلبا يعني على هذا المسار التفاوضي، لكن من جهة أخرى يعني نسمع إلى جملة من التناقضات حتى في الداخل، يعني الطرح الأوروبي والحديث مؤخرا عن وجوب يعني الحديث مع روسيا مباشرة، أو دخول الطرف الأوروبي كطرف يعني في المعادلة التفاوضية، هذا مبدئيا. وأيضا يمكن يعني التنويه إلى الزيارة الثلاثية التي قام بها سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى وزارة الخارجية. طبعا هي لم تأتي بجديد فيما يتعلق في النتائج، لكنها إشارة واضحة بأن اليوم يعني هذا الطرف يريد أن يدخل كحالة وساطة. لكن من جهة أخرى يعني استمعنا إلى الرفض يعني الروسي إلى هذه المشاركة بهذا الشكل، لأن الطرف الأوروبي يعتبر يعني مشاركا غير غير مباشر في الصراع، يعني الصراع الروسي الأوكراني. فلذلك اليوم نحن أمام يعني تحديات لدى الرئيس ترامب، مدى قدرته يعني على الضغط على الطرف يعني الأوروبي الداعم لأوكرانيا، وهناك أيضا حتى في داخل الإدارة الأمريكية من الذي يعني لا يريد يعني التوصل إلى حالة تقاربية مع روسيا.
0: أستاذ ناصر، أوروبا كيف قرأت هذا الاتصال؟
2: تحياتي للجميع. أوروبا قرأت هذا الاتصال على أنه دفع أمريكي لاستمرار المفاوضات، خاصة بأنه ترامب غدا موجود في أوروبا في قمة السبع، سيجتمع مع الزعماء الأوروبيين وسيجتمع أيضا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وبالتالي مع قرب التوصل إلى اتفاق في إيران أو توقيع الاتفاق خلال فترة وجيزة، بالتالي ترامب سيدفع أكثر في مسألة أوكرانيا. هناك تطور حدث خلال الأيام الماضية قد يدفع المفاوضات بشكل أكبر، وهو رفع هنغاريا للفيتو الذي كانت تفرضه على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. هذه النقطة تلبي لأوكرانيا ما كانت تريده، ضمانات أمنية وسياسية والمطالب التي كانت تطرحها من دون الشرط الانضمام إلى الناتو، خاصة بأن روسيا لا تمانع بأن أوكرانيا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ولكن تمانع بأن تنضم إلى الناتو. الاتصال الآن هو لإحياء الجليد، لأنه خلال الأشهر الماضية بسبب حرب إيران كان الملف الأوكراني شبه مجمد ما عدا الهجمات المتبادلة بين الجانبين، ولكن الآن هناك فرصة لاستمرار المحادثات، فرصة لتوقيع اتفاق سلام بعد فترة. ليس بالسهل، لا يمكن أن نكون إيجابيين كثيرا، ولكن على أقل تقدير بأنه الاتصالات الأمريكية الروسية لازالت مستمرة. ترامب سيلعب على ورقة بأنه هو يريد السلام، هو طرف وسيط، ولكن الأوروبيين هم من يعرقلون، وخاصة بأنه رفض أن يكون الاجتماع بينه وبين زيلينسكي رسمي، هو على شكل محادثات، يعني هو يريد أن يبقى في دور الوسيط وليس طرف داعم لأوكرانيا.
0: دكتور عمار، بشكل أو بآخر اليوم عندما يتحدث ترامب ويقول بأنه سيمارس ضغط على الأوروبي وسيمارس ضغط أيضا على نظام كييف، على زيلينسكي تحديدا، إلى أي حد يمكن لموسكو اليوم أن تثق بدور ترامب أو قدرة ترامب على فرض قرار ما أو تحول ما سيحصل في مسار هذه المفاوضات المتجمدة أو حتى مسار الأوروبيين الرافضين لأي تغيير في المرحلة القادمة أو على الأقل العلاقة مع روسيا؟
1: أعتقد يعني موسكو ترغب يعني في هذه الضغوط لتقليل
0: موسكو
1: يعني
0: ترغب، لكن ترامب قادر؟
1: هنا يعني تكمن باعتقادي المعضلة. لا أعتقد بأن موسكو تعول يعني تعويل تام على هذا الدور، مع أنه دور مرحب به يعني ويصرح عنه تقريبا يعني في كل موقف، لكن الرغبة هي موجودة، لكن المقدرة ضمن يعني المتغيرات الدولية والخلل في العلاقة الأمنية الأمريكية الأوروبية، هل باستطاعته في المرحلة الحالية؟ لا أعتقد ذلك. لقد فقدت يعني الكثير الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من قدراتها، يعني قدراتها الجيوسياسية وأيضا فيما يتعلق يعني في المبادرات. اليوم يعني هذا الخلل الأمريكي الأوروبي بشكل مباشر يعني ينعكس على هذا الصراع. روسيا يمكن القول بأنها قد فرضت يعني جزئيا المعادلة السياسية من خلال يعني القوات العسكرية على الجبهات، وهذه المسألة لا يمكن يعني لأحد أن يغض الطرف عنها. لكن اليوم المماطلة الأوروبية أو محاولات يعني الطرف الأوروبي الدخول مرة أخرى بهذه الحالة، هذا يدل بأن هناك يمكن القول يعني إعادة تقييم جزئية للموقف الأوروبي. لكن هل ستعود يعني الأمور كما كانت عليه في السابق؟ لا أعتقد ذلك، لأن الكم يعني اليوم من الأزمات مع التصعيد يعني الداخلي الأوروبي اتجاه روسيا هو ما يمنع يعني من التوصل إلى حل سياسي وهو في عجالة. لا ننسى بأن الأزمة هي ليست يعني أزمة روسية أوكرانية، هي أزمة روسية غربية أطلسية، واليوم الطرف يعني الفاعل الأكبر وهي المنطقة أو الطرف الأوروبي.
0: نعم، طيب، بكل الأحوال تعذر انضمام دكتور إدموند غريب إلينا، ينضم إلينا الآن من واشنطن أمير نبيل الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية. أستاذ نبيل، مرحبا بك. بشكل أو بآخر، إذا أردنا أن نتحدث اليوم عن سياق هذا الاتصال، في أي إطار يمكن أن يوضع، خاصة أننا نتحدث عن تواصل يرسم ملامح الأزمة الأوكرانية من بوابة رغبة فعلا ترامب التي تتكرر دائما بأنه يريد التوصل إلى تسوية سياسية؟
3: أهلا بس حضرتك وبالسادة المشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب ما زال يبحث عن طريقة لحل مشكلة أوكرانيا بعد أن كان يعني قام بمحاولات سابقة من التواصل مع رئيس بوتين ومن مقابلته في ألاسكا ومن محاولة استخدام أوراق كثيرة من أجل التوصل إلى نهاية قريبة لهذه المشكلة التي كان قد وعد في بداية ولايته الأولى أو بداية ولايته الثانية أكتوالي في الواقع أنه سيقوم بحلها قريبا. يعني كانت المشكلة في تصوره يعني يمكن الانتهاء منها من خلال استخدام بعض الضغوط هنا أو هناك أو من استخدام أوراق العقوبات أو استخدام أوراق يعني الضغوط على التكتلات مع الولايات المتحدة والتحالفات الأوروبية وهكذا. ولكن يعني طوال الفترة السابقة قام بمحاولات كثيرة في هذا الإطار لم تكن مكللة بالنجاح في واقع الأمر، ولم يتم التوصل إلى إنهاء لمشكلة أوكرانيا التي استنزفت من وجهة نظر إدارة ترامب الحقيقة يعني كثيرا من الموارد الأمريكية، وكان يعيب على الإدارة السابقة لبايدن أنها استنزفت المخزون الأمريكي الاستراتيجي العسكري والمخزون التمويلي أيضا، ويعني عدم الالتزام بحدود في تقديم المساعدات لأوكرانيا على حساب طبعا الاعتبارات الأمريكية وعلى حساب يعني المواطن الأمريكي، فكان يريد إنهاء هذا الوضع. ما تبين له أنه عدة محاولات لإنهاء هذه المشكلة لم تصل إلى النتيجة المرجوة، وبالتالي هو يفتح من جديد هذا الباب. نظرا لننسى أن هناك يعني الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل للحزب الجمهوري والفرص نعم تفضل
0: نعم. طيب يعني كان لافت أساسا من خلال المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب حديث ترامب أن زيارة قريبة لويتكوف وكوشنر ستكون إلى موسكو، برأيك ما الأسباب المباشرة لهذه الزيارة؟
3: الرئيس ترامب لم يفقد يعني الأمل في إمكانية استخدام علاقته الطيبة بالرئيس بوتين بعد أن كانت العلاقات متوترة في السابق، يعني كان الحديث أكثر على العقوبات وعلى عدم تسيير الأمور بالشكل يعني البسيط أو بالشكل الأفضل في شكل العلاقات بين البلدين الكبريين، ولكن لم يفقد الأمل في أن من الممكن الوصول إلى حل للمشكلة الأوكرانية عبر يعني التفاوض من جديد وإرسال المبعوثين المفضلين ويتكوف وكوشنر لموسكو، نظرا لربما يعني تمكن في السابق من التوصل إلى بعض الخطوات المتقدمة في العلاقات، سواء كون هناك علاقات طيبة بالنسبة لويتكوف مع الرئيس بوتين، وأيضا يعني بالنسبة لكوشنر يمكنه يعني تقديم بعض النقاط التفاوضية التي تلقى أو تحظى بقبول من جانب الرئيس بوتين، وبالتالي يجب أن ننظر أن نضع في الاعتبار أن الرئيس بوتين لم يفقد الأمل في إمكانية التوصل إلى مزيد من الخطوات للأمام من أجل يعني استخدام هذه التفاوضات في الفترة القادمة.
0: أوروبا كيف تنظر أستاذ ناصر إلى هذه الزيارة، خاصة أن واضح تماما بأن ترامب سيعيد إحياء هذا المسار، مسار التفاوض، مسار السياسي اليوم؟
2: الأوروبيين ينظرون بأنه هي استمرار للمساعي الأمريكية في التوصل إلى حل، ولكن ما هو شكل هذا الحل؟ هل هو حل يعني بدون نتائج حقيقية على الأرض، يعني يشبه الهدنة كما يعني ترامب مشكلته بأنه هو دائما
0: لافت هذه المرة بأن هذه الزيارة ربما ستأتي والنتائج على الأرض هناك تقدم ملحوظ للقوات الروسية؟
2: تماما، هذه هي النقطة الأساسية، بأنه ترامب يتحدث عن السلام وهو مثلا هناك تقدم للقوى العسكرية الروسية، ولكن هو لا يستطيع مثلا أن يجبر زيلينسكي على وقف هجمات مثلا على منشآت مدنية ومنشآت نفطية تعطي الذريعة لروسيا لتقوم بعمليات عسكرية. يعني المسألة هي فوضوية نوعا ما، وبأنه زيلينسكي يقوم بهذه العمليات من دون التنسيق مع واشنطن أو على الرغم من واشنطن وتحذيراته. يعني هناك شك كبير في هذا الموضوع، لأنه الولايات المتحدة هي من تؤمن المعلومات الاستخباراتية، معلومات الأقمار الصناعية، كثير من النقاط. ولكن بكل الأحوال الزيارة هذه هي زيارة مهمة لبلورة الخطوط الرئيسية النهائية للاتفاق. شكل الاتفاق كيف سيكون؟ أعتقد بأنه سيكون اتفاق يعني يشبه الودنة، اتفاق وقف إطلاق النار ثم توقيع اتفاق سلام، تناقش لاحقا مسألة الأقاليم الأربعة أو يمكن الاعتراف بالأقاليم الأربعة، ولكن شبه جزيرة القرم تبقى مسألة مؤجلة. المشكلة بالنسبة لترامب بأنه هو لا يعطي صورة واضحة، لأنه المشكلة ليست أوكرانيا. يذكر دائما المشكلة بين روسيا والغرب ليست أوكرانيا، المشكلة بأنه الناتو يتمدد على حدود روسيا. طيب إذا انتهت الحرب في أوكرانيا ويطرح الآن انضمام مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، طيب أدى إذا طرحوا فكرة انضمام مولدافيا إلى الناتو، نفس الأمر، سيكون هناك عملية عسكرية في مولدافيا. طيب جورجيا، وبالتالي يعني النقاش يجب أن يكون بين روسيا والولايات المتحدة توقيع تحويل اتفاق التسعينات الشفوي إلى اتفاق مكتوب يقول بأنه الناتو لا يتمدد على الحدود المباشرة لروسيا، حتى نتوقف عن هذه النزاعات وهذه الأزمات المتلاحقة. ترامب يصدر فكرة بأن الأوروبيين هم من يعرقلون، ولكن هل يستطيع الأوروبيين عرقلة الحل إذا أرادت الولايات المتحدة؟ أنا وأنت والضيوف المشاهدين نعرف بأن الجواب هو لا، الولايات المتحدة تفرض ما تريد، ولكن هي تلعب لعبة
0: ربما فرصة ترامب هذه المرة. أستاذ ناصر، لا أدري إلى أي حد تتفق معي بأن حالة بريطانيا من الداخل، يعني حكومة كير ستارمر مهددة بالانهيار، واقع ما يجري حتى في ألمانيا على وجه الخصوص، تقدم الأحزاب المعارضة على رأسها حزب البديل، إلى أي حد هذه المناخات ستساعد ترامب على فرض ما يريده في مسار التسوية على الأوروبيين؟
2: ترامب سيفرض ما يريده في كل الأحوال، ولكن ترامب هو يريد أن يقول بأنه يريد اتفاق السلام، ولكن الأوروبيين الأوروبيين لا يؤخر، الأوروبيين فقط هم يقولون بأنه لا نريد أن نذهب إلى مسألة استسلام، صيغة الاستسلام، بأنه يكون الأمر في صيغة استسلام بالنسبة للأوروبيين في وقف هذه الحرب.
0: طيب أنتقل إلى دكتور عمار. دكتور عمار، بشكل أو بآخر اليوم مناخ هذه المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب أتت تزامنا مع تقدم ملحوظ في الميدان، إلى أي حد نستطيع أن نعتبر هذا التقدم سينعكس ورقة قوة إضافية وستفرض بورقة شروط تفاوض ربما جديدة ستطرح في حال إعادة إحياء هذا المسار؟
1: منذ البداية هذه الورقة كانت مطروحة من قبل روسيا، وأن روسيا منفتحة يعني على جميع الأبواب إن أردتم يعني الحديث والمفاوضات للتوصل إلى حل، فموسكو جاهزة، وإن رفضتم فرأينا بأن هناك المسار العسكري المنضبط يعني في الفترات الأخيرة، هناك من ينعته يعني بالبطيء، لكن يمكن القول بأنه استراتيجيا يعني يجري كما كانت يعني محسوبة له، وعدم التسرع من قبل يعني القوات العسكرية لعدم الوقوع في أخطاء. لكن لا ننسى اليوم بأننا أمام أيضا يعني حالة تصعيدية جديدة من قبل أوكرانيا فيما يتعلق بالاستهداف للمنشآت المدنية في أكثر من منطقة، وخاصة في شبه جزيرة القرم، والاستهدافات لأماكن يعني تاريخية وأيضا لمنشآت وحافلات نقل مدنية وقطارات. هذا يأتي يعني تعبيرا عن الرفض المبدئي الأوكراني لأي مفاوضات سلام، هذا من جهة. ثانيا، عدم يعني توجيه انتقادات أو إدانات من قبل الطرف يعني الأوروبي، ولا ننسى بأن يعني غالبية هذه المسيرات هي تصنع في أوروبا. هذا يدل بأن لغاية الآن فكرة يعني أو فكرة التوجه لحل سياسي شامل لم تنضج بعد لدى المجتمع، ليس المجتمع ولكن النخب يعني الأوروبية الحاكمة اليوم. لا تريد يعني أن تخرج أوروبا، نعم وتوافق مع الأستاذ زهير، أن تخرج يعني بمفهوم أنها قد انهزمت، لكن في حقيقة الحال الهزيمة الاستراتيجية قد منيوا بها يعني شاءوا أم أبوا. لكن اليوم تأطير يعني هذه المعادلة الجديدة، ما يطرحونه يعني في الغرب الجماعي هي مسألة وقف إطلاق النار، أي بمفهوم تجميد هذا الصراع، وهذه المسألة مرفوضة تماما لدى روسيا. روسيا تريد يريد العودة إلى الأسباب الأساسية الجذرية لهذا الصراع لعدم إحياء الحالة العسكرية في المستقبل. وأيضا هناك يعني معضلات حتى في حالة يعني التوصل إلى حل يعني إقليمي. هناك يعني مسألة دستورية مرتبطة بكيان يعني النظام السياسي اليوم في أوكرانيا، والذي لا يعتبر يعني شرعيا ولا قانونيا. فهذه كلها ستدخل ضمن النقاشات باعتقادي في المراحل القادمة.
0: طيب أستاذ أمير، الحديث عن القضايا الدولية كانت إحدى نقاط المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب. إلى أي حد اليوم إذا نجح ترامب فعليا في مسار التسوية والوصول إلى تفاهم مع إيران، كوننا نتحدث عن هذه الجزئية، سيؤسس اليوم ليكون هناك أيضا تقدم يدفعه باتجاه البحث عن سبل حل للأزمة الأوكرانية؟
3: وفي تقديري أن يعني إمكانية واحتمالات توصل ترامب إلى اتفاق مع إيران يعني هو ما دفعه إلى التفكير في يعني إمكانية استغلال هذا الموقف واعتبره قضية إيجابية توصل إليها أو يمكن التوصل إليها من خلال ما بعد ذلك التوصل إلى حل مشكلة أوكرانيا، نظرا للعلاقات التي تربط إيران بروسيا. وبالتالي فإن وجود اتفاق سلام يعني قابل للاستمرارية حتى ولو كانت هدنة أو شكل من أشكال يعني وقف إطلاق النار أو توقف وتهدئة الحرب الإيرانية، ربما يكون ذلك دافعا لإمكانية الحديث مع رئيس بوتين على إمكانية يعني استخدام هذا كورقة تفاوضية للتوصل إلى إنهاء لمشكلة أوكرانيا. فبالتالي هناك علاقة لا شك في تقديري بين الأمرين، ويحاول الرئيس ترامب استغلال ذلك من خلال علاقاته مع روسيا وطرح هذه الأوراق على مائدة البحث.
0: وستشكل بشكل أو بآخر نقطة قوة، ورقة قوة بالنسبة لترامب، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس. بعجالة لو سمحت أو باختصار، إلى أي حد تعتبر أستاذ أمير بأن ترامب قادر اليوم أن يفرض ما يريده على الأوروبي، وأتحدث عن تحالف الراغبين بشكل خاص، وإلى أي حد اليوم نستطيع أن نعتبر فيما لو فعلا الأوروبي رفض أن يقبل اليوم بأي مسار تسوية أن تذهب العلاقات بين أو العلاقة بين ضفتي الأطلسي إلى أسوأ من ما هي كانت عليه أو إلى أسوأ مرحلة بتاريخها؟
3: وطبعا أتفق مع الأستاذ ناصر ومع الضيف الكريم من روسيا في فكرة يعني أن أوراق الضغط الأساسية موجودة لدى الولايات المتحدة ولدى إدارة ترامب في الضغط على الأطراف الأوروبية والحلفاء الأوروبيين. هناك يعني الكثير من الأمور، على رأسها وجود الولايات المتحدة كمشارك أكبر في حلف الناتو، والضغوط الكثيرة الاقتصادية والعسكرية على حلفائه من أجل يعني تقديم بعض التنازلات ومن أجل دعم الموقف الأمريكي القادم.
0: طيب أستاذ ناصر، يعني الطرح اليوم أن تكون مندلوفا وأيضا إلى جانبها أوكرانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، إلى أي حد هذه الجزئية ستجبر زيلنسكي على إبداء مرونة للوصول إلى تسوية؟ لأنه حديث عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار هذه الحرب لن يكون مجدي بشكل أو بآخر، ولن يقبل أساسا. هذا أهم الشروط، أن يكون تتحضر للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بعد إجراء التسوية.
2: بشكل كبير سيضغط على زيلينسكي، لأنه زيلينسكي كان يطالب بضمانات أمنية وضمانات سياسية بأنه سيتم الدفاع عن أوكرانيا إذا ما تعرضت لهجوم آخر من روسيا. انضمامها للاتحاد الأوروبي سيؤمن لهذا الغطاء، وإن كان هو مسار طويل،
0: لكن لا نستطيع أن نضم إذا كانت الحرب بعدها قائمة. وبالتالي زيلينسكي هل هو جاهز لإبداء أي مرونة للقبول بمسار التسوية؟
2: أعتقد نعم، لأنه المسألة ليست في مرونة زيلينسكي، المسألة في ما تريد الولايات المتحدة، كيف تضغط على زيلينسكي إذا أوقفت الولايات المتحدة صادرات الأسلحة، معلومات الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية. لن تستطيع أوكرانيا الاستمرار في الحرب حتى لو قرر الأوروبيين دعمها، لا يوجد أسلحة لدعمها، لأن الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة، معظم الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة، لا يمكن للأوروبيين تغطية هذه الفجوة في التسليح بالنسبة لأوكرانيا. يعني بتعبير بسيط، حتى ترامب عندما ضغط على زيلينسكي في السابق هو كان يعني يفاوض الروس من جهة، ولكن أيضا يعطي إشارة للأوروبيين من تحت الطاولة بأن يدعموا زيلينسكي وأن يعرقلوا الميوعة في القبول الاتفاق بالنسبة لأوكرانيا، لأنه ترامب لم يفاوض روسيا على أوكرانيا فقط، ترامب فاوض روسيا على أكثر من نقطة، العلاقة مع الصين، أوكرانيا، إيران، كثير من الملفات. ولذلك الآن الولايات المتحدة قادرة إذا أراد ترامب أن تفرض حل في أوكرانيا، ولكن هذا الحل سنرى كيف سيكون شكله في الفترة القادمة.
0: نعم، أشكرك من برلين رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير. الشكر أيضا موصول لضيفي من سيفاستوبل أستاذ العلاقات الدولية دكتور عمر قناة، ومن واشنطن الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الأمريكية أمير نبيل. وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي عالبيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح عالبيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي،

الزقف بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة ضلت
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات القزة 250 جرام بدولار و40 سنت.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلناك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 15 من حزيران 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات كارولين الحاج سلام اللحام والمخرج محمد حمدان.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. الغموض اللبناني في الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي بانتظار التوضيحات. عون يثني على تضمين الاتفاق خصوصية لبنان وبري لعدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي. وموجة دعم دولية وعربية. إسرائيل بند لبنان لا يعنينا وإيران تمسك بوقف الأعمال العدائية. القناة 12 الأعمال العدائية توقفت وحظر التعرض للعائدين إلى الجنوب. الجيش اللبناني يدعو الأهالي إلى التريث والحذر من الألغام غير المنفجرة. قبل التوقيع على الاتفاق مباحثات تمهيدية أمريكية إيرانية في الدوحة. وإسرائيل الاتفاق سيء لنا.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تسير إيران والولايات المتحدة في خطى ثابتة يوم الجمعة المقبل إلى توقيع الاتفاق بينهما متضمنا وقف النار في لبنان، الذي لم تتبلغ لغاية الساعة المراجع الرسمية في بيروت شروطه وكيفية ترجمته على الأرض اللبنانية، ليصدر كل من الرئيسين عون وبر موقفين ثمنا فيهما شمول لبنان بالاتفاق لإرساء الأمن والاستقرار. وإذا كانت إسرائيل تصر على عدم التزامها بالبند المتعلق بلبنان انسحابا واستهدافات مقابل تمسك إيران بوقف جميع الأعمال العدائية في لبنان، في خطوة متقدمة نقلت القناة 12 عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية أن جميع الأنشطة العسكرية توقفت، بما فيها دخول منازل يشتبه بأنها مستودعات أسلحة لحزب الله، إضافة إلى حظر أي إجراء ضد النازحين العائدين إلى قراهم في الجنوب. هل بدأت ترجمة مفعيل الاتفاق الإيراني الأمريكي في الجنوب، أم أن شيطان إسرائيل سيعود ويدخل في التفاصيل على طاولة مفاوضات واشنطن ابتداء من 22 من الجاري، البداية من موقف رئيس الجمهورية؟
4: ثمن رئيس الجمهورية جوزيف عون ما تضمنه تفاهم أمريكا وإيران من وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في لبنان، كما ثمن ما تضمنته المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية. وقال رئيس عون: أتطلع إلى أن تتحول التفاهمات لخطوات عملية تضع حدا نهائيا للعنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار. التفاصيل مباشرة من قصر بعبدة مع زميلة جوال غابي. تفضلي جوال.
5: نعم، سلام، يعطيك العافية. إذا صدر منذ قليل بيان عن رئيس الجمهورية تضمن تبعات باهتمام الإعلان عن مذاكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما تضمنه من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. وفي هذا السياق أثمن ما تضمنته هذه المذاكرة، قال رئيس الجمهورية: من احترام الخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة بعد ما تحمله اللبنانيون من تضحيات وأعباء جسيمة في خلال المرحلة الماضية. وأضاف الرئيس عون: إن الشعب اللبناني يتطلع اليوم إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الإعمار. وأضاف الرئيس عون: كما أتوجه بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة وإلى كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، انطلاقا من إدراكهم لحجم المعاناة التي تحملها اللبنانيون في خلال الأشهر الماضية. وختم رئيس الجمهورية أنه يأمل لأن يأمل لبنان أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها ويتيح للبنانيين التفرغ لإعادة بناء ما تهدم واستعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة. في سياق متصل، سلام علم صوت كل لبنان أنه حتى الساعة لبنان لم يتبلغ رسميا من رعاة الاتفاق بشموله باتفاق وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات تقول لإذاعتنا أنه في حين أن الدولة اللبنانية ترحب بأي اتفاق ممكن أن ينعكس إيجابا عليها، تؤكد الدولة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قائمة في موعدها في واشنطن في 22 و 23 و 24 من الشهر الجاري على أن تبدأ هذه المفاوضات عسكرية سياسية من ثم عسكرية من ثم سياسية. وتضيف المصادر أننا اليوم في فترة 60 يوما وهي فترة اختبار جدي لمدى التزام الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، ففي حال ثبت وقف إطلاق النار تضيف المصادر أنه يتم عندها الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي استكمال المفاوضات من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية، عودة الأسرى وإعادة الإعمار. إلى ذلك أشارت المصادر إلى أن قنوات التواصل داخليا متواصلة بين بعبدة وعين السيني وحارة حري، ولكن حتى الساعة لا حديث عن لقاء ثلاثي قريب بين الرؤساء الثلاثة في بعبدة. وفي نشاط بعبدة اليوم حضر ملف المفاوضات في سلسلة لقاءات نيابية، إذ أعرب النائب ياسين ياسين عن دعمه للمسار الدبلوماسي التفاوضي الذي تقوده دولة لوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية. نستمع الآن إلى صوتية النائب ياسين ياسين.
6: نحن اليوم أمام فرصة سانحة للبنان ممكن ما تصير مستقبلا. حكينا عن وقف إطلاق النار ودعم موقف المفاوضات من خلال الدولة اللبنانية عبر تماسك الجبهة الداخلية.
5: بدوره أكد النائب شاب المسعد على أهمية الالتفاف حول الدولة ودعم رئيس الجمهورية في مساعيه الدائمة لوقف الحرب وصون السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار. إذن هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
4: شكرا لزميلة جوال غابي، حدثتنا مباشرة من القصر الجمهوري في بعبدة.
3: رئيس مجلس النواب نبيه بري أشاد من جهته بمذكرة التفاهم منوها بالجهود والمساعي التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمن لبنان. وتوجه بري بالشكر والتقدير لإيران والولايات المتحدة وقيادتهما على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان كل لبنان بما يحفظ سيادته على كامل ترابه وبما لا يتناقض باستقلاله مع استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو.
4: النائب قاسم هاشم أكد أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، داعيا في حديث عبر صوت كل لبنان إلى ترجمة تعهدات إلى خطوات عملية تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها. وعن ملف السلاح حزب الله أكد هاشم أن الجميع يدرك أن هذا الملف لن يبقى مفتوحا إلى ما لا نهاية وأن هناك تفاهمات ستنفذ في الوقت المناسب، لكن الأولوية الحالية لوقف العدوان.
7: طبعا اليوم يعتبر الضامن لهذا الاتفاق بمخص لبنان كما جاء في اتفاق الإطار هو على الجانب الأمريكي.
8: هناك إجماع عربي ودولي على ضرورة تفكيك سلاح حزب الله في المرحلة المقبلة، هل سيتجاوب حزب الله مع هذا الطلب؟
7: اليوم موضوع السلاح الكل قال ويكرر أن السلاح لن يبقى إلى ما شاء الله. طبعا هنالك التزامات لبنانية، هنالك تفاهمات لبنانية سيتم تنفيذها في الوقت الذي يجب أن يكون عليه استقرار لبنان، هو الأساس، لكن يجب أن يكون هذا فرضا. إسرائيل من الدرجة الأولى، الأولوية يجب أن تكون اليوم لوقف العدوان الانسحاب الإسرائيلي وليس أمرا آخر، وأن نشغل بالنا في أمور أخرى ونتلهى ببعضنا البعض في الداخل، لنترك هذا العدو يسرح ويمرح ويحتل أرضنا ويمارس عدوانيته على شعبنا وعلى بلادنا.
3: التيار الوطني الحر أشار إلى أن التحولات الجارية في المنطقة تفرض على الدولة اللبنانية التعاطي بأعلى درجات المسؤولية في المرحلة المقبلة، بما يضمن انتزاع حقوق وطنية واضحة من أي تسوية إقليمية، وصولا إلى تعزيز دور الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحص السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية وحدها، وأن يكون لبنان هو من يفاوض عن حقوقه ومصالحه الوطنية عبر مؤسساته الدستورية، فلا يبقى ورقة على طاولة المصالح الإقليمية والدولية أو ساحة لتبادل الرسائل بين القوى المتنازعة.
4: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجه رسالة لرئيس الجمهورية قائلا: إذا أراد الرئيس عون أن يحكم عليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم، فلا يمكن النهوض بالبلد من دون حكومة جديدة.
3: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد من جهته ألا خيار لوقف القتل والتخريب والتهجير إلا التفاوض، وأشار في رسالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة إلى أن الدولة الوطنية التي يسعى لبنان إلى ترسيخها هي أساس الاستقرار، ولا حياة للوطن من دونها، وهي دولة المؤسسات والجيش والواحد والسيادة.
4: رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان ثمن الوساطة الباكستانية والجهود لا سيما من السعودية ومصر وقطر إضافة إلى إيران التي تمسكت بوقف الدمار في لبنان، ورأى أن على الدولة أن تتعاطى بمسؤولية كبيرة إزاء ما حدث.
3: وفي السرايا الحكومية تحضر المستجدات الإقليمية وارتداداتها على الساحة اللبنانية في جلسة لمجلس الوزراء عند 3 من بعد الظهر، بالإضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما بهدف إقرار مشروع التفرغ.
4: كيف توزعت مواقف إسرائيل وإيران حيال شمول الاتفاق مع الولايات المتحدة الملف اللبناني؟
3: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصالات مع نظرائه التركي والعراقي والمصري ضرورة وقف إسرائيل لجميع الأعمال العدائية ضد لبنان، مشيرا إلى مسؤولية الولايات المتحدة في هذا المجال.
4: إسرائيليا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأنها غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش سيواصل تمركزه في المواقع المنتشر بها داخل لبنان وسيرد على أي هجمات من حزب الله. الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر أن تل أبيب تتمسك بمصالحها الأمنية في لبنان، وأن الكابينت الإسرائيلي يدعم سياسة نتنياهو في لبنان.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إنه تبنى مع نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش الإسرائيلي سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأضاف: نعارض انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط، وسنهاجم إيران بقوة إذا هاجمت إسرائيل بسبب أحداث لبنان.
4: في الغضون قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير إن اتفاق ترامب لا يلزم إسرائيل بأي شكل من الأشكال، ولا ينبغي التهاون أو التنازل في مسألة تفكيك حزب الله.
3: مسؤولون إسرائيليون قالوا لقناة N12: لسنا مطالبين بعد بالانسحاب من لبنان إذا لم تتضح بعد حدود الاتفاق بين إسرائيل بين إيران والولايات المتحدة، وفيما يتعلق بما هو مسموح وما هو ممنوع. صحيفة معاريف أفادت من جهتها بأن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل في الخط الأصفر في لبنان، وحتى هذه الساعة لم يتلقى توجيهات بوقف إطلاق النار في المناطق التي ينشط فيها أو بسحب القوات إلى الخلف نحو الأراضي الإسرائيلية، فيما تحدثت صحيفة يدعوت أحرنوت عن أسئلة استراتيجية تتعلق بالنشاط في جنوب لبنان لا تزال من دون إجابات.
4: هيئة البث الإسرائيلية أعلنت تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى نهاية شهر حزيران بسبب عدم اليقين تجاه لبنان وإيران.
3: بين القراءات الإسرائيلية الإيرانية المتضاربة حول شمول لبنان الاتفاق مع واشنطن، مواقف دولية شددت على ضرورة وقف النار في لبنان واستعادة الدولة لسيادتها على كامل أراضيها.
4: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رأى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو مفاوضات أوسع وفتح الباب أمام معالجة عدد من الملفات العالقة، وشدد ماكرون على أن أي سلام مستدام يجب أن يترافق مع استعادة الدولة اللبنانية كاملة سيادتها، مؤكدا أن التوصل إلى وقف قوي ودائم لإطلاق النار يبقى شرطا أساسيا لتحقيق هذا الهدف.
3: وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الذي أكد دعم باريس الاتفاق بين واشنطن وطهران أكد ضرورة أن يشمل لبنان، ودعا إلى وجوب أن يخضع برنامجا إيران النووي والصاروخي للرقابة والتنظيم.
4: وزيرة الخارجية الإيطالية جورجيا ميلوني شددت على ضرورة أن تتوقف الأعمال العدائية أيضا في لبنان، حيث ستواصل إيطاليا العمل لدعم السيادة اللبنانية.
3: الخارجية الروسية أعربت عن قلقها إزاء عدم الاستقرار المستمر في لبنان وأكدت أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار.
4: مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم سبل المشاركة بشكل وثيق في المرحلة المقبلة، ورأت أن اتفاق واشنطن وطهران ربما يمثل انفراجة.
3: رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين دعت جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار.
4: الاتفاق الأمريكي الإيراني انعكس تراجعا في العملية العسكرية في الجنوب بالتزامن مع قوافل العودة إلى القرى الحدودية وسط دعوة الجيش الأهالي إلى التريث في العودة والحذر من أي أجسام مشبوهة وألغام غير منفجرة. حسين معنا والتفاصيل.
9: لا يزال الهدوء الحذري يخيم على جميع المناطق الجنوبية، ويخرق هذا الهدوء تحليق بالطيران المسير على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية، كما لا تزال الطرقات باتجاه الجنوب والنبطية تشهد حركة ناشطة حيث يسجل عودة للنازحين رغم الدعوات بالتريث في العودة، وتنشط الجمعيات الكشفية وفرق الإسعاف والإنقاذ وبعض البلديات بالعمل على فتح مداخل البلدات وإزالة العوائق من ركام وسواها عن الطرقات العامة والداخلية تسهيلا للمواطنين. من جهة ثانية وحفاظا على سلامة المواطنين، قام الجيش اللبناني بإقفال بعض الطرقات المؤدية إلى البلدات المحاذية تماما للخط الأصفر حيث تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها الطريق المؤدية إلى النبطية فوق وكفر تبنيت والطريق المؤدية من كفر رمان إلى سهل الميدنة وصولا إلى مرج عيون، حيث لا تزال تتمركز آليات العدو الإسرائيلي في حي الصوانة وميفدون ومحيط قصر الأسعد في النبطية فوق وفي كفر تبنيت. كذلك لا تزال تتواجد قوات الاحتلال في زوتر الشرقية، كما أقفل الجيش اللبناني الطريق من كفرة باتجاه حاريس حداتها. هذا وقد سجل اليوم حادث مؤثر في بلدة تياطر حيث انفجر جسم غريب من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي بشخص ما أدى إلى استشهاده. وقد أصدر الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة ومع تداول أخبار حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، تؤكد قيادة الجيش ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، كما تشدد على توخي أضحية والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي السياق أوضح النائب علي خريس أن الرئيس بري سيطلق نداءه لأبناء الجنوب للعودة إلى قراهم عندما تتوافر الضمانات. إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن تقارير لبنانية تسجيل اختناقات مرورية كبيرة على طريق الساحل اللبناني باتجاه الجنوب بسبب عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى منازلهم، مع الإعلان عن الاتفاق رغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن رسميا بعد عن إمكان العودة إلى المنطقة، لكن في الواقع توقف الغارات الجوية في جنوب لبنان.
4: في الغضون أشار الجيش الإسرائيلي إلى إزالة القيود على التجمهر والإبقاء على القيود في المناطق الشمالية عند الحدود مع لبنان.
3: بقاعا سجل صباحا تحليق مسير فوق بلدة سحمر في البقاع الغربي، وفي أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت حلقت مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض وصولا إلى أجواء القصر الجمهوري.
4: أعلن وزير الثقافة غسان سلامي في خلال مؤتمر صحفي لإعلان مشروع إعادة تأهيل المكتبات العامة في لبنان أنه جرى تأميل نحو 650 ألف دولار كخطوة أولى لرفع مستوى العمل في 57 مكتبة معنية من إعادة الأعمار إلى التجهيز وزيادة أعداد المرتدين للمكتبات، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي دمر عددا من المكتبات في الجنوب.
10: هناك عدة مكتبات في الجنوب، سبعة في حبوش وفي عيترون وفي مجلس سلم وإلى آخره، قد دمرت تماما. نحن هنا أمام ضرورة إعادة بناء من الأساس، وربما أن نجد إذا حصل وقت طلع النار حقيقة يعني صياغة انتقالية.
3: أشار الخبير في المخاطر المصرفية والشؤون المالية الدكتور محمد فحيلي في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن النفط كان أول الضحايا للحرب الأمريكية الإيرانية، وهو أول من طاله الاتفاق من خلال تراجع أسعاره. الفحيلي تحدث عن مستقبل التضخم على المستويين العالمي واللبناني.
11: هو كونه النفط كان أول ضحايا الحرب بده يكون يعني أول النتائج الإيجابية بده تبين بأسعار الطاقة لسبب سهولة الملاحة وسهولة وصول الانتاج النفط إلى المستهلك النهائي، وعلى أمل أنه تخف كمان بوالص التأمين وكلفة الشحن، وهذا بينعكس بشكل عام على الاستيراد. يعني على صعيد لبنان بالأخص أنا بعتقد بدنا ندل بحالة ترقب وانتظار، لأنه يعني في تشدد من قبل حكومة نتنياهو أنه ما بده لبنان يكون داخل على خط الاتفاق.
3: لبنان على اللائحة الرمادية حتى الآن، وهناك اجتماع لمجموعة العمل المالي فاتف، هل من معلومات لديكم حول البقاء على هذه اللائحة أو الانحدار نحو تلك السوداء؟
11: أنا توقعاتي بالانحدار نحو السوداء بهالظرف هيدا حظوظه كتير خفيفة إلى أنه تكون معدومة نهائيا، ولكن إبقاء لبنان على لائحة الدول تحت الرقابة المتشددة هذا حظنا الكبير، ولكن الخروج عن اللائحة الرمادية غير وارد حاليا أبدا.
4: حياتيا، حمل جدول تركيب أسعار المحروقات تراجعا بلغ 32 ألف ليرة على صفيحة البنزين بنوعيه و29 ألفا على سعر صفيحة المازوت، فيما بلغ التراجع بسعر قارورة الغاز 63 ألف ليرة.
3: أفادت وكالات AFP بأن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق بينهما. وكشف نائب وزير الخارجية الإيرانية عن أن محادثات ستجري يوم الجمعة في جنيف بين رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي لوضع ترتيبات المفاوضات المقبلة.
4: وكالة مهر أوضحت أن الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن سيعتمد بقرار من مجلس الأمن الدولي. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اعتبرت أن وحدة الشعب مكنت البلاد من تجاوز الأيام الصعبة وتحقيق النصر.
3: الرئيس الباكستاني الذي رحب بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أمل في أن تمهد المذكرة الطريق لاتفاق نهائي وترسي دعائم سلام دائم.
4: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وفي اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أعرب عن تطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم، مرحبا بالتوصل لاتفاق ينهي العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران.
3: وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش وصف الاتفاق مع إيران بالسيء لإسرائيل وقال علينا مواصلة المعركة لإسقاط النظام بأنفسنا.
4: وزير الخارجية الألمانية قال من جهته يجب ألا تشكل إيران تهديدا بعد اليوم.
3: الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أكد أن الاتفاق عودة حاسمة للسلام والحوار والتعددية والدبلوماسية وخطوة هامة لاستعادة الأمن في هرمز.
4: الخارجية الأردنية دعت إلى التوصل لاتفاق دائم يرسخ الأمن في المنطقة ويعيد حرية الميناء الملاحة في مضيق هرمز.
3: وزير خارجية النرويج شدد على ضرورة ضمان الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز وعلى شمول لبنان بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتناول المحادثات برنامج إيران النووي.
4: وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريز أكد أن حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز أمران جوهريا، وقال يمكن للحوار والتفاوض تسوية المسائل العالقة وضمان وقف إطلاق النار بما في ذلك في لبنان.
3: الخارجية المصرية رحبت بالاتفاق ووصفته بالتطور البالغ الأهمية الذي من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
4: أفادت وكالة رويترز اليوم أن ناقلة غاز طبيعي مسال عبرت مضيق هرمز متوجهة شرقا بعد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
3: واليوم ارتفعت أسعار الذهب بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني وبلغت الأونصة 4330 دولارا.
4: إلى بغداد وصل المبعوث الأمريكي توم براك لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى التحضيرات الخاصة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة.
3: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل لتعود إلى معادلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساء جنوبي البلاد. كان في هذه النشرة الغموض اللبناني في الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي بانتظار التوضيحات. عون يثني على تضمين الاتفاق خصوصية لبنان وبري لعدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي وموجة دعم دولية وعربية. إسرائيل بند لبنان لا يعنينا، وإيران تمسك بوقف الأعمال العدائية. القناة 12 الأعمال العدائية توقفت وحظر التعرض للعائدين إلى الجنوب. الجيش اللبناني يدعو الأهالي إلى التريث والحذر من الألغام غير المنفجرة. قبل التوقيع على الاتفاق مباحثات تمهيدية أمريكية إيرانية في الدوحة وإسرائيل، الاتفاق سيء لنا.
4: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكون ب تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتوني حموي، جاد بوكرب وتوني داغت ب مونو ب 15 8 ونص. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
2: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
3: تفاعل بسيط بلمسة إصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
4: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: صوت كل لبنان.
6: نشاطات.
7: نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا بيرفقتنا. بصرنا اليوم نلقي الضوء على مشروع مشترك بين قسم التدقيق والمعلومات بمدرسة المولى صال وقسم اللغة الفرنسية مع أستاذ الموسيقى الفنان يورغو إلكا. تحيتنا لك يورغو، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
8: مرحبا، سلام وتحية لك ولجميع المستمعين.
7: أهلا وسهلا فيك يورغو. حضرتك أستاذ الموسيقى بمدرسة المولى صال، هناك مشروع ملفت جدا للشباب والصبايا، بودكاست، تفاصيل إضافية أكثر معك، خاصة أنه يبرز طاقات ومواهب الشباب والصبايا ويفتح باب التحدي والطموح بذات الوقت.
8: البودكاست بصراحة هو مشروع مشترك ما بين CDE وقسم اللغة الفرنسية بالمدرسة.
7: نعم.
8: والعمل مع صف 5-4 يلي هو مأخوذ يعني من الصف كذا تلميذ واشتغلنا معهم. هلا أول شيء تحضرت بطريقة إنه عملنا لهم تحضير إنيسياسيون يعني للمشروع بطريقة أنه أعطيناهم الأفكار الأساسية اللي لازم تكون، لأنه نحن عم نشتغل هالسنة على الأوليفي، على الزيتون.
7: نعم،
8: الزيتون والزيت وجميع مشتقات شجرة الزيتون. فالمشروع كان أنه نحكي عن زيتون بطريقة معينة، وأعطيناهم الخطوط العريضة لحتى يباشروا بأبحاثهم وبطريقة تفكير معين كرمال يبنوا هالبودكاست هيدا. اللي صار انه تلاميذ جروبات انعملوا بهالصف هيدا وقدروا يشتغلوا على المشروع، ونحن اخذنا الافكار الاساسية ورجعنا صغنيهم بطريقة صحيحة. وبتعرفي لانه المفروض انه لما نطلع شيء بالعالم بالانترناسيونال يكون في عنا شيء صحيح ودقيق من دون اي اغلاط.
7: طبعا
8: فصححت الاشياء وتجوجلت ودربناهم على اللفظ، على طريقه الاداء، على طريقه كيف بدهم يتحاوروا مع بعضهم، لانه هو هالبودكاست هو حوار ما بين اشخاص.
7: نعم.
8: وبيحكي عن قصه عائله بالجنوب كانت عايشه بسلام.
7: نعم.
8: عندها شجر زيتون وجلال زيتون وبتزرع وبتعيش من وراء الزيتون، وإذ بتبلش الحرب وبينزلوا على الكاف يعني على تحت الأرض عندهم.
7: نعم، على الملجأ.
8: الملجأ إذا بدك. ولما نزلوا على الملجأ بلش هذا الولد ابنهم يتساءل انه هل يا ترى هيدي هي الحرب؟ يقول له بيو نعم هيدي الحرب بلشت. قطعت فترة وهن بالملجأ ما قدروا يظهروا، بالآخر ظهروا شوي بعد القصف عنهم، قدروا يظهروا شوي بس شافوا حالوا انهم مش قادرين يكملوا بالمنطقة محل ما هن لانه صار في كتير خطر، اضطروا ينزلوا على بيروت عند قرايبهم. ببيروت في اخته للبي بتقول له من كندا، هي عايشه بكندا، بتقول له تعال على كندا لانه هون في امان ونحن مشغول بالنا كثير عليكم وهيك. ففعلا بيروح على كندا بيقضي فتره هونيك بس بيرجع بحس بالحنين لبلده.
7: نعم.
8: لانه هو معود على عيشة الضيعة، على الزيتون، على الزيت، على الصابون، كل هالمنتجات هيدا اللي من شجرة الزيتون، ومعود على جو الضيعة. ففعلا بفاتح عائلته بالموضوع وبيرجعوا على لبنان. لما يرجعوا بيلاقوا انه كل شيء محروق، يعني حتى البيت مش يعني مش باقي.
7: نعم.
8: الا اسم قليل منه،
7: يعني مهدم مدمر. نعم.
8: ايه اللي بيصير انه البي بشجاعته بمثابرته وبإرادته للحياة بشجع عائلته انه ايه بدنا نبقى هون وبدنا نرجع وبدنا نعمر وبدنا نرجع نشجر الزيتون، نخلي كل الجلال يرجعوا مثل ما كانوا لنرجع نعيش بضياعتنا، لانه هيدا ضياعتنا ومش مفروض نحن نتركها وما رح نتركها ابدا.
7: نعم. وهون خلينا نقول يورجو يعني رسالة انسانية وتربوية هادفة، نحن بقيين بأرضنا، بقيين متعلقين بجذورنا وتراثنا لو شو ما صار ولو شو ما قطع علينا من حروب ومن ويلات.
8: صحيح صحيح اكيد. ونحن عم نشتغل على شيء اسمه ODD Objective يلي هن متعلقين بالأهداف العالمية للبيئة.
7: نعم.
8: هن 17 هدف. واشتغلنا بهالبودكاست على 3 أهداف من هال17 لحتى أكيد يقدر يفوت بالمسابقة العالمية يلي منظمتها الأFD.
7: نعم.
8: Agence Française de Développement يلي هي منظمة هالبودكاست يعني هالمسابقة بالأحرى لحتى يشتركوا فيها المدارس الفرنكوفونية من كل أنحاء العالم.
7: نعم.
8: حتى غير الفرنكوفونية كمان.
7: نعم. طيب المون لاسال وصلت للمرحلة نصف نهائية يورجو
8: بالمسابقة يلي معمولة على نطاق عالمي. هي أول شيء نوصل للمرحلة النصف نهائية ونحن وصلنا لها، قدرنا نوصل لها.
7: نعم.
8: بس هيدي المرحلة بحاجة لتصويت الجمهور. تصويت الجمهور بيتم عبر لينك معين بينبعث شخصيا إذا بدك، أو بينبعث لجروبات أو على عبر الفيسبوك أو عبر حيالله وسيلة التواصل الاجتماعي. المهم يفوتوا على هيدا اللينك ويصوتوا بكل بساطة، بيكبسوا على القلب يلي موجود على هيدا اللينك. أوكي؟
7: يعني هون لازم نقول إنه لازم نشجع هالصبايا وهالشباب اللي اشتغلوا بجد وبجدارة مع الأساتذة ومع الإدارة لتحقيق الهدف المنشود، حتى كمان نرفع اسم لبنان عاليا وين ما كان.
8: أكيد أكيد، لأنه في كتير دول مشتركة بهذا البودكاست، يعني إذا بعدلك من فرنسا لإيطاليا لتايوان للمكسيك للكوت ديفوار وين بدك، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر، يعني ما في بلد مش مشترك.
7: نعم.
8: ونحن إذا قدرنا ربحنا حتى يعني حتى لو ما كان في ولا أي جائزة مادية مش سألانين على الموضوع.
7: نعم.
8: أهمنا أنه يبين اسم لبنان ونرفع اسم بلدنا بالعالي.
7: نعم. نحن ما نتشكرك أستاذ الموسيقى في مدرسة المولى سال يورجو إلكا، على أمل دايما نعطي هالوطن إبداعات وطلاب جديرين بالثقة وجديرين بمحبة وطنهم والتعلق بأرضهم، ودايما اختيار المواضيع التربوية والإنسانية الهادفة. نحن ما نتشكرك ونتأمل أنه مدرسة المولى سال تستحق وتوصل يعني لخواتيمة السعيدة
8: بإذن الله. بإذن الله، هذا بدعم الجمهور يلي عم بيسمعنا، وأكيد بدي أشكر صوت كل لبنان على كل دعمه ومجهوده اللي عم بيعمله معنا. شكرا جزيلا. سلام.
7: أهلا وسهلا الأستاذ، أستاذ الموسيقى في مدرسة المولى سال الفنان يورجو إلكا، أهلا وسهلا فيك دايما عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار 2:15. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.
6: نشاطات.
7: يمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة من برنامج النشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان.
2: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,350,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,368,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,050,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ.

0: اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكون بي تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. لح تجوا لح تضحكوا بذات وقت لح تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكن لأنه بدنا أفكاركن كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتوني حموي، جاك بوكرب وتوني داغر بي مونو ب 15-8:30. تحضروا هالعرض للرجالي، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت. لح يكون العرض بعقد.
5: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار ناجتس كويك الكيلو بـ 4 دولار و20 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان انطلقت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي للبحث في بنود عادية ومن المتوقع أن يفرض الاتفاق الأمريكي الإيراني نفسه على جدول البحث من باب انعكاسه على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للمزيد تنضم إلينا الزميلة جوزات الحاج مباشرة من السراي جوزات
8: نعم يعطيك العافية زينة كما ذكرتي بدأت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وذلك لبحث جدول الأعمال المؤلف من سلسلة من البنود الإدارية والمالية والتنموية وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه الجلسة المفصلية التي تتزامن مع أعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني هذا الاتفاق الذي صرح الطرف الأمريكي بأنه يشمل لبنان في حين أكد الطرف الإسرائيلي أنه لن ينسحب من الأراضي اللبنانية وبالتالي فتتجه الأنظار إلى الكلمة التي سيلقيها الرئيس نواف سلام في مطلع الجلسة تعليقا على هذا الاتفاق وزير العمل محمد حيدر قبيل الجلسة أوضح أن حزب الله والرئيس بري تلقوا معلومات بأن الاتفاق يشمل لبنان إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي وقال من مضى الاتفاق يجب عليه الالتزام به وزير الاتصالات شارل الحاج قال كل واحد بده يساعد بوقف إطلاق النار أهلا وسهلا فيه مشيرا إلى أن لبنان بحاجة إلى حل شامل وضمانات من الدول الصديقة أما وزير الصحة ركان الفردين أمل أن ينعكس الاتفاق الإيجابي على لبنان ووجه تحية لدماء الشهداء وزيرة التربية ريما كرامي لفتت إلى أنها تتريث باتخاذ القرار المناسب لجهة الامتحانات الرسمية وذلك للاستماع إلى الآراء كافة وكشفت عن عقد جلسة تشاور غدا لاتخاذ القرار المناسب وزير الداخلية أحمد الحجار أكد أن الوزارة وقوى الأمن أبدت استعدادها لتأمين مراكز الامتحانات مشددا على أن الهم الأساسي للرؤساء الثلاثة هو وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية وقال هم على تنسيق دائم مع بعضهم دائما على المقلب الآخر وبالتوازي مع انعقاد الجلسة تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما بهدف إقرار مشروع التفرغ ويتضمن أيضا جدول الأعمال بند مشروع اتفاقية قرض بقيمة $150 مليون مع البنك الدولي لدعم مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان إلى جانب تعديل اتفاقيات قروض قائمة مع البنك الدولي وفي الشق الإداري يدرس المجلس أيضا ملفات تتعلق بتعيين مدير عام لتعاونية موظفي الدولة وإجراء مباريات لتوظيف مفتشين معاونين في الإدارات العامة هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية العودة لإلك
7: نعم شكرا لك الزميلة جوزات حدثنا مباشرة من السراي الحكومي شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الدولة وحدها تحمينا، لافتا إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى قيامها على أساس الشفافية والعدالة والكفاءة. الرئيس عون أمام وفد من جامعة القديس يوسف أكد أن طريق السلام صعب لكننا نملك الإرادة لتحقيقه، ورغم الحرب الأمور تسير على الطريق الصحيح وما من شيء سيوقفنا. وأشار عون إلى أن الدولة تسعى لجذب دم جديد وطاقات يمكن أن تساهم في بناء البلد، كما هناك سعي لاستعادة الثقة بين الدولة والشعب وبينها وبين الخارج. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وأضاف سنستخدم كل إمكانياتنا من أجل لبنان إذا لزم الأمر، وقد أثبتنا ذلك سابقا. وكشف بقاي أن لبنان ورد في مذكرة التفاهم 3 مرات مع تأكيد احترام سيادته وضرورة إنهاء الحرب على كل الجبهات. أكد مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز أن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، رافضا التحرك الحر لإسرائيل في لبنان.
9: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل تقديم الموجز من صوت كل لبنان. وفي أنبائنا العامة، أوضح مسؤول أمريكي أن الحصار على موانئ إيران لن يرفع إلا بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ذلك في وقت كشفت الخارجية الإيرانية عن جولة سيقوم بها الوزير عباس عرقجي إلى دول في المنطقة قبل توقيع الاتفاق في جنيف. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، مشدداً على وجوب إعادة فتح المضيق بدون رسوم عبور. وأشار إلى أهمية التطرق إلى برنامج إيران للصواريخ البالستية في المحادثات المستقبلية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
6: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
7: طلعت شمسة
6: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
8: الوحش
9: وحش
8: وحش
9: وحش
8: وحش
10: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
10: للحب.
9: مسرحية الوحش.
10: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
10: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
8: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: الروائي عمر سعيد في كلام يوصل. النظام الإيراني انتهى، الدولة تعمل بصمت، وشتم رئيسي الجمهورية والحكومة لا ينفع، وعلاقتي بسمير جعجع علاقة حزبي برئيسه. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
11: من جدد تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان، وبنبقى مع إعادة لبرنامج الاقتصاد. أولا، هالبرنامج اللي بيتقدمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان مع الصحافي الاقتصادي ألفونس ديب بإعادة لحلقة الجمعة.
12: صوت كل لبنان

0: حدثان مهمان حصلا بين حلقة الاقتصاد أول الأسبوع الماضي وحلقة اليوم. الأول افتتاح مطار الرئيس ريني معوض في القليعات في عكار، وهو حدث طالما انتظره أهالي عكار والشمال والكثير معهم طويلا لأهمية استراتيجية على المستوى الوطني وكذلك على مستوى الشمال وعكار لإنصاف هذه المنطقة. الثاني إعطاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهاته باستئناف المملكة استيراد منتجات لبنانية، وهو أيضا حدث هام يأتي في توقيت هام لإعطاء الاقتصاد اللبناني جرعة أكسجين تقيه شر السقوط ويعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي. نبدأ بالحدث الأخير، لنسمع ما قاله رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير عن عودة منتجات اللبنانية إلى السوق السعودية. فلنسمع إلى ما قاله الوزير محمد شقير.
1: السعودية ولسمو الأمير محمد بن سلمان على هذا القرار يلي إجا بظروف كتير صعبة لبنان عم بيمرق فيها. هذا القرار بثبت قديش المملكة حريصة على لبنان وحريصة على استقرار لبنان، وقدي المملكة داعمة الشرعية اللبنانية. نحن نمنا مبارح على خبر سعيد جدا كقطاع خاص، لأنه هذا بأثر كتير إيجابا على لبنان، ما بس للصادرات اللبنانية إلى المملكة ولكن إلى صادراتنا لكل الدول الخليج، وأيضا إلى الاستيراد من المملكة إلى لبنان. وألف شكر أيضا لفخامة الرئيس ورئيس الحكومة على السعي والاتصالات اللي قاموا فيها مع المملكة العربية السعودية. إن شاء الله هي هذه غيمة سوداء وما رأيت، لأنه إحنا منتطلع ومنقدر اليوم دور المملكة بلبنان، المملكة اللي وقفت دائما بجانب لبنان خلال الحرب وخلال السلم، عم نشوفها دائما حريصة على لبنان واستقرار لبنان وعلى الدولة اللبنانية. نحن بال 2021 قبل المقاطعة كنا نصدر بحدود 500 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية، تراوح 350-400 لغاية 500، وكنا نستورد من المملكة بحدود 500-550 مليون دولار. هلأ أنا بتأمل أنه صادراتنا تطلع عن 500 مليون، لأنه ما ننسى أنه بآخر 5-6 سنين الصناعة اللبنانية كتير قويت، وأكيد الصناعة السعودية كتير قويت. بإن شاء الله بعتقد أنا خلال 3 سنين تبادل التجاري بين المملكة ولبنان هيوصل للمليار ونص، بين 750-600 صادرات واستيراد. لبنان بصدر كل شيء للمملكة العربية السعودية، أكيد الخضار والفواكه يلي هي أساسية، ولكن موترات كهرباء وبكل ما في شيء ما مصدر إلى المملكة العربية السعودية. طول عمرنا كنا نقول المملكة هي أكبر سوق للبنان، حافظوا على هذا السوق، حافظوا على أرتب وأحلى وأصدق علاقات مع المملكة العربية السعودية، لأنه اليوم بصراحة لبنان وشفنا من بعد ما المقاطعة أما عدم التواصل مع الدول العربية الشقيقة كيف تراجع لبنان. اليوم نشكر الله بالعهد الجديد وبالحكومة الجديدة، العلاقات رجعت مثل ما كانت وأحسن بكتير، واللي كانوا هني عم ينزعوا هذه العلاقات اليوم صار دورهم محدود، ما بقى يقدروا يأثروا على العلاقات المتينة والثابتة والتاريخية مع المملكة مع الأشقاء العرب.
2: الاقتصاد أولاً.
0: يعني مثل ما سمعتوا هيدا كلام بيختصر يعني فحوى الموضوع وجوهر الموضوع، ولكن رح نكمل نحن مع أكيد ضيفتي بالستوديو رئيس جمعية السيدات القياديات صديقتي العزيزة التاريخية مديحة رسلين. يعني يمكن بالفترات الماضية واحد يتردد أنه كيف بده يطلع ويحكي، وأكيد كله وضع صعب ومؤسسات معاناة واجتماعي واقتصادي اللي بدك، ولكن اليوم في شيء منيح واحد يحكي عنه ممكن يعطي أمل. اليوم أنت شو تعليقك على موضوع أعطاء أو اتخاذ من قرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانية؟
3: نحن أصحاب العمل والقطاع الخاص اللي صرنا عم نعاني من ضربات يعني متتالية من حرب 24، طبعا بدون ما أرجع لورا كتير، وهلأ حرب 26، اجت عطتنا مثل ما تفضلت بركة أمل أنه نحن نرجع نفتح الأسواق السعودية. ومثل ما تفضل معالي رئيس الهيئات الاقتصادية الأستاذ محمد شهيك قبل شوي, هيدا يعني غير عدا أنه بيفتح لنا opportunities. أوكي كنا نصدر 500 مليون, أنا بعتقد أنه لا فينا نصدر بعد نكبر حجم الصادرات على المملكة اللي هي بتشكل 50% من الأسواق الخليجية. للأسف أنه هول الأربع سنين خمس سنين خلال المقاطعة راح علينا كتير وطلعنا شوي من الأسواق, ويمكن شوي نسيونا بالأسواق السعودية, ولكن هيدا فرصة أنه هيك نضاعف الجهود لحتى نرجع المنتجات اللبنانية على مكانها الصحيح وضمن الحضن العربي محل ما أصلا لبنان بينتمي. فإن شاء الله هيدا هالمدخل الجديد اللي فتحت لنا إياه المملكة تكون مدخل تصحيح كل المسارات بلبنان على مع علاقاتنا مع أشقائنا العرب, لأنه هيدا أساس لبنان وأساس هويته. ومثل ما بتعرف يعني نحن بال2022 بعز الأزمة وقت طلعنا بمؤتمر أنا لبنانية عربية من اسمه هو يعني رسالة أنه قد ما مرقت غيمات سود, بس المهم انه هيدي الغيمات بتقطع ويرجع لبنان ياخد محله الطبيعي.
2: يعني اليوم في بارقة امل, اليوم اجى بعزين وضع سلبي قاتم في لبنان, كل شيء محاصرين, من خايفين انه موسم الصيف راح, مواسم ثلاث اعياد راحت. اليوم اجت هيدي تعطيكي بارقة امل, ان شاء الله تكون هي بداية لانفراج على كل المستويات. طيب كمان يمكن مثل ما حكينا وضروري جدا كمان انت لانه صوتك من صوت الهيئات الاقتصادية, انا بتذكر من 2012 كان في عمل مشترك بين رئيس محمد شقير كان ومثل رئيس غرفة بيرو جبل لبنان ورئيس اتحاد غرف لبنانية مع اللجان, كلش اشتغلت لإعادة تشغيل مطار لإعادة مطار رئيس ريني معوض. كمان هيدا حدث السبت الماضي تم افتتاحه دولة رئيس الحكومة, حط حجر الأساس للأعمال البناء والتشغيل. كمان شو بتشوفي كمان أنه هيدا الحدث وأهميته على مستوى لبنان والسياحة والإنماء؟
3: صراحة هو يعني أكتر من مفاجأة بهيدي الظروف اللي احنا عم نعيشها, ونحن دايما بنحكي بالإنماء المتوازن بلبنان, ومثل ما تفضلت بالإنترودكشن تبعيتك أنه بتخلق فرص عمل لأهل الشمال وعكار, بس كمان هي جاذبة للاستثمارات وللأعمال كمان لسوريا, لأنه كمان قريبة من المنطقة اللي خلينا نقول اللاذقية, طرطوس, حمص, حما, يعني بتخدم كمان هيدا عندها بعد استراتيجي مش بس للبنان ولشمال لبنان وأهل عكار. فإن شاء الله أنه هيدا وبعدين دايما منيح أنه الواحد يكون في عنده options, وهيدي بتشجع التنافس بقلب البلد وبتوطي الأسعار اللي احنا كمان بمحل معين من وراء كل هالظروف اللي احنا عشناها بلبنان كان في نوع من أسعار محددة عم بتكون عالية للأكسبات اللبناني للمغترب.
2: يمكن مطار بيروت مطار في الحرير الدولي بيروت يمكن لأنه التأمين عليه كتير مرتفع.
3: أكيد هيدا نعرفه أكيد.
2: أبعد من الـ
3: الشيرمان أوف ميدل إيست أكيد فسره الأستاذ محمد الحوت, وأكيد نحنا بنتفهم هيدا الموضوع, بس كمان
2: هلا مش غلط. أعطونا السلام خي, أعطونا الأمن, وبعتقد محمد الحوت بينزل أسعار وحتى هونيكي في عندك
3: كل المغتربين اللبنانيين ناطرين هيدا الشيء, وهيدا الشيء بيشجع السياحة إن شاء الله. بس نخلص من هيدا الأزمة اللي عم نعيشها ومن الحرب الضروس اللي نحنا فيها, هيدا كمان بيفتح opportunities لنجيب عالم يجوا يعني يصير لبنان عن جد destination.
2: نحن نعرف أنه بالجمعية سيدات القياديات كمان في سيدات عندهم منتجات لبنانية تتمتع بجودة عالية بالصناعة بالمنتجات الزراعية حتى الصناعات الغذائية. ده أكيد حكوا معك امبارح, ده كان فرحتهم وده كانوا هيك الشيء مثل ما يقول بلاطة رفعت عن صدرهم عن جد.
3: صراحة أول امبارح شيء أول ما طلع الخبر طلع مأخر شوي بالليل, كلنا كنا عم نحتفل أنه رح نرجع من أول وجديد نصدر, وعم نفكر هلأ جديا بإقامة نشاط, وبدنا نشوف أكيد معرفة التجارة لحتى نقدر نعمل معرض هلأ من أول وجديد وريلانش المنتجات اللبنانية الجديدة اللي طلعت بهالأربع سنين واللي سوق السعودي بعد ما بيعرفها 100%. فلا أكيد إن شاء الله هيك شو بيقولوا دايما نحن ما بنستغني عن المملكة، مثل ما المملكة كمان فرجتنا انه هي معنا واقفة حدنا حتى رغم الظروف الصعبة.
2: يمكن هذا بيعطي اكثر كمان لنشاطات اكثر، يعني ما بس تصدير، يعني احنا بنعرف كمان كان في مشكلة بالحويلات المالية، كان في مشكلة بموضوع الفيز، كان في مشكلة كثير من الامور. ان شاء الله هيدي انتو المعلومة تقول صار في انفراج، هالانفراج رح تكون على كل هالمستويات.
3: على كل حال اصدقائي السعوديين إيه؟ لانه ثائبت انه احتفلنا على السوشيال ميديا بهيدا القرار، كلهم بعثوا لي انه نحن ناطرينكم. وبمعنى بالانجلش وي كانت ويت، ويعني هن كمان محمسين واشتاقوا لللبناني بالاجمال بالعلاقات الحلوه اللي كانت بيناتنا، وهيدي فرص كتير كبيره لنا بالسعوديه. ان شاء الله هيك بنخلص من هالحرب الاقليميه اللي احنا عايشين فيها كلياتنا، وبتبلش النشاطات والتبادلات مثل ما حضرتك قلت على المستوى التجاري، بس كمان على مستوى الدبلوماسي وعلى مستوى خلق فرص جديده والتبادل.
2: نعم، امبارح الرئيس بيير اشقر رئيس اتحاد النقابات السياحي بلبنان اكيد رحب بالقرار، بس قال كمان بنتمنى انه المملكه تحضر من الان، انه تحضر حالها لاخذ قرار لرفع الحظر عن مجيء السعوديين الى لبنان فور انتهاء الحرب، و أن يكون في استقرار في لبنان. بتضمي صوتك لصوته ودينها حاجة بلبنان للسياحة الخليجية والسعودية.
3: أكيد نحن بحاجة. أنا قبل ما بس أشرح لك شوي عن هذيك السنة، نحن أول شيء اشتقنا لأصدقائنا وأشقائنا السعوديين، صار لهم زمان ما أجوا لعنا، فناطرينهم يعني بفارغ الصبر. هذيك السنة وقتها بعد العهد الجديد، أول ما بلش العهد بأيار بالذات، صار في هجمة خليجية على لبنان من عدا إخواننا السعوديين. يعني شفنا إقبال كبير من إخواتنا الخليجيين، يعني دايما هن لبنان بالنسبة لهم هي وجهة وبيحبوا يجوا لعنا وبيشوفوا يعني إذا بدك الخدمات اللبنانية عندها طابع خاص، وبيحبوا دايما يعيشوا هالإكسبرينس اللبنانية، فناطرين أكيد السعوديين.
2: على كل حال رئيس جمعية سيدات القياديات مديحة رسلان، أنا وياكي رح نستمع ورح يكون في حوار مباشر باتصال مباشر مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الأستاذ سليم الزعني، وأكيد الحكي مع رئيس سليم رئيس جمعية الصناعيين هو الحدث في إعادة الصادرات والمنتجات اللبنانية إلى السوق السعودي، وأكيد الصناعة بما تمتلك من قدرات كانت عندها مساحة كبيرة بالسوق السعودي والخليجي. صباح الخير رئيس.
4: صباح الخير استاذ الفوق، كيفك؟ وبعدين صباح الخير ست مديحة.
3: صباح النور رئيس، كيفك؟ اهلا وسهلا.
4: كيف صحتك؟ الله يسلمك.
2: رئيس سليم، يمكن امبارح حدث كتير كبير انه اعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى السعودية، ولكن بيبقى الحدث جزء كتير كبير منه عندك انت، عند الصناعة الوطنية اللي هي بتمثل التسقيل الاكبر في العلاقات الاقتصادية اللبنانية، خصوصي في التصدير الى المملكة. كيف تلقيتوا هذا الحدث؟ كيف عم تستعد الصناعة اللبنانية لمواكبة هذا الحدث؟
4: أول شيء أستاذ ألفونس، بس تعطي فكرة أنه الصناعة اللبنانية بتمثل فوق 80% حوالي 87% من مجمل التصديرات مع العربية السعودية.
2: نعم،
4: هو الباقي هي زراعة وغير وخدمات.
2: نعم،
4: ولكن نحن وحقيقة أخيرا يعني رجع رفع الحصر على دخول بضائع اللبنانية على السعودية. نتأسف لهالترنتاز اللي صارت لأربع سنين ونص تقريبا، ولكن كل شيء بالأخير بيبين وبيصار، وإن شاء الله يكون بداية علاقات متجددة اللي ما بحياتها وقفت.
2: نعم، حلو.
4: السعوديين علاقة تاريخية، وهلأ في عندهم القيادة اليوم السعودية أخذت قرار مشكورين عليه، وبيسعي بالحقيقة هون ما فينا ننسى فخامة الرئيس ودولة الرئيس بمواكبة مع وزير الصناعة يلي كان عم بيتابع بشكل دقيق، يلي هن يتوصلوا يقدروا يعملوا هالاتفاق نرجع نعود على الأسواق.
2: نعم، رئيس سليم الزعني، يعني ده كان موضوع وقف التصدير عن الصادرات اللبنانية خصوص صناعية عن السعودية، ويمكن آخر فترة مع أغلاق مضيق هرمز يمكن هذا الموضوع توسع ليطال كل دول الخليج، إذا كان يشكل يعني موضوع كتير صعب على الصناعة الوطنية.
4: طبعا أستاذ الفونس، الصناعة اللبنانية تقريبا أو بالأحرى الصادرات اللبنانية مشملة كانت بين 250 لل 280 مليون دولار، هيدي البيك تبعها. ولكن مش بس عملية التصدير يلي هي بتتأثر، مش كل العلاقات اليوم السعودية مع إجوا قطاع السياحي تأثر كتير من وراها. منع الترانزيت حتى للبضائع اللبنانية من خلال السعودية كمان أثرت علينا آخر هالسنة سنة ونص، آخر هالسنة وقت بعد ما سكر مضيق هرمز.
2: نعم.
4: بعد فينا نبعث البضائع بالبر إلى الخليج، وهيدي بسبب عدم قدرة البضائع اللبنانية من المرور ترانزيت بالسعودية. هلا هيدي كلياتها بتأمل انه انتهيت نهائيا.
2: نعم.
4: اكيد بدنا هلا نشوف التطبيق على الارض كيف بده يصير، لانه منه هين في اعادة تنظيم كل هالحركة هيدي كلياتها
2: 100%.
4: بتأمل انه الامباكت تبعها يلي هو كان بفوق قصة 250 مليون دولار.
2: نعم.
4: بكتير، لانه تعطلت كل صادراتنا باتجاه الخليج.
2: نعم. رئيس سليم الزعني كمان بينطرح سؤال، اليوم نحن خارج السوق السعودي من 5 سنين، بعرف أنه يمكن في مصانع قدرت تودي من دول تانية إلى آخره، عملت مراكز وفي دول محيطة، ولكن اليوم برأيك هل هناك من صعوبة لعودة الصناعة اللبنانية لأخذ مكانتها على الرفوف السوبر ماركت ومراكز البيع في المملكة؟
4: طبيعي طبيعي أستاذ الفونس، اليوم وقت تظهر من الشلف مش سهل ترجع تفوت عليه، لأنه هيدي بروسيجر طويلة منا مدى قصير. نحن عفوا لحظة سبيبي، الفرد الشغلي نحن اليوم بدنا نرجع، هي بتعطينا أمل يعني بالرجعة السريعة هي قبول الصناعة اللبنانية بالخليج.
2: نعم.
4: وخاصة بالمملكة الصناعة اللبنانية مرغوبة وتعتبر من أرقى الصناعات الموجودة بالعالم.
2: نعم.
4: وهيدي حقيقة، هيدي مش دعاية يعني ولا عم وش فلطيكي، لا نحن قادرين نكون بمستوى أكبر الصناعات بأكبر دول العالم، وهيدا اللي عم بيخلينا على طول نقدر نصدر بكل الاتجاهات.
2: نعم.
4: نعم بدها تاخذ وقت وفي لها تأثير، ولكن هلا المهم انه رجعنا
2: والباقي على الشباب الصناعيين وعلى الجمعية واكب.
4: طبعا.
2: نعم.
4: طبعا الباقي علينا، ونحن هون مساج للصناعيين. شو ما بيعوزوا شو ما بدهم عندهم عرائيل، وهيدي نحن حابين نقدر نساعد بإزالتها إذا قدرنا يعني ضمن الإمكانات مع الله، ولأنه أكيد رح يصير في كتير مشاكل من هلا لتتوضح طريقة إعادة التصدير.
2: يعني اليوم رئيس سليم الزعني رئيس جمعية الصناعيين برأيك أنه إذا بدنا نصدر اليوم رح ناخد المرافق يلي على البحر الأحمر عند المملكة ورح يكون في ترانزيت عبئ الدول، هذا هو الخط اللي بكون تاخدوه يعني ما توضح
4: السنة؟ طبعا في عندك خطين اليوم. عندك خط هلأ بتسكيلة مضيق هرمز، وإن شاء الله اليوم هذا أخبار أحسن لفتح المضيق. في عم نقدر نصدر على خرفكان عن طريق خرفكان، ولكن مكلف كتير والوقت طويل. اليوم التصدير البري هو الأساس، ترجع تفتح الطرق السعودية أمام البضائع اللبنانية لنقدر نوصل على مجمل الخليج اللي هو هيدا بيسموه الملعب الخلفي طبعاً بالنسبة للصناعة اللبنانية على الأقل.
2: المصانع جاهزة عند الإمكانيات اللي إذا كان في طلب؟
4: أكيد. مصانع لبنان جاهزة لهيك أسواق والأكبر.
2: نعم.
4: نحن الكاباسيتي تبعيتنا للأسف المرحلة اللي برأت ما كانت عم تستعمل كلياتها بسبب هالانقطاع، ولكن نحن جاهزين وفي كل المصانع عندها الكاباسيتي الكافية تلبي أكبر الأسواق.
2: هل بتخاف من المنافسة بالنسبة للجودة والكفاءة بالسوق المملكة، خصوصا أنه يمكن في كتير اليوم صناعات أوروبية، حتى الصناعة بالسعودية تطورت، هل بتخافوا من المنافسة وشو عن الجهود اللبنانية؟ قادر أخبر؟ أنا بعرف ولكن بدأت نسمع منك.
4: ليك سيد الفوز، الصناعة اللبنانية منا مبنية على المنافسة بالأسعار.
2: نعم.
4: الصناعة اللبنانية مبنية على المنافسة بالجهود، ببناء الماركات، وال يعني والبرودوي اللي بتطلبه انت اللبناني هو يلي بينطلب بالسوق، مش لانه صاروا اخف من غيره. الاسعار رخيصه، يعني البضائع يلي هي بمستوى كثير متدني من الجودي، وهيك نحن ما فينا نضربه لانه منا بهالمجال هيدا.
2: نعم.
4: هيدي ما هي اللي بتضربنا نحن حقيقه، من ضارب الاصناف بالجودي العالميه هوني. لا أكيد هيدا سوق وهيدي منواجهه كل يوم، يعني هيدي تحديات بنواجهها كل يوم بالنسبة للبضاعة.
2: بسألك سؤال هيك معلق بمديحة رسين رئيسي، تسألك سؤال تفضل.
3: أستاذ سليم، بيّن آلية التصدير والتوقيت، يعني مثلا بالنسبة للطيران، بتعرف لحنا بالجمعية السيدات القياديات كتير من الممبرز بيشتغلوا عن طريق الإي كوميرس، هل موضوع الطيران هلا صار دغري متاح ولا في تايم فريم معين بدنا نشتغل عليه؟ عندك فكره؟
4: الطيران مع السعوديه
2: شحن
3: شحن
2: بالطيران،
4: شحن بالطياره ما في مشكله هلا من ضمن الاتفاقات، عفوا من ضمن القرار.
3: بس صار نافذ من اليوم، يعني مثلا
4: كله بده يفتح. اي كله بده يفتح.
3: اوكي.
4: النقل البحري والبري
2: والجوي
4: والجو.
2: رئيس سليم، ما رح ناخذ من وقتها كتير. اخر سؤال، نحن بنعرف تحرك الرجل الاعمال اللبناني والصناعي باي حدث بحاول يلاقي حلول، من ضمن الحلول اللي ايتوها كصناعيين انه عملتوا منشآت صناعية في دول مجاورة للتصدير الى السعودية مثل سلطنة عمان ودبي وجبل علي والى اخره، ماذا سيحل في هذه المنشآت اللي تخدم السوق السعودي، او رح تبقى رح تخلوها رح ترجع على لبنان؟ شو الفكرة يما سابق الاوانه؟
4: نحن واجهنا هيك مواضيع بالسابق.
2: نعم.
4: خاصة فترة الحرب 75-90.
2: نعم.
4: وبالأخير رجعت كل الصناعات على لبنان.
2: حلو.
4: طلعت من لبنان.
2: حلو.
4: ولكن هلا يلي مطلوب هو تشجيع الصناعة بلبنان.
2: حلو.
4: إعادة الاستثمارات وتقوية الاستثمارات. مفروض يكون بالتسعينات صار في قوانين بتشجع الاستثمار، وكل المصانع اللي كانت متغربة برات لبنان رجعت على لبنان. إذا ما رح هيدا يصير بشك إنه بترجع بسهولة.
2: فإذا المطلوب هو تحفيز الصناعة اللبنانية، خصوصي في موضوع كلفة الإنتاج والكهرباء على رأس الأولويات. رئيس سليم، يعني نتفضل.
4: بس توضيح صغير، نحن ما عم نطلب، ما عم نشحن.
2: نعم.
4: هيدا الترم يلي لازم يستعمل.
2: نعم.
4: نحن عم نقول لمصلحة البلد إعادة الطاقة الانتاجية للبلد هي اللي بتخلق فرص العمل.
2: نعم.
4: يعني معليش خلينا نصرف مصرياتنا على الانتاج مش على بس دفع معاشات.
2: 100% وافقك رأي. يعني بالشكر على هالأطلال الصباحية يلي هي دسمة اليوم، عفي شي حلو عم ينحكى، شي إيجابي للبنان، للصناعة اللبنانية وللإنتاج اللبناني. شكرا رئيس سليم زعني، رئيس جمعية الصناعيين، على المداخل. شكرا لك.
5: الاقتصاد أولا.
2: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ضيفتي العزيز جدا رئيس جمعية سيدات القياديات مديحة رسلان. بتابع أنا وياك تعليق سريع، تكفي أنا وياك اللي بلشناه أول شيء على كل شيء حكي رئيس سليم في موضوع الصناعة والأفاق الصناعة اللبنانية، وقد ايه أنت كمان اليوم كجمعية سيدات قياديات أنت تعني بجميع القطاعات لأنه كلهم موجودين عندك، هل بتلاقي في أفاق إيجابية وواعد للصناعة اللبنانية في لبنان؟
3: أكيد في أفاق كتير إيجابية. هلا ذكر الرئيس موضوع الاستثمار.
2: نعم.
3: أنه نحن بدنا شوية بس بدنا رواء لحتى تجي الاستثمارات، لأنه الفرص كتير كبيرة والأفكار والطاقة البشرية اللي عنا، ومثل ما حكي بالجودة الصناعة اللبنانية كتير مهمة. ف يعني على أمل أنه هالتسوية الإقليمية تنعكس تخلص بسرعة وتنعكس إيجابا على لبنان، لأنه صراحة ما بقى فينا.
2: أنا بدي أقول بدي تزيد عليك، ما بس تسويق إقليمية، بدنا تسويق لبنانية، بدنا شامل. سلام، بدنا استقرار بلبنان، خاصة انتهينا من الحروب.
3: أكيد. بعدين في شغلة قالها رئيس أنه نحن ما بدنا نضلنا نصرف
2: على
3: الأكلاف التشغيلية. يعني نحن اليوم كقطاعات إنتاجية بالبلد كل الوقت ما عم نعمل شيء إلا عم نصرف على الأوبريشن. هل نحن عم بيصير في عنا نمو؟ لا.
2: نعم.
3: يعني من سيء لأسوأ.
2: وأهم من هيك كمان أشعر كتير منيح، ولكن بدي أسألك هي اليوم، أنت اليوم في دولة في قطاع عام ما يحكي مين أنه هالدولة لبنان بل ما تصرف كل أغلبية أموالها على الرواتب والأجور، 320 ألف موظف ندفع لشيء 420 ألف مع المتقاعدين، هل هذا معقول في بلد بحجم لبنان؟
3: لا، مش بس في بلد بحجم لبنان، في بلد
2: بحجم
3: الناتج القومي المحلي تبعه.
2: نعم.
3: يعني قديش عم تاخد شقفة كتير كبيرة من الانتاج تبعنا، من الناتج تبعنا. لا، في صار لازم يصير في ورشة الإصلاحية اللي صارنا موعودين فيها أيام كتير طويلة، لازم تصير على السكة ونستعجل فيها، يعني اللي احنا ما لازم ننام بصراحة.
2: وبدي أقول إلى جانب، أنا كمان أريك ما زال نحكي كمان اقتصاد، قول لي إلى جانب موضوع الفجوة المالية، المصارف، إصلاح المصارف، إلى جانب كل هالأمور، ضمان الاجتماعي، موضوع تعويضات نهاية الخدمة، يجب أن يكون البند الأول إصلاح القطاع العام، لأن بدون إصلاح القطاع العام.
3: هلا أنا بعرف أنه موضوع الضمان يعني أقرب التغييرات اللي لازم تصير، بس في شغلة بدي أقول لك. لا في شغلة بالنسبة لموضوع المصارف الطرقت لها. طب كيف بده يصير في تنمية أو نمو بالقطاع الخاص إذا ما في مصارف،
2: إذا ما في تمويل،
3: ما في
2: بالمصارف؟
3: يعني نحن صلنا 6 سنين ما في. بعدين بيحكوا على الإيكونومي بارالل،
2: الاقتصاد الموازي،
3: هل نحن مطلوب منا نلجأ للصرافين لحتى نمول أشغالنا؟ في شيء منه مزبوط. يعني هيدا الموضوع بالذات هو لازم يكون بأول أولويات الحكومة لحتى نلاقي حل يعني شامل لإعادة الهيكلة بالمصارف وحل. وكان في إلنا لقاء مع حاكم مصرف لبنان، عنده رؤية كاملة لإله لهالموضوع، بس بدها شغل، بدها جرأة،
2: يعني
3: وبدها صار وقت أنه نحن نواجه مشاكلنا. يعني قاعدين عم ننيم ومنعطي حبة أسبرين، صار لنا 6 سنين، طب ما ليك وين وصلنا؟ صار
2: بدنا أسألك سؤال عن جد، وخلينا نحكيها بصراحة، هل القصة عنا بالبلد عدم وجود الحلول؟ هل هو ما في أفكار، ما في بلان،
3: لا لا لا،
2: أم هو في حدا
3: كفاءات وأفكار، في مشاكل سياسية،
2: بس ما حدا
3: معوقات سياسية يعني.
2: نعم. كم مرة انطرح موضوع الفجو المشروع القانون؟
3: طب ليش نروح لبعيد أستاذ ألفونس؟ يعني الحرب اللي احنا فيها مش أزمة سياسية؟ معقول نحن اللي احنا لو كنا بحالنا ببالنا وعلى الحياد، شو بدنا بهالقصص كلها؟ كنا استفدنا يمكن بمحل معين انه كان صار لبنان ملجأ.
2: انا بدي اقول شغلي، واحد استفدنا
3: بهيدا
2: يمكن نستفيد، ولكن لبنان يملك من الطاقات والامكانيات وقدرات، خلونا خيب سلام واستقرار، ما بدنا حدا، لان ما بدنا حدا باي معنى نستفيد بمعنى الافاده على السلبيات على الكوارث الاخرين، ولكن لبنان قادر.
3: نحن صار لازم بس نهتم بشؤوننا الداخليه، بمشاكلنا اللي متليتنا لفوق راسنا، بالاصلاحات اللي لازم نعملها. نحن لازم نبني دوله.
2: نعم.
3: بدل ما نلتهي بأشياء تانية ونعمل حروب عن فلان بالتكليف من فلان وفلان، لا، طلعوا بالبلد شوفوا حالك.
2: دي برأيك، خلينا نحكي مثلا، أنا كنا في شقفية اللي بحلقتنا بقى نحكي عن هذا الموضوع، ارتدادات الحرب وإلى آخره، اليوم ونحن فتنا عم نحكي في هذا الموضوع، قدي كانت كلفة الحرب عليكم كقطاعات أعمال، كمؤسسات، كشركات؟
3: هلا يا ريت لو بيطلعوا لنا ارقام حقيقيه قد الكلفه عن جد لليوم، والخسارات اللي احنا خسرنا، غير الخسارات المدنيه المباشره، الخسارات الغير مباشره.
2: نعم.
3: وفي شغله انه عم بيصير فينا، انه لانه الحرب عم تاخذ كل الاضواء والخسائر البشريه والخسائر الماديه من جراء التدمير الهائل اللي عم بيصير بالحرب، ما حدا عم بيفكر بالاقتصاد. طب انت يعني ما تواخذني بهالكلمه، طب المؤسسات بالقطاع الخاص اللي صار لها عم بتقاوم على طريقتها سنين لتبقى بس بالأسواق، طب شو هيدا مين بيحكي فيها؟ ما حدا، يعني ما حدا بباله بهيدا الأمور.
2: بس أنت توضح للعالم، لازم يعرفوا معاناة المؤسسات القطاع الخاص اللبناني منه، من هلأ ولا من انهيار 2019، منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومنذ إقصاء سعد الحريري من رئيس الحكومة 2011، فتنا بالنفق المظلم وكله عمل جبار للقطاع الخاص، ولكن معاناة تجينا على الانهيار، وبعد الانهيار مثل ما تعرفوا كورونا انفجار المرفأ، الشغل اللي صار انه بددوا بالدعم اموال المودعين وانتوا ماشيين، حرب 2024 وهلا حرب 2026.
3: اختصرت كلها.
2: اي دولة بريزيدون مديحة رسلين بتقدر تتحمل
3: ولا
2: كل هالأعباء وهالخراب وهالمآسي؟
3: ولا دولة. وقل لك شارلي، رح قل لك شي يمكننا هيدا غباء اللي لحنا عم نعيشه، غباء انه نحنا نوصل بعد كل اللي قطعنا فيه لهيدا المرحلة اللي احنا فيها، يعني مثل اللي عم ينتحر بعد. ما بعتقد في دولة عملت او تصرفت، او خليني ما احط الحق على الدولة، خلينا كمان انه افريقاء بهالدولة عم بينتحروا وعم ينحروا كل الشعب اللبناني وكل القطاعات الانتاجية، وكمال شو؟ انا اليوم بسأل حالي كمال شو؟ عن جد هيدا غباء.
2: بالنسبة للجمعية، هلا رح نحكي جمعية بعد الفاصل الاعلاني، ولكن طالما عم نحكي عن موضوع تدعية الحرب على المؤسسات القطاع الخاص، حدا من المنتسبين للجمعية من السيدات القياديات أوقف أعماله راهنا خلال المرحلة الراهنة، فيه أحداث صارت لأي مستوى بتحسي هذا الشكاوي؟
3: في من بيروت حدا اضطرت تسكر الكلينك تبعيتها لأنه دمر بالانفجار اللي صار بالمزرعة. نعم. وفي كمان كتير من فيك عنا سيدات من الجنوب راحت معاملهم، وفي منهم راحت بيوتهم، وفي من بيروت عم بيضطروا عم بينازعوا، يعني عم بيلفظوا أنفسهم الأخيرة قبل ما يسكروا، لأنه كمان بدي ألفت نظرة هيدا الموضوع. بيروت عاصمتنا اللي دفعت كمان كلفة كبيرة، اللي استضافت كمية كتير كبيرة من الناسحين اللي هن أوريدي عم بيعانوا وحطيناهم بقلبنا، بس كمان بيروت عم تعاني. هيدا الفوضى اللي موجودة إن كان بالسير ولا بالتنظيم ولا بالفوضى اللي موجودة ببيروت ما بيسوى. أكيد مرتدة كتير أصلا. اسمع من المؤسسات اللي موجودة، خلينا نحكي بداونتاون، تعرف قديش عم بينازعوا؟ يعني من إمتى داونتاون بتكون هالأطفال دي؟
2: تودع الحمراء فيك تمشي، بتروحي على فردان،
3: يعني هيدا الفايدة الفوضى اللي عم بتعاني منها بيروت.
2: ما بدنا نحكي نحن مع، مثل ما تفضلتي وحكيتي انت بلشي انه مع تحسسنا الكبير مع معاناة النازحين، ولكن على الدولة انه تنظم.
3: اكيد لازم تنظم، وهن كمان لازم يعني هن بعتقد لانه ما حدا عم بيعطيهم دايركشنز، كمان في هيدا الفوضى. الفوضى عم بتصير من كل الجهات، مش غلط انه نحن نتنظم، مش غلط نلحق جايدلاينز معينين لحتى نرتب امورنا بعاصمتنا. هيدا العاصمة للجميع
2: 100%. بدي اسالك كمان بالاطار المؤسسات انه انت دائما نحن بالهيئات الاقتصادية، وانت اكيد ضمن الهيكل كجمعية سيدات قياديت، وانت حكيت اكثر من مرة بهمنا العمال والموظفين والحفاظ على ديمومة العمل. قديه بتحسي طلع من سوق العمل وقديه في مخاطر يطلع اكثر وما المخف في هذا الاطار؟ استاذ
3: الفونس، نحن كاصحاب عمل وبقدر انا اتبنى هذا الرأي لكل الهيئات، انا بعرف انه جميع اصحاب العمل كتير حريصين على فريق العمل طبعا وعلى العمال، وما بيريدوا انه حدا يطلع، بس كمان في طاقة للشركات. في كتير شركات لجأت لنص دوام، في كتير شركات اضطرت تلجأ لنص الدوام يوم ايه يوم لا، لحتى ما يحملوا الموظف كلفة المواصلات ويقدروا يوطوا معاشاتهم. قديش قادرة هالمؤسسة تكفي صراحة؟ نحن
2: إذا راح موسم الصيف شو الوضع؟
3: هيدا التحدي الكبير. يعني تأملنا بوقت من الأوقات أنه تخلص، يصير في تسوية، يصير في خضوع للدولة لحتى نوصل لسلام. أكيد لسلام، أنه نحن إجينا كذا فرصة على الطاولة، ليش ما أخذناها؟ كرمال شو؟ أوكي هلأ نحن بدنا نقعد سوري يعني ندافع عن إيران، طب وين نحن؟ وين نحن؟ مين عم بيفكر فينا؟ مين عم بيفكر فينا؟ مين عم بيفكر بهالشعب كله؟ كلياته رايحين
2: يعني
3: على
2: حتى الأهل الجنوبي اللي عن جد هلأ في حدا بكبر، في حدا بيحاول يعطي صورة مغايرة، ولكن برجع بقول شغلة واحدة، لبنان لكل اللبنانيين، ما يصيب أكيد. لبنان في الجنوب وفي عكار وفي قاع بيروت هو يصيب كل لبناني في الصميم. قلبنا مع أهل الجنوب، مع شمال وعكار
3: أكيد، بس بالنهاية
2: ما حدا يزايد على حدا. بدنا لبنان هو بقعة جغرافية دولة سيدة مستقلة. اليوم وقت بكون في بينحكى على الدولة في ثلاث أسس لألاء: الأرض، الشعب، والسلطة. سلطة واحدة، شعب واحد، أرض واحدة. على كل حال،
3: على كل حال ما في غير الدولة والمؤسسات هي بتحمي الجميع.
2: رح نتوقف أنا وياكي مع فاصل إعلاني ونعود.
5: الاقتصاد أولاً.
2: منتابع حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد أولاً، أكيد ضيفتي رئيس جمعية سيدات القياديات مديحة السلين. ست مديحة، يعني بدي روح على الجمعية اليوم. الجمعية في خضم هذا الصخب الحاصل في البلد، الحرب والفوضى مثل ما قلتي والمشاكل والأزمات، كيف وضع الجمعية وكيف ما توجه كل هالأمور؟
3: نحن بتعرف أستاذ ألفونس، يعني دايما عنا زخم بكل الأيام، يعني بالأيام المنيحة بالعكس بنقوى، وبالأيام الصعبة كمان بنقوى. للأسف أنه نحن ترينا نأجل مؤتمر أنا لبنانية عربية بنسخته الرابعة من أكتوبر لشهر أيار 2027 لكتير أسباب. أكيد أول منا أكيد الحرب والظروف الأمنية، بس كمان لأنه نحن من اسمه أنا لبنانية عربية بدنا الإخواننا
2: يعني
3: العرب يجوا.
2: هذه خبرية منها مش حلوة المرة، منها حلوة أنه كان في كل العالم متأملة أن يكون في نسخة جديدة. هي
3: لا، حيكون في نسخة جديدة، بس أجلناها خليني أقول
2: لا بس
3: سبع شهور.
2: لا هو أكيد أنت ما في شيء إلا ما بينعمل معك، ولكن ما نقول شيء منه حلو أنه انطباع على البلد أنه
3: هلأ كنا عم نقلك، هلأ كنا عم نقلك على الغباء. شوف قدي كيف بدك تعمل مؤتمرات وتعزم
2: ما في مهرجانات،
3: ما في شيء، كله التغى.
2: ما هيك يا عبي،
3: كله التغى للأسف.
2: نعم.
3: بس أنه إن شاء الله على أمل أنه من هلأ لا 2027 نكون خلصنا وكنا صرنا على السكة الصحيحة، وبالعكس بتكون إعادة انطلاق وتجدد. مع ساعتها بكي إن شاء الله بنستقبل إخواتنا السعوديات بيكونوا
2: نعم.
3: معنا، وإن شاء الله بيكونوا كل العرب موجودين بالمؤتمر، وأكيد عم نشتغل على تام كتير مهام وحنرجع نعلن عنه، وأكيد بخبرك بالأول، أنتوا أول شيء بخبركم على
2: كتير
3: كل
2: كتير
3: التفاصيل.
2: ولكن قريبا فهمت أنه عم تعملوا شيء وأنا تعجبت. أنه
3: بهذه الظروف.

0: فيني استغني عنها وقتها مثلا هيك
1: انتر بارانتيز تحت... بيروت بقلبي.
0: ايه يعني ما انا شخص ما فيه يعيش بغداد بيروت يعني بس عن جد مش معقول اللي عم بيصير ببيروت
1: وهيدا هيدا يعني هيدا النشاط فاذا هو رساله
0: اكيد نعم. رساله نشاط ثقافي لحتى نرجع تو ريفايف الاسواق المطاعم الحفلات حلو. المسارح مسارح بيروت اللي كل عمرها هيك عم تنبض بالحياه
1: يعني هلا مساعب انه مكتبكم يعني مع بغرفه التجاره والصناعه وانا مكتبي هونيك تطلع عليكم نشاطاتكم يعني رغم كل شيء كان في نشاطات كثير كبيره
0: ايه هيدي كل اسبوع كان عندنا الجمعيه العموميه اللي اخرناها ندفع من وراء الظروف ولكن تبعها ورشه عمل مع عمر قصقص اللي هو هون عطاك الجورو تبع التكنولوجيا وهيك وعطانا وركشوب كتير حلو بيساعدنا بأعمالنا الخاصة حلو. وقريبا في بروجرام جديد رح نطلقه معه لعمر بيصب بكل الإطار تنظيم الأعمال بإطار التك وكل شيء خاصه بالخفية تبع الميتا والسوشيال ميديا والاي اي
1: حلو كثير مهم يعني كمان فهمت شوي بالنسبة للمنتسبين يعني نحن نعرف ضمن الظروف الجمعية بتتقلص أعدادها نعم. بالنسبة لكم تقلصت أعدادكم ولا ما عم توسعوا وتكبروا
0: لا ولا عم بيفوت معنا دايما ممبرز جديد هلأ
1: قدرت تحسي تسقيل الجمعية صار هلأ بالشأن العام بالحياة الاقتصادية
0: هي إذا بدك رافعة وسابورت سيستم للممبرز وقت يكونوا عايزين شيء عم بيلجأوا للجمعية وقت يكون حابين يتعلموا شيء
1: صار عندكم تسقيل هيك حضور عندكم تأثير
0: أكيد يعني نحن منمثل بين الممبرز والجازمان اللي هو بيخدم الومن انتربرينورز تقريبا عم نحكي على تقريبا 250 سيدة بس بدي أقول لك شغلة يعني للأسف إنه هيدي الفترة كمان شوية لبنان تفرغ من الناس يعني في كتير عالم سافرت في كتير عالم طلعت من بيروت شوي سو بدنا نرجع هيك نعيد الزخم بهيدا الإطار
1: صرنا زمان قديب برأيك رئيسي مديحة رسلين أنه خدمته القضية الفكرة الأساسية جوهرة الإضاءة على السيدات القياديات وأنه تأخذ دورة السيد القيادية في المجتمع وبالدولة وحتى بالمجتمع الاقتصادي ده خدمته هي الفكرة
0: أنت أستاذ ألفونس متابعنا ومركبنا وبتعرف وأنتوا دايما يعني بلاب إيكونومي كنتوا من الصفحات يعني البلاتفورمز اللي دويتوا كتير على نجاح السيدات حتى عبر برنامجك اليوم استقبلتوا موضوع اللوبينج اللي بنعمله لحتى نوصل سيدات معينين على مجالس إدارات أصحاب كافيات المؤتمرات اللي بنشتغلها التريننج اللي بنعمله هيدا كلها رافعة 100% مع المعنيين مع الوزارات اللي احنا قلنا شغل معها هيدا كله بيفيد
1: يعني أنا بقى السؤال أنه عم تتقدموا إلى الأهداف ما تحسي اليوم أنه الصوت اللي كنت صوت قوي كتير صار أخف ممكن يوصل
0: خليني أختصر لك إياها بشغلة صغيرة هي إنديكاتيف لهالموضوع صار بيقدر حدا يعمل مجلس إدارة اليوم بلبنان بأي مؤسسة إن كانت عامة يما خاصة بدون ما يكون في تمثيل للمرأة فيها
1: وإذا إجا بلا تمثيل
0: خلص يعني 100% هيدا واحدة من الأهداف اللي وصلنا لها بالجمعية على مدى 8 سنين
1: السيد القيادية في المجتمع وفي الاقتصاد
0: هلا هي الدولة. مش وجودها لحتى تكون البودو فلور على الطاولة وجودها هو يعني قيمة مضافة لا يعني البرسبكتيف تبع العمل ضمن اي مؤسسة لانه هي بتجلب وجهة نظر جديدة مكملة للرجل وهذا الشيء يعني بيزيد من الانتاج والفعالية والاهداف
1: بدي اختم انا وياك الحلقة بكلمة منك شو اخر الحلقة شو تمنيتك شو تصوراتك ضمن هالاجواء اللي عم بصير بالبلد
0: انا بعتقد انه ان شاء الله وان الله راد انه نحن على السكة الصحيحة بلبنان لحتى نروح على مستقبل افضل بكتير التحدي الكبير بالنسبة لنا ان كان بالقطاع الخاص ولا كاشخاص انه نحن نقدر نضاين ولازم ينعطالنا لنضاين جرعة اكسجين على كل المستويات لحتى ترجع يقدر اللبناني واللبنانية يضلن واقفين على اجريهم ويكفوا هالمشوار. وأهم من كل هيدا أنه يكونوا اللبنانية كلهم من جنوبه لشماله اقتنعوا أنه ما في إلا الدولة هي الوحيدة اللي بتحمي الجميع وكل المواطنين.

0: كلام جميل، أنا ما بدي زيد عليه لأنه كمان بيمثلني هذا الكلام. شكرا لك،
1: شكرا لك أستاذ ألفونس.
0: صديقتي العزيزة رئيسة جمعية السيدات القياديات، حلقة اليوم من برنامج الأول الاقتصاد أولا انتهت. أطيب التحيات مني ألفونس دي وأنا زميل هادي الهاشم، واللقاء في حلقة المقبلة جمعة الجاية. ما تنسوا الإعادة تنين الساعة 3:30 شكرا لكم.

0: الاقتصاد أولا ترقبوا كل جمعة 9:30 صباحا والإعادة التنين 3:30 بعد الظهر، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: ب 15 حزيران فريق عكابة الحكوم بي تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاد بوكرب وتوني داغت بي مونو ب 15:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان رينكس بتاعكم بيرا بتاعكم بيت. لك يكون العرض بعائد.
3: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
4: يا دار السلام
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
6: طلعت شمسة ضلت
5: نار. الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزا بونجو لتر $4.70، 6 بيبسي تنك 150 ملي بدولارين و70 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: أهلا بكم إلى موجز الرابعة والربع من صوت كل لبنان تتواصل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي وفي مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة نواف سلامة إنه منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان لم تتوقف الحكومة عن العمل على وقفها وتخفيف الأذى عن اللبنانيين وأمل سلام أن ينجح الإعلان عن وقف أطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وضع حد لحرب لبنان ووقف القتل والتدمير والتهجير وإذ شكر سلام كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة أعلن العمل على تأمين عودة آمنة للنازحين بأسرع وقت وعلى تكثيف الجهود لتأمين متطلبات إعادة الإعمار بارك حزب الله لإيران بالتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان معتبرا في بيان أن ما تحقق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل لأرضنا عودة الأسرى إلى وطنهم وأهلهم كما عودة جميع الأهالي لا سيما أهالي قرى المواجهة في الحافة الأمامية إلى قراهم وبيوتهم وإعادة إعمار ما دمره العدو حزب الله دعا الأهالي للتريث وانتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الآمنة حرصا على سلامتهم سجل المركز الوطني للجيوفيزياء بعد الظهر هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر في عمار البيكات عكار في أنبائنا العامة أكدت الخارجية الإيرانية أنها ستتخذ مع سلطنة عمان التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن من مضيق هرمز في سياق متصل توقع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز لسي أن بي سي أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بلا رسوم لوقت طويل آملا في أن يتم نشر نص الاتفاق مع إيران هذا الأسبوع وأضاف سيكون لإسرائيل مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد واليوم شدد وزير خارجية إيطاليا على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر مهم مؤكداً أن بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لتجاوز أزمة الطاقة سريعاً نأتي إلى ختام الموجز شكراً للمتابعة

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: ده معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
10: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
11: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في
12: أهلا وسهلا
13: أهلا وسهلا فيك
12: كيفك أستاذنا؟
13: يسعد مساك الحمد لله
12: أستاذ عمر سعيد الروائي أستاذ عمر سعيد هيك نعم. بتحب نقول لك وهذا التايتل تبعه لك
13: صح
12: بقرأ لك من وقت لوقت شيء رائع جدا يعني الأسلوب اللي بتكتب فيه هيك شو بيقولوا بيغري الشخص حتى يقرأ أكتر
13: الله يخليك هاي طبيعة الريف يعني أثرت فيه وتركت فيه ملامحها وبصمتها
12: تعتقد الريف أثر فيك ولا خلقاني فيك
13: هي خلقاني بس كمان غزاها
12: المكان. الريف
13: ايه.
12: تعتبر حالك بالريف بالصويرة بالبقاع الغربي
13: أكيد لأنه الريف ملامحه هي ملامح السلوك تبع الناس مش بس الجغرافيا
12: ما بتعتقد انه بلبنان قليل الريف صار فات التمدن الغى الارياف تقريبا الا ببعض مناطق كتير نائيه
13: يعني ممكن في منه هالحكي بس الى حد ما بعد في سلوكيات بتاكد هويته بتاكد وجوده يعني
12: بنفوس الناس يعني بعد أكيد. الناس اللي بس الاجيال الجديده بعتقد بتغير
13: ممكن بس مش بهالزخم الكبير اللي
12: مش بهالسرعه
13: بخوف يعني ايه نعم
12: طيب أستاذ عمر اسمح لي أنا حابب بلش حلقتي بخبرية صارت معي
13: اي نعم
12: دير رهبات الكرمل سان جوزيف بحلب بسوريا رئيسة سر مريم نور تكون عم تحكي أنه هيدا الدير عم بحاولوا يستردوا لأنه قاعد يعني مصادر إذا بدك تقول أو محتل فبحكي مع صديق لإلي محامي اسمه أمين البشير الله يوجه له الخير ما كذب خبر وشاف الوضع شو هو شوف شو بيقلي وهيدي الخطورة بيقلي الأستاذ أمين بشير أنه القرار عند الرئيس الشرع متاخد برد الدير للرهبات بس إشكالية بيروقراطية وهي أنه النظام السوري السابق مسجل الأملاك باسم حزب البعث وهيدي مش بس هيدا الدير بتنسحب على أغلب أملاك الأديرة المسيحية وعلى المسيحية أنا بس هون حبيت خبر هيدي الخبرية ببداية حلقتنا تقلك أنه هودي الناس يلي كانوا يطبلوا ويزمروا للنظام وخاصة المسيحية اللي ركضوا عند بشار الأسد وخضعوا لبشار الأسد وأخطر شيء قالوا شو قالوا أنه هيدا النظام وبشار الأسد تحديدا هو حامي الوجود المسيحي بسوريا وبلبنان تفضل شوف شو عم نكتشف من بعد روحة هيدا النظام. تيرد الدير الرئيس الشرع تيرد الدير على الآن القصة بوراق تيسجلهم ايه بده يرجع يسجلوا على اسم الرهبني يلي الرهبني الكرملية وراق ناقصة وراق ضايعة وهو بالدوائر العكرية باسم بس عم يعملها ووعدنا انه يعملها ولح تصير.
13: اول شيء خليني اتشكر صوت كل لبنان واتشكر حضرتك على الاستضافة وكل القنوات اللي راح تبث هالمقابلة
12: تاع صوت كل لبنان واخبار البلد وفي تي في.
13: الله يكرمك يا رب. وبتصور انه بالعراق اخذوا قرار بحل حزب البعث.
12: نعم.
13: ورغم انه القرار كان من الجهة اللي كانت محتلة يعني. وبسوريا بتصور قريبا كمان رح ياخذوا قرار بحل حزب البعث لاستعادة كل الممتلكات اللي صدروها قياديين وضباط باسم هالحزب واللي بتعرف كان من شعاره وحدة حرية اشتراكية. ومع الأسف هاي الموجة القومية اللي اجت وما يزعلوا منها كتير الأحبة القوميين العرب لأنه إذا عم نحكي صراحة اجت موجة قومية على أساس أممت وأممت وأممت وصادرت أملاك الإقطاع والأثرياء بزمن فاروق ملك مصر من عبد الناصر وجاء. ولكن للأسف يعني لم يستفد من كل هذا الفقراء إلا بالنزر اليسير. أما السلطة فعادت أبشع مما كانت عليه قبل وصول القوميين العرب.
12: بس ما استفادوا أبدا الفقراء. يعني جمال عبد الناصر بمصر نزع مصر هلا رح يقوموا علي القيامة النصريين
13: هاي حقيقة
12: يلي في منهم كتير أصحاب
13: هاي حقيقة.
12: جمال عبد الناصر بمصر لما أمم مصر لما ألغى البشوية بمصر فكره ألغى الإقطاع نقل الإقطاع من البشوية لمطرح تاني وصار الإقطاع كارثي. يعني صار الإقطاع أمعي أكتر ما هو إقطاع مالي مثل ما بيقولوا.
13: أستاذ أنطوان الضابط الريفي يأتي إلى الحكم بعنجهية الريف وبينقصوا أدبيات المدنية والعيش في المدينة والتعاطي مع الشارع والمؤسسة والدائرة. الضباط العرب اللي وصلوا على الحكم بعد موجة ما سمي يعني هاي الاستقلال وسقوط الأنظمة اللي كانت كما يقال تابعة للاستعمار وللإمبراطوريات وواوا هؤلاء الضباط العرب ما جابوا معهم من اليمن إلى أبعد من ليبيا والسودان اليوم يدفع الثمن. ما جابوا معهم إلا كل السلوكيات اللي عممت العنجهية بمركز المخابرات وبدائرة السجن لأن السجن دائرة على فكرة. السجن ليس مكان لقمع الحريات هو مكان لتقويم السلوك.
12: صح صح.
13: وين هيدا؟ بالمؤسسات
12: عنا عند العرب
13: وبالشارع واللي خلق النموذج الأمني الدولة العسكرية مثل ما بيقولوا والدولة الأمنية هم بضباط الريف اللي اجوا من الريف واستلموا السلطة بالمدينة العربية التي أسقطت منها المدنية وأبقي فيها على سلوكيات ابن الريف اللي وصلتنا اليوم للفساد وما يزعل الريفيين منا لأنه عم نحكي حقائق.
12: ذكرتني بشغلة حتى نختم هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه. ذكرتني بشغلة أنا الله يرحم الوالد كل عمره بالجيش يعني بقى خدم بالجيش تطلع على التقاعد فبتذكر اسمع منه من رفقاته أنه أيام جنرال شهاب لما كان قائد جيش قبل حتى ما يصير الجمهورية كان ممنوع يفوت على الكلية الحربية لأولاد العيال هيك كانوا يسموهم وكان في نظرة كارثية من عامة الشعب على هذا الموضوع انه كيف اولاد العيال لحد ما هو حكى وعلى القضاء كمان بعدين لما صار الجمهوري لما حكي هو وبرر ليش لانه بيعتبر انه اولاد العيال بيقدروا يتعاطوا مع كل المستويات ذات الشيء بينما اذا مثل ما عم تتفضل وتقول ممكن يكون في عنده نقطة ضعف على مادية اجتماعية اخلاقية اللي هي مثل ما صار ب
13: استاذ الكريم. اخر مداخله بهذا المجال انا ابن ضيعه بالزمان حاولت أعمل ابني ضابط لأنه عائلتي الوحيدة اللي ما عندها ضباط. إذن الهدف من احتلال موقع بالكلية الحربية مش لأجل الوطن، لأجل إقماع مجتمعي وكون أنا متسيد عليه. الإقطاع على فكرة اللي هو في نظرة سيئة أو سلبية تجاهه قدم للإنسانية وللناس أكثر بكثير مما قدمت جهات أخرى. طبقة النبلاء بأوروبا صنعت الكثير مما تعجز عنه الحياة المدنية الجديدة وعن صناعته في أوروبا.
12: صحيح. أيه. والدليل أنه الملكية بريطانيا لحديث اليوم بتفوت مصاري.
13: نعم.
12: أكثر ما بتصرف فيه. نعم. مصاري. خلينا خلي هالطيارة تحط بالواقع اللي نحن فيه اليوم وبالتغيرات اللي صارت مبارح.
13: نعم.
12: بالليل يعني نحن بس مع هذا وكله في سؤال، هل تعتقد أنه ترامب راح على هيدا الخيار لأنه فزعان أنه ما يكون في بديل للنظام يقدر يتعامل مع إيران الجديدة، ولا مثل ما عم ينحكى اليوم انتصارات هيدا بالجملة لدرجة أنه حزب الله عم بيوجه مثل رسائل للدولة تتوعى وتتراجع عن أخطاء اللي عملتها؟ فأكيد أنا عم بحكي حزب الله يعني كمان النظام بإيران ذات السلوكيات عم تنحكى اليوم بالعالم كله سوا.
13: نعم. لا أنا بتقدير ترامب شخصية ما بتخاف أبدا، هذا رئيس
12: إنه ما لا بيعطى الهم ولا بيخاف برأيك؟
13: ما بيعرف الخوف. واللي عمله ترامب قد يكون فيه منه أنه من سيأتي إلى الحكم من خلال هذا التعاطي سيكون كما نريد، وأكيد عنده عود.
12: وين؟ بإيران؟
13: بإيران، وأكيد عنده عود وأكيد عنده أجندة. وفي عندي أمثلة على هالشيء. ترامب منه خايف إلا من شيء وحيد فقط، من التجارب السابقة اللي حصلت بالعراق بعد سقوط صدام حسين.
12: نعم.
13: واللي نتجت عن الثورة السورية من 2011 إلى سقوط بشار الأسد. العالم اليوم بوضع اقتصادي لا يحمل عبء مساعدات وتهجير وإقامات مؤقتة للاجئين من إيران لعددها 100 مليون اليوم، وبالتالي في تفكير هادئ بتغيير النظام. لكن أنا بالنسبة لي أنا اللي مكرس برأس ترامب أنه النظام الإيراني انتهى وسقط، وكل من سيأتي هو جديد وليس من النظام الذي سقط. وهذا واقع حزب الله على فكرة بعد مقتل حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. نعيم قاسم اليوم يعني ظاهرة صوتية مش أكثر، يعني على أرض الواقع لا يحشد ولا يستطيع أن ينجز. وحزب الله على أرض الواقع رغم كل المعارك التي تدار بشكل افتعالي، إنه بعد عنا صواريخ وبعد عنا إمكانية، ولكن حزب الله من الداخل في واقع مختلف كليا عن حزب الله اللي كان بزمن حسن نصر الله.
12: طب الدولة هل هي مقتنعة باللي عم تتفضل وتقوله
13: بلبنان؟
12: أكيد بلبنان، مش رح أسأل بإيران أنا.
13: أكيد أكيد دولتنا مقتنعة وواعية، وأجهزتنا الأمنية عارفة كل هالتفاصيل. ما بعرف من يومين مرق هيك شي بسيط معمم عم بيحكي مع دركي.
12: إيه شفته،
13: كان عم يستخدم عن جاهية العمامة إنه عمامة حزب الله. طلع أنه بدون هوية وطلع أنه مطلوب سابق، مش هيك؟
12: لو طلع بهوية ومش مطلوب سابق ما كانوا اعتذروا منه القوى الأمنية رجعوا؟
13: لا.
12: كيف لا؟
13: لأنه كملوا للآخر، مش بناء على أنه هو مكشوف، لا، كملوا بناء على معطيات نهوض الدولة بداخلهم من جوا، والدولة عارفة. ولكن إذا كانت الدولة عم تتعامل بشيء من يعني الأدب القانوني تجاه مواطنها وشيء من أخلاق ابن المجتمع وابن الدولة مع أهله، فهذا لا يعني أنه الدولة بمحل من محلات خايفة أو متوجسة، لا أبدا مش مزبوط هالحكي. الدولة مطولة بالها، والدولة عم تتعامل أنه هاي الغنم اللي شارد بعيد كثير راجعة، قد ما تروح راجعة، ما فيش محل ترجع عليه إلا الدولة، تركتها هيك.
12: استاذ عمر، اليوم نشوة حزب الله كتير كبير، شو بيمنع انه ترجع تفوت الدولة العميقة يلي بعدهم هن مساكين بالدولة بمفصلها كلها سوا الحزب وكل المنظومة اللي بتلف حواليه، شو بيمنع انه ما بيتمسكوا اكتر هلا؟
13: ايه لاعب القمار بس يخسر كل شيء تمرق معه هيك بتحظي، بياخد له هيك مبلغ بسيط، بيتوهم انه بهالمبلغ الصغير اللي اخده ممكن يرجع كل شيء خسره. بس ولكن المقامرة نتيجتها محسومة، حزب الله لن يستعيد ما كان عليه مهما حاول ولا بأي شكل من أشكال. لا منطق التاريخ بيقبل، ولا منطق الواقع بيقبل، ولا المنطق العسكري بيقبل. في مسلمات، التفوق التكنولوجي عند العدو ولا يمكن بأي شكل من أشكال أن يقارن. والخطاب هذا التعبوي اللي بيقول أنه نحن لا قادرين نقاوم المخرز بالعين، هذا خطاب إفلاسي صراحة يعني، وأثبت إفلاسه عبر التاريخ. من شعار الدم مقابل السيف قبل 1400 سنة إلى اليوم لم ينجز أي شيء. خطابات عبد الناصر، ثلاث لقاءات تبع عبد الناصر، لا صلح لا اعتراف لا تفاوض، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، هذه مضت مع الزمن اللي مضى. خطابات صدام حسين لم تنجز أي تحرير، انتهت مع شنقه الله يرحمه. والتعبئة اللي حوالى النظام السوري وأجهزته الأمنية ووزير خارجيته السابق المعلم اللي كان يقول سنزيل أوروبا عن الخارطة، تخيل يعني لوين، مش قبلين أنه يقضي على الثورة بسوريا، بده يزيل أوروبا عن الخارطة. كان بتصور سمعت هاي العبارة؟
12: ايه ولو
13: هيدا الخطاب
12: أنا سمعان أكتر منه هلأ هون.
13: إيه بتعرف شو دلالته هاي الخطاب أستاذ؟
12: نعم.
13: دلالته أن السلطة التي تدير هذه الأزمة اليوم عند اقتناع بأنه كل الناس سذج، وبأنه ما في أجيال جديدة عم تجي، وبأنه ما في عقلية جديدة عم تستوعب ما يحصل من عالم التواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي والتفوق التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم. بصراحة
12: أستاذ عمر، ما بتعتقد أنه الحزب كسر إسرائيل ومنظومة التكنولوجيا اللي حضرتك عم تتفضل فيها بمنظومة كتير بسيطة مبنية على الفيبر أوبتيك ودرون صغيرة؟
13: لا لا مش أقتنع بصراحة، وما يعني ما عم كابر، وما بدي أخذ نظرية أنه يعني تفاوت ميزان القوى هو دائما لصالح الأشرس من حيث لا يملك مقارنة بالأقوى بما يملك. لا، بدي أحكي بواقعية. إسرائيل اليوم دولة حجم إنفاقاتها على البحث وعلى تطوير التكنولوجيا وعلى تطوير تقنيات الذكاء الصناعي اللي وصلنا لها اليوم على مستوى العالم، اللي ما شفنا نحن منها كشعوب إلا اليسير اليسير اليسير. وإدارة الأزمة اللي صايرة اليوم عند العدو، بتعرف من أول ما بلشت الحرب يقال أنه نتنياهو بده يروح على المحكمة الدولية وبده يروح وبده يروح، ولكن نتنياهو ما زال إلى اليوم يدير هذه المعارك. كل هذه الإحاطة بتقول أنه نحن واهمون ومعتقدين أنه التحرير بالأسل بالأساليب البدائية وبالأصول القديمة اللي كانت عند شعوب المنطقة بعده بيجدي نفع. لا لا أبدا، لا كسرنا لا دراون، ولا كسرنا الإمكاء أيام الطفولة كان اسمها، ولا كسرنا اختراق البيجرز، ولا أي شيء مما يحصل حديثا. يمكن العدو عم يطول باله لندرة الأهداف، صار في عنده أهداف نادرة هلأ، معش هالأهداف اللي كانت بالأول، عم يطول باله.
12: بس كتير عم تهونها للقصة أستاذ عمر أنت،
13: لأنه أنت بلشت الحرب الثانية؟
12: لا أنا التواريخ مش كتير شاطر فيها.
13: من مقتل حسن نصر لليوم ما صرناش بالسنتين. وتخيل شو صار بخلال هالسنتين، عم تتخيل وين نحن بهالسنتين، شو حصل بهالسنتين؟ إسقاط نظام بشار الأسد، إسقاط النظام الإيراني، مقتل قيادة حزب الله. ولا إذا بدي غمض عيوني وقول أنه لا بعدنا منتصرين، أنا مش تبع هذا الخطاب، أنا تبع الأرقام وحقائق الواقع. أوكي. ما يحصل على الأرض
12: هيك بتقول. طيب كيف بده ينتهي هالسلاح اللي موجود عند حزب الله؟ كيف الدولة بدها تقدر تسيطر على هالسلاح؟ كيف بدها الناس ترتاح وتطمن انه بطل في سلاح الا ضمن منظومة الدولة.
13: لايك بالمنطق العادي تقريبا غالبية البيوت اللبنانية عندهم سلاح، سلاح فردي صيد او غيره. ما بيعزو الا انا بالريف وبعرف يعني، ما بيعوز الريفي سلاحه الا ليقوس، يا اما اذا خلفت مرته او نجح ابنه او هيك قدح مشكل مع جاره. بس هسلاح نايم بهالبيوت كلاشينكوف موديل 49 وال50 وال55 ما زال ببيوت القرى بهالحالة. هاي هيدا سلاح مصير ومصير الأسلحة الفردية ببيوت الريفيين،
12: حتى الصواريخ والأسلحة
13: رايحة كلها سوا على المتاحف، على متحف حربي يتحدث عن سيرة تلك المرحلة. أما إله مستقبل؟ ما إله مستقبل أبدا. حتى لو مستقبله بين حالين، أو بيضلوا هني أو سوفي إلى أن ينتهي لحاله، يستنسفوه لينتهي لحاله، أو سيبطل دوره ويضل بالمستودعات إلى أن هاي المستودعات انكتب عليها مستودع أسلحة يرجع عدم الاقتراب، وأكثر من هيك أفش أبدا، ما عاد له مستقبل.
12: طب الدولة شو عملت تسترجع قرارة؟ ما عم بفهم.
13: الدولة عملت كثير. أول شيء عملته الدولة خطاب القسم لما وقف رئيس الجمهورية وحكى بكل وضوح. ثاني شيء لما أتت القوى التغييرية بلبنان، ما بقصد فيهم النواب التغييريين بس قوى التغيير السياديين وغيرهم، يعني كل الأحزاب التي لها موقف من السلاح المتفلت، لما جابت نواف سلام رئيس حكومي، هذا فعل الدولة، هذا مش فعلي وفعل أفراد بالشارع، هذا فعل مؤسسات الدولة. نواف سلام لما اتخذ قرار بتصنيف حزب الله بأنه فصيل غير شرعي خارج عن القانون، هذا فعل دولي. نواف سلام لما أخذ قرار أنه الحرب والسلم مع رئيس الجمهورية سيكون بيد الدولي، هذا من إنجازات الدولي كمان. يعني كل هذه الإنجازات اللي أنجزتها الدولي من أول خطاب قسم لنواف لرئيس الجمهورية وصولا إلى أمس ملف التفاوض غير المباشر، عفوا المباشر مش غير المباشر، مباشر، وكلمة المباشر تعني كثير
12: أكيد
13: على مستوى العالم، كل هذا أليست إنجازات؟ إنجازات الدولي أمس لما بيركب رئيس الحكومة بيروح على مطار الإليعات وبيشرف وبيقول إنه هذا المطار قريبا سيكون قيد التشغيل، وا وا وا وا. أضف إلى ذلك أشكال كثيرة من مظاهر الشارع اختفت. أنا وجاي اليوم لعند حضرتك عم بعبر ساحة شتورة، تتذكرها لساحة شتورة؟
12: أكيد.
13: صار في دوار على آخر الأستراد العربي،
12: صحيح.
13: كانت هذه الساحة فيها ما لا يقل عن 1000 علم أصفر و1000 علم أخضر للثنائي، وكان فيها صور هائلة لشهداء ولقادة حزب الله. اليوم بتمر فيها وهو رئيس بلدية، والبلدية مؤسسة من مؤسسات الدولة. اليوم فيها شجر وأزهار وإعلانات تجارية وإعلانات ثقافية ومشهد جمالي منعش جدا، يقول لكل من يمر من تلك النقطة الصغيرة بأنه الدولة موجودة. بتصور هذه أعظم إنجازات الدولة من وجهة نظري أنا كمواطن. أضف على ذلك وتحت الهواء حكيت مع حضرتك عن الحواجز، اليوم مرورنا على الحواجز صار يحببنا أكثر بالدولة. ومن خلال هذا المنبر بدي أتمنى وناشد الأجهزة الأمنية والقوى المسلحة إنه يا ريت يخففوا من حول العسكري هذه الكتل الإسمنتية، حتى لي ما تعود هيئة الدولة مقتصرة على البلوكات الإسمنتية المنتشرة حول الحاجز، وتصير هيئة الدولة من اللون الزيتي اللي لابسه العسكري، ومن البارية الحلوة المشرقة على جبينه، ومن وقفته المهيوبة على الحاجز، لأنه هيدي اللي عم تصنع لي إلي أنا أثر هيئة الدولة، مش البوكس أو هذا البلوك الإسمنتي الملون بالأحمر والأبيض دلالة على العلم اللبناني. العلم اللبناني أعلى بكثير من بلوك اسمنتي موجود على الحاجز. فرايت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تخفف منهم هودي ولنستعد هيبة الدولة من هيبة البدلة العسكرية.
12: شغلتين هلأ عم تحكي بهذا الموضوع بينقالوا. مثلا ظهر البيضر، شو في الزوم حتى يكون في حاجز على ظهر البيضر وكأنك فاصل انت البقاع عن بقية المناطق اللبنانية، وحتى كمان بشمال يعني في حاجز زاد الشيء وبيعمل عجقات سير بالصيف وكل هالأمور، ما عم بفهم أنا ليش بده يكون في حاجز، يكون في تواجد في نقطة فوق في مغفر للدرك يكون، بس إنه ليه بده يكون في حاجز؟ مثل نهار السبت، نهار السبت أول تمبارح مركبين العناصر الأمنية حاجز على أوتوستراد جوني بالروحة وبالرجعة، بتعرف شو صار بالعالم؟
13: اختنقت.
12: شو اختنقت؟ يعني لا انه بالعالم كله اذا صار في اخبارية ما حدا بيركب حاجز على اوتوستراد. يعني شيء مش معقول، شيء مش طبيعي انه الدولة تركب حاجز على اوتوستراد جوني. لا شغلي
13: تسمح لي على هالنقطة؟
12: تفضل.
13: تعرف حضرتك وبتمنى كمان من الأجهزة الأمنية أنه يأخذوا كلامنا بمنطق الوعي.
12: شك
13: 3/4 ضباطنا ضباط واسطة، أتى بهم السوري والمال السياسي ورشاوي الوظائف، وهذا شيء مش مخبى حقيقي.
12: أوكي.
13: العقلية الأمنية اللي حكمت لبنان بزمن الوجود السوري هي عقلية أمنية سورية، في نقاط كثيرة ابتكرت وأوجدت وفقا لتقسيمات المخابرات السورية، ورثة الأمن اللبناني وبعده محافظ على شكليتها لأنه بعده باقي
12: قدران يطلع منه.
13: نعم بالضبط. وخليني خبر خبرية هون، بزمن الجنرال جورو اللي كان بالمنطقة كان بدوروا على الأردن، حكوا ليها كثير من أصحابي الأردني لأنه أنا عندي قرايب بالأردن، يعني إجا بده يروح زيارة على الأردن فجابوا له تيس وحطوا له اياه قبل بجمعة ليذبحوا له اياه لما يجي، اضطروا يفرزوا عسكري ليحرس هالتيس. بالمنطقة الموجود فيها المعسكر اللي كان رايح على ايجورو وبدون يذبحوا التيس، الى اليوم ما زالت نقطة على اوراق الدولة اسمها نقطة محرس التيس.
12: يا لطيف.
13: هاي دائما موجودة
12: يا لطيف
13: بالارث السلبي اللي ما بيتحدث من ابنائه.
12: شوف بالثمانينات بالحرب بيقوم في ضابط بالجيش اللبناني بيخطر على باله يعمل حاجز على الأوتوستراد بالليل، نهارا كنا مارقين، بس كنا مارقين لما صار الحادث راح فيه 3-4 قتلى وراح فيه ما بعرف قديم جريح، ومن وقتها لليوم ما شفت أنا عهد الأوتوستراد حاجز للقوى الأمنية بيوقف. يعني شغلة جنونية يوم شفنا الجتت على الأرض والسيارات مكسرة فوق بعضها كلها سوا، هيدا اسمه حاجز الأوتوستراد هيك بيعمل. بس يوم تعاقبوا للضابط وصار اللي صار، فبدك هيبة البدلة.
13: بدي هيبة البدلة،
12: مش بدلة مش اسمنت. كان دركي بالزمانات، دركي بمدينة مثل صيدا، دركي أو مثل طرابلس وحده كان حافظ الأمن كله سوا بهيك مدن.
13: نعم.
12: ننساها هيدي؟
13: لا لا أبدا. حقيقة هاي. نعم.
12: فنحن كلنا بنتمنى أنه ترجع هيبة الدولة من ظل الدركة أو ظل العسكري.
13: لازم تتوازى تطورات المجتمع من خلال ضخ أجيال جديدة مع تطورات إدارته القانونية والأمنية. وشو بقصد بهذا الكلام؟ لازم نحن نقلل عدد الموجودين بالمركز الأمني ونعزز الحضور الأمني بعقول أبنائنا وبنفوس أبنائنا اللي عم بندخن على المجتمع.
12: هل عم تحكي فلسفة صرت؟
13: ايه؟
12: صرنا بعلم الفلسفة
13: طبعا.
12: بدك تترجمه.
13: نعم.
12: للناس وتحللهم ايه؟
13: لانه في فاصل وجدار كبير على فكره بين المؤسسات الامنيه والاجهزه العسكريه وبين مجتمعاتنا. انا بطالب دولتي انه تكثف المحاضرات ويكون لها تلفزيون وتروح على القرى وعلى الارياف وعلى الاحياء وتعقد لقاءات مع ابناء المجتمع وتفهم شو يعني القانون. القانون ما بيعلمني الاستاذ لحاله، بعلمني يا الأستاذ والسلطة الحاكمة كمان. أولادنا ما بيعرفوا شي عن إشارة المرور، أولادنا ما بيعرفوا شي عن مسارات السير بالطريق، كل هذا مين المسؤول عن إنه يعملوا؟ ما بيعرفوا مخاطر المخدرات أولادنا على فكرة، بأريافنا فوق ما حدا إجا عمل ندوة عن المخدرات، إنه بده يعرف لحاله هذا يعني هيك بده يجي وحي. نحن مطلوب أجهزتنا الأمنية والمؤسسات العسكرية أنه تنزل على مجتمعاتنا وتعمل لقاءات
12: على المدارس والجامعات،
13: بالمدارس وبالجامعات وبالأحياء وبالمساجد وبالكنائس،
12: مثل ما بيعمل كل البوليس بالعالم.
13: نعم.
12: الحضاري.
13: نعم.
12: بيروحوا بيعملوا بيلقوا محاضرات حتى لو كانوا صغار عمرهم 6-7 سنين.
13: نعم.
12: تخيل حتى يعودون على
13: على فكرة نحن كمواطنين منحب دولتنا أكثر مما دولتنا بتحبنا، دولتنا كأفراد بقلب المؤسسة، إنه بواحد آب كلنا سوا منتقاتل، شو بدنا نعمل بمدارسنا وبضيعنا. لكن أنا كنت بتمنى كمان إنه هالأفراد اللي بالمؤسسة يحبونا مثل ما نحن منحب مؤسساتنا ودولتنا، ويبادلونا هيدي المحبة بفعل تعزيز الدولة على الأرض.
12: أنت لما بتقله لهالمسؤول الأمني أو لهالسياسي شو فرقاني معه، خلص ضمنك يعني، بطل عنده هم لا يحبك ولا ولا يشوف شو بدك، ما انت مقله يعني. مجرد ما يركب ضابط بمركز بقله، مجرد ما يصير ضابط قائد الجيش بقله، مجرد ما يصير واحد وزير بقله.
13: صح، ما هيدا اللي جاي من فراغ،
12: ما هيدا الشعب، ما هو مسؤولية على الناس كمان، مش على هو.
13: ما هو هذا جاي من فراغ.
12: انا بدك رايي، انا بشد على ايدهم وبهنيهم لانه في عندهم هيك ناس قدرانين يستغلون ويستعملون.
13: يا أستاذ، يا أستاذ، ما هو هذا جاي من فراغ. أنت من سنة 75 مش محكوم من أبنائك، محكوم من السوري وقبله من الفلسطيني وبعده بشوي من الفلسطيني،
12: مين عطى
13: وبجزء منه من العدو
12: مين المحتل. عطى شرعية الحكم للسوري؟ مش الناس يلي ركضت تتبس له إيده
13: أنا متفق معك، كان لازم نقاتله وكان لازم نقاومه.
12: لا، بدون ما نقاتله ونقاومه، بس بالقليلة ما نحسسه انه هو حكمنا يعني.
13: انا متفق معك، ولكن
12: اذا اثنين بدون يتجوزوا بدون ياخذوا رأي السوري.
13: صح، بس بنفس الوقت كمان نحن ورثنا تركة تفاهمات بالمنطقة ألقيت على عاتقنا نحن كشعب،
12: وزاد شيء مع منظمة التحرير كمان.
13: ايه بالضبط. بس بتعرف حضرتك انت لما حصلت فرصة 14 أذار واستشهد رفيق الحريري الله يرحمه، كيف كان رد الفعل اللبناني؟
12: صح، ومين فرطه؟
13: نحن.
12: كل هيدا اللي عم نحكي عنه هيبة الدولة كان بما يسمى المارونية السياسية، يلي الناس المارونية السياسية هي المشكل الأساسي بلبنان وهي اللي عملت بلبنان. بس اليوم إذا منتذكر هلأ بسموها المارونية السياسية، بشعة هي التسمية، هذا المسمى حتى تقدر تدل عليها للعملية. بس أنا برأيي المارونية السياسية كان في دولة، كان في حكم، كان في أمان، كان في اقتصاد. كان أنا دافع ليرة لبناني بباريس بالأوتيل، تدفعها هلأ إذا فيك تدفعها.
13: ليك، أنا مني ضد الطوائف أن تبقى في بلدي كطوائف بصراحة.
12: مين قال أنه ضد؟
13: لكن
12: أنا ما بحكي بالطوائف. أي، أنا بحبها.
13: أي،
12: ما
13: لكن
12: ما
13: على هالطوائف هيدي أن تتنافس على محبة الوطن وليس على الوطن. يعني أنا كلبناني من جذور سنية، أنا بتمنى أنه السنة يعطوا كل ما عندهم وكثير من حقوقهم للآخر حتى يبنوا الجسر معه، ولا يقاتلوا أنه والله بدنا حقوقنا. لا، نحن لازم نقاتل، بدنا حقنا بالدفاع عن لبنان مش حقنا بلبنان. المارونية السياسية بالنسبة لي أنا ليست تسمية لا منفرة ولا مزعجة أبدا. لا أقول لك ليش، أنا طفل من زمن المارونية السياسية، بتصور حضرتك كمان.
12: صح صح، أكيد.
13: أجمل ما بقي في رأسي من المارونية السياسية بأيام الطفولة نبعة ضيعتنا، عين ضيعتنا، كانت أشجار حور ونعس وبيت حجر.
12: واو.
13: قديم ومجرى مي، وين ما نزلت راسك وغبيت وشربت مي ترتوي
12: ومي نضيف
13: كثير. وكان المرحوم الرئيس كمير شمعون يمر على هذيك العين ويتصيد،
12: بس يكون عم يتصيد.
13: نعم
12: نعم.
13: كان الزفت اللي أرصفته، وكان الزفت عرضه شي مترين وقتها عنا بالضيعة الطريق اللي معمول، عرض أرصفته على الجهتين تبقى بتشهي من النظافة، وكانت مشهد القرية يدل على حضور الدولة. وكانت بدلة العسكري بصورنا القديمة على جدران بيوتنا كثير مهيوبة.
12: شايف شو حلوة كاني؟
13: وكثير بتشهي خاصة هيدي الطاقية اللي كانت تشبه الشخطورة فوق هيك ووقفت العسكري فيها. هيدي من أجمل صور اللي علقت براسي من المارونية السياسية. على وعيتي اكتشفت بالمارونية السياسية انه في كميل شمعون بالمارونية السياسية وفي شيحة بالمارونية السياسية وفي لبنان اللي شاهم بتأسيس الجامعة العربية واللي بيساهم بوضع شرعة الأمم المتحدة
12: صح.
13: وفي لبنان اللي سمي بسويسرا الشرق واللي أوجد مطارات برياء وببيروت وبالشمال واللي أوجد فرصة للسياحة على لبنان كانت كتير ضخمة واللي أوجد مدارس ومطابع اللي خلت لبنان معروف بأنه هو من أهم المنارات الفكرية بالشرق. على فكرة لبنان ما بيقدر يصدر لا ثروات باطنية ولا بيقدر يكون مساهم بالاقتصاد العالمي مثل ما بتساهم أي دولة عندها معادن بأرضها، بس لبنان بيقدر يصنع ما لم يصنعه هذا الشرق إلا بعد أن صنعه لبنان. الحريات اللي راحت على الوطن العربي بسوريا وبليبيا وبمصر وبغيره وغيراته كانت حديقتها الخلفية لبنان
12: صح.
13: لبنان دفع ثمن بعد 75 قاسي بسبب أنه كان حديقة خلفية يأتي إليها كل معارضين العرب، معارضين العراق ومعارضين عبد الناصر ومعارضين الأردن ومعارضين بيت الأسد ومعارضين كل الوطن
12: كل
13: العربي اجوا لهون وطبعوا كتبهم هون. قبل أيام كان في حدا عم يحكي معي من اسطنبول بده يطبع كتب بدار لبنانية وعم يسألني وين، فبيذكر لي انه برم سيد قطب بكتابه في ظلال القرآن على عشرات ومئات المطابع بمصر ما كان حدا يطبع له إياها، طبعت له إياها دار نشر لبنانية مسيحية.
12: يا لطيف
13: مسيحية
12: لك ملا خبرية
13: إيه؟ مسيحية. هيدا من إنجازات مين؟ من إنجازات المارونية السياسية. كل المؤسسات الحكومية المعمارية اللي منشوفها نحن بعد الباقي لليوم أوجدتها المارونية السياسية. المدينة الرياضية مين أوجدها؟ سميني ماذا أوجدت السنية السياسية والشيعية السياسية اللي حكمت البلد بعد المارونية السياسية مقارنة بما أوجدته المارونية السياسية. السنية السياسية أوجدت مع رفيق الحريري حالة أعمار وشوية تعليم وما كملت كثير
12: طرقات
13: ايه، لكن بزمن الشيعية السياسية اللي استلم حزب الله من بعد مقتل الحريري لليوم شو الإنجازات؟
12: فعلا مشي معليش.
13: كم مرة احتل لبنان بعد المارونية السياسية وكم مرة حررناه بالتفاوض وبالترجي وبتبويس الدين وبالقتال كمان ورجعنا وقعناه بالاحتلال من جديد. سمي الاحتلال واحد أنجزته المارونية السياسية بالخطأ ولا احتلال.
12: اتفق القاهر بكفيك هالنقطة السوداء بتاريخها للمارونية السياسية.
13: أنا ما بدي أحكي عن هذا الاتفاق اللي هو خلاص معروف بوضعه، بس خليني أقول لحضرتك ببلد مثل لبنان بواقع جغرافي كثير أنا كنت بتمنى وهلأ بدي رساعة على الهواء، أنا بناشد الرئيس أحمد الشرع أنه يعطي لبنان يقتطع من سوريا الواسعة جزء من أرضه ويقول للبنان ضميها ليوسع جغرافيا لبنان حتى لبنان ما يضلوا هذا البلد الصغير اللي مرة سوريا عين عليه والمرة إسرائيل عين عليه والمرة أبنائه من الداخل من جوا عينوا على أنه يقسموه يستفردوا فيه. لبنان حالة أكبر بكتير مما تعامل معه العرب. العرب تعاملوا مع لبنان أنه خينا صغير وابننا صغير ومنطبطب له ومنعطيه شوية مصاري حتى يظلوا موجود وهالبلد الحلو بنجي منشم الهواء فيه ومنبسط فيه. واتفاق القاهرة كان وحدة من هيدي البلفات البلفونا فيها ومرقوها وعم ندفع ثمنها لليوم، ولكن كمان مش مسؤول عن هاللبنانيين ولا السياسيين اللبنانيين كانوا على رأس الحكم. المسيحي اللي كان محاصر على مستوى الوطن العربي بأنه أنت أقلية وسيأتي يوم رح نرحلك ونشيلك كان مضطر بمحل من المحلات انه يكون في مثل ما عم بتقول لي عن الدائره اللي بسوريا سجلت املاكه باسم حزب البعث، هذا الدائره سجلت املاكه باسم حزب البعث على زمن بيت الاسد كان مسترجي يقول هالحكي اللي قاله هلا ولو بعدهم بيت الاسد كان مسترجي صارح هالمصارحه هيدي. المسيحي بلبنان
12: على فكره ما كانوا عارفين انه مسجل.
13: شكرا. المسيحي بلبنان واقع مثل واقع هيدا الدائر لفتره طويله ولولا جوهر المسيحيين في لبنان المتمسك بترابه بأرضه، ولو كانوا المسيحيين بلبنان مثل كتير عرب قرفانين من أظيمتهم كانوا حملوا حالهم فلهم زمان.
12: عنا دقيقتين بعد. بهودي الدقيقتين بدك تخبرني علاقتك بسمير جعجع. شو قصتك أنت وسمير جعجع؟
13: أول شيء أنا حزبي بالقوات اللبنانية.
12: يعني حامل بطاقة؟
13: وأحمد تحب فرجيك إياها؟
12: إذا بتحب.
13: إذا ممكن.
12: على الكاميرا.
13: يلا.
12: خليك.
13: أوكي. أنا أخذت قرار الانتساب لحزب القوات اللبنانية. قبل منها كنت مارق بزحلي مرقت من قدام بيت الكتائب.
12: نعم.
13: دخلت على بيت الكتائب وسألت عن آلية الانتساب لحزب الكتائب. وما أخذوني يعني بشكل جدي وقتها. بعدها قررت إني انتسب لحزب القوات اللبنانية. وهي البطاقة الحزبية على الهواء. قررت انتسب لحزب القوات اللبنانية لسبب واحد. بطفولتي كانت القوات اللبنانية عدونا. قررت أنا أني أخلع ثوب العداء بنفسي. ما أنتظر أن يخلع ثوب العداء شوي من عند المسيحية وشوي من عند الإسلام وقربوا فشخة ومن قرب فشخة.
12: أخذت المبادرة كلها.
13: شرحت ثوب العدائية ورحت بنفسي على القوات اللبنانية وقدمت طلب انتساب. هلأ ما فيش وقت لأحكي لك كيف صار التعارف. لكن علاقتي بهذا الرجل هي علاقة حزبي برئيسه. ورئيسه اللي بيحترمه كثير لأجل

0: حلقتنا اليوم بالقوات اللبنانية وسمير جعجع. أنا بتشكر حضورك، أهلا وسهلا فيك، كانت حلقة ممتعة، اترفقنا سوا صوت كل لبنان، أخبار البلد والفي تي في. أنا بشكرك
1: وأنا بتشكركم مرة ثانية، وبتشكر هالمحطة وكل المحطات اللي رح تبث هاللقاء، وتحياتي لألك أستاذ.
0: تسلم. خليلي كاميرتي.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: التنين 15 حزيران 2026، ومن هون ورايح كل نقطة بتصير أغلى. بعد عدة أيام من المنافسات بدأت المنتخبات تدخل بمرحلة الحسابات الحقيقية، ما عاد في مجال للتجربة ولا للتردد، كل مباراة صار إلى وزن مضاعف. عادة الجولة الثانية هي الجولة الأخطر، في فرق بدها تحسم التأهل وفي فرق بدها تنقذ حلمها. اليوم نشوف أول تعديلات تكتيكية كبيرة، مدربين غيروا خططهم ومدربين قرروا المجازفة من أجل الفوز. إسبانيا تلعب ضد كوبو فيردي رأس الأخطر الساعة 7 المساء، بلجيكا ضد مصر الساعة 10 ليلا، السعودية بتواجه الأوراغواي فجر 3 الساعة 1، وإيران ضد نيوزيلندا الساعة 4 الفجر. شي حلو بالمونديال إنك تشوف مشجعين من قارات مختلفة عم يحتفلوا سوا، الطابة أحيانا بتوحد ناس ما بيجمع شي غير هاللعبة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: القزي مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026.

0: 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
3: طلعت شمسة ضلت
2: طال. الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: راديو رما من صوت كل لبنان، مع كارولين الحاج وزين عبود، تنفيذ وسام قنواتي.
2: وفي المانشيت، اتفاق واشنطن طهران على سكته ووقف النار في لبنان إلى أين؟

0: العناوين.
1: هذه التسوية بتكرس النفوذ الإيراني في لبنان وتجعل إسرائيل تتمسك أكثر فأكثر باحتلال المناطق الجنوبية اللي بتحتلها الآن. يمكن يكون المنفذ الوحيد لنخلص من سلبياتها وإنه ننجح بالمفاوضات بمسار مستقل للبنان مع إسرائيل.
2: إننا نتساءل كيف تتوافر الإمكانات للتعيينات في مواقع ومؤسسات مختلفة فيما كلفتها المالية تفوق بأضعاف مضاعفة كلفة إنجاز ملف التفرد.
3: وفي عناوين رد جرماء أيضا، الاتفاق الأمريكي الإيراني نعم لوقف النار في لبنان إنما غموض بانتظار التوضيحات. عون يثني على احترام الاتفاق خصوصية لبنان، وحزب الله إنه مقدمة لاستكمال التحرير. إسرائيل بند لبنان لا يعنينا، وإيران لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق. القناة 12 الأعمال العدائية توقفت وحظر التعرض للعائدين إلى الجنوب ممنوع. تراجع اللهيب جنوبا والجيش اللبناني يدعو الأهالي إلى التريث في العودة. تنسيق مشترك بين السعودية وقطر في الملف اللبناني والدوحة، سنواصل دعم الشعب اللبناني. سلام، تأجيل الامتحانات الرسمية والإفادات خيار قائم. ترامب، بدء الملاحة النفطية خارج هرمز ونائبه، هرمز سيبقى مفتوحا بلا رسوم طويلا.
0: وفي رجرما أيضا خاص مع نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تسير إيران والولايات المتحدة في خطى ثابتة يوم الجمعة المقبل إلى توقيع الاتفاق بينهما، متضمنا وقف النار في لبنان الذي لم تتبلغ لغاية الساعة المراجع الرسمية في بيروت شروطه وكيفية ترجمته على الأرض، ليثني رئيس الجمهورية على احترام الاتفاق للخصوصية اللبنانية. أما الرئيس بري فرأى فيه إبعاد لبنان عن الوقوع في الفخ الإسرائيلي. حزب الله رأى أنه استكمال لمسار التحرير الكامل. وإذا كانت إسرائيل تصر على عدم التزامها بالبند المتعلق بلبنان انسحابا واستهدافات مقابل تمسك إيران بوقف جميع الأعمال العدائية في لبنان، وفي خطوة متقدمة نقلت القناة 12 عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية أن جميع الأنشطة العسكرية توقفت، بما فيها دخول منازل يشتبه بأنها مستودعات أسلحة لحزب الله، إضافة إلى حظر أي إجراء ضد النازحين العائدين إلى قراهم في الجنوب. هل بدأت ترجمة مفاعيل الاتفاق الإيراني الأمريكي في الجنوب، أم أن شياطين إسرائيل ستعود لتدخل في التفاصيل على طاولة مفاوضات واشنطن بدءا من 22 من الجاري، لا سيما مع المطلب الإسرائيلي المتشدد بربط تنفيذ المطالب اللبنانية بنزع سلاح حزب الله؟ البداية من موقف رئيس الجمهورية.
3: الرئيس جوزيف عون رحب بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، معتبرا أن ما تضمنته من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان يشكل تطورا مهما على طريق تعزيز الاستقرار. وأكد عون في بيان أن لبنان يتابع باهتمام الإعلان عن المذكرة، مثمنا ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار بأن أمن لبنان واستقراره يشكلان جزءا أساسيا من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار الإقليمي. كذلك شدد رئيس الجمهورية على أن اللبنانيين لا سيما أبناء المناطق التي تعرضت للاعتداءات والدمار وخسرت أعزاء ومنازل ومصادر رزق يتطلعون إلى أن تترجم هذه التفاهمات خطوات عملية تنهي دوامة العنف وتؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار. رئيس الجمهورية وأمام وفد من جامعة القديس يوسف شدد على أن الدولة وحدها تحمينا، لافتا إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى قيامها على أساس الشفافية العدالة والكفاءة، وأكد أن طريق السلام صعب لكننا نملك الإرادة لتحقيقه، ورغم الحرب الأمور تسير على الطريق الصحيح وما من شيء سيوقفنا. وأشار إلى أن الدولة تسعى لجذب دم جديد وطاقات يمكن أن تساهم في بناء البلد، كما نسعى لاستعادة الثقة بين الدولة والشعب وبينها وبين الخارج.
2: رئيس مجلس النواب نبيه بري أشاد من جهة بمذكرة التفاهم، منوها بالجهود والمساعي التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمن لبنان. وتوجه بري بالشكر والتقدير لإيران والولايات المتحدة وقيادتهما على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان، بما يحفظ سيادته على كامل ترابه وبما لا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو. ومن عين التين قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: إننا نتطلع إلى تطبيق أي اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أي أحد قادر أن يساعد لبنان فنحن حاضرون، ولكن الأساس يبدأ من لبنان، إذ أن المطلوب تكاتف المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني، وهذا ما يحصل من أجل الوصول إلى تطبيق فعلي لأي اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات، ومن ثم الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين واستكمالا بعودة الأسرى.
3: رئيس الحكومة نواف سلامة في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السراي أمل في أن ينجح الإعلان عن وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران في وضع حد لحرب لبنان، وأعلن مضاعفة الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. أما مصير الامتحانات الرسمية فقال سلام: إننا سنتمهل بشأنها ريثما تتظاهر الظروف الأمنية لذلك، وبالتالي سيتم تأجيل الامتحانات عن موعدها الأساسي لإتاحة التحضير في حال إجرائها، ليبقى خيار أعطاء إفادات قائما. للمزيد تنضم إلينا الزميلة جوزات الحاج مباشرة من السراي. جوزات:
4: نعم، يعطيك العافية زينة. كما ذكرتي، عقد مجلس الوزراء في السراي الحكومية جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك لبحث جدول الأعمال المؤلف من سلسلة من البنود الإدارية والمالية والتنموية. وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه الجلسة التي تزامنت مع أعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، هذا الاتفاق الذي صرح الطرف الأمريكي بأنه يشمل لبنان، في حين أكد الطرف الإسرائيلي أنه لن ينسحب من الأراضي اللبنانية. رئيس الحكومة نواف سلام وفي مطلع الجلسة أمل أن ينجح وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، وأكد مضاعفة الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، متمنيا عودة أهل الجنوب بأسرع وقت إلى قراهم. وأضاف سلام أن الحكومة تكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار. وزير الإعلام بول موركوس وبعد انتهاء الجلسة أعلن أن الرئيس نواف سلام قرر تأجيل الموعد الذي كان محددا للدورة الأولى من الامتحانات الرسمية، مع الإبقاء على خيار منح الإفادات قائما.
5: صرح دولة الرئيس بما يلي: منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان، من فكت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن لبنان واللبنانيين. واليوم نأمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا يسعني، أضاف دولة الرئيس، إلا أن أتوجه بصادق الشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة. سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار. أضاف دولة الرئيس: أنني أرى التمهل في اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه الامتحانات ريثما يتبين لنا إن كان إعلان وقف إطلاق النار سيطبق فعلا، وفي مطلق الأحوال بات يقتضي تأجيل الموعد الذي كان محددا للدورة الأولى من هذه الامتحانات في الأول من الشهر القادم، كي يتمكن الجميع من التحضير لها كما يجب في حال اتخذ القرار بالإبقاء عليها.
4: وزيرة التربية ريما كرامي كشفت عن عقد اجتماع تربوي موسع غدا للمناقشة تربويا بشأن القرار الذي سيتخذ، موضحة أن الإنصاف هو أساسي ولا نريد ظلم لأحد، بل الهدف الأساسي هو الحفاظ على المستوى العلمي. وأضافت كرامي أن الظروف الاستثنائية في لبنان تحتم التريث في اتخاذ القرار وعدم التسرع، مع الإشارة إلى عدم التأخير في اتخاذ القرار المناسب. هذا ورصدنا بعض آراء الوزراء قبل دخولهم الجلسة بما يخص إعلان وقت إطلاق النار، بحيث أوضح وزير العمل محمد حيدر أن حزب الله والرئيس نبيه بري تلقوا معلومات أن الاتفاق يشمل لبنان إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، ومن مضى الاتفاق يجب عليه الالتزام به.
3: نعم.
4: وزير الاتصالات شارل الحاج قال كل واحد بده يساعد وقت إطلاق النار أهلا وسهلا فيه، مشيرا إلى أن لبنان بحاجة إلى حل شامل والضمانات من الدول الصديقة.
3: نعم جزت.
4: وزير الصحة أما وزير الصحة ركان ناصر الدين أمل أن ينعكس الاتفاق الإيجابي على لبنان هذا ووجه تحية إلى أرواح الشهداء. أما وزير الداخلية أحمد الحجاج تشدد على أن الهم الأساسي للرؤساء الثلاثة هو وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وهم على تنسيق دائم مع بعضهم.
3: شكرا.
4: كانت أجواء الجلسة في السرايا الحكومية، العودة لإليك زينة.
3: شكرا جزات. وبالتزامن مع جلسة الوزراء نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام السراي طالبوا فيه ببت ملف تفريغهم بأسرع وقت. دكتور حامد حامد تحدث باسم المعتصمين متسائلا كيف تؤمن الإمكانيات اللازمة أو تؤمن لبعض التعيينات في حين يتم حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم.
6: لقد أعطينا هذه المؤسسة من جهدنا وخبراتنا وأعمارنا ولم نحصد سوى القهر والانتظار، وإذا كانت الذريعة اليوم هي الكلفة المالية أو صعوبة الظروف الاقتصادية فإننا نتساءل كيف تتوافر الإمكانات للتعيينات في مواقع ومؤسسات مختلفة فيما كلفتها المالية تفوق بأضعاف مضاعفة كلفة إنجاز ملف التفرغ، وكيف يصبح الاستثمار في التعليم عبئاً فيما تفتح الأبواب أمام إنفاق لا يرقى في أهميته إلى أهمية الجامعة الوطنية.
2: حزب الله بارك لإيران بالتوصل إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان، معتبرا في بيان أن ما تحقق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل لأرضنا وعودة الأسرى إلى وطنهم وأهلهم، كما عودة جميع الأهالي لاسيما أهالي قرى المواجهة في الحافة الأمامية إلى قراهم وبيوتهم وإعادة إعمار ما دمره العدوان. ودعا حزب الله الأهالي إلى التريث وانتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الأمنة إلى قراهم وبلداتهم حرصا على سلامتهم متفاديا لأي مخاطر قد تنجم عن خروقات العدو الإسرائيلي المحتملة.
3: توزيا أكد مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز أن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي رافضا التحرك الحر لإسرائيل في لبنان. كذلك أشار نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي إلى أن بنود الاتفاق لم تصل إلى الحزب بعد.
2: من المواقف الداخلية إلى مواقف كل من إسرائيل وإيران حول ما تضمنه الاتفاق بشأن لبنان، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وسنستخدم كل إمكاناتنا من أجل لبنان إذا لزم الأمر وقد أثبتنا ذلك سابقا. وإذا شدد على أن احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه جزء من الاتفاق الموقت مع أمريكا، رأى أن الإرهاب الإسرائيلي في الضاحية أمس تحول لفرصة لتحقيق أعلى درجة من مصالح إيران ومصالح المقاومة.
3: إسرائيليا أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأنها غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وأشار الإعلام الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه في المواقع المنتشر بها داخل لبنان وسيرد على أي هجمات من حزب الله. الإعلام الإسرائيلي نقل أيضا عن مصادر أن تل أبيب تتمسك بمصالح صالحها الأمنية في لبنان وأن الكابينة يدعم سياسة نتنياهو في لبنان.
2: في الغضون قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن اتفاق ترامب لا يلزم إسرائيل بأي شكل من الأشكال ولا ينبغي التهاون أو التنازل عن مسألة تفكيك حزب الله. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل قاتس قال إنه تبنى مع نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش الإسرائيلي سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأضاف: نعارض انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط، وسنهاجم إيران بقوة إذا هاجمت إسرائيل بسبب أحداث لبنان.
3: صحيفة معاريف أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل في الخط الأصفر في لبنان، وحتى هذه الساعة لم يتلقى توجيهات بوقف إطلاق النار في المناطق التي ينشط فيها أو بسحب القوات إلى الخلف نحو الأراضي الإسرائيلية، فيما تحدثت صحيفة دعوت أحرنوت عن أسئلة استراتيجية تتعلق بالنشاط في جنوب لبنان لا تزال من دون إجابات. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى نهاية شهر حزيران بسبب بعدم اليقين تجاه لبنان وإيران.
2: وبين القراءات الإسرائيلية الإيرانية المتضاربة حول شمول لبنان الاتفاق مع واشنطن، مواقف دولية شددت على ضرورة وقف النار في لبنان واستعادة الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، وذلك من فرنسا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الأوروبي. واليوم أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وزير الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي استعرض في الرياض آخر التطورات في لبنان وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني مع مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني يزيد بن محمد بن فهد الفرحان. وجدد الخليفي موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
7: خاص راديو راما.
3: ضيف راديو راما لهذا المساء نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بمنصف، أهلا وسهلا بكم.
8: أهلا فيك يا هلا
3: أستاذ نبيل. يعني كيف سينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
8: عندي ثقة كبيرة بالوفد المفاوض وبالسفير سيمون كرم شخصيا، وانه يحدوا من سلبيات هذه التسوية الأمريكية الإيرانية اللي هي بالنسبة إلي أنا ولكثير ناس بفتكر سلبية للغاية على لبنان، منها إيجابية أبدا، لأنه هذه التسوية بتكرس النفوذ الإيراني في لبنان وتجعل إسرائيل تتمسك أكثر فأكثر باحتلال المناطق الجنوبية اللي تحتلها الآن. يمكن يكون المنفذ الوحيد لنخلص من سلبياتها وتداعياتها السلبية هي أنه ننجح بالمفاوضات المسار المستقل للبنان مع إسرائيل بالولايات المتحدة.
3: نعم، يعني هون لما بنحكي عن النفوذ الإيراني وسلاح حزب الله، يعني كان لافت عدم الإتيان على ذكر هيدي النقطة بموقف رئيس الجمهورية اللي اكتفى بالترحيب بالاتفاق ووقف إطلاق النار.
8: صراحة يعني ايه بيصير التساؤل هالشي، ماني عارف انه شو المعطيات اللي خلته يقتصر على مسألة الترحيب بهالجانب اللي رحب فيه. بالنسبة لوقف النار بلبنان،
3: نعم،
8: هي وقف نار أكثر ما هي وقف حرب، يعني بالمناسبة يعني حتى ما
3: صحيح، يعني الأجواء أصلاً داخل الأجواء داخل إسرائيل ما بتوحي إنه هن راضين أبداً، يعني ولا يمكن إنه
8: إنه من إسرائيل تقبل هيك تسوية بالوقت اللي عم تكرس ضمن نفوذ إيران.
3: يعني هناك من يعتبر أن ما يحصل بمثابة بيع لبنان لإيران، ويعني هذا ما كان يخشاه البعض.
8: مش بالضرورة بالمعنى هيك الخطير، نحن لازم ننتظر كمان بعد نحن بعدنا بداية الطريق، وفي النص الرسمي للمذكرة بعد ما طلع، وهذا بده يتوقع عليه نهار الجمعة لنشوف شو هالنص. بعده عم بيتحكى في معلومات بتقول انه لهلا بعده عم يتعدل فيها، يعني بعد ما صارت نهائية قبل ما يعلن النص النهائي. لنشوف ساعتها بالنص النهائي اذا في شيء بيرجع بيغيرنا شوي برأينا ولا لا، أو بعدين عندك مرحلة 60 يوم للتفاوض، ويعني في رحلة طويلة بعد بدون شك. بس هذه المؤشرات اللي بينت لحديت الآن قطعا ليست إيجابية للبنان إطلاقا.
3: نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بمنصف، شكرا جزيلا لك. الاتفاق الأمريكي الإيراني انعكس تراجعا في العمليات العسكرية على أرض الجنوب، ذلك بالتزامن مع قوافل العودة إلى القرى الحدودية وسط دعوة الجيش الأهالي إلى التريث في العودة والحذر من أي أجسام مشبوهة وألغام غير منفجرة.
2: إلى ذلك أوضح النائب علي خريس أن الرئيس نبيه بيري سيطلق نداءه لأبناء الجنوب للعودة إلى قراهم عندما تتوافر الضمانات.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء السفن بالتحرك والعديد منها محملة بالنفط خارج مضيق هرمز، وهي تسلك الممر الجنوبي الذي يعد آمنا ومؤمنا بالكامل وفي أفضل حالاته، وهناك مسارات أخرى للملاحة. هذا وتوقع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز لسي أن بي سي أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بلا رسوم لوقت طويل، آملا في أن يتم نشر نص الاتفاق مع إيران هذا الأسبوع، وقال سيكون لإسرائيل مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد.
2: توازن أوضح مسؤول أمريكي أن الحصار على موانئ إيران لن يرفع إلا بعد توقيع اتفاق يوم الجمعة المقبل مع إيران، في وقت كشفت الخارجية الإيرانية عن أن جولة سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى دول المنطقة قبل توقيع الاتفاق في جنيف. الخارجية الإيرانية أكدت أنها ستتخذ من سلطنة عمان التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن من مضيق هرمز.
3: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟

يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل لتعود إلى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد. في الختام تذكير بعناوين النشرة: الاتفاق الأمريكي الإيراني نعم لوقف النار في لبنان، إنما غموض بانتظار التوضيحات. عون يثني على احترام الاتفاق خصوصية لبنان، وحزب الله الاتفاق مقدمة لاستكمال التحرير. إسرائيل: بند لبنان لا يعنينا، وإيران: لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق. القناة 12: الأعمال العدائية توقفت وحظر التعرض للعائدين إلى الجنوب. تراجع اللهيب جنوبا، والجيش اللبناني يدعو الأهالي إلى التريث في العودة. تنسيق مشترك بين السعودية وقطر في ملف لبنان، والدوحة: سنواصل دعم الشعب اللبناني. سلام: تأجيل الامتحانات الرسمية والإفادات خيار قائم. ترامب: بدأ الملاحة النفطية خارج هرمز، ونائبه: هرمز سيبقى مفتوحا بلا رسوم طويلا. ختام راديو رما، شكرا للمتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. أكثر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، إنما الوزن الزايد منه قلة إرادي بل معركة بيولوجية وهرمونية معقدة، لكن ممكن نربحها. بكلينيك الدكتورة ليلى عقل تتحدث مع روني الخوري عن العلاجات الحديثة والخطوات نحو العافية الجسدية والنفسية. 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. القانون انحكى عن مشروع العفو العام، خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
3: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون
4: بلا قيود.
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
6: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمها لكم اليوم. أنا عماد الطفيلي
7: وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين معك يا عماد.
6: نعم، توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق ينهي الحرب والحصار.
7: كيف تستعد لاحتمال فقدان السيطرة على عدة مدن في جمهورية دانيتسك الشعبية؟
6: وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى ضم الضفة الغربية قبل انتخابات الخريف.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: نبدأ من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران، موجها التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين، موضحا أنه أصدر تفويضا كاملا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري.
6: وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الجديد، داعيا السفن التجارية حول العالم إلى استئناف حركة العبور، ومؤكدا أهمية تدفق النفط والتجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية.
7: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الزوم السياسي الإيراني والمختص بقوانين الحروب الدكتور مصطفى خرم أبادي. أهلا بك دكتور مصطفى معنا في برنامج بلا قيود.
8: تحياتي لكم ولجميع المخاطبين الكرام. أنا مدرس بالجامعة وكذلك متخصص بقوانين الحروب، وطبعا في هذا الحوار لا أمثل الحكومة الإيرانية ولا جهة رسمية لأنني محلل يعني ومدرس.
7: نعم مفهوم. طبعا تم التوصل لاتفاق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي عن هذا الاتفاق، يعني كيف يمكن لهذا الاتفاق أن يكون إيجابيا على المنطقة، على الاقتصاد العالمي، يمنع كارثة محتملة كانت قد تودي بالمنطقة؟
8: أولا يا أستاذتي الكريمة، كما تعرفون يعني الحروب دائما تحمل معنى سلبي سواء على المستوى الحكومي سواء على المستوى الشعبي، يعني الحروب لا تؤدي إلى الخسائر إلا إلى الخسائر. فطبعا يعني كلما حدثت حروب يا إما في غرب العالم يا إما في شرق العالم لم تؤدي إلى شيء إيجابي سوى الدمار وكذلك قتل الأبرياء وسفك الدماء. وبناء على هذا دائما الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ انتصارها ما قبل 47 سنة لم تطلق رصاصة واحدة على جيرانها وعلى ما غير جيرانها، ولم تطبل يوما لإثارة الحروب، ودائما تصر على مبادئ القانون الدولي. وكما تعرفون لا حرب قانونية بناء على القانون الدولي وبناء على ميثاق الأمم المتحدة إلا أن تمر موافقة مجلس الأمن. فللأسف الشديد هناك طرف أمريكي لا يحترم القانون الدولي، لا يلتزم به، دخلت الحروب منها يعني سوريا ومنها العراق في عام 2003، وكذلك هذه الحرب التي شنت على إيران سواء حرب 12 يوم سواء حرب 40 يوما، يعني الحرب الأخيرة لم تمر بموافقة مجلس الأمن. هناك طرف لا يلتزم بالقانون، ولكن في المقابل إيران وشركاؤها وحلفاؤها منها روسيا وكذلك الصين دائما يصرون على الالتزام بالقانون الدولي، ودائما يتابعون الملفات من منظار القانون الدولي، فهذا مهم. وفي هذه الحرب الأخيرة أولا إيران يعني ما قبل شن الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصرت على المفاوضات بناء على مبدأ السلام، اللي هذا المبدأ مهم جدا بالنسبة للسلطات الإيرانية. فنحن تابعنا المفاوضات، تابعنا يعني السيد الوزير عباس عراقجي دخل المفاوضات، وحتى ما قبل حرب 12 يوم حتى في زمن السيد الرئيس الشهيد الدكتور إبراهيم رئيسي إيران دخلت المفاوضات بحسن النية، ولكن في كل مرة بعدم الثقة بالأمريكان، لأن هناك طرف أمريكي لا يحترم بالقانون الدولي. فالطرف الذي لا يحترم القانون دائما يجب عليك أن تدخل المفاوضة معه بدون الثقة، ولكن إيران أصرت على ذلك. وكذلك في هذه المرة ما قبل يعني التوصل إلى اتفاق جديد، إيران يعني عبرت عن خطوط حمراء منها تخصيب اليورانيوم بناء على المادة الرابعة لاتفاق NPT، وكذلك أكدت على حقها بالنسبة إلى القدرات الدفاعية وبالنسبة إلى إنهاء الحرب على جميع أنحاء المحور المقاوم، والذي اليوم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام تشير كلها إلى أنه إيران وصلت إلى ما كانت تريد. اليوم أمريكا اعترفت بحق إيران تخصيب اليورانيوم بناء على معاهدة NPT، وكذلك بالنسبة إلى القدرات الإيرانية، ويعني كذلك أمريكا أصرت على أنه سيكون هناك إنهاء الحرب على كل الأراضي المقاومة منها الأراضي اللبنانية، فهذا ما أرادته إيران. فيمكننا أيضا رغم أن هناك خسائر وآلام كبيرة، ولكن يمكننا أن نقرأ أنه هذا المشهد مشهد انتصار للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
6: نعم، يعني الحمد لله صمود إيران ساهم في يعني ساهم في هذا الإنجاز. طيب دكتور مصطفى، كيف سيساهم الاتفاق تحديدا في فتح قضية أو فتح مضيق هرمز لاستعادة الملاحة البحرية العالمية الآمنة؟
8: نعم، أولا أستاذ العزيز، هناك معاهدتان رئيسيتان بشأن المضائق في العالم. أولا المعاهدة عام 1958، أي معاهدة جنيف، وكذلك هناك معاهدة أخرى، معاهدة عام 1982. إيران وأمريكا لم تصادق على معاهدة عام 1982. بعض من زملائي القانونيين يقولون صادقتم أم لم تصادقوا هذه المعاهدة، أصبحت عرفا دوليا فيجب عليكم أن تلتزموا بهذه المعاهدة. والبعض من زملائي القانونيين وأنا منهم يعني نقول ونفسر المعاهدة وليس يعني الميثاق أممي، هناك فرق بين المعاهدة وميثاق أممي مثل ميثاق الأمم المتحدة. المعاهدة يعني فور ما أنت توقع على معاهدة سوف تكون ملزمة بالنسبة لك إيران. طبعاً إن البرلمان الإيراني لم يصادق على هذه المعاهدة وكذلك أمريكا. وإذا تراجعون مثلاً برنامج FON البحري الأمريكي سوف تجدون يعني هناك أمور يعتبر انتهاكاً لمعاهدة عام 1982، وحينما يطرح على الأمريكيين سؤال لماذا أنتم دخلتم هذا البرنامج وبرمجتم وأنتم تنفذون هذا البرنامج، يقولون نحن لم نصادق على هذه المعاهدة. وأنا من الذين يقولون يعني كذلك. ولكن لو نراجع إلى معاهدة عام 1958 نرى أن هناك يعني سيادة إيرانية على مضيق هرمز بالإضافة إلى سيادة عمانية على مضيق هرمز. إيران لم تكن تريد يوما من الأيام منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى قبل انتصار الثورة الإسلامية أن تغلق هذا المضيق، ولكن هذه المرة كانت تختلف. كما تعرفون بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الدولة التي تتعرض لشن الهجمات وتتعرض للحدود للحروب تستطيع أن تدافع عن نفسها فرديا أو جماعيا، وتستطيع أن تعرقل عملية احتلال أراضيها وعملية العدوانية ضد حكومتها ويعني شعبها. وإيران ماذا فعلت في هذه الحرب الأخيرة؟ أصبحت هناك تهديدات وشيكة، وزملائي القانونيين يعرفون أهمية معنى وشيك. يعني حينما التهديد يصبح وشيكا يعطيك الحق بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بأن تدافع عن نفسك استباقيا. فأصبحت هناك تهديدات وشيكة على قد جرت على لسان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وهو قال بكل صراحة أنا أريد أن أحتل الجزر الإيرانية، وركز على جزيرة فارك الاستراتيجية النفطية. وكذلك قال أنا كما استوليت على النفط الفنزويلي سأستولي على النفط الإيراني. فيعني هذا طبعا كان تهديدا وشيكا بالنسبة إلى إيران. فإيران ماذا فعلت؟ إيران عرقلت بناء على مادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة احتلال جزيرة خارج الاستراتيجية وكذلك استيلاء الأمريكان على نفطها، فهذا كلها تحمل معنى قانون. ولكن بالنسبة إلى مستقبل، كما تعرفون إيران تستطيع أن تحصل على بعض المبالغ إزاء الخدمات التي، وأنا أصر وأؤكد على كلمة الخدمات بناء على القانون الدولي، الخدمات التي سوف تقدم للملاحة الدولية والسفن التي سوف تعبر هذا المضيق. وبرأيي الشخصي يعني هناك الكثيرون من الدول يأخذون هذه المبالغ إزاء الخدمات التي تقدم للسفن البحرية، وبإمكان إيران أن تدرس هذا الموضوع أكثر. ف أيضا ستحصل على مبالغ بناء إزاء الخدمات.
7: يعني يا دكتور هنا الفكرة أريد توضيحها للمشاهد والمتابع. يعني قبل الحرب كان مضيق هرمز العبور به مجاني، بعد الحرب يمكن أن تطالب إيران بتعويض عن الخدمات أو مقابل مادي.
8: يعني نعم، أولا قبل الحرب كان العبور كما تفضلت بالإشارة كان مجانيا، ولكن ما بعد يعني إيران لم ترد أن تستخدم وتستفيد من حقها القانوني إزاء تقديم الخدمات، ولكن يعني ما بعد الحرب إذا إيران تقدم بعض الشيء من الخدمات القانونية اللي القانون الدولي صرح بأن إيران تستطيع أن تأخذ مقابل هذه الخدمات مبالغ، لماذا لا؟ إيران تستطيع أن تستفيد من حقوقها، ويعني شيء بديهي كما تفعل اليوم بعض الدول في العالم.
7: نعم. طيب اليوم توصل إلى اتفاق يتم بعد وجود وجهات نظر متشابهة، ما هي المشتركات برأيك بين واشنطن وطهران التي أدت إلى هذا الاتفاق؟
8: أولاً أختي الكريمة، لو نكون صريحين، أولاً كل دولة تنظر إلى مصالحها السياسية والداخلية والعسكرية والاجتماعية قبل أن تفكر بالوصول إلى الاتفاقات، سواء يعني إيران، سواء أمريكا، سواء الدول الأوروبية أو غيرها من الدول في العالم، فالمصالح هي التي تحدد مستقبل الاتفاقيات في العالم. فأولا كما تعرفون بعد الحرب التي شنت على إيران، أمريكا شاهدت وشهدت يعني الارتفاع الأسعار، وكذلك خلافات عميقة ما بين السياسيين الأمريكيين. جون كينت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الأمريكي قال هذا الحرب لا تضمن مصالحنا. في المقابل الوزير البحري الأمريكي استقال، وزيرة العدل الأمريكية استقالت أو أقيلت، ورئيس سلاح القساوسة في الجيش الأمريكي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، كلهم يا إما استقالوا يا إما أقيلوا. فكل هذه الاستقالات والإقالات تشير إلى أنه ترامب اليوم يعيش حالة أزمة سياسية داخلية بغض النظر عن الأزمات الإقليمية والعالمية. هناك شيء آخر يا أختي الكريمة، كما تعرفون مجلس الشيوخ وكذلك الكونغرس الأمريكي وضع حدا لصلاحيات ترامب بناء على قانون War Powers Resolution، ووضع حدا، ولكن نعم ترامب اليوم يستطيع أن يستخدم حق الفيتو بالنسبة إلى قرار مجلس الشيوخ وكذلك يكون الكونغرس الأمريكي. ولكن طبعا تعرفون يعني إذا هو يستخدم حق الفيتو سوف يكون هناك يعني مضايقات من قبل مجلس الشيوخ ومن قبل الكونغرس على قرارات ترامب، وسوف يستفيد هذان المجلسان من قدراته وصلاحياته تجاه يعني فرض الضغط على الحكومة الراهنة الأمريكية طبعا. وبالمقابل كما تعرفون كانت أمريكا دائما تنظر إلى مصالحها، وهي تعودت على التسيد على كل الدول، خاصة الدول الأوروبية، تعودت أن تقول دائما أيها الأوروبيين انضموا إلى فلان حرب لنقضي على فلان شخص، انضموا إلينا. وكذلك يعني حتى في هذه الحرب التي تشهد روسيا، ما الذي جرى الحرب إلى روسيا ما بين يعني هذه الحرب التي وقعت ما بين أوكرانيا وروسيا، ما الذي جرى هذا الحرب؟ ما الذي أصر على تأسيس القواعد لناتو؟ هل أطلقت روسيا رصاصة واحدة على أوكرانيا سابقا؟ هل روسيا هددت الأمن والأمان في أوكرانيا سابقا؟ وهل أوكرانيا قبل الحديث عن تأسيس القواعد للحلف الإطلسي هل هي كانت تهدد أمان روسيا؟ لا طبعا، ولكن الأمريكان رأوا أن هذا من مصلحتهم وجروا هاتين الدولتين الجارتين إلى هذه الحرب التي استغرقت هذه الفترة الطويلة. ويعني هي تعودت على كل حال، أنا أريد أن أختزل يعني ما أريد أن أقوله، تعودت أن تأمر الأوروبيين وتسمع منهم. نعم أيها الرئيس،
6: ليس فقط الأوروبيين وأيضا في منطقة الشرق
8: الأوسط، نعم طبعا بعض الدول المطلة على الخليج الفارسي. ولكن ما رآه تران في هذه الحرب الأخيرة أنه الأوروبيين ربما لأول مرة قالوا هذه الحرب حربكم وليست حربنا، وهذا أيضا يعتبر هزيمة كبيرة عسكرية للأمريكان، وضع يعني وضع يعني وصلت الأزمة إلى حد أصبح ترامب يشتم الحلف الأطلسي وكذلك يشتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبنص الحرب وسط الحرب ماذا قال ترامب؟ قال ما بعد هذه الحرب ونهاية هذه الحرب يجب على إيمانويل ماكرون أن يرحل عن رئاسة الحكومة الفرنسية. فهؤلاء الذين كانوا حلفاء سابقا أصبحوا مختلفين أو إذا صح التعبير مخالفين لبعض بشأن القضايا الإقليمية. فهذا مؤشر يؤشر إلى أنه دور أمريكا كقوة عظمى في العالم إلى يعني نهايته، وسوف نرى أنه هناك قوة كبرى الصين وروسيا وإيران.
6: وأنا عندي سؤال حول روسيا والصين. الرئيس الأمريكي ثمن دور بوتين وشي جين بينغ في تسهيل التوصل إلى تسوية مع إيران، يعني ما هو الدور الذي لعبته الصين وروسيا في الوساطة برأيك؟
8: هذا سؤال مهم يا أستاذ العزيز. أولا الشراكة الإيرانية الروسية الصينية شراكة عميقة، لا أحد يستطيع أن ينكر هذه الشراكة وهذه التنسيق يعني ما بين الدول الثلاث. هناك إذا يعني سابقا كانت هناك نوع من التحالفات ما بين الأوروبيين وما بين الأمريكيين بناء على انتهاك القانون الدولي وبناء على يعني نهب الثروات في منطقة الخليج الفارسي وفي الدول العربية، أصبحت هناك شراكة اللي دائما تصر على القانون الدولي ودائما تؤكد على القانون الدولي، دائما تؤكد على احترام حقوق الشعوب في العالم. فهذه الشراكة أمر مخيف جدا بالنسبة إلى أمريكا، لأنه القراءة الروسية الصينية الإيرانية قراءة محترمة للقانون، قراءة محترمة لحقوق الشعوب. وبالمقابل هناك دولة وشخص همجي للغاية دونالد ترامب يتحدث عن احتلال غرينلاندا، اللي تعرفون مساحة غرينلاندا ضعف أيوة النصف بالنسبة إلى المساحة الإيرانية. فيعني هو يدخل فنزويلا ويختطف الرئيس الفنزويلي مخالفا يعني خلافا للمادة الثانية والبند الرابع والبند السابع لهذه المادة من ميثاق الأمم المتحدة. ولكن في المقابل القراءة الروسية، القراءة الصينية، القراءة الإيرانية للقانون مقبولة أكثر جدا من القراءة الأمريكية المصلحية للقانون الدولي.
7: نعم. كيف سيغير هذا الاتفاق ميزان القوى في الشرق الأوسط ونحن نرى أنه واشنطن وطهران اتفقتا، لكن إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق بل تريد الاستمرار بالحرب، تريد الاستمرار بزعزعة استقرار المنطقة وتريد استمرار القصف؟
8: أولا أختنا، إسرائيل اليوم تعيش حالة أزمة الوجود أكثر من كل زمن مضى. يعني اليوم الأوروبيين يعترفون بفلسطين دولة فيما هؤلاء لم يكونوا يعترفون بوجود فلسطين كدولة ذات سيادة. فبالمقابل هناك كما تعرفون قرار صادر عن محكمة ICC بشأن تجريم ما فعله نتنياهو ووزير حربه. اليوم إسرائيل تعيش في حالة معزق حقيقي، وهناك مثل عربي أكيد سمعتم، الغريق يتشبث بكل حشيش. نعم صحيح. فهو يعني في هذه الحالة، يعني نتنياهو خاصة في هذه الحالة يزعم أنه يستطيع أن ينقذ نفسه، ولكن في المقابل كلما يصر على الحروب وسفك الدماء واحتلال الأراضي خلافا لمعايير القانون الدولي وخلافا لميثاق الأمم المتحدة، لا يعني هذه الكلمات وهذه الإصرارات لا تؤدي إلى شيء إلا إدخال إسرائيل في مأزق أعمق من السابق.
6: نعم. دكتور مصطفى، هل سيشكل تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران حافزا لخفض التوترات الجيوسياسية العامة وتحقيق انفراجة في بؤر التوتر الأخرى برأيك؟
8: يعني أنا أستاذ العزيز محلل سياسي، فالمحلل السياسي دائما يحتاج الكثير من المؤشرات ليتحدث عن مستقبل العلاقات العالمية والدولية وعن ما تفضلت بتسمية تطبيع العلاقات. باقتناعي الشخصي الحديث عن هذا الشيء مبكر تماما.
6: أنا لكن إيجابي بشكل عام سيكون له دور إيجابي أكيد.
8: أكيد سيكون له دور إيجابي، ولكن هل سينتهي كل شيء من الخلافات والاختلافات سواء السياسية والاقتصادية والإقليمية؟ أنا أقول يعني الأمر مبكر للحديث عنه تماما.
7: يعني هو ليس تطبيع كامل وإنما تفاهمات على بعض النقاط على بعض البنود،
8: هذا ما قصدته.
7: طيب كيف سيؤثر هذا الاتفاق؟

0: انخفاض سعر النفط العالمي، هذا لا أحد يستطيع أن ينكره. وفي المقابل أيضا هناك شيء آخر، يعني هذا أيضا سيكون يصب في صالح إيران اقتصاديا، يعني إذا إيران تستطيع أن تبيع نفطها بدون عرقلة أمريكية أو أوروبية، وكذلك سوف يصب في صالح أمريكا، لأن كما تعرفون أمريكا بناء على الإحصائيات الأمريكية بحاجة إلى 20 مليون برميل يوميا أو أقل شوية، يعني 19 ونيف مليون برميل يوميا، ولكن حجم الإنتاج الأمريكي للنفط في الداخل الأمريكي طبعا يوميا ما يقارب 13 و 50 13 والنصف مليون برميل، يعني هي بحاجة إلى شراء النفط من الخارج، وانخفاض سعر النفط العالمي سوف يكون لصالح أمريكا من ناحية، وسوف يكون لصالح إيران لأنها تستطيع أن تحصل على مبالغ وتستطيع أن يعني تكمل مشاريعها البنيوية الداخلية.
1: المحلل السياسي والمختص بقوانين الحروب والأستاذ الجامعي الدكتور مصطفى خرم أبادي، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي ملف العملية العسكرية الخاصة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن التقدم السريع لتجمع قوات الجنوب الروسية في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية أجبر السلطات الأوكرانية على البدء في إجلاء المؤسسات الرئيسية وموظفيها من مدينة كراماتورسك إلى المناطق الغربية من أوكرانيا.
3: وأوضحت الوزارة أن السلطات الأوكرانية نقلت القدرات الإنتاجية الرئيسية لمصنع كراماتورسك للآلات الثقيلة إلى جانب نحو 3500 موظف إلى إحدى المناطق الغربية في أوكرانيا.
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سعيد طانوس. أهلا بك دكتور سعيد. يعني نبدأ من إعلان وزارة الدفاع الروسية بأن كييف تستعد لخسارة منطقة سلافيانسك كراماتورسك بأكملها، هل يعني الإجلاء القسري للسكان أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تقر فعليا باستحالة الحفاظ على هذه المنطقة المحصنة؟
4: مرة أخرى تحاول السلطات الأوكرانية خداع شعبها وخداع مموليها الغربيين، وخاصة في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، فهي تقوم بإجلاء أكبر مصنع من كراماتورسك إلى غرب أوكرانيا، وتجلي السكان من كونستانتينوفكا ولوبوفكا وكراماتورسك، لأنها تعرف أنها على مشارف خسارة كاملة لهذا التجمع الذي يسمى سلافيانسك كراماتورسك، والذي من شأن تحريره أن يكون إقليم دونيتسك قد أصبح بنسبة 90% محررا من القوات الأوكرانية. لذلك يعني تلجأ السلطات الأوكرانية إلى تصريحات متفائلة موجهة لجمهور غربي ولشعبها حول اقتراب تحول في ساحة المعركة، لا تدرك فقط احتمال فقدان كونستانتينوفكا ودروجوفكا وكراماتورسك، لكنها تستعد فعليا لذلك في المدى القريب، وهو ما سيؤدي لاحقا إلى خسارة كامل تجمع سلافيانسك كراماتورسك، وهي منطقة ليست فقط محصنة إنها منطقة استراتيجية تقرب خسارتها واستيلاء القوات الروسية، تقرب ساعة الاستيلاء الكامل على كامل أراضي دونيتسك. لكن القوات الأوكرانية تحاول حتى الآن النفاق في هذا الموضوع والإيحاء لمموليها الغربيين بأنها صامدة هناك، بينما هي في الحقيقة تقوم بنقل المصانع والسكان إلى غرب أوكرانيا، لأنها تعرف أن مسألة سقوط هذه المنطقة مسألة أيام وليس أسابيع حتى.
3: كيف ستؤثر خسارة هذه المنطقة الاستراتيجية

0: استراتيجية على خط الدفاع بأكمله للقوات الأوكرانية وعلى مسار المنطقة العسكرية الشمالية يا دكتور؟
1: الوتيرة المتسارعة فعلا لتقدم قوات مجموعة الجنوب الروسية التابعة للجيش الروسي في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، من شأنها أن تغير الخارطة الميدانية لخط الجبهة، ليس فقط في دونيتسك وحدها إنما على طول خط الجبهة، لأن هذه المنطقة هي ليست فقط عقدة مواصلات إنما هي منطقة استراتيجية، يعني يمكن من خلالها ربط جمهورية دونيتسك بلوغانسك وبمنطقة خرسون أيضا. لذلك فإن استيلاء القوات الروسية على منطقة سلافيانسك كراماتورسك يعني هي ستكون بمثابة كسر لخط الجبهة التقليدي القائم حاليا، وتقدم استراتيجي للقوات الروسية يتيح لها لاحقا السيطرة على كامل أراضي إقليم دونيتسك، وهذا الإقليم على فكرة مساحته تبلغ أكثر من 27,000 كيلومتر مربع، يعني هو هذا الإقليم أكبر بكثير من دول أوروبية عديدة وأكبر بكثير من بلدان في منطقتنا العربية. لذلك السيطرة على دونيتسك يعني ستكون هي في الحقيقة مسألة يعني قبل نهاية الصيف الجاري في حال لم تستأنف عمليات التسوية.
2: نعم، أبلغ الرئيس بوتين ترامب أن تصرفات كييف لن تغير الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية. يعني ما هي النقطة الرئيسية التي كان بوتين يحاول إيصالها لترامب مؤكدا على عبثية هجمات كييف على البنية التحتية الروسية؟
1: لجوء القوات الأوكرانية إلى تغيير تكتيكها العسكري في الآونة الأخيرة من خلال توجيه مئات المسيرات يوميا باتجاه عمق الأراضي الروسية، ليس فقط لضرب البنية التحتية الروسية بل لاستهداف مواقع مدنية مثل الجامعات ومراكز سكن الطلبة وحافلات النقل العام وما إلى هنالك. وهو فعلا ما حاول الرئيس الروسي أن يفهم نظيره الأمريكي بأن هذه العمليات فعلا لن تؤثر على الوضع الميداني على خط الجبهة، لأن هي في الواقع ليست أكثر من عمليات إرهاب دولة تقوم بها أوكرانيا لتبين لمموليها الغربيين أنها ما زالت قادرة على إلحاق الضرر بروسيا. ولكن هذا الضرر الذي يلحق بالمدنيين ليس من شأنه لا من قريب ولا من بعيد أن يؤثر قيد أنملة على خطوط القتال الميدانية في الجبهة، بالعكس وليس من شأنه أن يمنع القوات الروسية من تحقيق تقدم وخاصة في إقليم دونيتسك.
0: ما أهمية إجراء حوار بين الزعيمين في ظل الظروف الراهنة دكتور؟
1: مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاتصال بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالأمس من أجل تهنئته بعيد ميلاده 80 هي فعلا لم تكن مجرد تهنئة بمناسبة شخصية، إنما كانت هي محاولة لاستعادة زخم الحوار الروسي الأمريكي من جهة والانخراط الأمريكي في عملية تسوية الأزمة الأوكرانية من جهة أخرى. لذلك فإن الاتصال الذي جرى بالأمس بين بوتين وترامب هو فعلا لإعادة تذكير ترامب بخطته وما طرحه لتسوية الوضع الأوكراني، على اعتبار أنه منذ بدء ما يسمى بحرب إيران والعدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران انشغلت الولايات المتحدة بكيفية الخروج من هذه الحرب التي تورطت فيها وتغاضت عن الانخراط في متابعة مفاوضات التسوية في أوكرانيا. لذلك فإن هذا الاتصال فعلا من شأنه ليس فقط يعيد مفاوضات التسوية إلى النشاط، إنما أيضا أن يعيد كل الأمور الدولية الراهنة العالقة بين موسكو وواشنطن إلى الحوار، ومنها تحسين العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط بشكل عام.
2: نعم دكتور سعيد، يعني صرحت ألمانيا بأن الدعاية تحاول طمس الحقيقة حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، لماذا تتحدث الأوساط السياسية الألمانية الآن عن الطبيعة غير المنضبطة للأبحاث التي تجرى على مسببات الأمراض الخطيرة؟
1: التصريحات الألمانية فيما يخص المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في الحقيقة هدفها طمس الفضيحة حول هذه المختبرات، والتي على فكرة هي لم تقتصر على أوكرانيا فقط، إنما هي انتشرت في معظم دول الاتحاد السوفيتي السابق، ولا سيما في جورجيا، أيضا في دول آسيا الوسطى، وفي مولدافيا أيضا، وفي العديد من دول العالم أيضا. هذه المختبرات البيولوجية فعلا هي تجارب على شعوب يائسة وبائسة يعني. لذلك وهذه المختبرات هي في غالبيتها أمريكية، تشارك في بعضها الدول الأوروبية، ولكن هي في الأساس مختبرات أمريكية. والحديث الألماني عن طبيعة غير المنضبطة لهذه الأبحاث هدفه الأول والأخير هو طمس الحقيقة حول فعلا طبيعة الأبحاث التي كانت تجري في هذه المختبرات، لا سيما الأبحاث على البشر العاديين وليس على الحيوانات أو حيوانات المختبر. يعني هذه فضيحة كاملة، وفي الحقيقة يعني هذا عمل إرهاب بيولوجي أو إرهاب كيميائي ممكن أن نسميه، مارسته الدول المتقدمة على العديد من الشعوب في العالم.
0: نعم دكتور سعيد، يعني هذه الكشوفات اليوم التي يتحدثون عنها حول المختبرات البيولوجية، هل ستؤدي إلى تحقيق دولي رسمي برأيك؟
1: في الواقع من المستبعد أن يكون هناك تحقيق دولي رسمي حول هذه المختبرات الخطيرة، هذه المختبرات البيولوجية التي فعلا يعني تشكل أحد أهم وأكثر الأسلحة فتكا بالعالم يعني. لذلك لأن القائمين على هذه المختبرات هم الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة، فلن يمر أي قرار يسمح بتحقيق دولي رسمي حول هذه المختبرات، لا من خلال الأمم المتحدة ولا من خلال منظمة الصحة العالمية ولا من خلال أي منظمات دولية متخصصة في هذا المجال، لأن هذه القوى ستستخدم حق النقض الفيتو، بينما تسارع هذه الدول إلى منع مثلا إيران من تخصيب اليورانيوم وليس من حيازة قنبلة نووية. تقوم هي بأبحاث بيولوجية أخطر بكثير من السلاح النووي، لأن هذه الأبحاث البيولوجية فعلا يمكنها كما حدث في كوفيد 19 ممكن أن تشمل جميع البشر في كافة أرجاء الأرض. لكن يعني سيطرت القوى الغربية وتمتعها وتمتع ثلاث دول منها على الأقل بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وسيطرتها بشكل نسبي على الأكثرية في الجمعية العامة المتحدة ستمنع قيام أي تحقيق رسمي بهذه المختبرات البيولوجية الخطيرة.
2: أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سعيد طانوس، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: إلى الضفة الغربية، حيث طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش الحكومة بضم الضفة الغربية فورا دون انتظار الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرر إجراؤها في خريف هذا العام.
2: وقال سموتريتش: لقد حان الوقت لاتخاذ قرار وإعلان سيادة إسرائيل على الضفة الغربية الآن حتى قبل الانتخابات. وأضاف قائلا إنه طالما بقي يشغل منصبا وزاريا فلن تقوم دولة فلسطينية.
0: ويأتي قرار تخصيص الأموال قبل استكمال إجراءات التخطيط والمصادقة القانونية النهائية، وهو ما اعتبرته وسائل أعلام عبرية جزءا من الحملة الانتخابية للوزير سموتريتش الذي يقف حزبه وراء مشاريع إقامة هذه المستوطنات.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ علي، يعني نبدأ من دعوة وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب الصهيونية الدينية اليمينية المتطرف، دعوة الحكومة إلى ضم الضفة الغربية فورا دون انتظار الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرر إجراؤها هذا الخريف. يعني ما هي عواقب إعلان إسرائيل رسميا سيادة الضفة الغربية على السكان الفلسطينيين؟
4: تصريح وزير المالية الإرهابي سموتريتش يأتي في سياق المشروع والمخطط الإسرائيلي الهادف لضم الضفة الفلسطينية من خلال تغول الاستيطان ومصادرة الأراضي وتسليح المستوطنين لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية بحق أهلنا في الضفة الغربية في سياق عملية تهجير وتطهير عرقي. أن هذا التصريح يؤكد مجدداً إمعان حكومة الطغمة الفاشية الإسرائيلية نتنياهو وسموتريتش وبن غفير الهادف إلى بناء دولة إسرائيل الكبرى القائم على ضم الضفة الغربية وتهجير أبنائها واستمرار حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة وتهجيرهم إلى خارجها نحو مصر والأردن وضم أجزاء من المملكة الأردنية وأيضا من مصر وجنوب لبنان وسوريا والعراق كمرتكز لبناء نظام شرق أوسط إقليمي جديد بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. المخطط الإسرائيلي بان واضحا وجليا أمام مرأة الأمم المتحدة والعالم أجمع الذي أكد عبر قراراته مشروعية مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم. إن هذه التصريحات هي ليست فقط تصريحات إعلامية إنما تمارس على أرض الميدان عبر قوانين يسنها الكنيسة الإسرائيلي لمنع قيام الدولة الفلسطينية وللسماح للمستوطنين بتملك الأراضي وأيضا بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. مجموع هذه القوانين تشرع العمليات الإجرامية للمستوطنين ولحكومة إسرائيل لقطع الطريق على نضال شعبنا المتواصل ومحاولة لكسر إرادته لكي تفرض هذه الحكومة المتطرفة مشروعها.
0: أم هل سيؤدي الضم الفوري للضفة الغربية لتصاعد العنف في المنطقة انتفاضة شاملة في الأراضي الفلسطينية ربما؟
4: من هذا الموقع بالذات نقول أن هذه الأعمال الإجرامية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستدفع هذا الشعب إلى المواجهة الشعبية بمقاومة شاملة خاصة في الضفة الغربية ضد الاستيطان والمستوطنين وحكومة التطرف اليميني، وهذا ما يحتاج إلى دعم عربي وعالمي لكي تنفذ قرارات الشرعية الدولية. وبنفس الوقت فإننا ندعو القيادة الرسمية الفلسطينية لإعلان سيادة دولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة بعدوان 67 ووضع استراتيجية وطنية موحدة عبر حوار وطني شامل يأتي ويحشد كل مكونات الشعب الفلسطيني في وحدة وطنية لمواجهة هذه التحديات الجسام. كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والتحالف الدولي من أجل بناء الدولة الفلسطينية للتحرك بشكل عاجل، وبنفس القدر ندعو المؤسسات القانونية محكمة الجنايات، محكمة العدل، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكل المؤسسات القانونية لكي تتحرك لمعاقبة إسرائيل وحكومتها والكنيسة الإسرائيلي وعزلها وسحب الاعتراف منها، لأنها تمارس أعمال الإبادة البشرية والسياسية وتمارس جرائم حرب موصوفة سواء عبر الفعل اليومي والقتل والتدمير لكل مقومات الحياة في قطاع غزة، وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار 2803، وعدم السماح بدخول اللجنة الوطنية لكي تمارس دورها في خدمة شعبنا في غزة. وبنفس الوقت ندعو إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني في الضفة الغربية ليضع خطة عمل لمواجهة هذا التغور الاستيطاني وهذا المشروع الإسرائيلي. نحن في نفس الوقت نقول أن هذا المخطط الصهيوني لبناء دولة إسرائيل الكبرى كقاعدة لبناء نظام شرق أوسط جديد لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، بل يستهدف كل شعوب ودول المنطقة بمزيد من القتل والتدمير، وهذا ما يجري في جنوب لبنان، ومزيد من التوسع كما جرى في سوريا، وأيضا في الاعتداءات على إيران وعلى اليمن والعراق وكل من يناهض المشروع الأمريكي، وطاول حتى قطر بلد الوساطة والبلد الضامن لتنفيذ قرار مجلس الأمن إلى جانب الدول الأخرى.
2: نعم أستاذ علي، يعني أمام هذا الواقع ما هو المطلوب حاليا من القيادة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات؟
4: نعم، ندعو في هذا الوقت بالذات لأن تبادر القيادة الرسمية لمنظمة التحرير وكل قوى المقاومة وفي الفصائل الفلسطينية ومكونات الشعب الفلسطيني للتداعي لحوار وطني يحضره الجميع لكي نضع استراتيجية وطنية موحدة وتشكيل قيادة واحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتنظيم حراك سياسي عربي ودولي للتصدي لهذا المشروع لكي نصون الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وبنفس الاتجاه ندعو في هذا السياق إلى تجديد العمل لبناء نظام سياسي ديمقراطي فلسطيني من بوابة الانتخابات للمجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني بين الداخلي والخارج وعلى أساس قانون التمثيل النسبي الذي يضمن التعددية في إطار الوحدة الوطنية وتمثيل المرأة والشباب وفقا للكتل الصحيحة، لأن هذه الانتخابات تشكل ركن أساسي من أركان إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار الشراكة التي تضم الجميع لأن المخطط الإسرائيلي يحتاج فعلا إلى وحدة الصف الفلسطيني وإلى وحدة الرؤية السياسية وإلى وحدة الموقف السياسي ووحدة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية حتى نصون الكيانية الوطنية الفلسطينية ونصون منظمة التحرير الفلسطينية وكل المؤسسات المنبثقة عنها ونصون الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين ونحبط مخطط دولة إسرائيل الكبرى لأنه يستهدف حتى الهوية الوطنية الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية. ولذلك نحن في الجبهة الديمقراطية نجدد دعوتنا إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من بوابة الانتخابات ومن بوابة الحوار الوطني الشامل.
0: أستاذ علي، يعني هذا الخطاب الحاد لسموتريتش هل هو من أجل الانتخابات لحشد الناخبين اليمينيين المتطرفين قبل التصويت؟
4: بالتأكيد سموتريتش ونتنياهو يستخدمون الدم الفلسطيني، يستخدمون الحقوق الفلسطينية كوسيلة من وسائل تجديد انتخابهم بهيمنتهم على الحكومة الإسرائيلية، لكن في الجوهر هم أصحاب مشروع ومخطط استيطاني استعماري قائم على الضم والتهجير والترحيل وعلى تبديد الكيانية الوطنية الفلسطينية وعلى الإبادة الجماعية والإبادة البشرية والإبادة السياسية للشعب الفلسطيني، وينكرون حتى وجود شعب فلسطين وينكرون وجود فلسطين بدليل أنهم سنوا قوانين في الكنيست تمنع قيام الدولة الفلسطينية وبدعم أمريكي. ترامب نفسه قال أن حدود دولة إسرائيل صغيرة وبالتالي هو مع توسيعها وفقا للمصالح الأمريكية، وترامب أيضا يريد تهجير أبناء غزة وتحويلها إلى ريفيرا طمعا في أرضها وطمعا في بحرها الذي المليء بالغاز والمليء بالنفط. هو رجل استثمارات. نحن نقول أن غزة والضفة وفلسطين ليست ملكا عقاريا لا لترامب ولا لنتنياهو ولا لحكومة التطرف اليميني، بل هي ملك للشعب الفلسطيني وهي أرض للدولة الفلسطينية المستقلة وأرض لعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق الشرعية الدولية مهما طال الزمن أو قصر.
2: نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي الاقتصاد، وقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أوغلو ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر مذكرات للتفاهم تشمل السكك الحديدية والخدمات اللوجستية.
2: ويعود الهدف من توقيع مذكرات التفاهم إلى تدشين مشاريع الربط السككي الإقليمي والتي تعود إلى الواجهة في ظل التحديات التي تواجه حركة الشحن البحري، خاصة بعد أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعطل جزء كبير من سلاسل الإمداد العالمية.
0: لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض خبير ومستشار الخدمات اللوجستية العالمية الدكتور نشمي الحربي. أهلا بك دكتور نشمي في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه التصريحات لوزير النقل التركي، إعادة إحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي، ما إمكانية أن يصبح هذا الخط بديلا بريا موثوقا لمضيق هرمز المعرض للخطر والهزات الجيوسياسية؟
5: أهلا وسهلا، حياكم الله. الخط هو امتداد تاريخي ولكن الآن سيكون ذا صبغة اقتصادية وكذلك مسارات لوجستية تمكن تدفقات سلاسل الإمداد والتبادل التجاري بين دول المنطقة وترفع أيضا من موثوقية الخدمات اللوجستية وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية وتركيا كمحاور التقاء بين القارات وكذلك تدعم الاقتصاد لدول المنطقة بشكل شامل. أكيد سيكون هذا المسار وهذا الخط كما هو امتداد تاريخي هو أيضا تقوية للتبادل التجاري، وكما هو معروف أن المشاكل والمخاطر السياسية الأخيرة أدت إلى انقطاعات كثيرة في إمدادات البترول والنفط، وهذا الذي أدى إلى أن يكون هناك خيارات بديلة ومسارات أفضل وأكثر موثوقية تكون بغير يعني تحكم من بعض الدول، لا سيكون لها موثوقية أعلى ونسبة أمان أكثر.
2: نعم، ما هو الأثر المتوقع لتنفيذ هذا المشروع الضخم على اقتصادات الدول التي سيمر بها خط السكة الحديدية المجدد وإمكانياتها اللوجستية وعائدات النقل فيها؟
5: بالنسبة للسعودية وهي المركز اللوجستي العالمي، الآن لدينا في السعودية أكثر من 10 موانئ على الجهتين، جهة البحر الأحمر وجهة الخليج العربي، كذلك موانئ جديدة مثل ميناء نيوم أصبح الآن مركز لالتقاء التجارة والمسارات اللوجستية ما بين شمال المملكة مثل الأردن ومصر وبعض الدول الأوروبية وامتدادا إلى دول الخليج، فأكيد سيكون أثر إيجابي سواء من ناحية اقتصادية أو حتى من ناحية استثمارية على المملكة العربية السعودية. الأردن كذلك هو ممر عبور إقليمي وسيحفز اقتصاد الأردن فيما يتعلق في مرور الشاحن، مرور الشحنات والبضائع، وكذلك سيكون هناك نقطة تفريغ وتحميل في ميناء العقبة والميناء الجاف في الأردن، كذلك في سوريا سيكون هناك رسوم العبور ستكون يعني رافد اقتصادي وتجاري لسوريا، ولكن نحتاج في سوريا إلى أن يكون يعني إن شاء الله في قادم الأيام أكثر أمان وتكون في تعزيز للتشريعات الموثوقة لضمان استمرارية العمل بشكل آمن.
0: دكتور نشمي، بما أنك ذكرت سوريا، ما هو الدور الجيوسياسي الذي تلعبه سوريا في هذا المشروع بعد أن رأينا بأنها يعني طبعا يمكن أن تشكل صلة وصل بين تركيا وبقية الدول، هي بطبيعة الحال على الحدود التركية؟
5: نعم، سوريا تعتبر ركيزة أساسية في هذا الممر وهذا الطريق، فلا بد يكون في سوريا التشريعات أوضح، شفافية في التعامل، تكون آمنة، وإن شاء الله أنها يعني مع الحكومة الجديدة أكيد أنه راح يكون فيها يعني اهتمام أكثر في وضع أطر قانونية لكل البضائع سواء المحمولة على السكك الحديدية أو حتى على الخطوط النقل البري العادي في الشاحنات. فلذلك أعتقد أن سوريا الآن هذا دور الحكومة الجديدة، إن شاء الله أنهم يعني سيعملون جنبا إلى جنب مع الدول المملكة العربية السعودية تركيا والأردن وكل الدول المحيطة في أن تكون فيه ضمان أكثر للشحنات والبضائع.
2: نعم، ما هي الموارد المالية الهائلة المطلوبة لإعادة تأهيل هذه الشبكة التاريخية؟ وهل المستثمرون الدوليون أو صناديق الخليج مستعدون لتمويل المشروع بالكامل؟
5: أحسنتي، التقديرات الأولية تشير إلى أن إعادة تأهيل هذا الطريق والتكيف مع التقنيات الحديثة يحتاج إلى ما بين 10 إلى 20 مليار دولار. بطبيعة الحال مثل هذه الأرقام الهائلة والاستثمارات الضخمة تحتاج إلى صناديق سيادية مثل ما تفضلتي، مثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية هو جاهز، كذلك الصناديق السيادية في دول الخليج قطر الكويت والبحرين وكذلك الإمارات وعمان، تركيا كذلك متعهدة في ضخ بعض الاستثمارات، كذلك دول عالمية، صناديق عالمية وصندوق السيادي العالمي للبنك الدول العالمي أو البنك الدولي، أتوقع أنه راح يكون له مساهمة سواء مساهمة كدراسة للمشروع أو حتى مساهمة مالية في هذا المشروع. أتوقع أن الصين لكلها دور كبير في تمويل هذا المشروع، صراحة التحدي مو بالأموال فقط، يحتاج إلى ضمانات سيادية، يحتاج إلى غطاء كذلك دولي، يحتاج إلى موثوقية أعلى مثل ما تكلمت في البداية، موثوقية أعلى لاستدامة واستمرارية العمل في هذا المشروع لإنجاحه.
0: إلى أي مدى سيساهم المسار المجدد لهذا الخط في تبسيط الخدمات اللوجستية وخفض التكلفة أيضا؟
5: لو لاحظنا الفترة الأخيرة المخاطر الجيوسياسية ارتفعت كثير من الشحن البضائع بما يعادل 100%، وبعضها وصل بعض الوجهات وصل إلى 200%. فمثل هذه المخاطر في النقل البحري والنقل الجوي، أكيد طبيعة الحال سيكون النقل السككي والنقل البري أقل من 20 إلى 40%، سواء على المسافات القريبة أو على المسافات البعيدة، سيقلل من التكاليف وسيضمن استدامة سلاسل الإمداد. وهذه النقطة الأساسية، تقليل التكاليف وضمان استدامة، بمعنى مخاطر أقل. وهذا يعني سيكون أكثر القطاعات استفادة من هذا التوجه اللي هو النقل السككي أو النقل البري، هي البضائع عالية القيمة مثل السيارات، الآلات الصناعية، المنتجات الغذائية والدوائية التي تحتاجها المجتمعات بشكل مستدام، بشكل لحظي وبشكل عاجل.
2: ما احتمال أن يصبح هذا المشروع منافساً مباشراً للممر الاقتصادي الأمريكي، الهند، الشرق الأوسط، أوروبا، أم سيتمكنان من الاندماج في شبكة واحدة؟
5: هو بطبيعة الحال مكمل للخط أو خلينا التوجه المسار الذي أعلن عنه في آخر اجتماع مجموعة الـ20 اللي هو IMEC، هو مكمل له، بل بالعكس سيزيد من كفاءته أو سيزيد من مرونته، بحيث يكون في أكثر من مسار، أكثر من خطة للعمل فيه. ما أن المسار أصلا موجود لكن يحتاج إلى تطوير، ستقل تكلفة الإنشاءات، ستقل تكلفة البنية التحتية بطبيعة الحال. هو مكمل له، كذلك مكمل لطريق الحرير الصيني، سيكون يعني سيلتقون في أوروبا طريقين، احتمال كبير أنهم يكونون مكملان لبعض، وسيزيدان من موثوقية العمل اللوجستي وتكامل المسارات، سواء التي تربط أوروبا بآسيا واللي تربط أوروبا في الشرق الأوسط في الصين.
0: خبير ومستشار الخدمات اللوجستية العالمية الدكتور نشمي الحربي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون. من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي، معكم فيها خالد عبد الجبار. شهدت قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التوقيع على وثيقة لبدء مفاوضات التجارة الحرة مع تونس، التي تشكل بالنسبة لدول مجموعة الخمس الأوراسية نقطة استراتيجية للولوج إلى السوق الإفريقية السريعة النمو. هذه الخطوة من شأنها تعزيز استراتيجية دول الاتحاد التي تضم روسيا وكازاخستان وبيلاروس وقرغيزستان وأرمينيا للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز وجودها الجيوسياسي من خلال توقيع اتفاقات تجارة حرة مع دول فاعلة في الإقليم. هذه المنصة أيضاً تبرز أهمية تونس كبوابة تربط بين الأسواق الأوروبية ودول إفريقيا جنوب الصحراء نظراً لموقعها الاستراتيجي. قرار الاتحاد الأوراسي ببدء مفاوضات تجارة حرة مع تونس جاء ترجمة واقعية لتطور العلاقات التجارية بين تونس وروسيا أكبر دول الاتحاد، حيث شهد نمواً ملحوظاً في عام 2025، فقد بلغ حجم التبادل التجاري نحو 3 مليارات دولار و200 مليون. وقد عززت صادرات الحبوب والقمح وزيت عباد الشمس واللحوم الروسية هذا النمو مقابل صادرات تونسية من التمور وزيت الزيتون والمنتجات البحرية. فإلى أي مدى يمكن أن يمهد هذا الاتفاق المرتقب لشراكة أوسع بين تونس والاتحاد الأوراسي خصوصا روسيا؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من موسكو الدكتور آصف ملحم رئيس مركز جي اس ام للأبحاث، ومن تونس الكاتب الصحفي التونسي الأستاذ كمال بن يونس. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور آصف وأسألك في أي إطار أنت تضع إطلاق مفاوضات حول اتفاق تجارة حرة مع تونس والاتحاد الأوراسي؟
7: في الواقع يعني لو أردنا أن نحلل مفهوم العلاقات السياسية بين الدول يعني يمكن تفكيرها إلى عدة مركبات. أحد أهم مركباتها هو التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، هذا الأساس الذي تقوم عليه أي علاقة تقريبا بين معظم دول العالم، بالإضافة إلى ذلك طبعا العلاقات الثقافية، التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك، والتعاون العسكري الفني وغيرها. لذلك طبعا هذا الاتفاق بحد ذاته يعني روسيا تبحث دائما يعني نحن ننطلق من مبدأ واحد على أن يعني عراب هذا المفهوم الجديد وعراب هذه الإيديولوجيا الجديدة وهو قيام ما يسمى الاتحاد الأوراسي أو التكامل ضمن الفضاء الأوراسي الكبير، هو تحديدا روسيا معها الصين والهند وجميع الدول المنضوية ضمن مجموعة بريكس. روسيا تحديدا يعني أكثر يعني ما تعاني منه حقيقة هو اللوجستيات، لأنها أطلالها على البحار ضعيف، يعني لا يوجد عندها أطلالات سوى على بحر البلطيق والبحر الأسود، وهي بحار شبه مغلقة تقريبا يعني إما من الدول الأوروبية أو من تركيا في عبر مضيق البوسفور. لذلك هي تبحث دائما عن أماكن يعني لتصدير منتجاتها، وبالتالي قيام هذا الاتفاق مع تونس تحديدا وهي مطلة على البحر المتوسط، هذا سيسهل تدفق المنتجات تقريبا من كل الفضاء الأوراسي باتجاه القارة الإفريقية كلها. هذا الأمر تحاول روسيا تطويره مع معظم الدول العربية المطلة على البحار، مع سلطنة عمان تحاول أيضا تطويره مع مصر، أيضا هناك منطقة صناعية أنشئت في السويد، وهكذا دوالي. لذلك هذا جزء من توسيع، يمكن القول من توسيع نفوذ هذه الكتلة الجديدة، الفضاء ما نسميها الفضاء الأوراسي الكبير مع باقي دول العالم أو مع الجنوب العالمي تحديدا، لأن الجنوب العالمي كان يرتبط بعلاقات تاريخية جيدة تحديدا مع روسيا، الصين أيضا ترتبط بعلاقات جيدة مع معظم الدول الإفريقية. لذلك أنا وفق تقديري يعني هو جزء من هذه الاستراتيجية التي رسمتها الدول المنضوية ضمن مجموعة بريكس من أجل تطوير علاقاتها مع معظم هذا يعني مع معظم دول الجنوب العالمي ومنها الشرق الأوسط ويعني جنوب آسيا وأفريقيا أيضا.
6: البعض رأى أن ذلك جاء تتويجا للعلاقات التجارية بين روسيا وتونس التي شهدت تطورا كبيرا خلال العام الماضي، أنت ربما ترى أن المسألة أوسع من ذلك.
7: سيدي يعني العلاقات يعني أنا أعود لتوصيف العلاقات السياسية، هي علاقة تراكمية، يعني لا يمكن القول يعني عندما التقى الرئيس الصيني مع الرئيس الروسي في عام 2023 ماذا يعني في لحظة الوداع قال الرئيس بوتين للرئيس الصيني، قال له بالحرف الواحد يعني نحن نحاول أن نبني أسس ستكون صالحة لمئة عام مقبلة. إذا نفهم من هنا أن هذه استراتيجية طويلة الأمد، هذه الاستراتيجية طويلة الأمد يعني لها مجموعة من الخطوات الصغيرة، وبالتالي يعني بالتأكيد نحن نعلم علاقة روسيا مع معظم الدول العربية علاقة جيدة، مع معظم البلدان الإفريقية، مع البلدان الشرق الأوسط كلها علاقات جيدة وكانت علاقات تاريخية دائما. لذلك هذه الخطوة طبعا هي تأتي ضمن في سياق هذه الاستراتيجية، وبالتأكيد يعني هي تعكس يعني الاهتمام المتبادل بين البلدين، يعني هذا الأمر لا يجب أن ننفيه أيضا. ولكن أنا وفق تقديري هي أبعد من كونها خطوة فقط من أجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. روسيا تبحث بالتأكيد عن أسواق لمنتجاتها. القارة الإفريقية قارة كبيرة، وتونس دولة هامة يعني في هذه القارة بسبب اطلاعاتها على البحر المتوسط. لذلك إذا جمعنا كل هذه المعطيات مع بعضها البعض نفهم بأنها من جهة هي خطوة يعني إن صح التسمية خطوة تكتيكية في هذا السياق، تأتي في سياق استراتيجي أوسع وأوسع.
6: وإلى أي مدى يسهم التوصل لاتفاق تجارة حرة بين تونس والاتحاد الأوراسي في تحويل تونس لبوابة لمنتجات الاتحاد الأوراسي خاصة روسيا نحو إفريقيا؟
7: بالتأكيد يعني نحن كلنا نتذكر يعني أول من عقد أول قمة عقدت يعني قمة روسيا إفريقيا عقدت في سوتشي، وأنا كنت حاضرا بها فيها يعني، وكانت مصر يعني هي يعني ممثل الاتحاد الإفريقي وقتها، وكل الدول معظم القادة الأفارقة جاءوا إلى هذه القمة بالمناسبة يعني، وكانوا سعداء يعني بتطوير علاقتهم مع روسيا. وتكررت هذه القمة مرة ثانية يعني في سان بطرسبورغ، ولذلك روسيا مهتمة جدا بالقارة الإفريقية. هناك كثير من الشركات الروسية بالأحرى تستثمر في إفريقيا، يعني شركة روسال المنتجة الألمنيوم، هناك نور نيكل أيضا تستثمر في إفريقيا، وأيضا في المجالات الطبية هناك علاقات جيدة ومتطورة جدا. وباعتبار تونس كما تفضلت هي بوابة هامة على القارة الإفريقية، لذلك هي مهتمة يعني روسيا بتونس. طبعا العلاقات تتطور أيضا مع مصر مع ليبيا مع الجزائر ومع تونس، وأيضا حتى مع المغرب يعني العربي، بالرغم من المغرب يعني قد يكون أقرب إلى القارة الأوروبية. هذا الأمر إلى أي درجة ستعاقب؟ هنا يجب أن نركز على نقطة هامة، يعني دول الساحل الإفريقي أو دول شمال إفريقيا يعني قد تكون أقرب إلى أوروبا، يعني قد تحصل نوع من المنافسة بين روسيا والدول الأوروبية في هذا السياق. ولكن بكل الأحوال يعني القضية التي تركز عليها روسيا دائما هو أنه لا يوجد عندها أي مشكلة في تعامل أي دولة مع أي دولة أخرى يعني من أجل مصالحها، ولكن بأن لا ينعكس هذا الأمر سلبا على علاقتها مع هذه الدولة. لذلك أنا وفق تقديري طبعا بالتأكيد هذا الأمر ينعكس إيجابا على تونس. وأنا التقيت بالمناسبة يعني في سوتشي، كنت حاضرا في تلك القمة والتقيت مع بعض الأشخاص من تونس، وكانوا سعداء يعني، وقالوا لي بحرف واحد العائق الوحيد عندنا في التعامل مع روسيا هو اللغة الروسية، لأن يعني معظم كما تعلم حضرتك يعني معظم الدول المغرب العربي تقريبا يعني تنشف نحو أوروبا ويجدون اللغة الفرنسية أكثر من الروسية. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل كما قلت، هذه خطوة وهذه الخطوة قد تتبعها خطوات لاحقة.
6: هناك استراتيجية للاتحاد الأوراسي طبعا خاصة أو على رأسه روسيا في تعزيز تواجدها الجيوسياسي في القارة الإفريقية، هل مثل هذه الاتفاقات مع دول الشمال الإفريقي تخدم هذه الاستراتيجية؟
7: نعم بالتأكيد، يعني طبعا الحديث عن العلاقة بين مصر وروسيا يطول كثيرا كما نعلم، يعني محطة الضبع النووية أحد أهم الإنجازات التي تنجزها روسيا الآن في مصر، المنطقة الصناعية في السويد كما قلنا سابقا، وهناك دائما ترحيب بالمناسبة. يعني أنا كنت حاضر في العديد من هذه القمم سواء في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أو في أو منتدى روسيا أفريقيا، يعني دائما هناك ترحيب بأي دور مصري وأي دور لدول الشمال أفريقيا وتحديدا الدول العربية. العلاقات مع الجزائر على سبيل المثال هي علاقات تاريخية معروفة للجميع، والجزائر يعني تقريبا تعتمد على روسيا في أسلحتها تقريبا بنسبة 80% يعني على ما أعتقد. ليبيا كذلك الأمر، يعني روسيا تواجد عسكري في ليبيا، وهناك تواجد عسكري لروسيا ليس فقط في دول الشمال أفريقيا، أيضا في منطقة الساحل في مالي وغيرها من الدول الأخرى. لذلك بالتأكيد يعني يعني أحد أهم يعني بالمناسبة يعني عندما صدرت من مفهوم السياسة الخارجية الروسية أعتقد في عام 2024 كان أحد أهم النقاط التي يجب تطويرها هو تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية. لذلك يعني أنا تحدثت من البداية عن بعد استراتيجي لهذا الموضوع، ولكن عندما نتحدث عن بعد استراتيجي دائما هذا يعني أمام مدى زمني طويل، يعني لا يمكن رسم استراتيجية وتنفيذها خلال سنة واحدة. هذا الأمر يحتاج إلى مباحثات مستمرة، إلى لجان عمل مشتركة، إلى مجموعات خبيرة من البلدين لكي يتفاهموا على العديد من النقاط الفنية وغيرها. وبالتالي بالتأكيد أحد أهم المحاور تطوير علاقة روسيا مع باقي دول العالم، وهذا جزء من استراتيجية الاتحاد الأوراسي نفسه، لأن التنافس هنا التنافس بين هذه الكتلة الناشئة يعني في المشرق إن صح التسمية مع الكتلة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية مع أوروبا، هو تحديدا حول أسواق الطاقة، الموارد الأولية والقارة الأفريقية، يعني من القارات الغنية جدا بكل أنواع الموارد تقريبا. لذلك بالتأكيد يعني هو جزء من استراتيجية هامة من أجل تطوير القارة الأفريقية من جهة، وهناك ترحيب يعني كما نعلم جميعا من جميع الدول الأفريقية تقريبا بدور روسيا وأيضا في القارة الأفريقية.
6: أين تضع روسيا وسط اللاعبين الآخرين في إفريقيا مثل الصين وفرنسا والولايات المتحدة بالطبع؟
7: نعم، يعني يجب أن تقوم القضية على مبدأ التقاسم والتخصص. يعني روسيا قادرة على تقديم خدمات معينة في مجالات اقتصادية معينة، يعني الآن توسع قواعدها العسكرية في السودان، في إريتريا، في ليبيا، في الجزائر أيضا تحاول. كل دولة لها تخصصها، يعني الصين تعمل في مجالات معينة لا تعمل بها روسيا من أجل عدم يعني من أجل عدم وجود أي احتكاك بين الدولتين. هذا الأمر فرنسا على العكس تماما غير مرغوب بها، يعني نلاحظ أن هناك نوع من الخروج الاستراتيجي لكل القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية معهم من القارة الإفريقية، وهناك على العكس تماما هناك ترحيب بدور صيني ودور روسي. لذلك إذا قامت القضية على هذه الشاكلة يعني أعتقد أن كل شيء يمكن حله، يعني وروسيا لا يمكنها أن تقدم كل شيء للقارة الإفريقية ولا الصين. لذلك الأمر يعني على هذه الدول أن تختار أين هي مصلحتها مع هذه الدولة وأين مصلحتها تكون أنفع مع دولة أخرى.
6: في ظل تعزيز الروابط السياحية والاقتصادية بين روسيا وتونس مؤخرا، كيف ينعكس ذلك على العلاقات بين الشعبين؟
7: فيما يتعلق طبعا تونس، أنا أعلم علم اليقين هنا يعني مرغوبة سياحيا، يعني أتحدث عن كثير من المواطنين الروس الذين عندهم رغبة دائما بزيارة تونس كوجهة سياحية، يعني هذا الأمر نعرفه جيدا من الناس. هذا الأمر يعني العلاقة السياسية بين الدول هي أيضا حصيلة علاقة يعني بين المؤسسات في هذه الدولة والمؤسسات في هذه الدولة وبين الأفراد أيضا في هذه الدولة وهذه الدولة. السياحة هي جزء، يعني عندما يأتي أي سائح تونسي إلى روسيا أو بالعكس فبالتأكيد يتعرف على حضارة هذا البلد، يتعرف على ثقافته، على عاداته الاجتماعية. هذا يساهم مساهمة كبيرة في تسهيل كثير من الأشياء. يعني أساسا العلاقة السياسية بين الدول تقوم على العلاقة بين الأشخاص، يعني وبالتالي عندما تكون العلاقة متطورة بين مجموعة من الأشخاص في هذا البلد ومجموعة أخرى من الأشخاص في هذا البلد، أيضا هذا يساهم مساهمة فعالة في تطوير العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية وتسهيل كثير من العقود. أما إذا بقيت الدول يعني الناس لا تزور بعضها البعض ولا تلتقي مع بعضها البعض ويبقى مجرد حديث في العالم الافتراضي، هذا الأمر يعني قد يكون له مساهمة ولكنها أقل فعالية من العامل المباشر أو الحديث المباشر بين الناس. وبالتالي يعني التطور العلاقات السياحية، وأنا أضعها في سياق العلاقات الثقافية بين البلدين، هذا أمر هام للغاية، يعني وخاصة السائحون الروس يبحثون دائما عن أماكن يعني وجود البحار، يعني كما قلت يعني لا يوجد بحار، لا يوجد شواطئ طويلة هنا في روسيا للسياح الروس، وتونس هي وجهة هامة يعني من الوجهات التي يرغب بزيارتها السائحون الروس.
6: ما هي انعكاسات هذا التقارب بين تونس ودول الاتحاد الأوراسي خاصة روسيا على علاقات تونس التقليدية مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها مثل أمريكا؟
7: طبعا هنا يعني هنا تحقيق التوازن في هذه العلاقة هو قضية حقيقة دائما معقدة. يعني يعني الآن ينظر غربيا إلى أي تطور لعلاقة روسيا مع أي دولة أخرى وكأنهم وجه ضد العالم الغربي. القضية ليست على هذه الشاكلة، القضية أن من حق أي دولة أن تبحث عن مصالحها، هذا حقها، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يؤدي لتناقض في مصالح هذه الدولة مع دولة أخرى، وأي موضوع يجب أن يكون قابل للبحث. يعني إذا كان هناك عندنا صفقة على سبيل المثال تجارية واعترضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإحدى الدول الأوروبية ولتكن فرنسا مثلا، يعني لأن علاقة فرنسا مع تونس علاقة متطورة، هذا الأمر يخضع للبحث. يعني لا يجوز القول أنني سأفرض بعلاقتي مع فرنسا مقابل علاقتي مع روسيا أو أفرط بعلاقتي مع روسيا مقابل علاقتي مع فرنسا. هذا الأمر لا يجوز بأي شكل من الأشكال. يعني يجب تحقيق نوع من التوازن، والدولة من حقها أن تتخذ في النهاية، أي دولة هناك قرار سيادي عندها يعني تستطيع أن تتخذ القرار الذي يلائم مصلحتها. ولا يجوز يعني إذا اعترضت فرنسا على ذلك يمكن تونس أن تواجهها يعني في النهاية وتقول يعني نحن من مصلحتنا أن نشتري هذه القطعة ونطور هذه العلاقة مع روسيا أو مع أي دولة أخرى وليس معكم أنتم يعني في النهاية. ولكن للأسف الشديد الدول الغربية تستخدم أساليب دائما الابتزاز والضغط كما نعلم جميعا. يعني إذا لجأت دولة أو إذا شعرت الدول الغربية بأن دولة عندها استقلالية وسيادية في قرارها السياسي تبدأ بالضغط عليها، تبدأ بفرض العقوبات، تبدأ يعني بالابتزاز عبر العديد من الطرق والوسائل. وهذا الأمر نعرفه، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس هذا الدور يعني في طول العالم وعرضه، والدول الأوروبية لن تقوم بنفس الأمر. لذلك للأسف نعم هذا الواقع سيبقى قائما. يعني إذا وضعناه في سياق المنافسة الشريفة بين الدول، طبعا الدول الغربية لا تنافس بشرف على الإطلاق يعني، وإنما تحاول أن تتبع أسلوب الضغط والابتزاز والعقوبات، وهذه الأساليب نعرفها جميعا وهذا هو الواقع. ولكن يعني في النهاية الخيار يعود للدولة الأساس التي هي يجب عليها أن تتخذ القرار النهائي.
6: شكرا للدكتور آصف ملحم رئيس مركز جي اس ام للأبحاث من موسكو. ومن تونس أرحب مجددا بالكاتب الصحفي التونسي الأستاذ كمال بن يونس. مرحبا بك أستاذ كمال، وما أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة بين تونس ودول الاتحاد الأوراسي بالنسبة إلى تونس؟
8: بالنسبة إلى تونس منذ مدة طويلة وخاصة في الأعوام الخمس الماضية هناك مطالبات من قبل النخب والسياسيين ودبلوماسيين قدامى وخبراء اقتصاديين، وكذلك من قبل برلمانيين وسياسيين رسميين بتنويع شركاء تونس الاقتصاديين والسياسيين وعدم التبعية إلى ما لا نهاية للاتحاد الأوروبي وللشركاء التقليديين. المسار هذا بدأ حقيقة منذ 20-30 سنة، لم تعد هناك تبعية مثل ما كانت إلى فرنسا بنسبة 80%، أصبحت تقريبا الشراكة مع كل الاتحاد الأوروبي بين 60-80% مقابل حوالي 30% فقط لفرنسا. الآن ومنذ أعوام هناك مطالبة بالانفتاح أكثر على الشرق، على منطقة شنغهاي، على الفضاء الأورو آسيوي، باعتبار أن هذه منطقة المستقبل، وأن آسيا وروسيا ودول الجوار هذه الدول لديها مصالح تقليدية قديمة جدا مع تونس في تجارة الفوسفات والسياحة، ولديها اهتمام بتطوير علاقاتها مع كامل إفريقيا وبتطوير المبادلات الثلاثية مع دول إفريقيا ودول العالم العربي. وممكن أن تكون تونس طرف من هذه البلدان التي تكون فيها طرف في المبادلات الثلاثية، خاصة أن هذه المنطقة لديها مؤشرات كبيرة للنمو مع مؤشرات قرب تسوية الحرب في أوكرانيا التي طالت أكثر من اللازم، وبدأ مرحلة إعادة بناء وعودة حوالي 1,000,000 سائح روسي وأوكراني ومن أوروبا الشرقية لزيارة تونس.
6: في ضوء ذلك وفي ضوء تطور العلاقات الروسية التونسية مؤخرا، إلى أي مدى يمهد ذلك لتوجه تونس شرقا في ظل تعثر الحوار مع البنك الدولي وتعقد برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
8: طبعا بالنسبة لتونس هذا خيار سياسي مبدئي. منذ 5 أعوام الرئيس التونسي قيس سعيد وربما حتى قبل ذلك يؤكد على اعتماد الشراكات وتطوير المبادلات وكذلك القروض مع الأطراف التي لا تكون تابعة للبنك الدولي ولصندوق النقد العالمي، لأن هذه المؤسسات لديها شروط اجتماعية وتمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأمن السياسي للبلد، وممكن تتسبب في اضطرابات على غرار تجارب تونس السابقة التي يستحضرها دوبا الرئيس التونسي قيس سعيد وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، من بينها الاضطرابات التي وقعت في يناير 78 وتسببت في سقوط مئات القتلى والضحايا، وكذلك في يناير 84 وفي يناير 2011 عندما تسببت الإجراءات أو الشروط الاقتصادية المجحفة للبنوك الدولي، للبنك الدولي وصندوق النقد العالمي إلى غير ذلك، تسببت في اضطرابات اجتماعية وفي خسائر وفي سقوط أرواح وتدخل الجيش. الرئيس قيس سعيد والمسؤولين في الدولة التونسية يعتبرون أن الشراكة مع بلدان الآسيوية والأورو آسيوية ليست فيها نفس الشروط التي تفرضها أوروبا، وهناك كذلك تقييم لثلاثين عاما من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي منذ مؤتمر برشلونة 1995 وقمة برشلونة 2005، أن الوعود الكبيرة التي قدمها الاتحاد الأوروبي لم يقع احترامها، ولكن كانت دائما هناك مبادلات مشروطة وتسببت في خسائر كبيرة للصناعة التونسية وللصادرات التونسية وتخفيض كبير للعملة التونسية مقابل وعود بتطوير الاستثمار وعدد السياح الأوروبيين في تونس، ولكن النتيجة كانت عكسية.
9: هل ترى أن التوجه شرقا يمكن أن يكون حلا أو بديلا؟
8: طبعا هناك تحديات كثيرة، من بينها طول المسافة

0: عندما يتعلق الأمر بمبادلات ثلاثية وشراكات ثلاثية. وهذا بدأته تونس منذ أكثر من 20 عاما حتى في مجال السياحة. هناك وفود سياحية تأتي من اليابان ومن الصين ومن شرق آسيا، ولكنها لا تزور دولة واحدة، لا تزور مؤسسة تونسية واحدة مثل ما يفعل حوالي 3 أو 5 ملايين سائح أوروبي، ولكن يزورون 3 بلدان مثلا الأردن ومصر وتونس، أو تونس والمغرب ومصر. فالشركات الآن في خطوط مباشرة مع روسيا جوية وبحرية، فبمجرد انتهاء الحرب يمكن تجاوز تلك الثغرات. ولا يخفى أن المنافسة جعلت إفريقيا منذ التسعينات قبلة كل الدول العظمى بما في ذلك روسيا والصين وهذا التحالف الأورو-آسيوي، ولديه أوراق كثيرة لمنافسة الغزو الأمريكي والغزو الغربي لإفريقيا، خاصة أن شعوب إفريقيا اكتشفت بأنه بعد أكثر من 70 عاما من إعلان الاستقلال لا تزال في تبعية اقتصادية هيكلية للفرنك أو للعملات الأوروبية وللدولار، فهي تريد أن تبحث عن شركاء لإحداث توازن في إطار معركة العملات ومعركة الأسواق وتنويع الشركاء الاقتصاديين استثمارا وتجارة وسياحة.
1: ما مدى حاجة تونس لتعزيز الشركات العابرة للقارات خاصة مع روسيا باعتبارها شريكا استراتيجيا في دعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا؟
0: طبعا وزير الخارجية الحالي وهو دبلوماسي قديم لديه حوالي 40 عاما الرصيد في العمل الدبلوماسي في دول عديدة، وكان من الذين عملوا مطولا مع كبار وزراء الخارجية السابقين وآباء الدبلوماسية التونسية الحديثة سيد محمد علي النفطي، وكذلك سفير تونس السابق وزير خارجية تونس السابق وهو سفير تونس السابق في موسكو وحاليا في الأمم المتحدة، وأكثر من سفير ووزير خارجية، كذلك وزير خارجية الأسبق خميس الجناوي كان سفيرا في موسكو. كلهم يؤكدون على منذ مدة طويلة على أن تنويع الشراكات مع الدول الصديقة مثل روسيا والصين والدول الأوروآسيوية ليست بالضرورة على حساب الدول الحليفة تقليديا، ولكن الهدف هو إحداث توازن من التبعية 90% أو أكثر إلى الأسواق الغربية إلى تنويع الشراكة لتصبح الشراكة مع الدول الأوروآسيوية تتراوح بين 5 إلى 30-40%. يعني أنك تكتسب أصدقاء جدد لا يعني أن تخسر مصالحك مع الحلفاء القدامى، خاصة مع البلدان التي لتونس علاقات استراتيجية معها أو هيكلية وفيها حوالي 2 مليون مهاجر، أي حوالي 1/5 الشعب التونسي، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وهولندا. ولكن التنويع دوما مفيد، ولاحظنا أثار ذلك في السياحة. في وقت وجيز ارتفع عدد السياح الروس نحو تونس من أقل من 100,000 إلى حوالي 1,000,000، وكذلك السياح الذين يأتون من أوكرانيا ومن بقية دول أوروبا الشرقية ومن الصين.
1: وما هي التحديات التي ما زالت تواجه تعميق الشراكة بين روسيا وتونس؟
0: طبعا لابد أن تكون هذه العملية عملية الانتقال من الشركاء التقليديين إلى مرحلة تنويع الشركات وتنويعها بين الأصدقاء والحلفاء أن تمر بإصلاحات عديدة، من بينها تسهيل الإجراءات الإدارية، تبسيط عملية الاستثمار وتجنب التعقيدات التي يشتكوا منها الكثيرون وخاصة البيروقراطية، وكذلك إيجاد تسوية لبعض المعادلات، ومن بينها قضية كلفة النقل، لأن كلفة النقل البحري والجوي هي عامل مهم. لا ننسى عامل التوقيت، التنقلات بين تونس وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا تتراوح بين 1 أو 2 ساعات جوا، وكذلك بروكسل بلجيكا، لكن مع بعض دول الأمر يستحق إلى أكثر من 10 ساعات بالنسبة للنقل الجوي. بالنسبة للنقل البحري نفس الشيء. لذلك فالانخراط في منظومة نقل جوي عالمية مع التضحيات التي تقوم بها الشركات الروسية والصينية لتربح الوقت بالشراكة مع ربما وسطاء آخرين، مثلا عبر البحر الأسود، ربما مع تركيا، مع أطراف أخرى، مثل ما تفعل الصين، هي تصدر كثير من بضائعها إلى أفريقيا عبر شركاء آسيويين آخرين من بينهم تركيا والهند وباكستان وروسيا. فالآن كسب ورقة كلفة النقل الجوي والنقل البحري وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية يمكن أن يساعد الاقتصاد التونسي والاقتصاد الإفريقي عموما، خاصة في مرحلة تمر فيها اقتصاديات

0: الشركاء التقليديين لتونس والدول الإفريقية أي دول الغربية ودول أوروبا الغربية تمر بصعوبات، وهذه الصعوبات تراكمت وستزداد حدة بسبب الخسائر التي تكبتتها هذه الدول في حرب الخمس سنوات الأخيرة، الحرب العالمية بالوكالة التي تجري في شرق أوروبا أو في أوكرانيا، والحرب العالمية بالوكالة التي تشارك فيها عشرات الدول في الخليج وفي الشرق الأوسط في فلسطين وإيران ولبنان. هذه الدول تكبت خسائر كبيرة، بينما مصانع الأسلحة وشركات تجارة الأسلحة الدولية والغربية وخاصة الأمريكية جنت أرباح طائلة. لذلك فلا بد من تنويع الشركات ومن مصلحة تونس، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ومسؤولون تونسيون كثيرون وبرلمانيون، أن يقوم بتنويع شركاتهم بالتنسيق مع دول إفريقية. ولذلك نرى أن تونس منذ مدة تحولت إلى قبلة تستقبل عدد متزايد من وزراء الخارجية الأفارقة وتشارك في كل الأحداث الإفريقية، سواء كانت تابعة للاتحاد الإفريقي أو في سياقات إفريقية إقليمية ودولية منافسة للشراكة التقليدية بين إفريقيا وأمريكا وإفريقيا وفرنسا.
1: إلى أي مدى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على العلاقات بين تونس ودول الاتحاد الأوراسي خاصة روسيا؟
0: أعتقد أن هذا المسار لديه حظوظ كبيرة للتنمية، وقد لاحظنا مؤخرا أن إيران نجحت في كسب جانب كبير من معركتها وصراعها مع الإمبراطورية الأمريكية وحلفائها بفضل تنويع شراكاتها، وكسبت إلى حد كبير المعركة السياسية وجانب كبير من المعركة العسكرية والتكنولوجية والعلمية بسبب تنويع الشراكات.
1: شكرا للكاتب الصحفي التونسي الأستاذ كمال بن يونس من العاصمة التونسية، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: برنامج شؤون عسكرية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم دول البلطيق وبولندا تنتظر نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، وفقرة التكنولوجيا العسكرية وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم، ونبدأ التفاصيل من تفاوضات واشنطن حاليا على نشر قاذفاتها ثنائية المهام القادرة على حمل أسلحة نووية في دول أوروبا الجديدة. وقد أعربت بولندا ودول البلطيق كما كان متوقعا عن رغبتها في نشر هذه الطائرات على حدود روسيا. كشف مسؤول أوروبي عن الأصول العسكرية التي تنوي واشنطن تقليصها في الناتو، مشيرا إلى أنها تبلغ نسبة 30% من عدد القاذفات الأمريكية و75 إلى 100% من المسيرات الهجومية وغيرها من الأصول. عن دعم حلف الناتو معنويا وعسكريا لكييف في صراعها مع روسيا، وصل وفد قيادي مهم من حلف شمال الأطلسي إلى العاصمة الأوكرانية برئاسة الأمين العام للحلف مارك روتا. حصل زيلينسكي خلال هذه الزيارة على تأكيدات بأن أوكرانيا ستتلقى إمدادات متواصلة من الأسلحة، بصرف النظر عن أي تقلبات في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى أن روتا صرح بأن الناتو يرحب بأوكرانيا في الحلف. عموما للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك. أهلا بحضرتك دكتور حسين في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من إجراء أمريكا مشاورات لتوسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. دكتور، بداية، ما دوافع هذا التوجه الأمريكي النووي؟ وإلى متى ستبقى أوروبا رهينة للقرارات الأمريكية أو للتقلبات السياسية في واشنطن؟
5: الدوافع لهذا التوجه النووي، يمكن نظر إلى هذه المشاورات الأمريكية بشأن توسيع نشر الأسلحة النووية في أوروبا في سياق مجموعة من الاعتبارات الاستراتيجية والأمنية المرتبطة بالبيئة الدولية المتغيرة، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع روسيا وتزايد المخاوف الأوروبية من تداعيات الحرب الأوكرانية، فضلا عن تنامي المنافسة بين القوى الكبرى. يتمثل أبرز رافع هذا التوجه الأمريكي بتقديري في تعزيز سياسة الرادع النووي داخل حلف الناتو، وطمأنت الحلفاء الأوروبيين بشأن استمرار الالتزام الأمريكي تجاه القارة بعد أن لوحظ خلال السنتين الأخيرتين بأن هناك تراجع أمريكيا في مظلة الحماية الأمريكية لأوروبا ضمن المظلة الأطلسية. أضاف ربما توجيه رسالة إلى موسكو بأن أي تهديد للأمن القومي الأوروبي سيواجه برد جماعي، ويأتي ذلك في ظل تراجع الثقة بالمنظومة الأمنية التقليدية وعودة مفهوم الردع النووي إلى صدارة الحسابات الاستراتيجية بعد سنوات من التركيز على قضايا مكافحة الإرهاب والنزاعات التقليدية. لكن هذا الواقع كثير تساؤلات متزايدة حول مدى استقلالية القرار الأوروبي، ولأي مدى ستبقى أوروبا رهينة للتوجهات السياسية المتغيرة للولايات المتحدة الأمريكية. فرغم تنامي الدعوات الأوروبية لبناء استراتيجية مستقلة وتطوير منظومة دفاعية أكثر اعتماداً على الذات، فإن تحقيق هذا الهدف لا يزال بعيد المنال ويواجه تحديات كبيرة تتعلق بتباين المصالح بين الدول الأوروبية والاعتماد العسكري والتكنولوجي الواسع على الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى غياب توافق أوروبي كامل بشأن مستقبل الأمن والدفاع المشترك. وبناء على ذلك، من غير المرجح أن تتحرر أوروبا من مظلة الحماية الأمريكية في المنظور القريب، خاصة في ظل استمرار التهديدات واعتماد القارة الأوروبية بشكل أساسي على القرارات الأمريكية. قد يدفع على المدى البعيد إلى تسريع الجهود الرامية إلى بناء قوة دفاعية أوروبية، بما يخفف تأثير التحولات السياسية على واشنطن وعلى الأمن الأوروبي بشكل عام.
4: دول البلطيق وبولندا تنتظر نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. دكتور حسين، هل سيكون نشر أمريكا للأسلحة النووية في هذه البلدان بمثابة تعويض عن سحب القوات والمعدات العسكرية الأمريكية من أوروبا؟ أم تصعيد سياسي داخل الناتو؟
5: التوجه الأمريكي المحتمل لنشر أسلحة نووية إضافية في دول البلطيق وبولندا لا يفهم بتقديري بوصفه بديلا مباشرا عن الوجود العسكري الأمريكي التقليدي في أوروبا، والذي قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها في الفترة الأخيرة، بقدر ما يعكس إعادة صياغة استراتيجية الردع الأمريكية ربما في مواجهة روسيا في ظل المتغيرات الأمنية التي فرضتها الحرب الأوكرانية وتصاعد المخاوف لدى دول الجناح الشرقي لحلف الأطلسي. فإذا ما أقدمت واشنطن على هذه الخطوة، بتقديري أنها سوف تفسر من جانب بولندا ودول البلطيق باعتبارها ضمانة أمنية إضافية ورسالة تؤكد استمرار الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الحلفاء، خاصة مع تنامي وزيادة القلق الأوروبي من احتمالات تقليص الوجود العسكري الأمريكي التقليدي مستقبلا، سواء لأسباب مالية أو نتيجة تحولات سياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حصل خلال الفترة الأخيرة. من زاوية أخرى، نستطيع أن نقول وأن ننظر إلى نشر الأسلحة النووية على أنه نوع من التعويض الاستراتيجي، أي خفض محتمل للقوات والمعدات الأمريكية التقليدية مقابل نشر هذه الأسلحة، إذ يهدف ذلك إلى الحفاظ على مصداقية الردع الأمريكي بأدوات أقل تكلفة وأكثر تأثيرا على مستوى التوازنات الاستراتيجية. ولكن هذا قد يثير التوجهات نحو حساسيات داخل حلف الناتو، إذ لا تتبنى جميع الدول الأوروبية المقاربة ذاتها اتجاه روسيا، وبعض العواصم الغربية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا تخشى أن يؤدي توسيع الانتشار النووي شرقا إلى زيادة التوتر مع موسكو، وقد يدفع نحو سباق تسلح جديد، الأمر الذي قد يخلق تباينات داخل الحلف بشأن كيفية إدارة العلاقة مع روسيا وحدود التصعيد المقبولة. أما من وجهة نظر موسكو، فإن نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا ودول البلطيق ستنظر إليه موسكو بأنه تجاوزا للخطوط الحمراء، وقد يدفع روسيا لاتخاذ إجراءات مضادة سواء عبر تعزيز وجودها النووي في منطقة ستالينغراد أو سان بطرسبورغ، أو إعادة نشر أنظمة صاروخية إضافية بالقرب من حدود الناتو. هذه الخطوة إذا تحققت بتقديري لا تعني بالضرورة وجود تصعيد سياسي داخل ناتو، بل تعكس في المقام الأول محاولة أمريكية لإعادة توزيع أدوات الردع وتطمين الحلفاء الشرقيين، غير أن نجاح هذه السياسة سوف يظل مرهونا بقدرة واشنطن على الحفاظ على وحدة الحلف ومنع تحول الردع النووي إلى عامل انقسام داخلي أو إلى مقدمة لمواجهة أكثر حدة مع روسيا مستقبلا في أي مواجهة.
4: بنفس الوقت، ألا يعرض نشر هذه الطائرات بالقرب من الحدود الروسية لخطر ضربة استباقية بصواريخ تقليدية ذات زمن طيران قصير للغاية؟
5: واحدة من أبرز الإشكاليات الاستراتيجية التي يثيرها أي نشر محتمل للأسلحة النووية الأمريكية أو الطائرات القادرة على حملها في بولندا والبلطيق، كلما اقتربت هذه المنظومات بتقديري من الحدود الروسية ازدادت قابليتها للتعرض لضربات استباقية، سواء كانت صواريخ تقليدية على الدقة وفي الوقت ذاته من قبل طائرات مسيرة، الأمر الذي قد يقلص هامش الإنذار المبكر ويرفع احتمالات سوء التقدير والتصعيد غير المسبوق. إذا ذهبنا إلى الناحية العسكرية من وجهة النظر الروسية، قد يؤدي وجود تهديد نووي أمريكي متقدم بالقرب من الحدود الروسية يشكل اعتبارها تهديد مباشر للقدرات الاستراتيجية لموسكو، وربما يدفعها إلى اعتماد عقيدة أكثر هجومية تقوم على الضربة الوقائية أو الحرب الوقائية أو تعزيز انتشار الصواريخ في المناطق الشرقية لروسيا وعلى الجبهة الغربية الروسية في المناطق الغربية لروسيا والمناطق وقرب الحدود الشرقية لأوروبا وخاصة نقاط التماس. في مثل هذه الحالات يصبح عنصر الوقت عاملا حاسما، إذا أن الصواريخ التقليدية الحديثة القادرة على الوصول إلى أهداف خلال دقائق معدودة ما يزيد الضغوط على صناع القرار العسكري والسياسي ويضاعف خطر اتخاذ قرارات متسرعة في أوقات الأزمات. يبدو هنا أن الهدف المعلن من نشر هذه الأسلحة هو تعزيز الردع ومنع الحرب، إلا أن تقليص المسافات بين المنصات النووية الأمريكية والأراضي الروسية قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ يجعل تلك القواعد أهدافا أوليا في أي مواجهة محتملة ويحول بولندا ودول البلطيق وعدد من دول أوروبا الشرقية إلى خطوط تماس متقدمة ما بين روسيا والناتو. لهذا السبب يفضل بعض الخبراء الاستراتيجيين الإبقاء على جزء كبير من القدرات النووية الأمريكية في قواعد أكثر عمقا داخل أوروبا الغربية في ألمانيا أو بولندا أو النمسا أو تشيكا، أو الاعتماد على الغواصات والقاذفات الاستراتيجية باعتبارها أقل عرضة للضربات المباغتة وأكثر قدرة على الحفاظ على توازن الردع. ومن هنا فإن نشر هذه الطائرات أو الأسلحة النووية الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد يعزز الردع من جهة، ولكنه في الوقت نفسه يزيد من هشاشة الاستقرار الإقليمي ويرفع مخاطر الضربة الاستباقية وسوء الحسابات الاستراتيجية لدى الجانبين، الأمر الذي قد يجعل الأمن الأوروبي مستقبلا أكثر ارتباطا بمنطق إدارة الأزمات بدلا من تحقيق الاستقرار طويل الأمد في القارة الأوروبية.
4: إلى أي مدى دكتور أصبح اليوم الردع النووي أداة للعلاقات العامة الدبلوماسية ونوع من العلاج النفسي للنخب الأكثر قلقا في أوروبا الشرقية برأيك؟
5: يمكن القول أن الردع النووي اليوم لم يعد مجرد أداة عسكرية صلبة، بل تحول أيضا إلى أداة سياسية ونفسية رمزية تخدم أغراضا تتجاوز الاستخدام العسكري المباشر. فبالنسبة للعديد من دول أوروبا الشرقية خاصة بعد ما حصل في أوكرانيا لديها هواجس كثيرة، وخاصة بولندا، لاتفيا والسويد وفنلندا التي انضمت مؤخرا إلى حلف الناتو ودول البلطيق، فإن المظلة النووية الأمريكية لا تقاس فقط بقدرتها على تدمير الخصم وإنما بما تمنحه من شعور بالأمان والاستقرار والإطمئنان السياسي، وهي رسالة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن حلفائها في مواجهة روسيا. شبح الحرب الأوكرانية وما حصل في أوكرانيا والقرن هذا الاشتباك أدى إلى هذه النزعة أو الفوبيا الموجودة لدى دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق. من هذا المنظور بتقديري أن أصبحت قضية الردع النووي وظيفة أقرب إلى العلاج النفسي الاستراتيجي لبعض النخب السياسية والأمنية الأكثر قلقاً في القارة الأوروبية وخاصة في شرق القارة، والتي تشكلت ذاكرتها الجماعية تحت تأثير عقود من الهيمنة السوفيتية والخوف التاريخي من روسيا. لذلك فإن وجود قنابل نووية أمريكية أو قوات أمريكية على أراضيها يحمل قيمة رمزية ونفسية قد تفوق في بعض الأحيان قيمتها العسكرية الفعلية. مقابل كل ذلك يمكن اعتبار هذا الردع جزء من العلاقات العامة والدبلوماسية، إذ تستخدمه واشنطن لإظهار التزامها اتجاه حلفائها وتعزيز مصداقية الناتو، حتى وإن كانت احتمالات استخدام السلاح النووي الفعلية ضئيلة جدا للغاية. فالردع النووي المعاصر يكون في جوهره على إقناع الخصم والحليف معا وليس على خوض حرب نووية. السلاح النووي بعد الحرب العالمية الثانية لدى كل من يمتلكه أصبح سلاح ردع وليس سلاح استخدام. ومن هنا يوجد مفارقة أساسية، كلما ازداد الاعتماد النفسي والسياسي على المظلة النووية الأمريكية ازدادت تبعية أوروبا الشرقية للقرار الأمريكي وهيمنة القرار الأمريكي على قرارها السياسي والسيادي، وأصبح الأمن الأوروبي أكثر ارتباطاً بالتحولات والتغيرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الانقلابات ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتطلعات الرئيس الذي يحكم البيت الأبيض. ومن هنا فإن الردع النووي بتقديري لا يوفر الطمأنينة فحسب، بل قد يكرس أيضا حالة من القلق الدائم والاعتماد الاستراتيجي المستمر على المنظومة الأمريكية. ويمكن أن يكون جزءا من الخطاب النووي المتصاعد في أوروبا الشرقية يهدف إلى طمأنة الرأي العام والنخب السياسية أكثر مما يهدف إلى تغيير ميزان القوى النووي العالمي، لأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تمتلكان بالفعل قدرات ردع متبادلة، إضافة إلى بريطانيا وفرنسا هي دول نووية وتمتلك ترسانة نووية لكل منهما، تجعل أي تغيير محدود في أماكن نشر الأسلحة ذات تأثير نفسي وسياسي أكثر من تأثيره العسكري. وعليه يمكن أن نقول أن الردع النووي اليوم أصبح مزيجا من القوى العسكرية والرسائل الدبلوماسية في إدارة المخاوف السياسية والسيكولوجية والنفسية لدى عدد من الدول وخاصة الدول في أوروبا الشرقية. فهو ليس فقط مجرد توازن الرعب بالمعنى السياسي الكلاسيكي، بل تحول إلى أداة لإدارة القلق الاستراتيجي لدى الحليف، وهنا نتحدث عن الحليف الأوروبي مع الأمريكي، وربما أيضا إلى وسيلة لطمأنة النخب السياسية الأكثر خشية من عودة الجغرافيا السياسية الروسية إلى الواجهة، وربما في الهيمنة على أجزاء من أوروبا الشرقية كما كان الحال في عهد الاتحاد السوفيتي السابق. وتذهب هذه الدول إلى هذا الشيء في المنظومة الأمريكية لإحداث نوع من الطمأنة وإزالة حاجز الرعب الذي ربما تشعر به.
6: دكتور حسين، هل ستستطيع أوروبا برأيك التخلي عن المظلة الأمريكية أم أنها لا تزال بحاجة إليها؟ وبنفس الوقت هل الولايات المتحدة أصلا مستعدة للتخلي عن نفوذها في القارة الأوروبية؟
5: مستقبل المظلة الأمنية الأمريكية في أوروبا لا يتوقف فقط بتقديري على رغبة الأوروبيين في الحفاظ عليها أو التحرر منها والاستقلال عنها، بل أيضا على استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن أحد أهم مصادر نفوذها العالمي. فالتواجد الأمني والعسكري في أوروبا ليس فقط حاجة أوروبية، ولكن هو رغبة أمريكية في الاحتفاظ بهذه القوة بتقديري. من الناحية الموقف الأوروبي، لا تبدو القارة الأوروبية العجوز قادرة في المدى المنظور القريب على الاستغناء الكامل عن مظلة الحماية الأمريكية. صحيح أن الحديث عن استقلالية الاستراتيجية الأوروبية تصاعد خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين فرنسا وبريطانيا، هي فرنسا وألمانيا التي تطالب باستقلالية عن منظومة الحماية الأمريكية، إلا أن الحقائق العسكرية والمالية والسياسية تشير إلى أن أوروبا ما زالت تفتقر إلى منظومة دفاعية موحدة، وتفتقر أيضا إلى إرادة سياسية جماعية تسمح لها بإحلال نفسها محل مظلة الحماية الأمريكية في مجال الردع النووي، الاستخبارات والقدرات اللوجستية والتكنولوجية. في المقابل يبدو أن واشنطن مستعدة، واشنطن في الحقيقة غير مستعدة ولا تريد التخلي عن منظومة الحماية في أوروبا لأنها تعتبرها مناطق نفوذ لها وتشكل لها عنصر قوة. حتى لو شهدت العلاقات ما بين ضفتي الأطلس بعض التوترات أو الدعوات إلى الانعزالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن القارة الأوروبية لا تمثل في الحقيقة عبئا أمنيا كبيرا على واشنطن، بل تشكل أيضا أحد أهم أعمدة النفوذ الأمريكي العالمي ومنصة متقدمة لاحتواء روسيا وركيزة رئيسية في المنافسة الاستراتيجية مع الصين أيضا. لذلك فإن الانسحاب الأمريكي الكامل من أوروبا وإنهاء مظلة الحماية الأمريكية يفسر أمريكيا بأنه من الناحية العملية تخلي عن جزء مهم من النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ومن هنا أستطيع أن أقول أن العلاقة ما بين الطرفين الأوروبي والأمريكي ليست علاقة تبعية أحادية بقدر ما هي علاقة اعتماد متبادل غير متكافئ. فأوروبا بحاجة إلى القوة الأمريكية، بينما تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا للحفاظ على زعامتها في النظام الدولي وهيمنتها على مراكز ثقل في العالم وأهمها القارة الأوروبية. التحولات التي يشهدها النظام الدولي وصعود الصين وتزايد الأصوات الأمريكية المطالبة بإعطاء أولوية لمنطقة المحيط الهادي والهندي حسب استراتيجية جيمس مونرو أمريكا أولا استراتيجية ترامب، قد تدفع واشنطن لإعادة توزيع أعبائها العسكرية، ولكن ليس التخلي عن أوروبا، بمعنى أن واشنطن تسعى إلى جعل الأوروبيين يتحملون حصة أكبر من تكاليف الدفاع مع الإبقاء على القيادة الاستراتيجية النووية الأمريكية والحماية الأمريكية بيد الولايات المتحدة الأمريكية. السيناريو الأكثر ترجيحا بتقديري ليس طلاقا استراتيجيا ما بين ضفتي الأطلسي، وإنما إعادة صياغة العلاقة بحيث تصبح أوروبا أكثر إنفاقا على أمنها، فيما تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على دورها كضامن نهائي للأمن الأوروبي. ولعل المفارقة الأهم هنا تكمن في أن أوروبا تتحدث كثيرا عن التحرر من المظلة الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تخشى غيابها، بينما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن تقليص التزاماتها تجاه أوروبا، لكنها في الوقت ذاته بتقدير أنها تدرك أن فقدان نفوذها في القارة الأوروبية قد يفتح المجال أمام روسيا والصين لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية. ولذلك أرى أن الأمور لن يكون فيها تغيرا كبيرا ما بين الطرفين.
6: وكسؤال يفرض نفسه بنفسه، ما الذي ينقص أوروبا يعني من القدرات العسكرية والتكنولوجيا المتطورة والأموال والإرث التاريخي العسكري لتكون غير قادرة على الاستقلال عن الولايات المتحدة؟
5: المشكلة ليست في نقص الأموال بتقديري ولا التكنولوجيا ولا الإرث السياسي والعسكري والتاريخ، وإنما في غياب الإرادة السياسية والوحدة الاستراتيجية. فالقارة الأوروبية تمتلك في الواقع معظم عناصر القوة التي تؤهلها للتحول إلى قطب عسكري مستقل، ولكنها في الوقت ذاته تفتقر إلى العنصر الأكثر أهمية وهو القرار السياسي الموحد والإرادة السياسية. أوروبا تمتلك اقتصاد يعادل الاقتصاد الأمريكي تقريبا، قاعدة صناعية تكنولوجية متقدمة، شركات دفاعية عالمية، قوات مسلحة يزيد تعدادها عن حوالي 1,000,000 جندي، ترسانة نووية فرنسية بريطانية، اقتصاد قوي في ألمانيا، إرث تاريخ عسكري طويل. ولكن من الناحية العملية لا تزال هناك عناصر رئيسية تفتقدها القارة الأوروبية. أولى هذه العناصر قيام بالقيادة السياسية الموحدة. فأوروبا ليست دولة واحدة بل مجموعة دول، مصالح، تصورات أمنية مختلفة. فما تعتبره على سبيل المثال بولندا تحديدا وجوديا من روسيا، قد تنظر إليه إسبانيا أو البرتغال أو إيطاليا باعتباره أولوية ثانوية. ثانيا، غياب المظلة النووية الأوروبية الموحدة، الردع النووي الفرنسي البريطاني وطني بالدرجة لهذه الدول وليس أوروبيا، وما زالت غالبية الدول الأوروبية ترى أن المظلة النووية الأمريكية أكثر مصداقية من أي بديل أوروبي. أضاف إلى ذلك الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة في مجالات حيوية، الاستخبارات، القمارة الصناعية، الدفاع الصاروخي، طائرات التزود بالوقود، النقل الاستراتيجي، القيادة والسيطرة، الحرب الإلكترونية. هذه القدرات لا يمكن تعويضها بسرعة، بل هي مرتبطة ومعتمدة فيها أوروبا على الولايات المتحدة الأمريكية. أضاف إلى ذلك غياب الثقافة الاستراتيجية المشتركة. الولايات المتحدة الأمريكية تفكر كقوة عظمى عالمية، بينما ما زالت أوروبا منقسمة بين رؤية مختلفة. فرنسا تتحدث عن الاستقلال الاستراتيجي، ألمانيا تميل للحذر، دول أوروبا الشرقية تفضل الاعتماد على واشنطن، بريطانيا تبتعد أضاف إلى ذلك المفارقة النفسية والتاريخية، الأوروبيين اعتادوا منذ الحرب العالمية الثانية على أن تتحمل واشنطن العبء الأكبر للدفاع عن القارة، وبالتالي نشأت ثقافة استراتيجية تجعل من الاستقلال الكامل أو التحرر الكامل أمرا مكلفا سياسيا واقتصاديا ما دام الحليف الأمريكي موجودا مستعدا للقيام بهذه المهمة. ومن هنا قد تكون المفارقة الكبرى أن أوروبا لا تعاني من نقص الموارد بل من فائض في الاعتماد على الولايات المتحدة، القارة التي سيطرت على العالم لقرون، امتلكت إمبراطوريات وجيوش، أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية تعيش تحت مظلة أمنية أمريكية، جعلت الحاجة إلى بناء قوة أوروبية مستقلة أقل إلحاحا. ومن هنا فإن العقبة الحقيقية ليست عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو نفسية أو اقتصادية، بل لو في امتلاك الاتحاد الأوروبي لإرادة سياسية موحدة. انتفاء وغياب الإرادة السياسية هي العقبة الأساسية أمام كل ذلك.
6: الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث اليوم عن مركبات تيجر المدرعة التي تدخل الخدمة اليوم مع الفيلق الإفريقي الروسي في مالي، حيث أصبحت هذه المركبات المدرعة والمزودة بوحدات قتالية يتم التحكم فيها عن بعد أرباليت دي إم، تستخدم من قبل الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية في مالي. تتميز هذه المركبات بأن مشغلها يجلس في داخلها تحت حماية الدروع، بينما تظهر جميع المعلومات الواردة من كاميرات الفيديو والتصوير الحراري على شاشته. يتم ضمان دقة استخدام مدفع رشاش عيار 12.7 ملم من نوع كورد من خلال وجود مقياس المدى بالليزر وجهاز استقرار الوضع ونظام تتبع الهدف الآلي. المدى الأقصى لاستخدام الوحدة المقاتلة هو كيلومتران، وسرعة إطلاق النار هي 600 طلقة في الدقيقة. مواصفات الوحدة القتالية التي يتم التحكم فيها عن بعد أرباليت دي إم، وحدة تعني القوس والنشاب، وهي برج روبوتي يتم التحكم فيه عن بعد، صمم لزيادة الفعالية القتالية للمركبة مع حماية المشغل. الوزن القتالي الإجمالي لا يزيد عن 250 كيلوغرام، أما التسليح الأساسي ويكون عبر مدفع رشاش عيار 12.7 ملم بزخيرة 450 طلقة، ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم بزخيرة 750 طلقة. أجهزة المراقبة والتوجيه، منظار تلفزيوني وتصوير حراري للمشغل، جهاز قياس للمدى بالليزر، نظام تتبع آلي للهدف، لوحة تحكم رقمية مزودة بحاسوب باليستي. وفي سياق فقرة التكنولوجيا العسكرية، نتحدث أيضا عن صاروخ هندي جديد من طراز جو أرض تطوره الهند للمقاتلة الروسية الصنع سو 30 MKI. أجريت خلال شهري مايو ويونيو اختبارات إطلاق هذا السلاح الذي يجري تطويره منذ عام 2022. ووفقا لوزارة الدفاع الهندية، أكدت أنظمة المراقبة توجيه الصاروخ بدقة نحو الهدف في ميدان التجارب تشانديبور. يعمل الصاروخ بمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه نحو 300 كيلومتر، كما ويعتمد في تصحيح مسار الطيران على أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي، إضافة إلى التوجيه عبر الأقمار الصناعية. وبحسب التقارير، تم تجهيز النسخة المضادة للرادار برؤوس توجيه سلبية مع نظام توجيه إضافي بالأشعة تحت الحمراء، ويبلغ وزن الرأس الحربي شديد الانفجار والشظوي نحو 155 كيلوغرام. أما النسخة المخصصة للأهداف البرية فتستخدم نظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء فقط، مع زيادة وزن الرأس الحربي الخارق للدروع إلى 200 كيلوغرام. ومن المتوقع أن يدمج الصاروخ إلى جانب سو 30 MKI الروسية الصنع على طائرات هندية أخرى مثل ميراج 2000 الفرنسية. ونبقى في سياق فقرة التكنولوجيا العسكرية، فلا مثيل لها في العالم. شركة روسية تطور محطة شحن لاسلكية للطائرات المسيرة بقدرات عالية. نعم، طورت شركة روسية مختبر المستقبل في يكاترينبورغ الروسية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة والأنظمة الروبوتية تقنيات متكاملة تهدف إلى رفع مستوى استقلالية أنظمة الطائرات بدون طيار. المواصفات التقنية للجهاز: القدرة من 500 إلى 2500 واط مع شدة تيار تصل إلى 50 أمبير، حيث يتم شحن بطارية بسعة 50,000 ميلي أمبير بالساعة في حوالي ساعة واحدة فقط. لا يمكن تحقيق هذا المؤشر في أجهزة الشحن اللاسلكي التي تقترحها شركات منافسة للطائرات المسيرة. أما وزن وحدة الاستقبال فهي بحدود 2 كيلوغرام فقط، حيث تم تحقيق أعلى كثافة نوعية للقدرة، وهو أمر بالغ الأهمية يؤثر على قابلية الطائرة المسيرة لنقل الحمولة. بالنسبة للموسوقية فيتم تحقيقها بفضل هيكل محكم محمي من الغبار والماء، ويتم حاليا تحضير المجمع ليتكون مما يلي: طائرة بدون طيار على منصة النملة مع وظيفة الشحن اللاسلكي ونظام هبوط فائق الدقة، نظام شحن لاسلكي للطائرات المسيرة من كافة أنواعها، ميناء الدرونات للإقلاع والهبوط المستقل. تخلو الأنظمة اللاسلكية من هذا العيب، إذ أنها عبارة عن منصة مغلقة ومحمية من التأثيرات الخارجية، لا الثلج ولا الرمل ولا ضعف الرؤية يجعل الاتصال بلوحة التلامس أمرا صعبا. الميزة الرئيسية للنظام هي السرعة في النشر والمرونة، وعلى عكس منصات الطائرات المسيرة التقليدية التي تحتوي على مجموعة من البطاريات الكهربائية ومصممة للعمل مع نوع معين من الطائرات فقط، فإن المنصة الحثية متوافقة مع أي طائرات مسيرة مزودة بمحول لنقل الطاقة بدون تلامس. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني isarabic.ee، واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين. زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
10: وإلى نشرة أخبار الـ MTV.

0: مساء الخير. مذكرة التفاهم أصبحت أمراً واقعاً، فالرئيس الأمريكي ونائبه وقعا عليها، كذلك رئيس البرلمان الإيراني. وفيما سينشغل العالم بدراسة المذكرة لمعرفة من الرابح ومن الخاسر فيها، فإن اللبنانيين سيركزون في قراءتهم على ما يتضمنه الاتفاق عن لبنان. معلومات صحفية ذكرت أن اسم لبنان يرد في المذكرة 3 مرات، وأن التركيز فيها على وقف الأعمال الحربية وتحقيق السيادة وتأمين سلامة الأراضي اللبنانية، وهو كلام مطاط يقول كل شيء ولا يقول شيئا في آن واحد. واللافت الموقف الإسرائيلي الرافض للاتفاق في المطلق، ولا سيما في شقه اللبناني. فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تلتزم أي تفاهمات تحد من عملياتها ضد الحزب، وهو أمر كرره أيضا مسؤولون إسرائيليون آخرون. فإلى أين تتجه الأمور إذن في لبنان؟ وهل يعني هذا أن الحرب الإسرائيلية مع حزب الله التي بدأت في 8/1/2023 ستستمر بعد 15/2026؟ في الانتظار موقف الدولة اللبنانية واضح، فهي تواصل مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية لا لبس فيها ولا تراجع عنها كما يبدو، وواشنطن ستشهد جولة جديدة منها مطلع الأسبوع المقبل. بالتوازي، نقل مراسلنا في البيت الأبيض عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن لبنان ليس جزءا من الاتفاق الأمريكي مع إيران، وأن الانسحاب الإسرائيلي ليس شرطا ضمن هذا الاتفاق. أكثر من ذلك، اعتبر المسؤول عينه أن على إيران وقف تمويل الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية. فانطلاقا من كل هذه المعطيات، ألا يصبح كلام فريق الممانعة وحزب الله عن إعادة ربط مسار لبنان بمسار إيران مجرد أوهام، تماما كأوهام الانتصار في حربي الإسناد؟ البداية من الاتفاق الأمريكي الإيراني، هرمز يفتح والحرب تتوقف، وستون يوما لحسم مصير المنطقة. تقرير رنا نمر.
1: بعد أشهر من الحرب والتصعيد والتهديدات المتبادلة، أعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل لبنان، إضافة إلى إطلاق مسار تفاوضي واسع يتناول الملفات الأكثر حساسية بالنسبة لواشنطن. مسؤول أمريكي بارز كشف أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة التفاهم على أن تستكمل الإجراءات النهائية خلال الأيام المقبلة، وصولا إلى مراسم توقيع رسمية مرتقبة في جنيف في 19 حزيران. ووفق المسؤول الأمريكي، ينص الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران تدريجيا، وخفض القوات العسكرية الأمريكية يتم عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي مؤشر إضافي إلى حجم الضغوط المفروضة على طهران، أوضح المسؤول أن رفع التجميد عن الأموال وتخفيف العقوبات لن يكونا تلقائيين، بل سيخضعان لمراقبة دقيقة وآليات تحقق مستمرة، فيما ستبدأ خلال هذا الأسبوع مناقشات فنية لتحديد خطوات التنفيذ. وفي تصريح لافت، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن طهران تعهدت بعدم دعم الجماعات الإرهابية مستقبلا، لكن البند الأبرز بالنسبة للإدارة الأمريكية لا يتعلق بوقف النار، بل بما تعتبره إخضاعا لإيران لمسار تفاوض شامل حول برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ودور الحرس الثوري ونفوذه الإقليمي. أما ترامب فأعلن أن ناقلات النفط والسفن التجارية عادت إلى عبور مضيق هرمز بأمان، مؤكدا أن الممر البحري سيبقى مفتوحا على المدى الطويل. الحدث الذي جاء بعد ساعات من عيد ميلاد ترامب 80 تحول سريعا إلى إنجاز سياسي تسعى واشنطن إلى استثماره، فيما بدت طهران حريصة على تأخير إعلانها الرسمي ساعات عدة كي لا يسجل الاتفاق في يوم عيد ميلاد الرئيس الأمريكي نفسه.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا تخفيف العقوبات عن إيران حتى تقوم بما هو مطلوب منها، مشيرا عقب وصوله إلى مدينة إيفيون الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع إلى أنه سيدرس ما إذا كان بإمكانه إصلاح الوضع في لبنان.
3: I think pretty soon. I would say, I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon, I would say after sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out of. For the most part, we have a lot of lanes right now already.
4: I think sometime
3: in the very near future. Yeah.
4: Mr. President, does the deal involve any sanctions relief for Iran? When would that go into
3: effect? No, it doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect.
0: وبين اتفاق إيران ومفاوضات واشنطن المرتقبة الجاري 22 الجاري، أين يقف لبنان فعليا؟ الإجابة من البيت الأبيض مباشرة مع الزميل أنتوني برشا. أنتوني، مساء الخير. إذن هل أصبح لبنان جزءا من الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
5: ديانا، يعني بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال للأم تي في، يعني كنا باجتماع مع عدد من الصحفيين، أكد أن لبنان ليس جزءاً مباشراً من الاتفاق مع إيران، وأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ليس شرطاً ضمن هذا الاتفاق. لذلك عندما تحدث الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار المرتبط بالاتفاق مع إيران، لم يكن يتحدث عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بل عن تهدئة إقليمية تشمل الساحات المرتبطة بالنفوذ الإيراني في المنطقة. بمعنى آخر، فإن ما يبحث هو وقف العمليات العسكرية على الجبهات يلي تعتبر جزء من المواجهة الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة، من الخليج إلى العراق واليمن ولبنان. ومن هذا المنطلق ينظر إلى الجبهة التي يديرها حزب الله جزء من هذا المشهد الإقليمي، لا لأن لبنان أصبح جزءا من الاتفاق الأمريكي الإيراني. ويؤكد مسؤول آخر رفيع بالإدارة الأمريكية للأم تي في أن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتفاق مع إيران وقف تمويل الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، ما يجعل أي دعم إيراني مستقبلي لحزب الله جزء من اختبار التزام طهران بالاتفاق، بالإضافة إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واللوجستية والمالية للحزب. ولهذا السبب تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على أي جهة أو فرد يساهم في التمويل أو التسليح أو التهريب أو توفير الدعم الذي يسمح بإعادة ترميم هذه البنية.
0: نعم، شكرا لك أنتوني.
2: الاتفاق الذي لاقى ترحيبا واسعا قابلته تل أبيب بالتمرد عليه، البقاء في لبنان خيار ثابت والرد مستمر. تقرير كيفن عبدو.
6: إسرائيل لن تنسحب من لبنان، رسالة واضحة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول رد فعل إسرائيلي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المتفق عليه. فبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أبلغ نتنياهو ترامب أن إسرائيل غير ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن الاتفاق، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه في المواقع التي ينتشر فيها داخل الأراضي اللبنانية، كما سيواصل الرد على أي هجمات قد يشنها حزب الله. هذا الموقف لم يقتصر على نتنياهو وحده، بل سرعان ما تلقفه عدد من أركان الحكومة الإسرائيلية. فوزير الأمن القومي إيتمار بن كفير هاجم الاتفاق بشدة، مؤكدا أنه لا يلزم إسرائيل بأي شكل من الأشكال، وأضاف أن إسرائيل يجب أن لا تقبل بأقل من تفكيك حزب الله، رافضا الانسحاب من أي منطقة سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في لبنان. أما وزير الدفاع إسرائيل كاتس فأعلن تبنيه مع نتنياهو سياسة واضحة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، كما شدد على معارضة أي انسحاب من لبنان رغم الضغوط، ملوحا بأن إسرائيل ستهاجم إيران بقوة إذا تعرضت لهجوم مرتبط بالساحة اللبنانية. وفي السياق نفسه، وصف وزير المالية الإسرائيلية بتسالئيل سموتريتش الاتفاق مع إيران بأنه سيء لإسرائيل. الاعتراض لم يقتصر فقط على المستوى السياسي، بل امتد إلى الشارع الإسرائيلي، حيث عبر عدد من الإسرائيليين عن رفضهم للاتفاق الأمريكي الإيراني.
7: I don't think it's going to last because the Iranian vowed to annihilate Israel.
8: Well, I'm a northerner and I'm not very happy about it. I think it will last maybe 2 years until Trump is ending his term, and then we'll go back to the same thing.
9: It's a bad agreement. Iran will not keep the agreement.
6: مواقف تؤشر إلى تمسك تل أبيب بسياسة الإبقاء على وجودها العسكري في لبنان بمعزل عما قد تنص عليه التفاهمات الإقليمية والدولية المرتقبة. أما في الميدان فلا تبدو مواقف إسرائيل منفصلة عن الواقع العسكري، إذ يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط الغارات والقصف المدفعي.
2: إذن بعدما أصبحت مذكرة التفاهم أمرا واقعا، ما هي القراءة السياسية والعسكرية لأبرز نقاطها الأساسية وكيف تؤثر على لبنان؟ تقرير ماريان زوين.
10: ما أعلن عنه بين أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد، إلا أن نص الاتفاق غير منشور رسميا بعد، وما هو أكيد أن ثلاثة مسائل رئيسية ستكون قيد نقاش في مرحلة 60 يوم المقبلة بعد التوقيع يوم الجمعة لتحديد الإجراءات التنفيذية.
11: مسألة المضيق الذي أصبح واضح وسيتم تحريره أمام التجارة الدولية، ولكن طبعا سيكون هناك إجراءات رقابية قد تقوم بها جهات دولية. المسألة الثانية هي عدم امتلاك إيران سلاح نووي وعدم قدرة حتى على شراء هذا السلاح النووي، كذلك هذا سيكون له بروتوكولات تنفيذية تتعامل مع الكمية التي تم تخصيبها في الداخل الإيراني. في مسألة الرساميل، لن تكون هذه الرساميل رساميل محررة بالمعنى الكلي، بمعنى أنه إيران تمتلك القدرة والحرية في وجهة صرفها. بمعنى آخر فيما يتعلق فينا بلبنان، لن تتمكن إيران لا من تمويل حزب الله ولا من يعني تزويد حزب الله بأسلحة.
10: وفيما يتعلق بلبنان، لا تزال هناك مجموعة منفصلة عن الواقع جسدها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي دعا رئيس الجمهورية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وتغيير الحكومة الحالية وتشكيل شراكة مع الثنائي المقاوم، ضاربا بعرض الحائط كالعادة موقف لبنان الرسمي الذي يثمن احترام الخصوصية اللبنانية ومتجاهلا كل الواقع الجديد للمنطقة.
11: لبنان اليوم بحاجة إلى كل دعم عربي ودعم غربي، كل مشروطة بنزع سلاح حزب الله، وحزب الله لن يكون طرفا مفاوضا في أي مستقبل. هذه مسألة منتهية، وبالتالي ما يسمى بالبايلوت زونز سيكون موضع تعاون لبناني غربي. ما راح تخلص بين ليل وضحاها، يجب أن ننتظر أولا جولة التفاوض اللبنانية إلى ماذا ستفضي. نتمنى أن حزب الله لا يحاول الدخول في التفاصيل ولا يحاول أن يكون جزءا يعني من عسكرة العودة، لأنه بهذه الحالة يمكن أن يكون ذلك استدعاء لإسرائيل.
10: وعندها مع نكثه بوعوده واستمراره في بيع الأوهام لجمهوره، سيكون حزب الله قد قدم لإسرائيل مرة جديدة أثمن الهدايا.
0: في القصر الرئاسي عين على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وعين على مفاوضات واشنطن.
12: بعبارات مختارة بدقة تحمل أكثر من رسالة إلى الداخل والخارج، جاء بيان الترحيب الرئاسي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما تضمنته من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. فالرئيس جوزيف عون ثمن في البيان ما تضمنته هذه المذكرة من احترام الخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الشعب اللبناني يتطلع إلى أن تتحول هذه التفاهمات خطوات عملية تضع حدا لدوامة العنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والتعافي وإعادة الأعمار. الملاحظ أن البيان لا يأتي لا من قريب ولا من بعيد على ذكر مسار مفاوضات واشنطن، وأكدت مصادر مطلعة للانتفي أن مسار المفاوضات منفصل تماما عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وسألت المصادر من يفاوض على الانسحاب الإسرائيلي؟ هل هو عباس عرقجي؟ وأكدت المصادر أن المفاوضات اللبنانية في موعدها المحدد، وما حصل هو عامل مساعد سيعزز الموقف اللبناني، علما أنه في 22 من الجاري هناك اجتماع موسع للوفدين العسكري والسياسي، على أن يعقد في 23 اجتماع عسكري للبحث في تفاصيل خطة الانسحاب الإسرائيلي التقنية. أما في 24 من الجاري فستتابع اللجنة السياسية التفاوض ضمن 5 أولويات: تثبيت وقف إطلاق النار، بدء الانسحاب، انتشار الجيش، عودة الأسرى وإعادة الأعمار. مساران للدولة اللبنانية على وقع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، الأول عبر استمرار المفاوضات، وعلمت الام تي في أن الجولة الخامسة المنتظرة لن تكون الأخيرة. أما المسار الثاني فهو يتعلق تحديدا بقرارات الحكومة وهو داخلي، وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه القرارات المتعلقة بحزب الله وحص السلاح بيد الدولة سوف تنفذ في المرحلة المقبلة. من قصر بعبدة، نخلع ضيمة، ام تي في.
2: إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمذكرة التفاهم منوها بالجهود والمساعي التي بذلتها جمهورية باكستان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنا لبنان، وتوجه بالشكر والتقدير لإيران وأمريكا وقيادتيهما على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان، بما يحفظ سيادته على كامل ترابه وبما لا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو.
0: وسط مروحة التبريكات بالتفاهم الأمريكي الإيراني، سؤال لافت لوزير العدل في الجلسة الحكومية وانقسام بين الوزراء، رامي نصار.
13: كيف نشكر إيران التي أدخلتنا في الحرب على إخراجنا منها؟ هذا كان الرد الفوري لوزير العدل عادل نصار على توجه رئيس الحكومة في مستهل الجلسة بالشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.
14: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا. سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
13: إنما لم تكن مقاربات الوزراء موحدة حول التفاهم الأمريكي الإيراني، فلدى دخولهم عبر وزراء الثنائي عن انفراجة وتعويل على هذا المسار وتأثيره على لبنان، كمثل وزير العمل محمد حيدر الذي أعلن تبلغ الثنائي شمول لبنان بالاتفاق ليس فقط بوقف النار بل بالانسحاب الإسرائيلي أيضا.
15: الوفاء لدماء الشهداء اللبنانيين، إن شاء الله الاتفاق ينعكس إيجابا على لبنان بالنتائج المطلوبة.
13: على طرف نقيض، قال وزير التكنولوجيا كمال شحادي عقبال الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المستقل الذي سيؤمن الانسحاب. كذلك لفت وزير الصناعة جعيس الخوري إلى عدم تطابق الشروط بين تفاهم واشنطن وتفاهم جنيف.
16: كان في موضوع وقف إطلاق النار بس كان مربوط بانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطاني، هيدا الشيء ما انه موجود. انسحاب إسرائيل كامل من لبنان يلي مربوط بتسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية.
17: ما بدنا لبناني يضل صيحة. نحن ما عم نفتش على هدنة، نحن عم نفتش على استقرار لأهل الجنوب، بدنا إعادة الأعمار.
18: نتأمل هذا الموضوع أكيد يحمل بوادر خير بالدرجة الأولى للبنان وأكيد لكل المنطقة، ولبنان بنفس الوقت يعني عم يعمل كل الجهود اللازمة لا يعني إخراج لبنان من هيدا الأزمة.
19: بس لبنان اليوم بحاجة لكل إخوانه وكل أصدقائه بالعالم، لأنه صار فينا نقول أنه في نكبة في الجنوب.
13: ومن باب التكتكة السياسية، وزع وزير الصناعة الشوكولا على شرف الاتفاق مجيبا على سؤال حول انتصار إيران بالقول فلتسقط الإمبريالية.
2: بين شمول وقف النار في لبنان من عدمه، مصادر مقربة من حزب الله تؤكد للإم تي في أن لا نقاش في حصرية السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي. تقرير حسان الرفاعي.
12: بين وقف إطلاق النار من عدمه وإعلان شمول لبنان ضمن الاتفاق ورفض إسرائيل، ما موقف حزب الله وهل سيلتزم به؟ بعض الأجوبة وردت في بيان الحزب الرسمي الذي طلب فيه من المواطنين التريث بالعودة إلى الجنوب، بالإضافة إلى التأكيد بتمسك المقاومة بحق لبنان بالدفاع عن الأرض والشعب والسيادة. وما لم يجب عليه البيان أجابت عليه مصادر مقربة من حزب الله، وهو أن لا عودة لما قبل 2 آذار، أي رفض مطلق لحرية الحركة الإسرائيلية. وتضيف المصادر أن الاتفاق بين أمريكا وإيران بدأت عناوينه تتظهر ولبنان جزء من الاتفاق، ويؤكد الحزب أنه لمس تراجعا في التصعيد الميداني رغم الخروقات المستمرة والمتوقعة لأن إسرائيل تريد الاستمرار بحربها واحتلالها، ما يؤكد رفضها للأمن الحقيقي في المنطقة. وهنا تشيد المصادر بإصرار إيران على تأجيل توقيع الاتفاق حتى يوم الجمعة اختبارا للنيات الإسرائيلية ومدى التزامها وقف إطلاق النار الذي خرقته في كل الاتفاقات السابقة.
20: وكشفت أن إيران لن تتخلى عن مسعاها لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وأن المفاوضات على الملف النووي خلال 60 يوما المقبلة سيكون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان جزءا منها. أما على صعيد لبنان فتستفيد المصادر بشرح ما ورد في البيان بأن وقف إطلاق النار هو مدخل لاستمرار لبنان بالعمل على الأهداف التي يجمع عليها كل الأفرقاء، وهي الانسحاب وعودة الأسرى وإعادة الأعمار، ويأمل الحزب الاتفاق على رؤية موحدة لتحقيق الأهداف وعلى رأسها التمسك باتفاق 27/11/2024 والذي يتضمن مفاوضات غير مباشرة لمعالجة كل النقاط العالقة لتطبيق القرار الدولي 1701. وهنا تشير المصادر إلى أن موضوع حصرية السلاح والحديث عنه غير مطروح بالنسبة إلى حزب الله قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وفيما خص مفاوضات 22 الحالي فإن الحزب يأمل أن لا تستمر الدولة في الرهان على المفاوضات المباشرة التي لم تشهد سوى تقديم تنازلات في مقابل تعنت إسرائيلي وعدم تحقيق أي خرق، لسيما وقف إطلاق النار الذي كان شرطا وضعته السلطة قبل بدء المفاوضات.
0: بعد الإعلان، إسرائيل لم تلتزم بوقف النار.
2: والقرض الحسن أمام القضاء.

0: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش،
3: خلينا نروح من هون.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، استهداف عدة مناطق جنوب لبنان وتفجير ضخم في حداثة، والحزب يرد. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلنا صبح إبليوي. دائما التفاصيل معك صبح.
1: شكرا ديانا، مساء الخير فادي. إذن حتى الآن 3 ضحايا في جنوب لبنان جراء غارة من مسيرة على سيارة في كفر تبنيت ودراجة نارية في حاريس، وبالتالي لم تلتزم إسرائيل كليا رغم تقليص العمليات في جنوب لبنان. والأهالي اليوم عادوا إلى جنوب لبنان ولكن بحذر وخجل كبير، خاصة أن الكرة بشكل عام خطرة ومدمرة. كذلك كان هناك تحذيرات من الجيش اللبناني، إضافة إلى القوى السياسية العاملة في جنوب لبنان، حزب الله وحركة أمل، بعدم العودة. أما هذه اللقطات لمواطن جنوبي تفاجأ في بلدة حاريس بوجود آلية تابعة للجيش الإسرائيلي غير مأهولة، عمل الجيش الإسرائيلي لاحقا على تفجيرها. وكذلك أيضا منذ بعض الوقت أطلق حزب الله صواريخ باتجاه تلة علي الطاهر قرب النبطية، إضافة أيضا إلى وجود أعلام إسرائيلية ضخمة على بعض المباني في جنوب لبنان. ننتقل إلى خريطة القرى الجنوبية وتحديدا القرى التي هي ضمن الخط الأصفر وبالتالي ممنوع على السكان الاقتراب منها، هذا أصبح معلوما. أما القرى التي أصبحت هي الخط الأول في جنوب لبنان فهي بلدات مثل المنصوري وحريس مجدل سلم، إضافة أيضا إلى زوتر الشرقية وزوتر الغربية وكفر تبنيت، وبالتالي هناك أكثر من 15 بلدة لبنانية أضيفت إلى سلسلة البلدات ممنوع عليها الاقتراب من قبل السكان. وأما أمنيا فقد أعلنت إسرائيل اغتيال أحد أبرز قادة الحزب السريين علي موسى دقدوق. نتابع هذا التقرير، من هو الدقدوق؟
2: دمشق 2024، هذا الدمار جراء غارة إسرائيلية أيام نظام بشار الأسد وسيطرت إيران وحزب الله على سوريا كان بهدف اغتيال علي موسى دقدوق، لكنه نجأ وخرج من بين الركام. قبل أيام حصلت غارة عنيفة جدا على أحد أحياء سور، قيل إنها استهدفت شخصية قيادية تاريخية في حزب الله من دون معرفة هوية المستهدف واحتمال وجود شخصية غير لبنانية أيضا.

0: وبعد ظهر الأحد 14 حزيران 2026 أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال علي موسى دقدوق في غارة جنوب نهر الليطاني. وبحسب المعلومات فهو كان الشخصية المستهدفة وأصيب وبقي جريحا لمدة أسبوع تقريبا. لكن من هو دقدوق؟ يتحدر من بلدة عيت الشعب الحدودية، هو من الجيل المؤسس لحزب الله والقادة السريين جدا، يعتبر من الشخصيات الغامضة في صفوف حزب الله، وله عدة أسماء حركية منها أبو حسين ساجد، كما يوصف بأنه قائد في الجيش السري في الحزب والمقرب جدا من الأمين العام السابق السيد حسن نصر الله، ويقال إنه كان مسؤولا سابقا عن الأمن الشخصي للسيد نصر الله في تسعينات القرن الماضي، وهو الذي استقبل جثمان نجله هادي نصر الله.
1: رحنا مجموعة من الإخوان محل أماكن الشهداء، محل ما استقبلوهم بالسكن عند الجيش اللبناني.
0: عمل في العراق وسوريا، واتهمته الولايات المتحدة بتفجيرات كربلاء عام 2007، كان موقوفا لديها إلى أن انتقل إلى السلطات العراقية وأطلق سراحه، ثم اختفى كليا عن الأنظار إلى أن حكي عنه في غارة دمشق، ثم إعلان اغتياله في صور. وقد نعته صفحات مقربة من الحزب بالقائد الجهادي الكبير، وهذا لقب يعطى فقط لشخصيات رفيعة جدا.
2: ملف القرض الحسن أمام النيابة العامة التمييزية، لكن أين المستندات؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
3: دخل ملف المؤسسات المالية غير المرخصة مرحلة قضائية حساسة بعدما وصل إلى النيابة العامة التمييزية كتاب رسمي من وزير العدل عادل نصار، أرسل في 10 حزيران، طالب فيه بفتح تحقيق بشأن الشركات والمؤسسات المالية التي تتجاوز التراخيص الممنوحة لها أو تمارس نشاطها خارج الأطر القانونية، وفي مقدمها مؤسسة القرض الحسن. وبحسب المعلومات شددت وزارة العدل على ضرورة التحقق من أوضاع الجمعيات غير المسجلة ومدى التزامها بالأطر القانونية المرعية الإجراء، إلا أن مصادر قضائية مطلعة كشفت للأم تي في أن الإحالة التي وصلت إلى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج لا تتضمن حتى الآن مستندات أو معطيات تفصيلية واضحة يمكن البناء عليها مباشرة لفتح تحقيق واسع، بل جاءت بصيغة عامة. وتوضح المصادر أن الجهة التي تملك المعطيات التي استند إليها الكتاب هي وزارة العدل نفسها، فيما لا يقع على عاتق النيابة العامة التمييزية جمع المعطيات الأولية أو استكمال النواقص الواردة في الإخبارات أو الكتب المحالة عليها، بل الأمر يرتبط بمدى توافر عناصر ومستندات تسمح بالمباشرة بإجراءات قضائية واضحة. أما في حال عدم توافر هذه العناصر فقد يبقى الملف ضمن إطار المتابعة الأولية من دون الانتقال إلى مراحل قضائية متقدمة، فالملف بحكم ارتباطه بالجمعيات والنشاطات المالية تلفت مصادر الأم تي في إلى أنه قد يستوجب مراجعة كل من وزارة الداخلية ومصرف لبنان باعتبارهما من الجهات المعنية بتحديد الوضع القانوني والتنظيمي لهذه المؤسسات والجمعيات وجمع المعطيات اللازمة لتكوين صورة قانونية متكاملة حول نشاطها.
2: في متابعة لتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان، فقد أكد أن واشنطن تسعى إلى البحث في سبل تسوية النزاع في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الملف ينبغي أن ينتهي قريبا. أضاف: نريد أن نرى كيف يمكننا تسوية النزاع في لبنان، وعلينا أن نتحدث مع إسرائيل في هذا الشأن، وأضاف: علينا أيضا أن نتحدث مع حزب الله.
4: ملف الامتحانات الرسمية إلى واجهة النقاش من جديد، والطلاب ينتظرون القرار الذي سيحدد مصيرهم. تقرير ماريو دويري.
5: فترة قصيرة بتفصل أكثر من 40,000 مرشح لشهادة الترمينال عن موعد الدورة الأولى من الامتحانات الرسمية، امتحانات بعد ما حسم مصيرها بين إصرار الوزيرة على إجراءها وتوصية لجنة التربية بإلغائها بسبب الأوضاع الأمنية. فشو آخر المستجدات؟
6: نحن اجتمعنا مع وزير الداخلية الأسبوع الماضي، وكان عندي اجتماع قبله مع وزير الدفاع، اثنيناتهم بيأكدوا أنه هن ما بيقدروا يأمنوا ضمان الامتحانات الرسمية بأي بقعة من لبنان. نحن كلجنة التربية النيابية التقوا مع عشرات ممثلي مدارس وشبكات مدرسية في مناطق متعددة من الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع إلى بيروت، وفي مناشدات حتى من البقاع الشمالي ومن جبل لبنان أنه رجاء أن نحن ما فينا نعمل امتحانات.
5: بحسب معلومات الام تي في وبعد الاجتماع الأخير للجنة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال اتصال مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أنه خيار إلغاء الامتحانات الرسمية لا يزال قائم، وهالشي اترجم بقرار الحكومة.
7: تريثنا بهذا القرار، وبنفس الوقت حاستعمل هذا الوقت لنتعمق أكثر بالوضع، ننطر الوضع الأمني وكذلك نرجع نعمل دراسة حالية لوضع كل الطلاب. كل أمل أنه التطورات حتكون إيجابية، منع من نربط حالنا بديت إذا بيسمحوا لي بس يعطوني هالأسبوع لنخلص الدراسة ولنعطي مجال كمان للأحداث ونشوف شو اللي صاير فيها.
5: فإذا مصير الامتحانات بعده معلق، والأيام الجاية واحدة رح تحسم بين ثلاث سيناريوهات: الأول إجراء الامتحانات بموعدها المحدد، الثاني اتخاذ مجلس الوزراء قرار بإلغائها على أن يترجم لاحقا بقانون بقر مجلس النواب، أما الثالث فطرح القانون المعجل المكرر بإلغاء الامتحانات على التصويت بالهيئة العامة للمجلس النيابي. وبحسب معلومات حكومية قد تعقد جلسة هيئة عامة قريبا إذا حصل تقارب بوجهات النظر بين الأطراف السياسية بملف قانون العفو العام.
2: ودائما في الشأن التربوي، فقد نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام السراي الحكومي تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبين بإقرار ملف التفرغ وإنهاء سنوات من الانتظار والتأخير. أكد المعتصمون أن مطلبهم حق المشروع، سبق أن أقر مرارا، مشددين على أن استمرار المماطلة ينعكس سلبا على استقرار الجامعة اللبنانية والعملية التعليمية.
4: ثقافيا، أطلق وزير الثقافة غسان سلامة من المكتبة الوطنية مشروع تأهيل المكتبات العامة في لبنان بالشراكة مع اليونسكو وبدعم من السفارة النرويجية وجهة مانحة، بهدف تطوير 53 مكتبة عامة وتعزيز دورها. وأكد سلامة أن المكتبات العامة تشكل مساحة وطنية جامعة بعيدة من الانقسامات الطائفية والحزبية، مشيرا إلى أن المشروع الذي رصد له نحو 650 ألف دولار كمرحلة أولى سيسهم في إعادة تأهيل المكتبات المتضررة وتوسيع خدماتها وزيادة عدد رواتها.
2: قمة السبع في إيفيون تنعقد على وقع التفاهم الأمريكي الإيراني، فيما يطلب الحلفاء توضيحات حول هرمز وتخشى كييف تراجع ملفها أمام إيران. تقرير نامل خازن.
8: مع توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، يجتمع قادة أكبر القوى الصناعية في إيفيون ليبان الفرنسية في قمة مجموعة السبع. ومن الاثنين إلى الأربعاء تبحث الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والتوترات التجارية وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي والضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. وعلى هامش القمة عقد دونالد ترامب لقاء مع إيمانويل ماكرون، خصص جانب منه للملف الإيراني وأمن الملاحة في هرمز، فيما يسعى الحلفاء إلى الحصول على توضيحات بشأن بنود مذكرة التفاهم مع طهران، كما تدفع فرنسا نحو تنسيق أوسع مع شركاء من الشرق الأوسط مع مشاركة مصر وقطر والإمارات في نقاشات الأمن الإقليمي وطرق الطاقة البديلة. أما أوكرانيا فتشكل الاختبار الثاني لوحدة القمة، إذ ينتظر وصول فولودومير زيلينسكي الثلاثاء سعيا إلى ضغط أقوى على روسيا بعد ضربات دامية جديدة وتحذيرا من تراجع ملف كييف أمام الملف الإيراني. وتبحث القمة أيضا هيمنة الصين على المعادن الحيوية والاختلالات الاقتصادية العالمية والذكاء الاصطناعي، بما يشمل حماية القاصرين على الإنترنت والبنية التحتية الرقمية.
2: بالعودة إلى السياسة، فقد ذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن محادثة متوترة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في شأن لبنان. في الصحة، ضبابية في النظر، حساسية للضوء أو صعوبة في الرؤية ليلا، أعراض قد تكون مؤشرا على المياه البيضاء أحد أكثر أسباب ضعف البصر شيوعا.
5: ليست كل تغيرات الرؤية مجرد حاجة لتغيير النظرات، أحيانا تكون رسالة مبكرة من العين تشير إلى بداية المياه البيضاء. أحد أكثر أسباب ضعف البصر شيوعا عالميا والتي تؤثر على أكثر من 94 مليون شخص. أعراض لا ينبغي تجاهلها: تشوش أو ضبابية في الرؤية، صعوبة الرؤية ليلا، الحساسية الشديدة للضوء والوهج، رؤية هالات حول الأضواء، بهتان ألوان أو اصفرارها، الحاجة المتكررة لتغيير النظارات. عوامل الخطر تشمل التقدم في العمر، داء السكري، التدخين، التعرض المفرط لأشعة الشمس، وتداول بعض الأدوية لفترات طويلة كالكورتيزون. الفحص الشامل لدى طبيب العيون هو الخطوة الأساسية للتشخيص، وهو فحص بسيط وغير مؤلم. مركز كليمانسو الطبي يعتمد على أحدث التقنيات التشخيصية للكشف المبكر والدقيق عن المياه البيضاء وسائر أمراض العين. لا أدوية أو قطرات تعالج المياه البيضاء، ويعد استبدال العدسة المعتمدة بعدسة صناعية شفافة الحل الأكثر فعالية وأمانا، معنسة بنجاح مرتفعة ونتائج متميزة في تحسين جودة الرؤية. الرؤية الواضحة تبدأ بكشف مبكر، والفحوص الدورية لدى طبيب العيون خطوة أساسية للحفاظ على صحة البصر.
4: بعد الإعلان، زندايا تخطف الأنظار،
2: والإيرانيون يتظاهرون ضد منتخبهم.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
0: الجزء الثاني من حلقة تقنين تأجير الأرحام ما الحل؟ تابعوه في جعفر توك خطوة بخطوة في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: بعد فترة من الارتفاعات والضغوط نتيجة الحرب والتوترات في المنطقة، بدأت أسعار المحروقات بلبنان تسلك مسار الانخفاض مع التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. هذا التطور خفف المخاوف على امتدادات النفط عالميا وبدأ ينعكس مباشرة على السوق اللبناني. وإذا استمر الهدوء وتراجعت أسعار النفط عالميا، سيكون هناك المزيد من التراجعات خلال الأسابيع المقبلة، وقد تهبط أسعار البنزين إلى ما دون المليونين ليرة بعد ما كانت وصلت إلى المليونين وستمائة ألف ليرة. بالوقت أصدرت وزارة الطاقة جدول جديد لأسعار المحروقات، حيث راجعت أسعار البنزين بقيمة 32 ألف ليرة، المازوت 29 ألف، والغاز بحوالي 63 ألف ليرة. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و350 ألف، 98 أوكتان مليونين و368 ألف، المازوت مليونين و5 ألف ليرة، أما الغاز فمليون و224 ألف ليرة. شارك رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني كضيف شرف في ورشه عمل نظم الاتحاد الافريقي بالقاهره لمنظمات مقاولي التشييد بمشاركه جهات هندسيه ومقاولات دوليه. وخلال الجلسه عرض قباني ابرز التحديات التي تواجه اعاده الاعمار، من التمويل الى اليات التنفيذ واعاده اطلاق المشاريع. يا سفن العالم شغلوا المحركات فليتدفق النفط، بهذه العبارة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراب إعادة فتح مضيق هرمز بعد الاتفاق اللي تم الإعلان عنه. لكن بين الإعلان السياسي والعودة الفعلية لحركة الملاحة، ما زال هناك طريق يحتاج إلى وقت، فمئات السفن ما زالت تنتظر، وشركات الشحن والتأمين تراقب التطورات قبل اتخاذ قرار العودة الكاملة. ورغم أنه الأسواق رحبت بالاتفاق وتراجعت أسعار النفط، إلا أنه استعادة حركة التجارة إلى طبيعتها لن تحصل بشكل فوري، لأنه إعادة الثقة وتنظيم حركة السفن قد تحتاج أسابيع أو حتى أشهر. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن عودة تدفق النفط والتجارة عبر مضيق هرمز ستكون تدريجية حتى بعد توقيع الاتفاق وبدء إعادة فتح الممر البحري. وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تتوقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوح دون رسوم على المدى الطويل. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب الـ 74 دولار، سوليدار بيت 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب الارتفاع على معظم المؤشرات كمؤشر سوق دبي، إنما المؤشر السعودي فحافظ على استقراره، كما أيضا الكويت. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية للحرب، إلا أن الحذر ظل قائم نظرا لعدم وضوح تفاصيل الاتفاق. وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد توصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، معزز شهية المستثمرين للمخاطرة. عززت أسعار الذهب والفضة مكاسبها مدفوعة بتقلص مخاوف تشديد السياسات النقدية، لا سيما بالولايات المتحدة بعد إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى التسوية للحرب. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4330 دولار للأونصة، الفضة 70 دولار، أما النفط 83 دولار لبرميل برنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أدار، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العسكرية، مما يقضي بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب الـ 1.1602 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعار لتتداول البيتكوين عند أعلى مستوياتها بحوالي أسبوعين، وسجلت أسعار البيتكوين بحدود 66700 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
2: شكراً أطوان. ورد منذ قليل أن فانس طلب من نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية انسحاباً تدريجياً من لبنان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: ثلاث حوادث مأساوية سيطرت على السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. الحدث الأول هو سقوط صانع المحتوى والمغامر اليمني القعقاع بن عنتر، معروف بسبايدر مان اليمن، داخل فوهة بركان هو وعم يتسلقوا. تعددت روايات بين يلي قال انه زحط واللي قال انه عقصته حيه بايده ما ادى لسقوطه. وبعد يومين من عمليات البحث الصعبه، انتشر الدفاع المدني اليمني جسته ونشر هالفيديو. والقعقاع كان اشتهر بمغامراته الجريئه وتسلق المنحدرات الصخريه بدون معدات حميه. الحدث الثاني من البرازيل للصبية اللي عمرها 21 سنة واللي توفت خلال بانجي جامبينج لأن ما كانت مربطة بحبل الأمان. السلطات فتحت تحقيق وأوقفت عدد من المسؤولين عن الحادث. إلى حادثة وفاة المغني الأمريكي أوليفر تري مع 5 ضحايا آخرين بالبرازيل لما اصطدموا 2 هليكوبترز ببعضهم. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلا لوقتها Stay Connected.
4: وإلى الصفحة الرياضية،
5: كأس العالم 2026 لكرة القدم مستمرة والأنظار حاليا على لوس أنجلوس، حيث وصل المنتخب الإيراني أخيرا إلى الأراضي الأمريكية بعد أشهر من الغموض والجدال حول مشاركته بالمونديال.
6: على وقع تظاهرات من إيرانيين معارضين للنظام طالبوا باستبعاد منتخب إيران من نهائيات كأس العالم 2026، وصلت بعثة تيم مالي إلى لوس أنجلوس عشية المباراة الأولى اللي راح يخوضها بمواجهة نيوزيلندا. وكان المنتخب الإيراني نقل معسكر التدريب من أريزونا الأمريكي إلى تيخوانا المكسيكية بسبب التعقيدات الدبلوماسية والعسكرية بين بلاده والولايات المتحدة، الأمر اللي هدد مشاركته أصلا بالحدث العالمي. ورغم وصولهم بشكل طبيعي إلى مقر إقامتهم وزيارتهم ملعب المباراة قبل خوض أول حصة تدريبية بالأراضي الأمريكية، اضطر الإيرانيين لترك بعض أفراد الجهاز المساند بتيخوانا بعد ما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لطاقم إداري وتنفيذي. وخلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة بدأ بعد أكثر من ساعة من إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى اتفاق سلام لوقف النزاع، أشار نجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي إلى أنه وزملائه رح يلعبوا من أجل كل الإيرانيين بكل بلد لتوحيدهم رغم آرائهم المختلفة.
5: وبين الليلة وفجر بكرة العديد من المباريات المهمة نستعرضها سوا بالمجموعة الثامنة، وقبل حوالي 20 دقيقة على نهاية مباراة أمام الرأس الأخضر إسبانيا متعادلة سلبا. الساعة 1 الفجر المملكة العربية السعودية بتبدأ مبارياتها أمام الأوروغواي، وأيضا ضمن المجموعة السابعة الساعة 10 المساء منتخب مصر بيبدأ مشواره أمام بلجيكا. الساعة 4 الفجر إذن المباراة المرتقبة بين إيران ونيوزيلندا. إلى سوق الانتقالات، حيث أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم رسميا التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي مارك كوكوريا قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 64 مليون دولار أمريكي، وبعقد بيمتد لست مواسم حتى 30 حزيران 2032. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
4: شكرا لك.
2: شكرا شلبي. وإلى الفقرة الفنية،
7: احتفلت فرقة بي تي اس بالذكرى 13 لانطلاقتها الفنية ببوسان الكورية ضمن جولتها العالمية بي تي اس وول تور أريران، وسط حضور تجاوز 110,000 شخص على ليلتين. طاقة البي تي اس أرمي كانت خيالية، والحفلين شكلوا محطة مميزة قبل انتقال الفرقة لمدريد الإسبانية لاستكمال جولتها العالمية.

And I need the whole city in the truck. Get your phone down, let's get on the front. مع ختام فعاليات تريبيكا فاستيفال بدورته 25، خطفت أليشيا كيز الأنظار خلال الأمسية الختامية بنيويورك مع العرض الأول لفيلم الوثائقي Girl from Hell's Kitchen اللي بيروي محطات من حياتها ومسيرتها الفنية. قدمت أليشيا فقرة غنائية خاصة على مجموعة من أغانيها وزادت الحماس بمشاركة مفاجئة من ناس ووسط تفاعل كبير من الجمهور.

0: خطف توم هولاند وزندايا الأنظار بظهور على الريد كاربت بمدريد خلال جلسة تسويقية لترويج لفيلم سبايدر مان براند نيو داي. ويعد هذا الظهور الأول للثنائي على الريد كاربت من 2021 ولاقى اهتمام كبير من الجمهور ووسائل الإعلام. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمزيد من أخبار الفن والنجوم.
1: وإلى الأحوال الجوية،
2: أكثر كلمة بتوصف طقسنا بالأيام الجاية هي الاستقرار، يعني ما في تقلبات، الأجواء صافية ورطوبة عالية، يعني الإحساس بالشوب بيزيد خصوصا على الساحل. الهواء بكرة شمالي خفيف وبتوصل سرعته لعشرة كيلومتر، أما الرطوبة ف70%. خلينا نشوف سوا بالخريطة قديش رح تسجل الحرارة بكرة بنهار: 28 ببيروت، 23 ببسكنتا، و29 بحصبية. أما بالليل فرح توطى الحرارة خاصة على الجبال وتسجل 22 ببيروت، 20 بطرابلس، و21 بالقليعة. خلينا نشوف كيف مكمل طقسنا. إذا سما العاصمة صافية، الشمس قوية وموج البحر بينخفض. على الجبال بتتشكل خطيطة بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل ل 23 درجة. كيف مكمل طقسنا؟ بكرة والأربعة ما في تقلبات، بس الخطيطة قوية على الجبال وطقسنا مستقر كليا. الأجواء صافية والحرارة 28 درجة على الساحل. الخميس والجمعة الطقس ما بيتغير، يعني بيبقى مستقر وقليل الغيوم، ولكن بيقوى الهواء والحرارة مستقرة على 28 درجة لأنه رطوبة عالية، فمنحس كأنه 33 درجة. يعني من هلأ لآخر الأسبوع ما في تغيرات كبيرة بالطقس والأجواء بتبقى مستقرة. تصبحوا على خير.
3: شكراً. قبل ما ننهي النشرة ديانا، لو سمحتي، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، تم خلاله التداول في المسجدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. خلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. تفضل.
1: شكرا فادي. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي.
3: شكرا وإلى اللقاء.
4: نشرة أخبار الام تي في غدا 8:45 مساء عبر صوت كل لبنان.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح لانه العلم هو رايتنا والمعرفه طريقنا ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه
6: طلعت شمسة طلت
5: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء للحجز تيكتينج بوكس أوفيس
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
9: LBCI. مساء الخير في المونديال يريد اللبناني أن يعرف منذ اليوم من سيحمل الكأس يوم 19 تموز المقبل قافزا فوق 104 مباريات وهو عدد مباريات المونديال وإذا قلت له انتظر نتائج كل مباراة يجيبك بكل ثقة أنت شو عرفك في المونديال الأمريكي الإيراني يشارط اللبناني أنه يعرف من انتصر ومن هزم ويعرف ماذا حقق لبنان وماذا لم يحقق يعرف إذا كان هناك وقف لإطلاق النار أو ليس هناك وقف لإطلاق النار يعرف ما إذا كان لبنان بندا أساسيا في الاتفاق وإذا سألته كيف عرفت يجيبك أنت شو عرفك اللبناني داهية يقرأ الكف وربما كف ترامب وخمينائي ونتنياهو ويضرب بالرمل ويعطيك النتيجة والويل لك إذا شككت بمعلوماته فيا أيها اللبناني أليس الأجدى والأجدر أن تنتظر صدور نص التفاهم أو الاتفاق لتعلق عليه وحتى لو صدر وعلقت عليه فمن يأخذ بتعليقاتك؟ من يتذكر إحدى مسرحيات الرحابنة عن البسطجي والمكتوب وكل شخص يقرأ المكتوب على ذوقه لتنتهي الأغنية بمقطع أنت لا تفكر نحن منفكر عنك هكذا اللبناني يفكرون عنه يقررون عنه أما هو فيدعي دور البطولة أيهما الأجدى أن يطالب بالكهرباء ليستطيع مشاهدة المونديال أم يكسر راسه لمعرفة من المنتصر ومن المهزوم في مونديال الحرب
10: الجديد مساء الخير لم تنتهي الحرب لكنهم عادوا إنهم جنوبيون وعلى الرغم من دعوات التريث فإن مشهد الحشر إبان النزوح انقلب عودة الآلاف باتجاه المعاكس هم أصحاب الأرض وملكوها دفعوا ضريبتها غاليا منها وإلى مناطقها الآمنة يعودون مع التقيد ببيان الجيش اللبناني الذي دعاهم إلى عدم التوجه نحو القرى الحدودية وكما كان الجنوب وجهة اليوم فقد كان وعلى مدى 4 أشهر مسرحا للتفاوض بالنار، ومعه تحول لبنان إلى صندوق بريد، وآخر الرسائل وصلت وقفا شاملا ودائما لإطلاق النار منصوص عليها في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ومختومة بتوقيع شفهي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب التوصل لاتفاق سيجلب سلاما طويلا ودائما وجميلا للمنطقة بما فيها لبنان. وقبل أن يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكلمة متلفزة هذا المساء مع ما تحمله من توقعات، نقلت القناة 12 عن مصدر أمني أن الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي. وأن يكون الموقف الإسرائيلي فقد أعلن كل من الطرفين الإيراني والأمريكي توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بالأمس على أن يثبت التوقيع حضوريا يوم الجمعة المقبل في جنيف، وبين التوقيعين أيام قليلة فاصلة ستتحول حكما إلى منطقة تجريبية واختبار نوايا في السير قدما نحو مهلة 60 يوما المحددة للتفاوض والقابلة للتمديد للدخول الجدي في الملفات الحساسة عبر أجهزة الطرد المركزي، ومستقبل اليورانيوم عالي التخصيب، ومعها تحرير جزء من الأموال المجمدة وكيفية صرفها في سوق المقايضة بين الطرفين. وعلى الأيام الفاصلة عينها تحركت المياه الراكدة في مضيق هرمز، وأطلق ترامب صافرة الانطلاق لحاملات النفط بتشغيل محركاتها، وانظروا إلى النفط كيف سيتدفق على أن يفك الحصار عن الموانئ الإيرانية بعيد التوقيع الرسمي. حلحلة العقد وإعلان الاتفاق الرضائي بين الطرفين قوبل بترحيب عربي وغربي جامع وشامل، وثمنته كل الأطراف المعنية وغير المعنية، وتصدرها لبنان برئاساته الثلاث مع قيمة مضافة بتوجيهه الشكر للدول وتحديدا العربية التي ساهمت في الوصول إلى الاتفاق، يتقدمها الجهد السعودي والقطري، وهو ما كان مدار نقاش بين وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي مع مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني يزيد بن فرحان في لقاء جمعهما في الرياض، حيث جرى بحث آخر التطورات في لبنان وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني. في المقابل فعلت الخارجية السعودية خط التواصل مع الخارجية الإيرانية، وفي اتصال بين الطرفين رحبت المملكة في التوصل لاتفاق ينهي العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران، وتطلعت إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم، في حين أعلنت الخارجية الإيرانية عن زيارات لدول إقليمية وجارة لإطلاعها على تفاصيل التوقيع على مذكرة التفاهم قبيل التوجه إلى جنيف. وفي جنيف حطت طائرة ترامب الرئاسية قبل أن يتوجه إلى إيفيان للمشاركة في قمة مجموعة السبع، وهو إذ أمل أن يتمكن من حل الوضع في لبنان لأنه أمر لا ينتهي أبدا. قال: نحتاج إلى التحدث مع حزب الله بشأن هذه القضية، فيما تولى صهره جاريد كوشنر الكلام المباشر. وردا على سؤال حول عدم انسحاب إسرائيل من لبنان قال إن الانسحاب ليس ضمن الاتفاق، وعزى الأمر إلى الحكومة اللبنانية التي تتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، وأمل أن تصل المفاوضات إلى انسحاب إسرائيلي وسلام بين البلدين يصل إلى حد التطبيع بحسب الصهر المدلل.
11: MTV. مساء الخير. مذكرة التفاهم أصبحت أمراً واقعاً، فالرئيس الأمريكي ونائبه وقعا عليها، كذلك رئيس البرلمان الإيراني. وفيما سينشغل العالم بدراسة المذكرة لمعرفة من الرابح ومن الخاسر فيها، فأن اللبنانيين سيركزون في قراءتهم على ما يتضمنه الاتفاق عن لبنان. معلومات صحفية ذكرت أن اسم لبنان يرد في المذكرة 3 مرات، وأن التركيز فيها على وقف الأعمال الحربية وتحقيق السيادة وتأمين سلامة الأراضي اللبنانية، وهو كلام مطاط يقول كل شيء ولا يقول شيئا في آن واحد. واللافت الموقف الإسرائيلي الرافض للاتفاق في المطلق ولا سيما في شقه اللبناني. فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تلتزم أي تفاهمات تحد من عملياتها ضد الحزب، وهو أمر كرره أيضا مسؤولون إسرائيليون آخرون. فإلى أين تتجه الأمور إذن في لبنان؟ وهل يعني هذا أن الحرب الإسرائيلية مع حزب الله التي بدأت في 8 تشرين الأول 2023 ستستمر بعد 15 حزيران 2026؟ في الانتظار موقف الدولة اللبنانية واضح، فهي تواصل مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية لا لبس فيها ولا تراجع عنها كما يبدو، وواشنطن ستشهد جولة جديدة منها مطلع الأسبوع المقبل. بالتوازي، نقل مراسلنا في البيت الأبيض عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن لبنان ليس جزءا من الاتفاق الأمريكي مع إيران، وأن الانسحاب الإسرائيلي ليس شرطا ضمن هذا الاتفاق. أكثر من ذلك، اعتبر المسؤول عينه أن على إيران وقف تمويل الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية. فانطلاقا من كل هذه المعطيات، ألا يصبح كلام فريق الممانعة وحزب الله عن إعادة ربط مسار لبنان بمسار إيران مجرد أوهام، تماما كأوهام الانتصار في حربي الإسناد؟
12: المنار. أهلا بكم. لم يوقف الصهيوني إطلاق ناره بخياره أو منة من مفاوضيه أو أسياده، بل أخمدها له أهل الأرض وأصحاب الحق بفيض الدم والدموع والصبر المحفوظ بقبضات الرجال المرفوع على أكفهم عنان السماء حتى رفعوا للوطن اسمه ولكل وطني شريف رأسه. هم المقاومون وأهلهم، ومن أعانهم من أهل الوفاء كالإيرانيين الشرفاء الذين عمدوا الأخوة بالدم وأخلصوا المواقف والمعادلات، توحدوا الساحات بوجه الإجرام الصهيوني وراعيه الأمريكي، وحموا لبنان وأهله وأرضه وسيادته يوم كان البعض يبيعه في بازار الصفقات لشراء أوهام السلام. فشكرا إيران، والشكر لكل من رمى المحتل ولو بموقف دفاعا عن الحق اللبناني. فكيف بمن رمى المحتل بالحديد والنار كيمن الحكمة والإيمان، والعراق العزيز، وفلسطين شريكة الجرح والأمل الموعود؟ وشكرا لكل من ساند أو احتضن أو تعاطف أو تضامن مع اللبنانيين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن قالوا إننا لن نهادن ولن ننكسر ولن نسالم. مشى لبنان اليوم أول ساعاته المحفوفة بالحذر على طريق الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف إطلاق النار الذي سارعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى طعنه ببعض الخروقات، ورفعت صوتها من شدة ألمها السياسي والعسكري الذي سببه لها هذا الاتفاق المفروض عليها، والذي سيجبرها على الخروج من لبنان بتطبيقه أو بالحق الذي أعطته الجهات الضامنة لأهل الأرض لفرضه. فكانت كل جهات الوطن جنوبا أحسها البعض ومشاها آخرون، عبروا فوق الدمار الذي خلفه العدو وتجاوزوا مخلفاته من أصحاب الأوهام والأحقاد ليصلوا إلى المناطق التي استطاعوا إليها سبيلا، وسيصلون إليها جميعا محررة من كل عدو واحتلال عما قريب بإذن الله، فاتحين الطرقات وفاتحين معها رحلة جديدة وطويلة من الصبر الجميل حتى تضميد الجرح وتحرير كامل الأرض وإكمال النصر العزيز. وللأعزاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائدا ورئيسا وحكومة وقوات مسلحة وشعبا عظيما، كل التحية والتبريك من حزب الله لتوصلهم إلى هذا الإنجاز، وكل الامتنان لمواقفهم الداعمة وإصرارهم على تضمين لبنان في أي تفاهم يؤدي إلى وقف الحرب وحفظ حقوقه. وللثابتين على الحق من مقاومين وأهل نازحين وصامدين، تحية إكبار وثناء من حزب الله، مؤكدا لهم أن هذا الإنجاز يشكل مقدمة لاستكمال تحرير الأرض وعودة الأسرى وإعادة الإعمار، مع دعوتهم إلى التريث وانتظار التوجيهات الرسمية بشأن العودة الآمنة إلى القرى والبلدات تجنبا للمخاطر والخروقات الصهيونية المحتملة، مع التشديد على أن عين المقاومة ساهرة ولن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة وطنها ودماء أهلها. ولأهل السلطة وقواها دعوة إلى توحيد الموقف الوطني ومراجعة السياسات السابقة والاستفادة من التجارب الماضية والاعتماد على الأصدقاء الحقيقيين لحماية المصالح الوطنية. ولكل الأصدقاء ممن ساهموا في إبرام هذا الاتفاق، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان شكر الرئيس نبيه بري لما تضمنه من بنود تساهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلزم العدو بوقف عدوانه عن كل لبنان بما يحفظ سيادته على كامل ترابه، وبما لا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي. وإلى جانب موقف الثنائي الوطني، وبعد طول إنكار، نطق البعض من أهل السلطة معترفا: شكرا إيران.
13: OTV. قبل حربي إسناد غزة وإيران كانت الغالبية الساحقة من الأراضي اللبنانية محررة، والمساعي مبذولة لتثبيت الحدود عبر الاتفاق على عدد محدود من النقاط الإشكالية، في موازاة المطالبة بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء المحتل من قرية الغجر. وفي البحر، معادلة قانا مقابل كريش واتفاق ترسيم بحري يصب في مصلحة لبنان بدليل المحاولة الإسرائيلية بعد بدء الحرب لإلغائه. أما اليوم فمساحات لبنانية شاسعة عادت محتلة، وأي مسعى في المرحلة المقبلة سيقتصر على البحث في انسحابات إسرائيلية من نقاط بعيدة جدا عن الحدود، ناهيك عن البلدات والقرى التي دمرت والمعالم التي اختفت والناس الذين هجروا، في وقت بلغت حصيلة الشهداء منذ بدء حرب الإسناد الثانية في 2 آذار، ومن دون احتساب الذين سقطوا في حرب الإسناد الأولى وخلال 15 شهرا ما بين الحربين، بلغت 3798 شهيدا إلى جانب عشرات آلاف الجرحى. وعلى المقلب الإسرائيلي، أقر الجيش الإسرائيلي رسميا اليوم بمقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 1300 منهم منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار الماضي. لكن بعيدا من حسابات الربح والخسارة، يمكن لإعلان وقف الأعمال العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران أن يشكل فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الصراعات المفتوحة إلى منطق الحوار والحلول السياسية. أما أهمية الاتفاق بالنسبة للبنان ففي الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الهدنة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى وعودة المهجرين وإطلاق ورشة إعادة الأعمار وتمكين لبنان من استثمار موارده وثرواته الوطنية. أما المسؤولية فعلى عاتق السلطة اللبنانية التي ينبغي أن تضمن انتزاع حقوق لبنان من التسوية الإقليمية عبر تعزيز دور الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية وحدها، وأن يكون لبنان هو من يفاوض عن حقوقه ومصالحه الوطنية عبر مؤسساته الدستورية، فلا يبقى ورقة على طاولة المصالح الإقليمية والدولية أو ساحة لتبادل الرسائل بين القوى المتنازعة، على أن يبقى الأساس للمرحلة المقبلة إخراج لبنان من منطق الاستفافات والمحاور والانتقال إلى منطق الدولة الحرة السيدة المستقلة التي طال انتظارها.
14: أسعد الله مساءهم بكرة حوالي الساعة 8:30 مساء عبر صوت كل لبنان.
15: ضحكة عيون حبيبي ضحكة.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة ضلت
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا دار السلام.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح

0: من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، تم في خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وفي عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال أكد الرئيس عون على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة بما ينعكس إيجابا على دولها وشعوبها، مشددا على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. عرقجي أكد بدوره على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه. علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الاتفاق الأمريكي الإيراني قائلا ردا على سؤال للنهار إن المقهور عندنا من الاتفاق الأمريكي الإيراني غير فخور بلبنانيته. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حل الأزمة في لبنان ليس صعبا ويتطلب محادثات مع حزب الله، مؤكدا أن واشنطن ستبحث سبل معالجة الوضع اللبناني ضمن الاتصالات الجارية في المنطقة. وقال: نريد أن نرى كيف يمكننا تسوية النزاع في لبنان، وعلينا أن نتحدث مع إسرائيل بهذا الشأن. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المحادثة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس حول لبنان كانت متوترة. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، تقدمت قوة إسرائيلية من البياضة وتمركزت قرب مركز للقوة الإيطالية العاملة في اليونيفيل عند نقطة الحمراء شمالا، وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية. وأوردت القناة أن الجيش الإسرائيلي سيقلص نشاطه في منطقة الخط الأصفر في لبنان. توازيا نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي قوله: لن ننسحب من لبنان، لكن بدءا من الآن ستخضع كل عملية عسكرية للمراجعة.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ليس شرطا ضمن الاتفاق مع إيران، وأوضح أن الاتفاق يقوم على مبدأ وقف إطلاق النار، لكنه ليس وقفا أحديا للنار. فإذا لم تتمكن إيران من ضبط الجماعات المرتبطة بها، وإذا استمرت الهجمات على المواقع أو البلدات الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها والرد على أي هجمات. وأشار إلى أن المشهد الإقليمي يشهد حاليا تغيرات كبيرة، لافتا إلى وجود مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يقودها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وأكد أن ما يجري حاليا يعد تطورا تاريخيا، لأن الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية تتفاوضان بشكل مباشر لمعالجة القضايا العالقة بينهما. وشدد المسؤول على أن واشنطن تنظر إلى الحكومة اللبنانية باعتبارها جهة سيادية تعمل مع الولايات المتحدة وإسرائيل لمعالجة التهديدات الأمنية الناتجة عن الجماعات المدعومة من إيران، والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية سببا رئيسيا لعدم الاستقرار في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مضيق هرمز فتح جزئيا أمام الملاحة البحرية، على أن يعاد فتحه بالكامل يوم الجمعة بعد استكمال عمليات نزع الألغام، مشددا على أن العبور سيتم من دون رسوم. وأضاف إن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سيبقى مرتبطا بسلوكها ومدى التزامها ببنود مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما وصفه بأنه جوهر النزاع بين الطرفين. من جهته رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمذكرة التفاهم، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو السلام العالمي واتفاق مهم جدا، مؤكدا دعم فرنسا للولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان في الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. في الخبر الأخير، أشار وزير الطاقة والمياه جو صدي إلى أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب رؤية بعيدة المدى وإصلاحات متكاملة، قائلا: لا توجد عصا سحرية لمعالجة هذا الملف، إنها عملية تتطلب وقتا واستثمارات وجهدا متواصلا، وما نقوم به اليوم هو وضع الأسس الصحيحة لبناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة. وأكد أن الطلب على الكهرباء في لبنان لا يزال يفوق بكثير القدرة الإنتاجية المتاحة، ما يفرض العمل بالتوازي على مسارات متعددة لمعالجة الاختلالات القائمة وإعادة بناء القطاع على أسس حديثة ومستدامة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بتشوفوا المباراة على الشاشة بكل سهولة، بس ورا هالصورة في جيش كامل عم يشتغل، مراكز البث التلفزيوني، المكان اللي بيتحول خلال كأس العالم لعقل البطولة الإلكتروني. هون تنصنع الصورة اللي بتوصل لمليارات المشاهدين حول العالم. إذا كنت مفكر إنه المباراة بتنقلها كاميرتين أو ثلاثة فحضر حالك للمفاجأة. بالمباريات الكبرى أوقات بيكون موجود أكثر من 30 كاميرا حول الملعب، كاميرات خلف المرمى، كاميرات على المدرجات، كاميرات متحركة، كاميرات جوية، وكاميرات خاصة للإعادات البطيئة. كل وحدة عندها مهمة محددة. تخيلوا أنه لاعب سجل هدف، خلال ثواني قليلة لازم تنعرض اللقطة المباشرة، تنعرض الإعادة، وتنعرض ردة فعل الجمهور، وتنعرض فرحة المدرب، وترجع المباراة مباشرة. كل هيدا بيصير بسرعة مذهلة بلحظة واحدة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
4: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، الرئيس الأمريكي يعلن إتمام الاتفاق مع إيران، وباكستان تقول إن الاتفاق يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان.
2: ظل في مسألة الانسحاب الإسرائيلي والأعمار وعودة الأهالي بعد خط الأصفر، هذه بحاجة لنقاش.
1: ورغم التحذيرات الرسمية، نازحون من الجنوب اللبناني يسارعون بالعودة لمناطقهم.
3: والله رجعت عصور هلا، بس ما حاستقر حاليا، يعني نظف البيت شوي وظبط المحل.
1: غزيون يعتبرون أن القطاع بات طي النسيان رغم استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
4: اللي شايف الاتفاق إنه بيتفقوا على كلهم مع بعض وإحنا تاركيننا، ما لهمش دخل في غزة أصلا.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بعدما يقرب من 110 أيام من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع طهران بما يشمل رفع الحصار المفروض عليها وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في جنيف. في حلقتنا نستعرض بعضا من ردود الفعل في الشارعين الإيراني واللبناني، حيث إن الاتفاق يدعو للإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. لكن نبدأ بردود فعل الإيرانيين والأجواء في طهران، والتي تطلعنا على جانب منها الصحفي علا مسعودي من العاصمة الإيرانية.
5: ردود الأفعال في الشارع الإيراني حقيقة كانت ولا زالت متباينة، فهناك ما يؤيد هذه الخطوة التي يراها ستنعكس بالإيجاب على اقتصادهم وأوضاعهم المعيشية، وهناك من يرى بأنه لا يمكن الوثوق بالطرف الآخر، وهم يعتبرونها ليست سوى هدنة مؤقتة سيتم اختراقها عاجلا أم آجلا من قبل الطرف الآخر. وهناك الشريحة المعتبرة تدل أيضا من الناس التي تتحدث، أو الوسطية التي تتحدث عن أن لابد من الصبر والتريث ثم الحكم على ما يجري. هم يقولون بعد أن يتم الكشف على بنود الاتفاقية بشكل واضح، حينها يمكن النقد أو الإشادة بها، لأن كل ما حدث لحد الآن هو تسريبات أو تطمينات للشعب الإيراني من قبل الحكومة الإيرانية. هذه التطمينات والخروج من حالة الحرب قد خلق حالة من الارتياح الشعبي بين المواطنين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق الإيرانية والسلوك الاقتصادي وحركة الأسواق، لا سيما بعد الحديث عن دخول أو إمكانية دخول الأموال المجمدة إلى البلاد. كل هذا أعطى المجال ولو قليلا للعملة الإيرانية أن تتنفس، فشهدنا يعني لها ارتفاعا ملموسا في اليومين الأخيرين، يوم أمس واليوم، وهو قد أثر على المزاج العام. وكذلك سوق الذهب، قد تأثرت هذه السوق جراء هذه المستجدات ولوحظ الانخفاض الواضح فيه، مما جعل العديد من المواطنين الذين كانوا يدخرون الذهب والعملات الصعبة باتوا يقدمون على بيع ما بحوزتهم في ظل تغيير التوقعات، وهو ما زاد من المعروض في السوق وعمق من وتيرة التراجع في الأسعار. لكن المواطن الإيراني يعرف بأن هذا الانخفاض هو جاء نتيجة الصدمة الخبرية والتغير السريع في التوقعات، وبالتالي تبقى الأسواق مرشحة في حالة من التذبذب.
1: الصحفي علا مسعودي من طهران، وبعض ردود الفعل في الشارع الإيراني بعد الإعلان عن الاتفاق بين طهران وواشنطن. أما عن تفاصيل هذا الاتفاق المرتقب توقيعه الجمعة القادمة في سويسرا، ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في واشنطن رافد جبوري. أهلا بك رافد، وبداية ما الذي رشح حتى الآن عن بنود هذا الاتفاق؟
6: بالنسبة للبنود، يعني معظم التسريبات تأتي من إيران، تأتي من الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية على طول الخط، على طول خط هذه العملية المفاوضات أو الاتفاق، يعني عادة ما لا تعطي معلومات كثيرة. لكن ما أعطته أمريكا حتى الآن العناوين الكبيرة، يقول ترامب كما يعني رأينا جميعا أنه هذا اتفاق فتح مضيق هرمز، ويطرحه بصيغة أنه هو الذي الآن يأذن بفتح مضيق هرمز، لكن طبعا إيران هي التي أغلقت المضيق وتسيطر عليه، لكن سيفتح، هذا هو العنوان الرئيسي، مقابل فتح الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول بأن إيران سوف توافق في هذا الاتفاق على إنهاء السعي لأي سلاح نووي بأي طريقة، تصنيع أو شراء أو استحواذ أو كل ما إلى ذلك. لكن طبعا قضية السلاح النووي، البرنامج النووي عموما، هي القضية الشائكة الأولى، هي كانت الهدف الأول للحرب الذي لم يتحقق تماما بالوسائل العسكرية، وإن كان الرئيس ترامب يصر دائما على أنه قد تحقق، لكن يعني لم يتم تأكيد إنهاء البرنامج النووي الإيراني، بل هو مطروح للمفاوضات، البند الأول والأهم في المفاوضات. تقول أمريكا بأن إيران يعني سوف تنهي السعي وتتعهد بذلك في هذا الاتفاق. طبعا هناك قضيتان أخريان كانتا في صميم أهداف الحرب، وهي إضعاف السلاح الصاروخي الإيراني، وهذا لم يحدث، بقي السلاح الصاروخي سلاح إيران الأول، وأيضا إنهاء النفوذ الإقليمي وعلاقة إيران بالميليشيات في الشرق الأوسط، وهذا غير واضح حتى الآن إن كان سيتم تضمينه في الاتفاق. لكن عموما هناك احتفاء أمريكي، لهجة احتفاء كبيرة على مستوى الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، خصوصا مع الآثار، يعني مع الآثار الاقتصاد، النتائج الاقتصادية الأولية التي شهدت انخفاضا في أسعار النفط ومؤشرات انتعاش في أسواق المال والأعمال في أمريكا، وأكثر من ذلك يعول ترامب على
5: هل الإحساس أو يعني ما صدر عن الطرفين يقدم هذا الاتفاق وكأنه انتصار لكل منهما، لكن ماذا عن الجانب الأمريكي؟ هل ينظر إليه فعلا باعتباره انتصارا الآن؟
6: بالنسبة لترامب يحاول تسويقه على أنه انتصار بالتأكيد، لكن طبعا أهم شيء أن تظهر بنود الاتفاق فعليا، لأن الحديث كثير عنها من الجانبين، وكل طرف يعني في صميم ادعاء كل طرف للانتصار هو ما يتحدث عنه من تلك البنود التي لم تتأكد بعد. لذلك عندما تتأكد ويتم فحصها هنا في أمريكا ستكون الانتقادات أوضح للمعارضة التقليدية لرئيس ترامب.
5: أشكرك شكرا جزيلا رافد جبوري، مراسل بي بي سي في واشنطن.
0: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
5: ما زلنا في سياق متابعة الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، لكن نذهب إلى جبهة لبنان التي من المفترض أن تكون مشمولة في الاتفاق وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني الذي لعبت دوره بلاده دورا رئيسيا في الوساطة بين طهران وواشنطن. وقد نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول في حزب الله اللبناني رفض ذكر اسمه أن الحزب لم يشن أي عملية منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران الاتفاق، وإن الموقف الخاص بالحزب من وقف إطلاق النار يرتبط بالتزام إسرائيل به. عن الوضع الميداني الآن في الجنوب اللبناني ينضم إلينا عبر الهاتف رامي رحيم مراسل بي بي سي في بيروت. أهلا بك رامي، وهل عاد الهدوء بشكل كامل إلى مناطق الجنوب اللبناني؟
7: هناك هدوء ولكنه ليس كاملا بالتأكيد، هناك خروقات إسرائيلية، قصف مدفعي على عدد من المناطق، هناك غارة بمسيرة على صحفي بالواقع في كفر تبنيت أدت إلى إصابته على ما يبدو ولحسن الحظ بإصابة طفيفة، ولكن أيضا وفقا للوكالة الوطنية للأنباء غارة في نفس المكان يعني أو في نفس البلدة، بلدة كفر تبنيت، على شخص آخر أدت إلى مقتله، هذا وفقا للوكالة الوطنية للأنباء. هناك نصف منازل في الخيام، وهناك تحليق للمسيرات الإسرائيلية في الجنوب وأيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت.
5: رأينا ترحيبا أو استمعنا لترحيب، عذر المقاطعة، لكن استمعنا لترحيب من جانب الرئيس اللبناني ومسؤولين لبنانيين كذلك بهذا الاتفاق، لكن هل هناك تأكيد رسمي حصلت عليه لبنان بشأن تضمين لبنان والجبهة اللبنانية في هذا الاتفاق؟
7: يعني ليس هناك أي دليل على أن لبنان كرئيس جمهورية أو رئيس حكومة استلم أي كلام من الطرف الأمريكي يؤكد هذا أو ينفيه. يعني هناك فقط رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أول من أعلن يعني عن موقفه المرحب وتحدث عن هذا البند الذي يذكر لبنان، ولكن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لم يتحدثوا عن تبليغهم من قبل الولايات المتحدة بهذا. وطبعا هم ليسوا على اتصال بالجانب الإيراني، يعني هناك يعني شبه قطيعة لم نكن قطيعة بين الرئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الحكومة اللبناني وإيران، وبالتالي ليس هناك مجال
5: للحديث أخرى رامي
7: في هذا الإطار.
5: رأينا سيارات تعود باتجاه الجنوب برغم أن هناك تحذيرات رسمية بعدم العودة أو التريث على الأقل.
7: صحيح، هو يعني الدعوات الرسمية هي دعوات للتريث قبل العودة إلى القرى الحدودية تحديدا، ودعوات بالتنبه والحذر حين يعني لدى العودة إلى أي مكان، بسبب ليس فقط الحذر من احتمالات الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، وإنما أيضا الأجسام المشبوهة، الذخائر غير المتفجرة، يعني السلسلة من المخاطر كثيرة جدا يعني بالنسبة للناس العائدين إلى أماكن فيها كمية دمار كبير وكانت ساحة معارك أو مكان قصفته إسرائيل بشدة. وبالتالي هناك هذه التحذيرات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الناس، ولكن لا شك أن هناك عدد من الناس الذين قرروا رغم حذرهم هم أنفسهم يعني التوجه جنوبا فور الإعلان الباكستاني.
5: أشكرك شكرا جزيلا رامي روحي مراسل بي بي سي في بيروت. وقد استمعنا لبعض ردود الفعل في الشارع الإيراني بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
8: اتفاق عطى إيران كل شيء بده، من وقف الحرب بلبنان لتحصيل أمواله لرفع الحصار الأمريكاني لتخفيف الجيوش الأمريكانية والخليج.
2: إن شاء الله بدر تخير وخير اللي كان عم ينطرح قبل، يعني في تفاصيل وفي ضمنين للاتفاق والكل الضمنين قالوا إنه بيشمل لبنان. هلا طبعا نتنياهو يحاول يعكر هذا الشيء، بس بالآخر الإطار هيكون اتفاق مش لحال. ضل في مسألة الانسحاب الإسرائيلي والأعمار وعودة الأهالي بعد خط الأصفر، هذه بحاجة لنقاش.
9: هذا الاتفاق اجى بوقته اكيد، لو ما الجهود الايرانيه بانها توصلت لهالاتفاق يلي بيشمل ضم لبنان لهذا الاتفاق بين امريكا وايران ما كنا وصلنا لهون.
5: مواطنون لبنانيون، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سيموتريتش إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضار بإسرائيل، بينما صرح وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان بغض النظر عن الاتفاق، ولا في أي من المناطق الأمنية في سوريا وغزة على حد تعبيره. كما كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. أهلا بك مهند، وبداية إلى أي مدى هناك ليس فقط حالة رفض من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين لهذا الاتفاق مع إيران، إنما هناك موقف سيترجم على الأرض بغض النظر عن الموقف الأمريكي والاتفاق؟
10: بالفعل بيان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وهذا دليل واضح على وجود مساعي إسرائيلية لرفض البند المتعلق في لبنان ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وبيان كاتس أوضح بأن ذلك يأتي بالتفاهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن نتنياهو بدوره أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي وتحديدا الرئيس دونالد ترامب في هذه التفاصيل، وبالتالي إسرائيل على الأرض لا تريد أن تنسحب من جنوب لبنان، هذا على الأقل فيما يتعلق بالشرق اللبناني، وهو يفسر الحقيقة كل القلق الإسرائيلي في الفترة الماضية والمساعي من أجل أن يتم فصل الاتفاق مع إيران عن لبنان. ولكن إسرائيل يمكن القول بأنها لم تنجح في أن تبعد الملف اللبناني عن تفاصيل برود الاتفاق الأمريكي الإيراني، وبالتالي هذا ما دفع للوصول إلى مرحلة تتحدث فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن أن بند انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان هو بند قائم في الاتفاق. رفض إسرائيل يعني إسرائيل تريد أن تعارض موقف الإدارة الأمريكية. لا نعلم فيما إذا كان هذا البيان هو بيان لتهدئة الشارع الإسرائيلي ومن ثم قد يكون هناك ترتيبات للبنان في المرحلة القادمة، أم أن إسرائيل فعلا تريد أن تعارض الإدارة الأمريكية في هذا الصورة.
1: لكن مهند، هناك تصريحات لوزير الدفاع أيضا تتعلق بإيران، حيث قال إن إيران إذا ما هاجمت إسرائيل فسنهاجمها بقوة. إلى أي مدى يعكس ذلك انفصالا عن الموقف الأمريكي؟ هل من الممكن أن نرى ذلك على أرض الواقع؟
10: الحقيقة بأن إسرائيل لم تستطيع أن تتحرك لوحدها في مواجهة إيران، ولكن فيما يتعلق بالملف الإيراني واضح من أن كل التصريحات التي تخرج على مستوى إسرائيل الرسمي من أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، إسرائيل كاتس، كلها تتحدث على أن إسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق، وبالتالي هذا من ناحية إسرائيلية يتيح إمكانية العمل العسكري ضد إيران في حال استهدفت إيران إسرائيل ردا على أي استهداف متوقع للضاحية الجنوبية في بيروت. ولكن باعتقادي كل ذلك مرتبط في النهاية في التوصل لتفاهمات إسرائيلية أمريكية بخصوص هذا الموضوع، لأنه إسرائيل بعيدة كل البعد عن إمكانية أن تفتح مواجهة عسكرية شاملة مع حزب الله وإيران في ظل وجود تفاهمات أمريكية إيرانية على وقف إطلاق النار، وإيران أصرت على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان. لذلك هناك معضلة فيما يتعلق في هذا الموضوع. أعتقد أن الأيام القادمة ستوضح الصورة فيما يتعلق بمستقبل هذه القضية.
1: أشكرك شكرا جزيلا مهند توتونجي، مراسل بي بي سي في القدس. ما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يعلنون التوصل إلى إطار عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في اتفاق مبدئي أدى إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. ترحيب خليجي وعربي بالتفاهم المعلن بين واشنطن وطهران، إذ رحب الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والعراق ومصر والإمارات اليوم الاثنين بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. السلطات المحلية في جنوب لبنان تحذر النازحين من التسرع في العودة إلى منازلهم رغم الإعلان عن اتفاق لإنهاء الصراع، وذلك بعد تأكيد إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان في الوقت الراهن. مواطن من لبنان:
13: المنطقة النبطية بدنا نطلع أرزاقنا عمحلنا عبيتنا إذا متضررين ولا لا.
12: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد ضرورة الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال اتصالات هاتفية منفصلة أجراها مع نظرائه في تركيا ومصر والعراق. ورئيس لبنان جوزيف عون يقول إن الاتفاق سيضع حدا نهائيا للصراع.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: وزير المالية الإسرائيلي بتسل إلسومترش يقول إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضار بإسرائيل، فيما صرح وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان بغض النظر عن الاتفاق. مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل مواطن في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مخلفين خسائر مادية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. مواطن من الخليل:
14: المستوطنين أيضا بدأوا بمهاجمة أطراف بلدة بيت أمر.
12: وهذه تحياتي ريم إدريس،
11: بي بي سي
15: أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن فإلى جولتنا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في هذه الجولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
16: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ جولة اليوم؟
16: من السودان، حيث انتشر فيديو يعكس الفرحة بعودة طفل كان مختطفا. يدعى هذا الطفل محمد الصادق ويبلغ من العمر 2. احتفل الناس في الشوارع بعودة هذا الطفل في شوارع أم درمان، بعض شوارع أم درمان. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
17: الحمد لله الحمد لله، اتلقى ولدنا محمد ولد الصادق، الحمد لله اتلقى، وصلت فرحة كبيرة جدا. الله أكبر الله أكبر.
1: كيف جاءت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المقطع من السودان هند؟
16: بالطبع أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن سعادتهم بعودة الطفل، مقدمين التهنئة إلى عائلته، وطلب آخرون بضرورة وضع كاميرات مراقبة في الشوارع لحماية الأطفال.
1: لابد أن الاتفاق الذي أعلن بين واشنطن وطهران كان حاضرا أيضا في اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
16: صحيح، انتشر فيديو لنازحين لبنانيين يحتفلون بالاتفاق الذي يشمل وقف العمليات العسكرية في لبنان. كان اللبنانيون يرقصون الدبكة على أصوات الموسيقى، دعينا نستمع إليه.
1: المحطة الثالثة بعيدا عن الحرب، لكن ليس تماما، لكن هي الحدث نفسه البعيد عن الحرب.
16: مباريات كأس العالم التي تستحوذ على اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وواضح، حيث تحدث عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن توقعاتهم بشأن مباريات مصر وبلجيكا والسعودية وأوروغواي خلال الساعات القادمة. كذلك تحدث عدد من رواد المواقع التواصل عن فوز السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لتونس، وذكر عدد منهم أن الفريق التونسي كان يمكنه تحقيق نتيجة أفضل، إلا أن المشكلة ترجع إلى سوء إدارة الفريق على حد وصفهم. كذلك أشاد عدد من المستخدمين بتعادل المغرب مع البرازيل، وانتشر فيديو لفرحة الجماهير القطرية بهدف التعادل مع سويسرا في مباراة كأس العالم، دعينا نستمع إليهم.
1: فقط ننوه هند فيما أشرت إليه بخصوص مباراة تونس والسويد والتي فاز فيها منتخب السويد بخمسة أهداف مقابل هدف لتونس. قبل قليل أفادت وسائل إعلام في تونس بأن صبري الموشي المدير الفني للمنتخب بات قريبا من الإقالة بسبب هذه الخسارة. وفقا للمصادر الصحفية، فقد تم اتخاذ القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم، ومن المنتظر أن يتولى منذر الكبير الموجود حاليا في المكسيك والذي سبق أن قاد المنتخب بين عامي 2019 و2022 المهمة خلفا الموشي. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة.
16: شكرا جزيلا.
1: مرة أخرى نعود لتطورات الوضع في لبنان بعد الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران. فبينما حذر الجيش اللبناني في بيان له على منصة أكس الأهالي ودعاهم للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية مع الالتزام بتوجيهات حفاظا على سلامتهم، إلا أن البعض سارع بالفعل بالعودة لمنازله في مناطق الجنوب اللبناني كما نستمع.
13: نحن اليوم رح نطلع على الجنوب منطقة النبطية، بدنا نطلع أرزاقنا على محلنا على بيتنا إذا متضررين ولا لا.
3: والله رجعت عصور هلا، بس ما حاستقر حاليا، يعني نظف البيت شوي وزبط المحل، طلع رزق الواحد وهيك لا يبين الوضع شو هو، ما بدنا نرجع يصير فينا مثل ما صار قبل. يعني
18: المشهد حاليا بمدينة النبطية صعب جدا. اولا ما في مقومات للحياه، العوده ما فيها العوده الكبيره، بالعكس عوده جدا خجوله، لانه في كثير ناس بانتظار البيانات الرسميه الصادره عن الدوله او عن رئيس مجلس النواب رئيس نبيل بري لحتى يرجعوا، بانتظار توضح الصوره اكثر. اكيد القصف المدفعي ما زال مستمر عند اطراف النبطيه فوقا وكفر تبنيت وزوطة ويحمر الشقيف ايضا. بعض الأمور ضبابية، أكيد كهرباء ما في، ماي ما في، حتى إرسال تليفون ما في نهائيا.
1: نازحون من الجنوب اللبناني ممن سارعوا بالعودة لمناطقهم في الجنوب برغم التحذيرات الرسمية، هذا بينما تحسب نازحون آخرون من العودة بالفعل كما نستمع.
19: بارح سمعنا بوقف إطلاق النار، نتأمل أنه هالمرة يكون وقف إطلاق نار مزبوط مش مثل ما كان عم بيصير قبل. كتير كنا محمسين أنه نطلع على بيتنا حتى لو هو مهدم، بس نحن حننطر بعد كم يوم كرمال الوضع منه منيح، يعني أحلى ما يرجع يصير في خروقات مثل ما كان عم بيصير قبل.
20: نحن ما طلعنا على الضيعة لأنه خايفانين بعد ما في شيء مؤكد وما في شيء رسمي يعني تنطلع، وإسرائيل ما إلها أمان، وبما أنه في أضرار بالبيت وهيك فناطرين شوي تنطلع لتكون تأمنت على قليل الماء والكهرباء وتنشوف شو بدنا نعمل.
4: أكيد الرجعة على الجنوب هي شيء مقدس يعني، وهي حقنا اللي ما بنتنازل عنه تحت أي ظرف. نحن كمان بحاجة لشوية تطمينات بيان من الجهات المعنية أو أي حدا يطلع يخبرنا عن هذا المسار.
1: نازحون من الجنوب اللبناني.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: بالتزامن مع إعلان مذكرة تفاهم أمريكي إيراني والتي رحبت بها دول عدة أملاً في إنهاء التوترات بالمنطقة، شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق تهدئة مستدامة. وبحسب تورك فإن نحو 1000 فلسطيني في القطاع قد قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، إضافة إلى تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية القطاع بحسب تورك أيضا. فكيف كانت ردود فعل الغزيين حيال إعلان الاتفاق بين واشنطن وإيران؟
21: كنا متأمنين إن إحنا متأمنين الأحسن، متأمنين إحنا نكون ضمن الاتفاقات نوقف الحرب على غزة، بس اللي صار إنهم خذلونا، إن كل أحلامنا وطموحاتنا وحلمنا اللي كنا متوقعين إن إحنا نرجع على بلادنا وعلى يعني كل ممتلكاتنا راحت وكل بلادنا راحت، يعني الحين يعني إحنا حيفضونا، هيصيروا يقتلوا فينا ويلعبوا بأرواحنا. إحنا بني أدمين، إحنا مش حيوانات، إحنا وين حقوق الإنسان؟ وين حقوق الإنسان؟ إحنا مش معترفين كبني أدمين يعني الدول العربية والأجنبية.
22: اللي شايف الاتفاق إنه بيتفقوا على كلهم مع بعض وإحنا تاركيننا، ما لهمش دخل في غزة أصلاً، أمريكا وإيران ولبنان وكل جميع الدول العربية والأجنبية، ما لهمش دخل فينا نهائي، بدليل إنه هنا مرميين في الشوارع ولا حد مطلع لنا لا بكبيرة ولا بصغيرة. للأسف بلشوا في الحرب فينا وبيعمل زي ما بدهم، خلينا زي ما قلت على التلي.
23: طبعا الاتفاق اللي صار بين امريكا واسرائيل وايران طبعا ما كانش يعني نتوقع انه يكون بالطريقه هذه، كنا متوقعين انه تكون قضيه الحرب على غزه ضمن الاولويات في هذا الاتفاق، فيعني الوضع حيكون عنا صعب احنا والحرب مستمره عنا يعني بشكل او باخر، الوضع صعب جدا عنا يعني.
24: كنا متأملين ان احنا يصير يعني يصير سلام ويصير، لكن على الفاضي كله، على الفاضي كله كلام. إن شو عملونا؟ شو عملونا؟ عملوش إن إيش؟ إن الحين 3 سنوات ولا حيسوونا، زي ما إحنا بنرجع لورا ولا عمرنا هنقدم أصلا، سبونا رمونا، إحنا مرمين في الشوارع، إحنا كانت حياتنا زيها، في حياتي ما قعدت أنار، قعدونا عليه رجعوني لأيام، شو جدي؟ أمر من جدي كمان، هترجع الحرب علينا تاني، ولسه هنضلنا نموت وشهداء.
1: بعض ردود فعل الغزيين حيال الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون اليوم منازل فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة ورشقوها بالحجارة، كما خطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد بحسب شهادات بعض سكان البلدة ممن استمعنا لهم.
25: أول شيء إحنا بنحكي عن البلدة اللي لها تقريبا ما يقارب 35 يوم في تسكير دائم مستمر، يعني الناس بتحاول إنها تفتح بعض الإغلاقات، ولكن الجيش بيجي وبيزيد الإغلاقات. الإغلاقات الموجودة في بلدة بيت أمر على الطرق الفرعية والرئيسية هي أكثر من 35 طريق مغلقة بالكامل، والجيش بيفرض هذا الحصار وهذا الطوق الأمني مع اعتداء مستوطنين، مع قطع أشجار، مع بناء مستوطنات جديدة.
26: أنا نور البدوي بيت أمر الخليل. شو اللي بيصير؟ إحنا نفسنا يعني في البلد مش قادرين نفهم شو اللي بيصير. هلا لكن إغلاق بهاي الطريقة، بلش إغلاق للشواتر الترابية للشوارع الرئيسية في البلدة، إلى أن تطور الشوارع الداخلية. اليوم أصبحنا صغير يعني في سجن مغلق تماما، بالكاد نستطيع أن نسير بالسيارة ما بين حي وحي داخل البلدة. للأسف يعني تتخيل حتى الحالات المرضية، الإسعاف للوصول للحالات داخل البلد، الوصول حتى وصول الإسعاف أصبح شبه مستحيل.
27: البلدة مغلقة من جميع المنافذ الداخلية والخارجية، يعني لا يمكن التنقل من بلدة بيت أمر إلى أقرب القرى المجاورة أو البلدات المجاورة. وما يزيد الطين بلة أن المستوطنين أيضا بدأوا بمهاجمة أطراف بلدة بيت أمر.
1: بأصوات سكان بلدة بيت أمر بالضفة الغربية نصل الختام، وتحيات فريق العمل. كان معكم إبراهيم خليل وأميرة الدكروري وآية زمرة وأيمن محسن ونرمين الذهبي.
2: يوميات الشرق الأوسط من الأحد للخميس الساعة 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان. والآن إلى رحلة في الذاكرة، برنامج من قناة RT روسيا اليوم.
5: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الدكتور فلاديمير فريدمان. تبدأ الملف ثم نبدأ الحوار. في بداية القرن العشرين كان عالم النفس الأمريكي هنري هربرت جودارد من أشهر المختصين في تحسين النسل، وقد جلب كتابه الذي صدر عام 1912 بعنوان عائلة كاليكاك دراسة في وراثة التخلف العقلي شهرة كبيرة له. ساهم جودارد بشكل كبير في تطوير نظام اختبارات الذكاء في المستشفيات والمدارس والنظام القضائي والجيش، وقد أشرف على مختبر للأبحاث النفسية بمدرسة للأطفال المتخلفين عقلياً في مدينة فاينلاند الأمريكية، وكان هذا المختبر أحد أول مراكز البحث المخصصة لدراسة التخلف العقلي عند الأطفال. من أهم إنجازات جودارد أنه ساعد في تطوير مجال جديد من علم النفس الكلينيكي للتفريق بدقة بين التأخر النفسي في نمو الطفل ومرضه الجسدي، كما كان أحد المطورين للقانون الذي يتطلب توفير التعليم الخاص للمكفوفين والصم والأطفال ذوي الإعاقات العقلية، إضافة إلى أنه كان أول عالم نفس يدلي بشهادته في المحكمة بأن مستوى الذكاء المنخفض يمكن أن يكون ظرفاً مخففاً في المسؤولية الجنائية. وقد اقترح تصنيف الأفراد المتخلفين عقلياً بناءً على معدل IQ إلى 3 فئات، وهي Moron المعتوه للأشخاص بمعدل ذكاء بين 51 و70، إمبسيل الأبلة للأشخاص بمعدل ذكاء بين 26 و50، إيديت الأحمق للأشخاص بمعدل ذكاء بين 0 و25. ومع الزمن تحولت هذه المصطلحات إلى شتائم وألقاب مسيئة تستخدم في الحياة اليومية. في عام 1927 اعترف هنري جودارد بأن بعض استنتاجاته المتعلقة بطبيعة التخلف العقلي كانت خاطئة، مع ذلك لا تزال بعض أعماله من بين أكثر الدراسات تداولاً في مجال علم النفس. دكتور، مرحباً بك.
1: طاب يومك.
0: إذن نواصل حديثنا اليوم عن الممارسات المتعلقة بتحسين النسل في مطلع القرن الماضي. تقول أكثر من 12 مليون مهاجر جاءوا من أوروبا إلى جزيرة إليس في خليج نيويورك، وكان الأطباء يفحصون كل يوم آلاف القادمين إلى هناك بغية التحقق من أنهم في صحة بدنية ونفسية جيدة. في عام 1907 أقر الكونغرس الأمريكي قانوناً يمنع من دخول البلاد الأشخاص البلهاء ذوي الإعاقة الذهنية وضعفاء العقول والمصابين باضطرابات جسدية ونفسية قد تحد من قدرة المرأة على إعالة نفسه. ولهذا الغرض تحديداً طلب من عالم النفس واختصاصي تحسين النسل هنري جودارد تطوير اختبار ذكاء بغية الكشف عن أمثال هؤلاء المتخلفين. وفيما بعد اعترف جودارد بأن الاختبار الذي وضعه كان مخصصاً للأطفال الأمريكيين وليس الأجانب، فقام بتعديله ليكون اختباراً للتحقق من مستوى ذكاء الوافدين إلى الولايات المتحدة. كان موظفو الهجرة يصنفون سجلات الاختبارات في جزيرة إليس، بينما كان هنري جودارد يحلل النتائج في مدينة فاينلاند. صدمته النتائج، إذ كان بين المهاجرين بحسب الاختبارات نسبة هائلة من المتخلفين عقلياً. وإذ درس جودارد توزيع النتائج بحسب الانتماء القومي، فقد وجد مثلاً أن نسبة المتخلفين عقلياً بين الإيطاليين بلغت 79%، وبين اليهود 83%، وبين الروس 87%. نهاية الاقتباس. إذن سؤالي هو، ما هو هذا الاختبار الذي أظهر أن الأغلبية المطلقة من الوافدين من اليهود والإيطاليين والروس متخلفون عقلياً؟
1: قصة اختبارات الذكاء موضوع مستقل،
0: وهذا مثير جداً.
1: كانت اختبارات جودارد معدة بشكل سيء،
0: وهنا بيت القصيد. لذلك من المهم كما أرى أن نتحدث معك عن أدوات هذه الاختبارات. فالادعاء بأن ذكاء الأفارقة الأمريكيين البالغين هو كذكاء طفل أبيض مسألة تحتاج إلى برهان، والتأكيد أن الذكاء عند العرق النوردي الشمالي أو أبناء الشمال أعلى مما عند الأوروبيين الجنوبيين أيضاً مسألة تحتاج إلى برهان، وهذا يقتضي وجود أدوات علمية من شأنها أن تؤكد هذه المعطيات. لذلك من المهم جداً الحديث عن هذه الاختبارات والأدوات التي كانت تستخدم آنذاك.
1: إن أدوات هذه الاختبارات

0: لكون دماغ الألمان أكبر من دماغ الفرنسيين.
1: نعم، ولهذا أضاف معياراً جديداً يأخذ في الاعتبار طول القامة، ويتلخص الأمر في أن طول قامة الأوروبيين يزداد طرداً كلما انتقلنا من الجنوب إلى الشمال. أتاح هذا التعديل بناء على الطول ارتفاع مؤشر الذكاء عند الفرنسيين، فانتصرت مشاعر الوطنية الفرنسية عند بروكا. ولكن عندما تحدث بروكا عن دونية النساء تبعا لحجم الدماغ عندهن، لم يأخذ آنذاك في الاعتبار طول القامة. وقد بدأت اختبارات الذكاء عموما مع عالمي نفس الفرنسيين ألفريد بيني وتيودور سايمون،
0: ما يعرف باختبار بيني سايمون.
1: نعم، اقترحا اختباراتهما في البداية لتحديد الأطفال غير القادرين على التعلم في المدرسة، أي من أجل تحديد الأطفال المتخلفين ذهنيا. وبعد ذلك حدثت سقطة علمية نوعا ما عندما صارت الاختبارات تستخدم لتقييم ذكاء الأشخاص العاديين لتحديد مستوى الذكاء في هذه المجموعة البشرية أو تلك، وهذا برأيي ليس صحيحاً تماماً. هذه أول مشكلة في اختبارات الذكاء. المشكلة الثانية تتلخص في السؤال: ما الذي نعتبره ذكاءً أصلاً؟ وهل هناك ذكاء كمفهوم شامل لكل البشر؟ أم هناك قدرات ذهنية متباينة لدى مختلف الناس؟
0: يعني عند إجراء اختبارات الذكاء كان يؤخذ كمعيار رجل بروتستانتي متعلم على سبيل المثال.
1: صحيح، هناك أيضا نقطة أخرى، ما هي حالة الشخص النفسية أثناء الاختبار؟ هل هو متوتر؟ خائف؟ هل يعد الاختبار بالنسبة له شيئا غريبا؟ تكمن القضية في أن الفقير يضطرب عندما يخضع لاختبار يجريه أشخاص من فئة اجتماعية عليا، إذ يستشعر في ذلك تصرفاً عدائياً ما فيضطرب. وهذا ينطبق تماماً على الأطفال الزنوج،
0: يشعرون بالخوف.
1: فلو أجري الاختبار في ظروف تتيح للأطفال المجيء برفقة ذويهم والجلوس بحرية على الأرض كما يفعلون عادة لا على الكراسي، لكانت النتائج مختلفة.
0: يعني كان هناك الكثير من العيوب.
1: نعم، أي أن المشكلة الأولى لهذه الاختبارات هي الصعوبة الكبيرة في تحريرها من العنصر الثقافي، مع أنه في الوقت الحالي على ما يبدو لا تزال الاختبارات المعروفة بمصفوفات ريفين هي الأكثر نزاهة. والمشكلة الأخرى تكمن في أن نتيجة الاختبارات قد لا تتوقف على مستوى الذكاء وحده، بل وعلى وجود الدافع والمحفز مثلا.
0: على فكرة كل ما تتحدث عنه الآن مثبت بالتجربة، وتأتي بذلك في مقالاتك.
1: نعم صحيح،
0: يعني هذه ليست افتراضات أو تخمينات.
1: نعم، أستطيع أن أقدم روابط لنصوص ذات صلة بما أقوله، وهذه مقالات مترجمة أقوم بإعدادها لتبسيط هذه الأبحاث وترويجها. فأنا أدير موقعاً اسمه البوصلة الاجتماعية، توجد فيه هذه الأعمال، وفيها ما هو مترجم وفيها ما هو مبسط لتسهيل الفهم. إليك هذا المثال عن الاختبارات التي لا تراعي الاختلافات الثقافية. الاختبار الأمريكي مثلاً تضمن مهمة معينة، وهي أن تقرن بعض الأرقام بأسماء بعض الرؤساء الأمريكيين. فكيف لي أن أقوم بذلك وأنا شخص أنتمي للثقافة الروسية؟ كيف لي أن أتذكر رئيساً ما أمريكياً وترتيبه المتسلسل وأن أربط ذلك برقم محدد؟ هذا بالنسبة للأمريكيين الذين يشاهدون وجوه الرؤساء دائماً على أوراق العملة هو أمر سهل. الرقم هناك يرتبط في ذهن المشارك في الاختبار باسم رئيس معين، أما بالنسبة لي فلا.
0: أي أن الاختبار كان مصمماً بالكامل للإنسان الأمريكي ويفعل فعله جيداً لاختبار ذكاء الشخص الأمريكي.
1: نعم نعم،
0: من واضح.
1: أنا لا أتكلم عن الوضع الحالي، فقد تم اليوم استدراك الكثير من المشكلات وتحسين الاختبارات. أما في مطلع القرن العشرين فلم يكن هناك شيء من هذا القبيل، وتم اعتبار ملايين الناس متخلفين عقليا ورفض لهم حق الهجرة. وبين الحربين العالميتين ازداد الاهتمام بشكل كبير عموما باختبارات الذكاء بين العسكريين إلى جانب اختبارات المهاجرين، ويعود ذلك إلى أن الملتحقين بالجيش كانوا يخضعون لمثل هذه الاختبارات التي أظهرت وجود العديد من المتخلفين بين البيض والسود على حد سواء.
0: بعد ذلك عندما أجرى جودارد اختبارات الذكاء في الجيش الأمريكي، كشفت نتائجه أن 47% من المتقدمين البيض يعانون من تخلف ذهني، مقابل 89% من المتقدمين السمر. بعد نشر نتائج هذا الاختبار، قال ويليام ألان وايت الكاتب الصحفي الشهير أنذاك، قال ساخراً إن هذا يعني أن أغلبية الناخبين عندنا هم من أشخاص بمستوى ذكاء طفل.

0: الطفل نهاية الاقتباس. طبعاً أنت تذكر بعد ذلك أن هذه المعطيات لم تكن صحيحة، يعني هذا محال وغير معقول أصلاً، هذا ما قاله الناس.
1: طبعاً،
0: يعني بلطيف العبارة هذه الاختبارات لا يمكن وصفها بالنزيهة.
1: لم يوافق المراقب السياسي والتر ليبمان الذي كان يتمتع بخبرة في مجال الحملات الانتخابية، لم يوافق على تصنيف معظم الناخبين في أمريكا كأطفال من حيث مستوى الذكاء. وقبيل الحرب العالمية الثانية بدأ بالعمل مع أولئك الذين لم يجتازوا اختبارات الذكاء. بعد فترة من هذه الاستعدادات بمعيته تمكن من اجتياز الاختبار بنجاح 83% من البيض و 87% من السود، أي في حال كان المعلم راغباً بتنمية قدرات التلميذ وبالقيام من أجل ذلك بعمل جيد ستكون النتيجة إيجابية. وفي هذه الظروف عندما يجري فحص الشخص واختبار ذكائه فإن الأغلبية تجتاز هذه الاختبارات بنجاح. وتجربة ليبمان أظهرت أن النتائج كثيراً ما تتوقف على الهدف من إجراء الاختبارات، فقد يكون القائمون على إجراء الاختبار بحاجة لاستبعاد الأشخاص الخاضعين للاختبار كالمهاجرين أو الزنوج الذين ينظر لهم في المجتمع الأمريكي نظرة متعالية. وقد يكون هدف القائمين على الاختبارات أن يسهموا في تطوير الأشخاص وأن يساعدوهم على التأقلم، وهذه مقاربة أخرى مختلفة تماما. وفي هذه الحالة تبين أن نتائج الاختبارات مختلفة تماما حتى بالنسبة لمن يفتقرون للكفاءة بالكامل. سريعا ما استخلص الأمريكيون النزيهون الاستنتاج الصحيح من تجربة ليبمان، وهو يجب دعم برامج التطوير التربوي والتأقلم الاجتماعي لأولئك المحرومين من الظروف الاجتماعية العادلة. إن الفقر، تحديدا الفقر الأمريكي في ظروف الرأسمالية الكلاسيكية، هو أيضا صدمة نفسية شديدة الوطأة. إذن أدرك الأمريكيون أنه في حال تم دعم الفقراء وأتيحت لهم تنمية تلك القدرات التي طمرتها الظروف الاجتماعية القاسية، فسيعود ذلك على البلد بفائدة اقتصادية تقدر بحوالي 7 أو 8 دولارات مقابل كل دولار يستثمر في تنميتهم، أي أنه عائد لا بأس به. وفي الحقيقة هذا ما أثبتته بنجاح تنمية القدرات الإدراكية في الاتحاد السوفيتي التي شملت شرائح من سكان روسيا القيصرية السابقة والتي ما كانت لتحصل على أي تنمية قبل ثورة عام 1917. فمثلا تشير البيانات المتعلقة بفئة المثقفين بداية القرن العشرين إلى أن جميع العلماء الروس البارزين حتى عشرينيات القرن الماضي كانوا من الطبقة الميسورة، لم تكن فرص التعليم متاحة للفقراء. أما بعد ثورة 1917 فقد تحقق ذلك لهم، أي أن المال بطبيعته يقسم الناس قسمين، الأفضل والأسوأ، واقتصاد السوق يفعل فعله على نحو يضمن السيطرة من يزعم أنهم الأفضل على من يزعم أنهم الأسوأ. ولو كان تحسين النسل علما حقيقيا لاتخذ نهجا مختلفا ولسعى في سبيل المساواة الاجتماعية بغية رفع مستوى ذكاء البشرية العام بدل الفصل بين الأذكياء والبلهاء، وهذا ما قام به في الواقع علماء الوراثة حديثا.
0: أي لو استند تحسين النسل فعلا إلى المعطيات الحقيقية،
1: نعم
0: ولم يقصروا البيانات لتتناسب مع قناعات مسبقة،
1: لو لم يكن دعاة تحسين النسل مهتمين بالبحث عن إثباتات لأحكامهم المسبقة بل بتحسين البشرية، لتوصلوا إلى الاستنتاج الذي توصل إليه علماء الوراثة الحقيقيون عندما صادقوا على بيان المؤتمر الدولي للوراثة في أدنبرا في سبتمبر 1939. علماء الوراثة عندها قالوا إن أي تحسين يجب أن يبدأ من توفير تكافؤ الفرص، وفقط بعد إرساء المساواة الاجتماعية يمكن الحديث عن العامل الوراثي، إنما حصراً في إطار الاستشارة الوراثية. بمعنى إذا كان لدى شخص ما مثلاً قابلية وراثية لتزايد القلق فيتم إعلامه بذلك لكي يعرف كيف يعالج المسألة. وعموماً إن عمل بعض العلماء مع مجموعة من الأشخاص المضطهدين من قبل المجتمع لاختبار ذكائهم لم يكن عملاً لائقاً من وجهة نظري، كما أرى أنه لا يجوز وصف معدل الذكاء بمكافئ الذكاء لأنه على الأرجح يشير إلى قدرة الشخص على التفاعل الاجتماعي في الثقافة المعاصرة، حيث من المهم جداً الدراسة والإصغاء للمعلم لا التنازع معه، أي أن معدل الذكاء يبين القدرات غير الإدراكية غير الاستعرافية التي تضمن نتيجة أفضل للاختبار. والواقع أن هذا الاختبار بحد ذاته لا يظهر الذكاء بقدر كبير. وأكرر إن السمات الرئيسة التي يكشفها اختبار معدل الذكاء مرتبطة من وجهة نظري بالتكيف الثقافي وليس بمستوى الذكاء. يميز علماء النفس نمطين من الثقافة، الفردية والجماعية. الفردية مثلا معروفة عند الأمريكيين البيض وكذلك الأفارقة الأمريكيين والأمريكيين اللاتينيين، وتبعا لذلك إذا كان الطفل في مثل هذه الأسرة غير فالح في دراسته يقال له إنه غير مؤهل لذلك بطبيعته، ولا داعي للقلق أبدا بخصوص ذلك. أما في الثقافات الجماعية عند الأمريكيين الآسيويين واليهود والمهاجرين حديثا من إفريقيا فالمعطيات مختلفة. بالمناسبة هذا ما يميز المهاجرين الأفارقة عن الأفارقة الأمريكيين الذين في جيناتهم ما يصل إلى 20% من جينات الإنسان الأبيض. على موقع البوصلة الاجتماعية نشرت مقالة عن النمو الفكري في وسط الأفارقة المهاجرين حديثا. المقالة تبين كيف يحقق المتحدرون من المجتمعات الإفريقية التي لم تدمر فيها منظومة التعليم وحيث يوجد تقديس للتعليم والمعرفة كشعب إيغبو في نيجيريا مثلا أو كالناطقين بلغة غاندا. تبين المقالة كيف يحقق هؤلاء في الدراسة درجات أعلى حتى مما هو عند البيض من الأمريكيين أو الإنجليز. أما حيث دمر نظام التعليم كما عند الكونغوليين أو الصوماليين مثلا فالأمور سيئة جدا، ورغم أن قابلية توريث مؤشرات معدل الذكاء عالية إلى حد كاف، إلا أن المعطيات تبين أن الأمر لا يقتصر على الناحية الوراثية وأن العامل الاجتماعي أهم من العامل الوراثي.
0: في إحدى محاضراتك توضح على نحو مثير أن الفئات الاجتماعية الدنيا على سبيل المثال كانت في السابق تقسم بحسب الوظيفة عمليا. المرأة ربة منزل، الإفريقي الأمريكي لأداء الأعمال البدنية، الفقير أيضا للأعمال البدنية إلى آخره. ولكن بيّنت الدراسات أنه في حال أزيلت هذه الحدود الاجتماعية بالكامل وأتيحت للجميع فرص متكافئة في التعليم فإن حدود النجاح ستكون متساوية إلى حد كبير عند الجميع، أليس كذلك؟
1: نعم،
0: وهذا ما تؤكده التجربة السوفيتية، لأن تركيبة الاتحاد السوفيتي القومية والعرقية كانت متنوعة.
1: على الرغم من أن التنديد بظاهرة تحسين النسل أمر مألوف الآن، إلا أن عالما تحسين النسل والوراثة السوفيتيان نيكولاي كولتسوف ويوري فيليبتشينكا طرحا مفهوما نظريا رائعا بالارتباط مع تصوراتهما عن الحتمية البيولوجية للذكاء، وبناء على هذا المفهوم تحديدا فسرا فعالية الممارسة السوفيتية. فقد رأى هذان العالمان أن العديد من الجينات تؤثر إنما بقدر طفيف على القدرات الإدراكية، فالجينات تتخالط بغض النظر عن الانتماء القومي أو الطبقي أو الاجتماعي. وهذا ما دفع عالم الوراثة والاصطفاء الروسي البارز نيكولاي فافيلوف إلى انتقاد نظرية دعاة تحسين النسل الأمريكيين، وكان يتساءل إذا كانت احتمالات تحسين النسل مفيدة إلى هذا الحد بالنسبة للبشر وعالية التكيف إلى هذا الحد بالنسبة لهم، فلماذا نادرا ما نصادفها في الحياة؟ لماذا يقترح دعاة تحسين النسل تدابير اصطناعية لتكاثر ذوي الاحتمالات الجينية الجيدة؟ ولماذا لا تقوم الطبيعة نفسها باصطفاء هؤلاء؟ فإذا كانت هذه الجينات مفيدة ومميزة إلى هذا الحد يفترض أن يكون اصطفاؤها طبيعيا.
0: نعم، لكانت الأغلبية تحمل هذه الجينات.
1: نعم نعم، بالتالي بيّن فافيلوف أن الاصطفاء الاجتماعي في حقيقة الأمر هو الأكثر تكيفاً، وهو الذي يتفوق لأنه أكثر أهمية للبشر من الاصطفاء البيولوجي. إذن ينجم عما أوردته الاستنتاج التالي: إن المجموعة البشرية لا تنمو جراء تكاثر الأفراد بل جراء إطالة أمد الحياة كنتيجة للتقدم الاجتماعي والتقني. فلكي يفوز فأر الحقل أو الفيل مثلا في المنافسة يجب أن ينقل جيناته إلى ذريته، أن يتكاثر بنشاط. كي تكون الذرية أفضل ويبقى عدد أكبر من أفرادها على قيد الحياة. أما بالنسبة للبشر فالأكثر أهمية ليس التكاثر بل السعي لتوفير الظرف الاجتماعي المناسب ولتغيير بنية المجتمع لما فيه المصلحة العامة. والأكثر من ذلك، إذا كان الحديث يدور عن علم الوراثة فإن جميع البشر على كوكبنا متقاربون بشكل مدهش، فترى أن بشراً مختلفين حتى من أنحاء مختلفة من الكوكب هم أقرب بكثير لبعضهم مقارنة بالقرابة بين قرود الشمبانزي تعيش في رقعة صغيرة من إفريقيا. هناك تنقسم الشمبانزي إلى ثلاثة أنواع فرعية، بينما جميع البشر ينتمون لنوع واحد فقط، بل لنوع فرعي واحد. فقد مر البشر ذات حين بمرحلة انقراض، وأولئك الذين نجوا صاروا أكثر تقارباً جينياً.
0: بغض النظر عن الاختلافات الشديدة في السمات الخارجية.
1: نعم.
0: إن أخذنا شخصاً هولندياً مثلاً وشخصاً من قبائل البيغمي، فمن الواضح أن السمات الخارجية ستتباين بشدة، ومع ذلك فإن النوع الفرعي واحد.
1: بل هناك ما هو أكثر إثارة للاهتمام فيما يتعلق بالجدل الاجتماعي واستعمال مصطلح العرق. فمن منظور علمي ينبغي النظر إلى أي عرق كمادة للبحث العلمي في مجال علم الإنسان. ولكن عندما يتحدث الشخص العادي خاصة العنصري عن الأعراق يكون التركيز دائما على العوامل الاجتماعية لهذا المفهوم. هناك بحث تجريبي جميل غالبا ما أتحدث عنه. عرض على المشاركين في تجربة صفان من الوجوه المتماثلة تتدرج ألوانهم من الأبيض إلى الأكثر قتامة. هنا كان الأشخاص في أحد الصفين يرتدون بالذات رجال أعمال، وفي الصف الثاني كانوا يرتدون ملابس العمل. وكان على المشاركين أن يبينوا الحد الفاصل بين لون الوجه الأبيض ولون الوجه القاتم.
0: لوحظ انحياز.
1: نعم، لوحظ انحياز في تحديد لون البشرة بناء على الملابس
0: نتيجة أحكام مسبقة.
1: وهناك مثال بليغ الدلالة عن كيفية تحديد العرق اليهودي في ألمانيا الهتلرية. مثلاً يستند العنصريون الأمريكيون في تحديد العرق إلى نتائج الأنثروبولوجيا الفيزيائية، لأنه من حيث التشكل الخارجي يمكن تقسيم البشر إلى أعراق، وهذا أمر قابل للدراسة. بينما المصطلحات الشعبية كالآريين البيض هو مجرد مركب ميثولوجي محض يعود إلى خوف المسيحيين في القرون الوسطى من اليهود كعملاء الشيطان. وعندما ظهرت توصيفات ما علمية بيولوجية للأعراق لم تضف سوى لون آخر إلى لوحة العالم التي كان النازيون يرسمونها لأنفسهم، فكانوا يؤمنون بأنهم قادرون على إثبات تفوقهم العرقي بأساليب موضوعية كقياس الجمجمة وشكل الأنف وأمور كهذه. فضلاً عن ذلك كانوا يعتزمون على هذا الأساس تعريف من هو اليهودي ومن هو غير اليهودي. طبعاً كان هذا كله هراء.
0: لقد أثبت علم الوراثة بطلان كل ذلك. وإذا نظرنا إلى أولئك اليهود الذين يعيشون في إسرائيل اليوم نجد إلى أي مدى اختلطت هناك المجموعات الفردانية R1A, J1 وغيرها.
1: أساساً لا توجد أي أعراق بالنسبة لعلماء الوراثة وعلماء الأحياء الجزيئية. التباينات هناك خاصة جداً. إذا تحدثنا عن التباينات الوراثية الجينية فأكثر من 80% هي تباينات ما بين الأفراد، فقد يكون شخصان سويسريان يعيشان بجوار بعضهما أو جاران روسيان أكثر تباعداً جينياً من التباعد بين الروس والزنوج.
0: نعم، مدهش.
1: ولذلك كان يمكن أن يفوز في مسابقة أجمل طفل آري مثلاً، كان يمكن أن يفوز طفل يهودي كان مظهره الخارجي كمظهر الألمان تماماً. نجد لهذا وصفاً في مذكرات المترجم السوفيتي ألكسندر بلانك الذي ترجم استجواب الأسير الألماني الفيلد مارشال آمر الجيش السادس في القوات المسلحة الألمانية فريدريش باولس. وقد ساد الاعتقاد آنذاك أن بإمكان أي جندي ألماني أن يميز اليهودية بسهولة، ولكنه أي باولس لم يعرف أن من يترجم له الأسئلة والأجوبة هو يهودي أباً عن جد.
0: يهودي سوفيتي.
1: نعم، لأن الألمان اعتادوا الاعتقاد أن اليهود يخافون الألمان وأنهم مذلون وأن أي ضابط ألماني سيعامل أي يهودي من موقع السيد. بينما جلس أمام جنرال ألماني كبير شخص يهودي عالي الثقافة بكل ثقة وثبات. وليس صدفة أن الهتلريين مع أنهم حاولوا تمييز اليهود ظاهريا عن بقية سكان ألمانيا إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك واضطروا لاستعمال حجة ثقافية لغوية. كانوا يحاولون معرفة كم واحد من أسلاف الشخص اعتنق اليهودية من بين أربعة أجداد.
0: واضح.
1: وهكذا، فإن العقيدة العنصرية حكمت على نفسها
0: بالبلاهة
1: واللا علمية، وهذا ما تكرر في التاريخ.
0: دكتور، شكرا لك على هذا الحديث، ويسعدني جدا أن نلتقي في حلقة جديدة مستقبلا. إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا.
2: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور فلاديمير فريدمان. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها غدا 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أكثر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، إنما الوزن الزايد منه قلة إرادة بل معركة بيولوجية وهرمونية معقدة، لكن ممكن نربحها. بكلينيك الدكتورة ليلى عقل تتحدث مع روني الخوري عن العلاجات الحديثة والخطوات نحو العافية الجسدية والنفسية. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

القانون انحكى عن مشروع العفو العام، خفاياه ومدى دستوريته وتوافقه مع المبادئ العامة للقانون. النقيب السابق للمحامين ناظر كاسبار، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: بين صافرة الحكم وشاشة الفيديو تغيرت كرة القدم. التحكيم كان دايماً جزء مثير للجدل بكرة القدم، لكن التكنولوجيا بدأت تغير كل شيء. تقنية الفيديو VAR أصبحت عنصر أساسي بالبطولات الكبرى وساهمت بتقليل الأخطاء التحكيمية بشكل واضح. بمونديال 2026 من المتوقع استخدام تقنية أكثر تطوراً مثل التسلل شبه الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل اللقطات بسرعة أكبر. ورغم أهمية التكنولوجيا، لا يزال كتير من الجماهير بتلاحظ إنه القرارات التحكيمية تبقى جزء من متعة وجنون كرة القدم. إشارة إلى أنه أول استخدام رسمي لتقنية الفيديو بكأس العالم كان خلال مونديال 2018.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
2: في وقت
3: كنا
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: رغم كل الظروف، عنا رجا ثابت ما بيتزحزح.

0: لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مارلي الدكاش، فادي أبي تامر، ووسام قنواتي.

0: عناوين النشرة. رغم الغموض، قطار الاتفاق الإيراني الأمريكي انطلق. لبنان الرسمي يثمن الاتفاق، خطوة لخلاص لبنان. ضمانات إيرانية للبنان وحوار أمريكي مرتقب مع الحزب. لهيب الغارات يتراجع، الجنوب يزدحم بأهاليه. إما تأجيل الامتحانات أو الإفادات، سلام، هذه الخيارات المتاحة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. انطلق قطار الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مرورا بمحطة وقف إطلاق النار في لبنان الذي لم يتبلغ حتى الساعة شروطه وكيفية ترجمته على أراضيه. لبنان الرسمي تلقف البشرى معتبرا أنها بارقة أمل للخروج من عنق الزجاجة، متمسكا بثوابته وشروطه لتحقيق أي اتفاق من احترام خصوصية البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها وصولا إلى استكمال مسار التحرير الكامل. تداعيات الاتفاق انسحبت على الميدان الجنوبي وسط ضمانات إسرائيلية تفيد بالحد من العمليات. هذه الموجة رافقتها قوافل النازحين قافزة فوق النصائح التي أسداها الثنائي بوجوب التروي إلى حين صدور بيان رسمي في مشهد يعكس الأمل بالعودة الآمنة إلى أراضيهم. رئيس الجمهورية جوزيف عون اعتبر أن الاتفاق يشكل تطورا مهما على طريق تعزيز الاستقرار، مؤكدا في بيان أن لبنان يتابع باهتمام الإعلان عن المذكرة، مثمنا ما تضمنته من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة. وشدد عون على أن الشعب اللبناني ولا سيما أبناء المناطق التي تعرضت للاعتداءات والدمار وفقدت أعزاء لها ومصادر رزقها ومنازلها يتطلع اليوم إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الأعمار. رئيس الجمهورية وأمام وفد من جامعة القديس يوسف شدد على أن الدولة وحدها تحمينا، لافتا إلى أن طريق السلام صعب لكننا نملك الإرادة لتحقيقه، ورغم الحرب الأمور تسير على الطريق الصحيح وما من شيء سيوقفنا. رئيس مجلس النواب نبيه بري أشاد من جهته بمذكرة التفاهم منوها بالجهود والمساعي التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنا لبنان. وتوجه بري بالشكر والتقدير لإيران والولايات المتحدة ولقيادتيهما على تمسكهما وإصرارهما على تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. هذا وعلق بري على الاتفاق الأمريكي الإيراني قائلا ردا على سؤال للنهار إن المقهور عندنا من الاتفاق الأمريكي الإيراني غير فخور بلبنانيته. ومن عين التين أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن المطلوب أولا هو وحدة الموقف اللبناني وتكاتف المسؤولين والشعب مع الاستفادة من أي دعم خارجي يساهم في تثبيت وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستكمال ملف الأسرى وإعادة الأعمار. وفيما يتعلق بالموقف الرسمي من الاتفاق أوضح الحجار أن الدولة اللبنانية تتابع تفاصيله، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مسؤول أو مواطن لبناني إلا أن يعمل ويرحب بأي خطوة تؤدي إلى خلاص لبنان من هذه الأزمة. رئيس الحكومة نواف سلام وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء أكد أن الحكومة اللبنانية لم تتوقف منذ اندلاع الحرب على لبنان عن العمل من أجل وقفها والحد من تداعياتها على اللبنانيين، متوجها بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في الوصول إلى وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الحكومة ستضاعف جهودها عبر المفاوضات الجارية في واشنطن بهدف تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى.
1: صرح دولة الرئيس بما يلي: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
0: حزب الله اعتبر بدوره أن ما تحقق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل لأرضنا ولعودة الأسرى وأهالي قرى المواجهة، داعيا الأهالي إلى التريث وانتظار التوجيهات بشأن العودة الآمنة إلى بلداتهم. توازيا أكد مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز أن الحزب لم ينفذ عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق، رافضا التحرك الحر لإسرائيل في لبنان. كذلك أشار نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب إلى أن بنود الاتفاق لم تصل للحزب بعد. التيار الوطني الحر دعا من جهته الدولة اللبنانية إلى ضرورة انتزاع حقوق وطنية واضحة من أي تسوية إقليمية، وصولا إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية وحدها. وعلى وقع التفاهم مع إيران، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حل الأزمة في لبنان ليس صعبا ويتطلب محادثات مع حزب الله، مؤكدا أن واشنطن ستبحث سبل معالجة الوضع اللبناني ضمن الاتصالات الجارية في المنطقة. وقال: نريد أن نرى كيف يمكننا تسوية النزاع في لبنان، وعلينا أن نتحدث مع إسرائيل بهذا الشأن. هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن إسرائيل ستبقى في المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، مضيفا أن بلاده سيطرت على مناطق مركزية في لبنان وأن حزب الله لن يتمكن من تهديد إسرائيل. وأشار إلى أن إسرائيل غيرت عقيدتها الأمنية من الدفاع إلى الهجوم، وأنها نقلت الحرب إلى خارج حدودها، لافتا إلى أن بلاده ستنجز المزيد من الأهداف في المستقبل وستعمل على تحويل إسرائيل إلى دولة عظمى. كما لفت نتنياهو إلى أن إسرائيل لم تعد كما كانت قبل 7 من تشرين الأول، مضيفا أنها دمرت محور الشر. إيران، وعلى لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، أكدت أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، معتبرة أن الإرهاب في الضاحية أمس تحول لفرصة لتحقيق أعلى درجة من مصالح إيران. ومساء تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، تم في خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وفي عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال أكد الرئيس عون على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة بما ينعكس إيجابا على دولها وشعوبها، مشددا على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته ستبقى أولوية وطنية. عرقجي أكد بدوره على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه. رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى بدوره اتصالا من عرقجي الذي وضعه في تفاصيل بنود الاتفاق، لسيما وقف الحرب على لبنان، مؤكدا أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المحددة ب60 يوما، وإن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. ومن الجهة الإسرائيلية، نقلت القناة 12 عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية. وأوردت القناة أن الجيش الإسرائيلي سيقلص نشاطه في منطقة الخط الأصفر في لبنان. توازيا نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي قوله: لن ننسحب من لبنان، لكن بدءا من الآن ستخضع كل عملية عسكرية للمراجعة. أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ليس شرطا ضمن الاتفاق مع إيران، وأوضح أن الاتفاق يقوم على مبدأ وقف إطلاق النار، لكنه ليس وقفا من جانب واحد للنار. فإذا لم تتمكن إيران من ضبط الجماعات المرتبطة بها وإذا استمرت الهجمات على المواقع أو البلدات الإسرائيلية فإن إسرائيل ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها والرد على أي هجمات. وأشار إلى أن المشهد الإقليمي يشهد حاليا تغيرات كبيرة، لافتا إلى وجود مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يقودها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، وأكد أن ما يجري حاليا يعد تطورا تاريخيا، لأن الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية تتفاوضان بشكل مباشر لمعالجة القضايا العالقة بينهما. وشدد المسؤول على أن واشنطن تنظر إلى الحكومة اللبنانية باعتبارها جهة سيادية تعمل مع الولايات المتحدة وإسرائيل لمعالجة التهديدات الأمنية الناتجة عن الجماعات المدعومة من إيران، والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية سبباً رئيسياً لعدم الاستقرار في المنطقة. الاتفاق بين واشنطن وطهران حظي بترحيب عربي ودولي واسع على أن يشكل خطوة نحو خفض التوترات في المنطقة وإنهاء تداعيات الحرب التي انعكست على عدد من دول الشرق الأوسط وفي مقدمها لبنان، وسط أمال لاستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. تداعيات الاتفاق انسحبت على الميدان الجنوبي وسط تراجع عداد العمليات الإسرائيلية. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
2: لا يزال الهدوء الحذر يسيطر على معظم المناطق الجنوبية، وقد عكر صفو هذا الهدوء اليوم سلسلة خروقات إسرائيلية لا سيما بالقصف المدفعي المتقطع والذي طاول عددا من المناطق، وآخرها مساء اليوم قصف مدفعي استهدف أطراف حبوش وكفر رمان مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على محيط زوتر الشرقية. كما استهدفت اليوم مسيرة إسرائيلية سيارة عند دوار كفر تبنيت وهي للصحافي هادي عبد المنعم الذي استشهد متأثرا بإصابته. كما ألقت الطائرة درون إسرائيلية في أكثر من مكان قنابل صوتية، وبعيد العاشرة ليلا سمع دوي تفجير ضخم في الجهة الشرقية لبلدة برعشيت نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي نفذ أيضا اليوم تفجيرا كبيرا في محيط حداثة عيت الجبل. وفي القطاع الغربي تقدمت قوة إسرائيلية من بلدة البياضة المحتلة باتجاه منطقة الحمراء حيث مركز للكتيبة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفيل، وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان حمل رقم واحد أنه رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتي ميرجافة تتقدم من حمى أرنون باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، تتصدى لها بالصواريخ الموجهة ومحلقات أبابيل الانقضاضية ما أجبرها على التراجع. من جهة ثانية شهد اليوم أوتسترات بيروت الجنوب حركة ناشطة للنازحين الذين عاد قسم منهم إلى قراهم، منهم ليستقر والبعض الآخر يتفقد منازله إن كانت لا تزال موجودة، ومن ثم عاد إلى مكان نزوحه. وقد سجل اليوم حادث مؤسف في بلدة ياطر حيث انفجر جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي بشخص ما أدى إلى استشهاده. وقد صدرت اليوم بيانات عديدة من الجيش اللبناني والبلديات والجمعيات الكشفية والناشطين تحذر المواطنين من الاقتراب من الأجسام المشبوهة، ودعت المواطنين في بيانات إلى التريث في العودة إلى القرى لا سيما القرى الحدودية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك أوضح النائب علي خريس أن الرئيس نبيه بري سيطلق نداءه لأبناء الجنوب للعودة إلى بلداتهم عندما تتوافر الضمانات. واليوم نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقارير لبنانية تسجيل اختناقات مرورية كبيرة على طريق الساحل اللبناني باتجاه الجنوب، وذلك بسبب عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى منازلهم. ووسط دوامة التطورات يبقى مصير الامتحانات الرسمية غامضا، ما يضع الطلاب في مهب القلق، إذ أعلن رئيس الحكومة في خلال الجلسة الحكومية التريث في أخذ القرار النهائي بشأنها، ريثما تتظهر الظروف الأمنية لذلك، وبالتالي سيتم تأجيل الامتحانات عن موعدها لإتاحة التحضير في حال إجرائها.
1: أضاف دولة الرئيس أنني أرى التمهل في اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه الامتحانات، ريثما يتبين لنا إن كان إعلان وقف إطلاق النار سيطبق فعلا، وفي مطلق الأحوال بات يقتضي تأجيل الموعد الذي كان محددا للدورة الأولى من هذه الامتحانات في الأول من الشهر القادم كي يتمكن الجميع من التحضير لها كما يجب في حال اتخذ القرار بالإبقاء عليها.
0: في غضون ذلك نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام السراي الحكومي طالبوا فيه ببت ملف تفرغهم بأسرع وقت. الدكتور حامد حامد تحدث باسم المعتصمين متسائلا كيف تؤمن الإمكانيات اللازمة لبعض التعيينات في حين يتم حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم.
3: لقد أعطينا هذه المؤسسة من جهدنا وخبراتنا وأعمارنا ولم نحصد سوى القهر والانتظار، وإذا كانت الذريعة اليوم هي الكلفة المالية أو صعوبة الظروف الاقتصادية فإننا نتساءل كيف تتوافر الإمكانات للتعيينات في مواقع ومؤسسات مختلفة فيما كلفتها المالية تفوق بأضعاف مضاعفة كلفة إنجاز ملف التفرغ.
0: أخيرا في أخبار كأس العالم، التعادل سيد الموقف بين منتخبي مصر وبلجيكا بنتيجة 1-1 وما زالت المباراة في شوطها الثاني. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح مساء في جنوب البلاد.

في ختام النشرة تذكير بعناوينها: رغم الغموض، قطار الاتفاق الإيراني الأمريكي انطلق. لبنان الرسمي يثمن الاتفاق، خطوة لخلاص لبنان. ضمانات إيرانية للبنان وحوار أمريكي مرتقب مع الحزب. لهيب الغارات يتراجع، الجنوب يزدحم بأهاليه. إما تأجيل الامتحانات أو الإفادات، سلام هذه الخيارات المتاحة. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: أكثر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، إنما الوزن الزايد منه قلة إرادي بل معركة بيولوجية وهرمونية معقدة، لكن ممكن نربحها. بكلينيك الدكتورة ليلى عقل تتحدث مع روني الخوري عن العلاجات الحديثة والخطوات نحو العافية الجسدية والنفسية. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.

موجز أخبار الثانية عشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. حظي الاتفاق بين واشنطن وطهران بترحيب عربي ودولي واسع على أن يشكل خطوة نحو خفض التوترات في المنطقة وإنهاء تداعيات الحرب التي انعكست على عدد من دول الشرق الأوسط وفي مقدمها لبنان، وسط أمال لاستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة بما ينعكس إيجابا على دولها وشعوبها. وخلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، شدد عون على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. عرقجي أكد بدوره على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه. رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى بدوره اتصالا من عرقجي الذي وضعه في تفاصيل بنود الاتفاق، لا سيما وقف الحرب على لبنان، مؤكدا أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المحددة بستين يوما، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة اللبنانية لم تتوقف منذ اندلاع الحرب على لبنان عن العمل من أجل وقفها والحد من تداعياتها على اللبنانيين، متوجها بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في الوصول إلى وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الحكومة ستضاعف جهودها عبر المفاوضات الجارية في واشنطن بهدف تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حل الأزمة في لبنان ليس صعبا ويتطلب محادثات مع حزب الله، مؤكدا أن واشنطن ستبحث سبل معالجة الوضع اللبناني ضمن الاتصالات الجارية في المنطقة. وقال: نريد أن نرى كيف يمكننا تسوية النزاع في لبنان، وعلينا أن نتحدث مع إسرائيل في هذا الشأن. وأعلن الرئيس الأمريكي خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مضيق هرمز فتح جزئيا أمام الملاحة البحرية، على أن يعاد فتحه بالكامل يوم الجمعة بعد استكمال عمليات نزع الألغام، مشددا على أن العبور سيتم من دون رسوم. وأضاف إن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سيبقى مرتبطا بسلوكها ومدى التزامها ببنود مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما وصفه بأنه جوهر النزاع بين الطرفين. من جهته رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمذكرة التفاهم، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو السلام العالمي واتفاق مهم جدا، مؤكدا دعم فرنسا للولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان في الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن إسرائيل ستبقى في المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، مضيفا أن بلاده سيطرت على مناطق مركزية في لبنان وأن حزب الله لن يتمكن من تهديد إسرائيل. وأشار إلى أن إسرائيل غيرت عقيدتها الأمنية من الدفاع إلى الهجوم وأنها نقلت الحرب إلى خارج حدودها، لافتا إلى أن بلاده ستنجز المزيد من الأهداف في المستقبل وستعمل على تحويل إسرائيل إلى دولة عظمى. كما لفت نتنياهو إلى أن إسرائيل لم تعد كما كانت قبل 7 من تشرين الأول، مضيفا أنها دمرت محور الشر. أكدت إيران وعلى لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، معتبرا أن الإرهاب في الضاحية أمس تحول لفرصة لتحقيق أعلى درجة من مصالح إيران.
نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية. وأوردت القناة أن الجيش الإسرائيلي سيقلص نشاطه في منطقة الخط الأصفر في لبنان. هذا وأفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بأن المحادثة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس حول لبنان كانت متوترة. هدوء نسبي شهدته الجبهة الجنوبية طوال يوم أمس بالتزامن مع الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يشمل لبنان، خرقه قصف مدفعي استهدف بلدة حبوش بالتزامن مع إطلاق 3 قذائف باتجاه مرتفعات علي الطاهر في النبطي. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقارير لبنانية تسجيل اختناقات مرورية كبيرة على طريق الساحل اللبناني باتجاه الجنوب، وذلك بسبب عودة عدد كبير من النازحين إلى منازلهم. إلى ذلك أوضح النائب علي خريس أن الرئيس نبيه بري سيطلق نداءه لأبناء الجنوب للعودة إلى بلداتهم عندما تتوافر الضمانات. أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في خلال الجلسة الحكومية التريث في أخذ القرار النهائي بشأن الامتحانات الرسمية، ريثما تتظاهر الظروف الأمنية لذلك، وبالتالي سيتم تأجيل الامتحانات عن موعدها لإتاحة التحضير في حال إجرائها. في غضون ذلك نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام السراي الحكومي طالبوا فيه ببت ملف تفريغهم بأسرع وقت. الدكتور حامد حامد تحدث باسم المعتصمين متسائلا كيف تؤمن الإمكانيات اللازمة لبعض التعيينات في حين يتم حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان. التحيات من جددة لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومن الفتكن إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com، ومنتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.